عذراء من غير أب، وإنه كان يتكلم السلطان، وإنه هو نقل كلام الله للناس لما الله تجسد في إنسان. ونعرفوا أن التلاميذ اللي هم تلاميذ المسيح اللي نقولوا عليهم الحواريين شهدوا شهادتهم في المسيح في وجوده، وحتى الضابط الروماني اللي صلبه والله المجرم اللي كان معاه على الصليب شهاد في شهادة حق. وطبعا قلنا شن قال المسيح عن نفسه، إنه هو الطريق والحق والحياة اللي ما فيش غيرها، وإنه هو الراعي الصالح، وإنه هو نور الحياة، وإنه هو المسيح ابن الله، وإنه هو والأب واحد، وإنه هو نعطاله السلطان عليه السماء وعلى الأرض. وقلنا إن للمسيح عدة أسماء في الكتاب المقدس اللي هي يجي منها الاسم عيسى اللي نلقوه في إنجيل متى، كيف ما قالت الآية هتجيب ولد وتسميه عيسى لأنه يخلص شعبه من ذنوبهم. والاسم الثاني اللي هو المسيح في إنجيل متى برضو نشوفه الآية واحد تقول مريم جابت عيسى لي يسمى المسيح. وكان عنده اسم ثاني هو الناصري لأنه كان من مدينة الناصرة، كيف ما جت في إنجيل متى حتى هو الآية 2 اللي تقول وجاء وسكن في مدينة الناصرة عشان تكمل نبوة الأنبياء ويسمى ناصري. وعنده اسم ثاني هو ابن الإنسان، كيف ما جاء في إنجيل يوحنا في الآية 3 ما فيش حد ارتفع للسماء إلا اللي نزل منها ولد الإنسان اللي هو في السماء. وعنده اسم يجينا في الآية 6 من إنجيل يوحنا ابن الله الحي، والآية تقول نحن راه وآمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ولد الله الحي. والمسيح عنده عدة أعمال وحاجات واجدة يديرها للإنسان اللي يؤمن به، لأن المسيح بالنسبة للإنسان يحبك، لأن هيك حب الله العالم حتى ضحى بولده الوحيد عشان ما يهلكش اللي يؤمن به ويخلصك. فرحتكم اليوم كبيرة، اليوم إن ولدكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، كيف ما يقول كلام الله في التوراة. ناخذكم أعزائي المستمعين في استراحة قصيرة للتسبيح والحمد، وبعدين نرجع ونكمل موضوع حلقة اليوم.

كنت المستمعين إن شاء الله تكون تسبيحة اليوم عجبتكم. كملوا موضوعنا أسماء المسيح عيسى عليه السلام. قلنا أنه هو ابن الله الحي، وقلنا أنه هو ابن الإنسان، وقلنا أنه هو الناصري، وأنه هو المسيح، وأنه هو عيسى. وقلنا أن المسيح يحبك ويخلصك، والمسيح راهو حتى يبقى معك. في آية تقول في كتاب مقدس راهو العذراء تحمل وتجيب ولاد ويسموه عمانويل، اللي معناها الله معانا. والآية هذه اللي جت في كتاب سيدنا شعيب عليه السلام. وفعلا المسيح يبقى معانا لآخر الدنيا، لأنه هو اللي حيحاسبنا في الأخير، واللي هو حينزل وياخذ المؤمنين من على الأرض. المسيح قال راهو أنا معاكم كل الأيام حتى نهاية الدنيا. أخيرا أخوتي وخواتي المستمعين، بعد ما عرفنا من هو المسيح وشين قالوا عليه الناس وشين قالوا عليه التلاميذ وشين قالوا عليه حتى الرومان والناس اللي كانوا موجودين في عصره، وشين قال عليه الكتاب المقدس، وعرفنا أسماء المسيح، أخوتي وخواتي المستمعين نعرفوا من هو المسيح عليه السلام. فيجب علينا إن نتوجه له بالصلاة والدعاء ونقول له يا الله يا رب يا خالق الكون اللي ما فيش غيرك إله، نشكرك إنك حبيتني وضحيت بنفسك ودمك عشان تفديني وطهرتني من الذنوب. تعال يا ربي واملأ قلبي بالإيمان وخلصني من الخطية، وقعد معايا احميني ورعاني بقوتك، وسهل أمور حياتي حتى نقدر نعبدك ونقعد لك خادم أمين طول عمري أمين. نشكركم لحسن استماعكم خد المستمعين، وإن كان عندكم سؤال أو استفسار رسلونا على عنوان المذكور في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام من ربنا المسيح لكم، وإلى اللقاء.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: اوعى تفتكر ان الشهادة الزور او انك تقول حاجة غلط في حق حد دي حاجة بتعدي على ربنا بسهولة جدا، بل بالعكس في الشريعة اللي كتبها موسى اللي كان واخدها من ربنا كانت بتقول ان عقوبة الشهادة الزور في حالة اثباتها الاعدام. في محاكمة المسيح من اكتر من 2000 سنة حصل ان رؤساء الكهنة كانوا بيدوروا على شهود وجابوا شهود زور علشان يشهدوا على المسيح، وبالرغم من تضارب اقوالهم وبالرغم من الشهادة الزور اللي كانوا بيقولوها الا ان هم كملوا عادي جدا لان هم متغاظين من المسيح، هم عايزين يموتوه بيتلككوا عليه. اوعى تفتكر لو انت بتعرف ربنا انه الكذب او انك تقول حاجه غلط في حق حد ده هيعديها بسهوله، بل على العكس دي ليها تمن وتمن غالي قوي.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: حاح الثامن.
2: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح.

0: والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعاً أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله: أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاءً، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضاً لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم. ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
1: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
0: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمر.
1: السابع والعشرون.
2: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
3: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
2: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
3: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
2: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
3: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
2: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
3: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
2: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة. فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

راديو سما ثبت عينك لفوق. كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

قال أحد رجال الله في القديم هذه الكلمات المعبرة: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. صديقي، إن الله خالقنا هو الذي زرع في داخل كل منا هذا العطش العظيم إليه، الذي من غير الممكن أن يرويه أحد سوى شخصه الكريم. فهل تؤمن أنه قريب منك ويريد مساعدتك؟

الفرق بين السفر والإصحاح. كلمة سفر تعني كتاب، أما الإصحاح فيعني فاصل أو مقطع. فالسفر إذن يحتوي على عدد من الإصحاحات، ويحتوي الكتاب المقدس على 66 سفرا، منها 39 سفرا في العهد القديم و27 سفرا في العهد الجديد. كما تذكر مجموعة أسفار العهد القديم في العهد الجديد تحت أسماء أخرى مثل الناموس. وقد قسم العهد القديم التوراة إلى أربعة أقسام من حيث التتابع الزمني وأسلوب الكتابة، وهي أولا الشريعة أي أسفار موسى الخمسة، ثم الأسفار التاريخية وهي تحكي تاريخ شعب إسرائيل، فأسفار الحكمة والشعر مثل المزامير والأمثال، وأخيرا الأسفار النبوية وهي تتكهن بعقاب الله لخطايا وذنوب الشعب ثم خطة خلاصها النهائية بمجيء المسيح المخلص. أما العهد الجديد فيتكون من 27 سفرا وتنقسم بدورها إلى أربعة أقسام. أولا الأناجيل الأربعة أي البشائر، ثم تاريخ نشأة الكنيسة وهو سفر أعمال الرسل، تليها الرسائل وهي رسائل تعليمية ورعوية، وأخيرا سفر نبوي عن الأحداث المستقبلية ونهاية العالم وهو سفر الرؤيا. وقد كتبت أسفار الكتاب المقدس على مدى أكثر من 1500 سنة، فقد كتب موسى الأسفار الخمسة الأولى في نحو عام 1400 قبل الميلاد، وكتب سفر الرؤيا في نحو عام 90 بعد الميلاد. ولم تكن أسفار الكتاب المقدس أصلا مقسمة إلى إصحاحات ولا إلى آيات، فقد قسم اليهود العهد القديم إلى أقسام معتدلة الطول للقراءة في المجامع، ثم بعد ذلك قسموه إلى آيات. أما التقسيم الحالي للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فقد ظهر في القرن الثاني عشر، وذلك لتسهيل البحث في مقطع معين أو آية، ولمساعدة المسيحيين على حفظ الآيات وأماكن وجودها فتساعدهم في حياتهم اليومية. وقد كتب النبي داود في هذا الخصوص وقال: بماذا يزكي الشاب مسلكه؟ بطاعته لكلمتك، لذلك طلبتك بكل قلبي فلا تدعني أضل عن وصاياك. مزمور 119 والعدد التاسع والعاشر. وأتمنى صديقي أن يكون هذا دافعا وحافزا لك على قراءة وحفظ كلمة الله في الكتاب المقدس.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده. وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا. فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس. فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة. فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
1: اقتلوه.
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
8: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج بأربعة آلاف قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:

يا رب أوجه نظري إلى نور سمائك، النور الذي لا يعرف العتمة، المثال الذي لا تشوهه دنايا الأرض، الصفاء، الصفاء الذي لم يختلط بتراب طبيعتنا. فاملأ عيني من قداستك، حول نظري عن كل شيء سواك، فكل ما حولي مختلط بالتراب، وكل ما في داخلي مختلط بالنجاسة والشهوة، وكل النماذج البشرية تسقط، وكل الأمثلة تتراجع، وما لي سواك. يا الله، اسند ضعفي، طهر قلبي، اكشف لي فساد طبيعتي، جدد قلبي وأنر عقلي وضميري، واجعلني إنسانا جديدا، إنسانا سمويا يرتبط بقدسك ومجدك يا رب. آمين.

0: الـ22.
1: يا إخوتي وآبائي، اسمعوا ما أقول الآن في الدفاع عن نفسي.
2: فلما سمعوه يخاطبهم بالعبرية عادوا أكثر هدوءا، فقال:
1: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس من كيلكية، لكني نشأت هنا في هذه المدينة، وتعلمت عند قدمي غملائيل شريعة آبائنا تعليما صحيحا، وكنت غيورا على خدمة الله مثلكم أنتم جميعا في أيامنا هذه، واضطهدت مذهب يسوع حتى الموت، فاعتقلت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون. وبهذا يشهد لي رئيس الكهنة وشيوخ الشعب كلهم، فمنهم أخذت رسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق، فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمنا بهذا المذهب، فأسوقه إلى أورشليم لمعاقبته. وبينما أنا أقترب من دمشق، سطع فجأة حولي عند الظهر نور باهر من السماء، فوقعت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الناصري الذي تضطهده. وكان الذين معي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني، فقلت: ماذا أعمل يا رب؟ فقال لي الرب: قم وادخل إلى دمشق، وهناك يقال لك ما يجب عليك أن تعمل. وكنت فقدت بصري من شدة ذلك النور الباهر، فقادني رفاقي بيدي حتى دخلت دمشق، وكان فيها رجل تقي متمسك بالشريعة اسمه حنانية، يشهد له جميع اليهود في دمشق. فجاءني وقال لي: يا أخي شاول أبصر. فأبصرته في الحال، فقال: إله آبائنا اختارك لتعرف مشيئته وتشاهد فتاه البار وتسمعه يكلمك، فأنت ستكون شاهدا له عند جميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن ما لك تبطئ؟ قم تعمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه. ثم رجعت إلى أورشليم، وبينما أنا أصلي في الهيكل وقعت في غيبوبة، فرأيت الرب يقول لي: أسرع في الخروج من أورشليم، لأن الشعب هنا لا يقبلون شهادتك لي. فقلت: هم يعرفون جيدا يا رب أني كنت أدخل المجامع وأعتقل المؤمنين بك وأجلدهم، وأني كنت حاضرا عندما سفك الشعب دم استفانوس شهيدك، وكنت راضيا بقتله محافظا على ثياب الذين قتلوه. فقال لي الرب: هيا سأرسلك إلى مكان بعيد، إلى غير اليهود من الشعوب.
2: وكانوا يصغون إلى بولس حتى قال هذه الكلمات، فصاحوا بأعلى أصواتهم:
3: أزيلوا هذا الرجل عن وجه الأرض، هو لا يستحق الحياة.
2: وأخذوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون التراب في الهواء. فأمر قائد الحامية رجاله بأن يدخلوا بولس إلى القلعة ويسألوه تحت الضرب، ليعرف لماذا يصيح عليه اليهود كل هذا الصياح. فلما مددوه وربطوه ليجلدوه، قال للضابط الواقف بجانبه:
1: أيحق لكم أن تجلدوا مواطنا رومانيا من غير أن تحاكموه؟
2: فلما سمع الضابط هذا الكلام أسرع إلى القائد وقال له:
4: ماذا تفعل؟ هذا الرجل روماني.
2: فجاء القائد إلى بولس وقال له:
5: قل لي، هل أنت روماني؟
2: قال:
1: نعم.
2: فقال القائد:
5: أنا دفعت مالا كثيرا حتى حصلت على هذه الجنسية.
2: فقال بولس:
1: أما أنا فمولود فيها.
2: فتراجع عنه في الحال من كانوا يريدون أن يستجوبوه، وخاف القائد لما عرف أنه روماني وأنه كبله بالقيود. وأراد القائد في الغد أن يعرف حقيقة ما يتهم اليهود به بولس، فحل قيوده وأمر رؤساء الكهنة وجميع أعضاء مجلس اليهود أن يجتمعوا، ثم أنزل بولس وأحضره مجلسهم.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

وأهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايل سات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحة الفيسبوك. أهلا بكل اللي معايا. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وإحنا في العادة بنتقابل كل يوم 4 من الساعة 5 للساعة 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا ايه. بنتكلم على انه هل المركز، المال، اي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف انه بالرغم من كل ده بتبقى في حاجة جوانا مش كاملة، حاجة جوانا ناقصة، مشاعر داخلية جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصورة اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطة. النهاردة هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي. مردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت اتكلمنا عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخلوا في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وبرحب بيكم. معكم هادي حنا في برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها. وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة، مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير لغاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سمع يعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سماء. طوبة مساء النور صديقتي الغالية نانا. صديقتي مساء الخير دكتورة، أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة. أمين. شكرا جدا ليك يا نانا والصلاة دي. منى مساء الخير وبركة دكتورة هايدي. مساء النور، أهلا بيك يا منى، برحب بيكم. وكمان برحب باللي سمعنا على نايل سات اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سماء نبقى بث من خلالها، فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى النايل سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كاتبه، بس خليني أقوله تاني أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه، اللي هو 11-354-275-00 بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على ساتلايت على النايل سات وعلى اليوتل سات. أهلا بيكم، نحب نبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال النايل سات وبتحكونا أخباركم إيه أو أنتوا شايفين إيه، ولو في أي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الأمر ده ابعتونا، إحنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا، بس أنا عايز أسأل سؤال ونفسي تشاركوني بيه، اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي، أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق او مش بيدينا قيمتنا، او ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معاها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسه من جواها انه هي قليله؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ وده هنحكيه النهارده. خلينا نتكلم مع بعض، ايه السبب انه برغم انه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل احلى الكليات واعلى الكليات الا انه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برايكم في الامر ده. خلينا كنت بقرا لكم القصه، يعني الفقره اللي انا عايزه اقراها هي مرتبطه جدا انكم تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض ايه، وبعد كده طول الحلقه هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة هامان ومردخاي والاحتكاك كان في إستير أصحاح 3:1-6. بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد، فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما يسف جدا ولم يكن يسمع لهم. أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.
1: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة. ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان انا اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة. ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها. وشفنا ان صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا. كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه. يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك. بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله. ثقته انه ربنا هيبقى بيعدي من الازمة. وده شفناه لما مردخاي ادى ان كل شعب اليهود يتم ابادته. لكن هو واثق انه الله يكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده. كان مهتم برعاية استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبة تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها. كان عنده حكمة في الكلام امتى يقول ايه والمين. وده شفناه المرة اللي فاتت في موقفين. الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب. وده هشوف في الحلقة دي. فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع استير لما رفضت انها تساعد الشعب انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها. لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما ادها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد ادها بعد كده كلام مشجع فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي. بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عنه المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما هتبقوا فعلا بتعرفوا او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة. اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه. بس انا قلت بسرعه كده شويه المعلومات اللي قلناها المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب. المره دي هنتكلم عنه عن علاقه شخص يعني كان عدو لي. والحقيقه مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقه ان يكون فيها عداوه لكن للاسف الشديد الطرف الثاني هامان.
0: برنامج نقطه من اول السطر بدايه جديده لحياه جديده.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شويه عن مردخاي بصوره سريعه هنتكلم على هامان. ده الطرف التاني في العلاقه اللي هنحكي فيها النهارده. وسؤالنا النهارده ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقه بالنفس؟ بالعكس في ناس جواها لسه الاحساس بالنقص. توبه شكرا جدا يا توبه على ردك. بتقول لان بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياه هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبه على المشاركة الجميلة دي. وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركم المركز والمال مش بيدي القيمة. وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود. فمعنى كده انه المركز والمال ممكن باش هم اللي عندهم المشكلة بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل. همان ده احنا اول مره نتكلم عنه النهارده. وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يظبط نفسيته انها كانت صعبه جدا. حالته النفسيه مهلهله اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا نشوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي. ده اسم احد الالهه الرئيسيه في عيلام. وعيلام دي مملكه استولت عليها فارس. ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول او لما قرينا انه هامان الاجاجي والأجاجي بحسب التقليد اليهودي. يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش أو ما ذكروش خالص، بس بالتقليد اليهودي بيقول كده، بيقول إنه أجاجي ده إنه همان من نسل العماليق، ورجح ده أو أكد ده في صمويل الأول 15:1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده، وقال صميل لشاول: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له. وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا. يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده إنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان، وأمسك أجاج ملك عماليق حيا، وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33، يعني شاول كان عمل غلطة هنا طبعا مش نقدر نحكيها هنا، لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول هنحكيها أكتر، بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي، وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده: فقطع صموئيل أجاج أمام الرب في الجلجال، لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا، أنه محدش تبقوا بتسبوه لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاج، وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته، لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه، وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول. يعني في وقت داود كان في العماليق، وده بنشوفه في صمويل الاول 8:28 بيقول كده: وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين اجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده، وبالتالي ده بيأكد او بيفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي ان هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة، لما بيقول كده: وصدر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده، لانه اخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب، لو احنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي، فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول: فطلب همان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة احشويرش شعب مردخاي. فده بيقول انه هو عداوة قديمة، ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة همان كان شخص، ايا كان هو ابن مين، لكن هو كان شخص اصلا عدواني او كان شخص صعب جدا. طيب ثالث حاجة في همان، يبقى اول حاجة احنا عرفنا انه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب ان هو من نسل اجاجي، فممكن، وعرفنا معنى الاسم بتاعه. ثالث حاجة بقى، همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل تاني في المملكة كلها، يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب ان هو رجله التاني. همان كان كده، كان الرجل التاني، بدليل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و وطلبوا هنا انه عشان هو المركز التاني، الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان. وهنا نقف شويه كده واقفه، انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي ما رضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير، ولو نلاحظ ان اخوه يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له، وبنلاقي امثله كتير من الشعب، من شعب اللي هو شعب الله، كانوا بيسجدوا، منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول: فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو، وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو، رحيل ولي أو زوجاته وولاده، ده في التكوين 33. لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود، واليهود بصفه عامه كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي ما رضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا، ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطه نتيجه او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدوله الفارسيه او المملكه الفارسيه كان سجود بالكامل، انه ينبطح على الارض، يعني كل جسمه يبقى على الأرض وإيديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي أكتر للعبادة، يعني عبادة الشخص ده سجود في عبادة للشخص اللي قدامنا، وكأنهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض يسجد بالطريقة دي اللي فيها عبادة كأنه بيعبد إله، لأنه مش لأنه هو مش عايز، بس لأنه ده ضد الوصية زي ما قلنا المرة اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية؟ لا، لأنه الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أن يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي، همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيره جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده: وعدد لهم همان عظمه غناه. مش بس عظمه غناه، كان عنده اولاد، لانه بيكمل وبيقول وكثرت بنيه. وفي الوقت ده البنين كانوا بركه، كانوا عز، كانوا قوه لي. فكل ما بيبقى عندنا اطفال اولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين كل ما يحس بالقوه والعزه وان هو كانه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف انه همان انه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجه شايفين السجود ليه بيبقى شكله ايه. كان كمان غناه كان عالي جدا وكان عنده بنين. كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقة بالنفس، يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، وصل لمرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي. بالنسبة له ولا حاجة، يعني مردخاي ده ولا حاجة. احنا هنعرف بعد كده وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس ال يعني واقف على باب القصر يعني من الحراس، لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خليني بس الأول أقرأ التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كمان بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، فالجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا لك يا نانا وعلى تعليقك الثري ده. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها. فإحنا نتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقفين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكلة معاه برغم منصبه العالي، اتغاظ جدا. والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقة من نفسها. الشخصية اللي شبه هامان هي مش واثقة من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف التاني هي بترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواها احساس من نقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترم؟ انه هو جواه من الاساس عدم ثقة بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل ايه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. هامان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3:5 لما بيقول كده: ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده: فأجابت أستير وقالت إن سؤلي وطلبتي. أنا مش هقراه كله لكن لو احنا فتحنا كتاب مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت ايه؟ فهي طلبت انه يجي ياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معاها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول الكتاب: فخرج هامان في ذلك اليوم

فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي إيه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني مرضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه، وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به، ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معاه، الوحيد اللي قال تيجي معاه مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك، وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله، يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس ايه اللي حاصل؟ وكل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما ارى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك، الوحيد اللي طلباه مع الملك. كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان وبالسهولة دي، مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده انت ده يحصل لك كل ده، بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة. اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال كل مقام كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، او تجاهل بقصد او بدون قصد، يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه. زي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل عبيد بيسجدوا له ما عدا ده وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الأشياء وبيبص على المرايا المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا وخطية لا تختفر. وهنا قبل ما نطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى أنت كده، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك أي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، في عدم اهتمام سواء بقصد أو بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس دي بتبصلي بالطريقه دي، الناس اللي بتعاملني بالطريقه دي بيفقدك سلامك، طريقه التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقه بالنفس برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسه او فلوس او او او او او؟ لو انت حاسس بكده تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجه ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر اللي زي كده واستسلم للمرايه المشوهه في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي، والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المرايه اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقه هو اللي كان فعل يعني هو عمال جواه مراره شديده جدا، وشفنا انه المرايه اللي كان بيشوفها مرايه مشوهه لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للاسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا، بدليل إن انه لما بس مردخاي مرضيش يسكت لان ده ضد ايمانه اتضايق جدا وابتدى بقى يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تاثير المرايه المشوهه دي ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرا التعليقات. لما بسال سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقه بالنفس، وهل المشكله في المركز والمال نفسه ولا مشكله في ايه بالظبط؟ منى بتقول ممكن التربيه هي اللي بتدي الثقه بالنفس، ده حقيقي. التربيه لما بتكون حقيقيه صح بالتشجيع والمحبة واواوا بتدي فعلا ثقة بالنفس، والعكس بقى التربية لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب وإهانة بتبقى زي المجتمع بالضبط في الصورة المشوهة عن النفس. بتكمل بتقول منى أنه يهتم بكلام الناس فيه ورأيهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي. لأنه هنا بقى برجع تاني أن المجتمع بيقول كده، ولو الأهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكلة أكبر وأخطر. نانا بتقول وهذا يوضح أن الصورة المشوهة للذات قد تجعل الإنسان يرى موقفا بسيط من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة، وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المرايه المشوهة دي عملت إيه وخلت هامان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في الكتاب المقدس في إستر 3:5-15 احنا قرينا الحتة دي، انه امتلأ هامان غيظ وغضب وازدرى في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده لانهم اخبروا عن شعب مردخاي، فطلب هامان ان يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. ايه بقى اللي عمله هامان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان، برغم أنه هامان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير، بس تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل. وكده فقال هامان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغير، سننا اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق الملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو هامان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل شكل قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به هامان، كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لان هم كانوا محتلين بلاد كتيره، فحسب اللهجه بتاعتها اتكتبت باكتر من لغه عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وارسلت الكتابات بيد السعاء الى كل بلدان الملك لاهلاك وقتل واباده جميع اليهود من الغلام الى الشيخ والاطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، يعني بعدها بسنه بعدها ب 11 شهر بالظبط. يعني هم كتبوا النهارده وبعدها 11 شهر، هم حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها طبعا بحسب ما بيؤمنوا هم وعادتهم وتقاليدهم الوثنية أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب، طبعا أنا بقرأ حتة منها اللي هي المهمة يعني، فخرج السعاء شوفوا بقى الحتة اللي جايب قولي، وجلس الملك وهامان للشرب وأما المدينة شوشا فارتبكت.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: شايفين الحقد اللي جوه هامان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال واوا، بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول وصدرة، يعني أن يمد إيده بس على مردخاي، لا ده أنا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطة بتاعته، خطة الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله ده هنا، ونبتدي بقى نعمل خطة الشر بتاعتنا. عمل إيه؟ أول حاجة ابتدى يظهرهم بصورة سيئة جدا جدا قدام الملك. فهو قال كده أنه مشردين مشتتين لا قيمة لهم، هم موجودين كده ما لهمش أي لازمة، يعني ده شعب مشتت متفرق وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملك حاجة كويسة، لا ده هم مشتتين ما لهمش أي قيمة. فخلي بالك إن الشعب ده أصلا ممكن يبقى عبء عليك، مزبيين وعبء عليك، مش بيعملوا أي حاجة. دي أول حاجة قالها. تاني حاجة إنه الشعب ده ليهم شريعة مختلفة عن شريعتك، كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقالوا خلي بالك لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق، هو ماشي بترتيب رهيب جدا بدهاء رهيب جدا. فالاول قالوا الشعب ده ملوش لازمه وهو عبء عليك، تاني حاجه قالوا الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك، ثالث حاجه بقى وده الغريب انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزن 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام، لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن، 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيد ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر المجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة ان اي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز ابقى بدمر الشخص ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين انه خلاص انه اتفق مع الملك انه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالضبط. الفكرة بقى هنا انه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش باي هزة، ضميره ما تهزش، لان بيقولوا انه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول انه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول انا مش عايز اعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع ان كل المدينه مرتبكه، كل المدينه مرتبكه، في حاجه غلط حاصله، بس هو مش مهم عنده. الحقد والغل وصلوا جوه لدرجه ان هو مش مهتم بمشاعر اي حد. دي كانت حاجة. الحاجة التانية بقى، من كتر ما الغل جواه معرفش يصبر، بنلاقيها موجودة في استير أصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما أنا قرأت لكم الموقف إن هو شاف خارج من عند الملكة استير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له إيه، من كتر ما شايفة إنه في غيظ طبعا كعيلة وكأسرة، ممكن بيبقى ساعات ده آفة في العيلة وفي الأسرة مع بعض، قالت له كده فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراع في 50 ذراع، وفي الصباح تاني بكرة قوم الصبح في الصباح قل الملك أن يصلبوا مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه، والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه، 7 أدوار معناها أنه الشارع كله شايفه، فده المعنى أنه هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، أنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها مشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله ان مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قالك لأ، لمجرد انه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر او كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس انت لو بتعمل كده اعرف ان انت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، اعرف ان انت محتاج تشتغل عن الامر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الامر ده عشان ده امر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الاباء والامهات يقولوا احنا ازاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الاباء والامهات لما الاولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، احنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبه كتير بحكم ان هم المسؤولين عنهم ماليا او مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لا يفشلوا. من ضمن الحاجات اللي بنغيظ بيها اولادنا انه احنا ما ينفعش يقولوا لنا لا، والا يبقى عندنا تعاملات صعبه بنمسك فيها او بنمسكهم بحيث ان مركزنا والفلوس من عندنا واحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الامر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، اب ام مركز عالي، خلي بالك لان انت كده عندك مشكله في صورتك الذاتيه والله لا يقبل ده، وده اللي احنا هنشوفه الوقت الجاي.
0: برنامج نقطه من اول السطر معاك خطوه بخطوه.
1: دي كانت مراية همان وده اللي كان ماشي بيها همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارف انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، نطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه بيعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجه خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيدة اللي كانت معمولة ضده، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت في أستير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمله انه هو عمل ايه؟ راح كلم أستير قال لها الحقي فيه 1 2 3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطاد في العكرة، يعني ما حاولش يقول له ده انا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه، مع ان كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبة الله لانه شايف نفسه غالي جدا على ربنا، قيمته مرتبطة بالتصاقه بالله، قيمته شايفها عند ربنا انه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الازمات، لكن كان متأكد ان الله معه مش هيسيبه. كان واثق انه مصير الشعب مش في ايدين حد غير ايدين الله. وعلى فكرة ولا مرة سمعنا مردخاي بيتزمر او بيقول كلمة صعبة لا على همان ولا حتى الملك اللي اكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم أستير قال لها الحقيقة لانه في قرار ضدنا ان احنا نباد، لكن ما قالش والملك عمل وهمان هو سب، ما تكلمش على كل ده لانه كان شايف نفسه في مراية الله، فكان ماشي صح، ما كانش جواه بقى المنافسة الحقد الكرار الكراهية، كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الأمر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكرة. وعلى قد ما هامان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس أكتر. يعني هو لما اتكلم مع أستير قال لها الحقي الناس، ملهاش الحقيني، خديني عندك، انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لأنها تباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، أنه كان بيبكي وينوح من أجل أنه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لأنه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين هامان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
0: برنامج نقطة من أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
1: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دي. احنا شفنا مراية هامان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت، وسواء كان عندك مال او منصب او لا، ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا أفضل وأحسن. وفي حصاد على فكرة، تعالوا بقى نشوف حصاد مراية هامان ومراية مردخاي. نتيجة الاتنين، هامان كان أناني مش شايف غير نفسه، لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا أنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9، مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل هامان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه، هو كان هنا بيتكلم على مردخاي. فقال له هامان إيه؟ فقال همان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني، كل تفكيره هو وبس. فقال همان للملك بقى إيه؟ الرجل الذي يسر به الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، وينادون قدامه في ساحة المدينة، هكذا يصنع برجل الذي يسر به الملك. هو كان بيتكلم على أساس أنه أنا اللي هيحصل فيها كده، مش الآخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها النفس، ودي كانت أنانية هامان. بتبقى نتيجة المراية المشوهة مش بس حقد وكراهية، لكن بتبقى فيه أنانية غير عادية، مش بيفكر غير في نفسه. لكن من الناحية التانية مردخاي ما كانش بيفكر في نفسه خالص. لما راح علشان خاطر ينقذ الشعب، كان عايز ينقذ الشعب. يعني هو بيقول كده لما جه العبد عشان يقول له في ايه مالك، لما بعتته أسير قال لها كده واعطاه صورة كتابة الامر الذي اعطى في شوشن لإهلاكهم لكي يريها الأستير ويخبرها ويوصيها ان تدخل الى الملك وتتضرع اليه ليه وتطلب منه لاجل شعبها. دي الفرق، شخص أناني وشخص لا بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة إنه أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية. نتيجة المراية الصح إنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة، نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله، إن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا، وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. موقف الأولاني في أستير 6:10-11 بقول كده، فقال الملك لهامان بعد ما قال له بقى عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك، وهامان استفاض بحاجات كتير، فقال له إيه بقى؟ أسرع واخذ اللباس الفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي انا قلته المفروض يحصل لي انا يا هامان. يعني هو بيكلم نفسه، انا مش قادر اتخيل لو انا مكان واعمل ايه. يعني الشخص ده اللي انا بدور ازاي اقتله، ولا انا رايح للملك. على فكره لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا ان هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين، وتاني يوم الصبح من بدري رايح له، وفي الوقت ده لو قرينا هنلاقي ان الملك قام من النوم كان قلقان، ومع انه كان قلقان فده معناه انه كان بدري قوي، لكن همان كانه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي ويصلبه على الخشبه. فشايفين الشر وصل لحد ايه؟ هو رايح بدري قوي، ولو احنا قرينا هنلاقي انه الملك قام قلقان فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي، ما زالك لقى همان هو اللي قاعد مستنيه. فالنقطه هنا انه على قد ما عايز الشر لمردخاي، على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1 2 3. انا مش قادره اتخيل انا لما اطرح همان كان ايه اللي هيحصل، انه انا بنفسي اروح وانا بنفسي اللي انادي، لان هو قال له كده واركبه في ساحه المدينه ونادى قدامه، نادى همان هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الاولاني. فهنا الموقف الاولاني انه الله ادى الكرامه لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في أستير اصحاح 7، طبعا احنا مهم نقرا الاصحاح كله بس انا مش هقرا الاصحاح كله، لكن هقرا لكم الجزء اللي فيه القصه التي بقى قسمت ظهر البعير، القشه اللي قسمت ظهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكه في ثالث يوم، ملكه أستير في ثالث يوم من الوليمه، الملك قال لها انت عايزه ايه؟ لو طلبتي نص المملكه انا هديها لك. فهنا راحت قالت له ايه بقى؟ بتقول ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ايها الملك، واذا حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لاننا قد بعنا انا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد وإماء خلاص هتسكت، لكن اللي حصل ان العدو، مع ان العدو لا يعوض عن خسارة الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من أستير، خسارة الملك اللي هو كان هيخسر زوجته. فهنا خلاص اتكلمت، هنا خلاص أحشويرش عرف في الوقت المناسب انه أستير يهودية، وبالتالي هي كمان هتروح الاصدار لكل اليهوديين، فهي من كل اليهود فهي من ضمنه، فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لأستير مين ده الشخص ده الذي تجاسر؟ فقالت له انه الرجل ده هو همان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا، ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها همان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه، ومن الواضح كان انه همان عارف انها، يعني كأنها بتقول له انه همان كمان عارف ان انا يهودية، فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا، انه اتغاظ جدا، وبيقول فقام الملك بغيظه مش عارف يعمل ايه، لانه خلاص هو كتب المرسوم ده وبعدين ابتدى يخرج. فهنا همان لما خاف، بنكمل الاصحاب اللي طلع يجري تحت رجلين الملكه عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل وشاف كده افتكر انه همان بيتهجم على الملكه، وقال هل ايضا يكبس الملكه معي في البيت؟ وده معناه ولما خرجت
2: ودلوقتي جه اعاده برنامج

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاك وليليان عاطف, ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. صباح الخير وصباح النشاط على كل اللي بيسمعنا دلوقتي. حلقة جديدة وصباح جديد النهاردة كده, حلقة يوم الأربع, بنقترب من الويك اند, فمتحمسة كده للويك اند اللي جاي. أنا شخصيا الويك اند اللي جاي عندي زحمة يعني, فمتحمسة له, زحمة حلوة يعني, فمتحمسة له. فاحكوا لي كده الويك اند عندكم هيكون عامل ازاي. لكن في البداية كده خلوني ارحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي, سواء بتتابعونا من على الفيسبوك بتشوفونا صوت وصورة, او لو بتتابعونا من على الويب سايت او الابليكيشن, او لو بتتابعونا من على الساتلايت سواء من على النايل سات او اليوتل سات. بنفكركم ان انتم كمان تقدروا تشاركونا من خلال رسائلنا على الواتساب, او تنضموا لينا على لايف الفيسبوك ونكون بنتشارك مع بعض بالتعليقات. اما بقى لو هتكونوا بتتشاركوا معانا بارائكم في الاعادة على باقي المنصات, هنكون سعداء جدا اننا نسمع ارائكم برضو على رسائلنا. النهارده كده جايين نتجمع مع بعض عشان نحكي في موضوع لذيذ جدا, وموضوع اكتشفت انه بقاله كام يوم كده منور على الساحة. عارفين كده المواضيع اللي بتلاقيها مرة واحدة كده طلعت, حتى لو الموضوع مش جديد, بس اكتشفت انه الوقت اللي فات كده في ناس كتيرة قوي عمالة بتتكلم عن الموضوع دوت, فقلنا طيب ما ناخده كده تحت الفحص مع بعض النهاردة. الوقت اللي فات كان في كلام كتير قوي على الـ AI ومخاطر الـ AI وأزمات الـ AI, ولحد فين احتماليات ان الـ AI يقضي على البشرية. انا سمعت كمية تقارير يا جماعة الوقت اللي فات اللي هو طب ما نقفله احسن, طب ما نقفله ليه وجع القلب اللي احنا فيه ده يعني. فهحكي لكم يا جماعة شوية من الاخبار والتقارير ديت. لكن في البداية كده متحمسة ان انا اكون بسمع رأيكم في موضوعنا النهاردة, وتشاركونا وتقولوا لنا كده من وجهة نظرك ليه شايف انه احنا النهاردة بقينا بنعتمد في حاجات كتيرة قوي على الـ AI. مش بس الـ AI, على التكنولوجيا بشكل عام, على الأجهزة بشكل عام, وبننسى نستخدم مهارتنا, ولما الأجهزة دي تعطل بنحس اننا عطلنا, رغم اننا عشنا بالفعل سنين قبل ما يكون الرفاهية بتاعت الآلة او الرفاهية بتاعت الجهاز او الرفاهية بتاعت الـ AI دي موجودة. فهل في نتيجة لاعتمادنا على الآلة ديت, أيا كانت إيه هي الآلة ديت, هل في مهارة أنت كنت شاطر فيها, كنت مميز فيها, ودمرت, اضمحلت, دبلت, ماتت, أيا كان التعبير اللي عايز تستخدمه النهاردة, لكن إن المهارة دي ما بقتش زي الأول بسبب اعتمادك في جزء كبير من تقضية الحاجة اللي كانت بتستخدم فيها المهارة دي على الآلة؟ هستناكوا تشاركونا وهستناكوا كده نتبادل مع بعض الآراء النهاردة, ونشوف لحد فين الـ AI هو ممكن يكون نعمة ولا نقمة. متحمسة جدا لموضوعنا النهاردة, موضوعنا من مواضيع لذيذة الخفيفة لكن اللي برضو محتاجة فحص. فاستناكوا تشاركونا برأيكم لكن بعد الفصل. ومتنسوش كمان بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50, اختار رقمك المفضل.
2: أنا حي.
0: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: عندما كان يرى مريضا أو مشوها أعمى أو منبوذا أبرص، لم يكن يرفع عينيه إلى السماء شاكرا الله لأجل صحته، ولم يكن يحمد الله لأنه لم يبتليه مثلما ابتلى به غيره، ولم يكن يعظ المريض كي يتوب عن خطاياه لعل الله يغفر له ويشفيه مما ابتلاه، بل كان يئن ويحزن ويرثي لأجلهم كما لو كان هو المريض وليس هم. إنه الله المتجسد، الرب يسوع المسيح. فهل تفعل مثله يا من تنتمي له، أم تكتفي بشكر الله على صحتك؟ قد لا تستطيع أن تشفي المريض، لكنك بالتأكيد تستطيع أن تشفق وتحن وتزور وتصلي، وهذا يكفي له. ناس كتير لما بتشوف واحد مريض يرفع عينيهم للسماء ويقول له: أشكرك يا رب إنك ما ابتلتنيش بمرض زي ما ابتليت غيري. لكن الحقيقة إن الله لما بيوريك قدامك مريض بيبقى عايزك تتحرك ناحيته، تشفق عليه، تحن عليه، تزوره وتصلي لأجله، مش إنك تعمل زي الفريسي اللي رفع عينه للسماء وقال له: أحمدك يا رب وأشكرك إني لست مثل باقي الناس. الله عايزك تمد إيدك للمريض والمنبوذ، مش ترفع عينك للسماء وتشكر الله لأنك مش مريض ولا منبوذ.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: عشنا سنين كتيرة طويلة قوي قوي قوي قوي بدون AI، بدون ذكاء اصطناعي، بدون تكنولوجيا، وبدون آلات وأجهزة حديثة. ليه النهاردة في حالة غياب أي حاجة من الحاجات دي بنحس إن حياتنا وقفت؟ بنحس إننا عاجزين عن التقدم، بنحس إننا عاجزين عن الابتكار، عاجزين عن التفكير، عاجزين عن أداء المهام اللي كانت بتؤدى بشكل طبيعي جدا قبل وجود الآلة أو قبل وجود الجهاز دوت. يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة ونكتشفه. عشان كده بفكرت سؤال حلقتنا: ليه بقينا بنعطل رغم اننا كنا بنعرف نعيش من غير الاي اي؟ ليه رغم وجود النهاردة الاي اي المفروض ان هو يكون بيسهل، غيابه بقى بيخلينا نحس بالعجز؟ وايه المهارة او الشطارة او الموهبة اللي كانت عندك حتى لو كانت بسيطة، بس وجود آلة بتعمل الحاجة دي خلى المهارة دي قلت عندك؟ في ناس كانت شاطرة جدا في حفظ ارقام التليفونات، مجرد ما ابتدى يظهر بقى الموبايلات المحمولة وفيها اوبشن ان انا اسجل الرقم على الموبايل، خلاص مش هحفظ الرقم. تعالى النهاردة كده قول لحد مليني كده رقم طوارئ ليك، أي حد، مليني رقم أي حد من أهلك من أصحاب، مش فاكر، مش حافظ. ده في ناس مش حافظة أرقامها هي الشخصية. فإيه المهارة اللي كانت عندك حتى لو كانت بسيطة لكن قلت بسبب اعتمادك على الآلة؟ استناكم تشاركونا بأرائكم زي ما قلنا كده من كل مكان بتسمعونا من خلال، ولو بتتابعونا من على الفيسبوك هتشاركونا في التعليقات، لو بتشاركونا من أو بتسمعونا من على الويب سايت الابليكيشن من على الساتلايت هتكونوا بتشاركونا من خلال الواتساب، ومتحمسين جدا أننا نكون بنسمع أرائكم. طيب خلينا كده قبل ما نبدأ كلامنا، وطبعا مفكركم بالصندوق من 1 لـ50، متنسوش اختار رقمك المفضل ونشوف كده يطلع لك ايه النهاردة. لكن خلوني كده في البداية احكي لكم على كام خبر مش عارفة اسميهم ايه، يعني عارفين الكوميديا السودة، يعني انا حاسهم يندرجوا تحت مسمى الكوميديا السودة. لكن خلوني أحكي لكم كده الكام خبر دولت بيحكوا عن إيه. الكام خبر دولت، أول خبر فيهم بيقول إنه في شركة اسمها ماكنزي عملت تقرير خطير جدا جدا جدا. عنوان التقرير بيقول إن الـ AI هيجبر حوالي 11 مليون موظف أمريكي إن هم يكونوا بيغيروا مجال شغلهم بالكامل بحلول سنة 2035. يعني إحنا بنتكلم فرنج 8-9 سنين بالكتير، يعني هيكون 11 مليون موظف بيضطروا ان هم يكونوا بيغيروا اشغالهم لان هم هيكونوا مجبرين ان هم يكونوا بيسيبوها. الشركة وضحت ان الوظائف الاكثر عرضة للتغيير او ان الموظفين فيها يكونوا بيضطروا ان هم يكونوا بيسيبوا الوظائف دي هي وظائف الدعم المكتبي والاداري وتجارة التجزئة والمبيعات والنقل وخدمات الخدمات اللوجستية، وكمان ممثلي خدمة العملاء وأمناء صندوق وعمال المستودعات. أنا اللي استوقفني فيهم خدمة العملاء، رغم أن في حاجات كتيرة النهاردة في خدمات العملاء بقت بتتعمل فعلا بالـ AI ورسائل مسجلة، بس تعالى كده تخيل أنت عندك مشكلة ومتصل بخدمة الدعم الفني علشان يحلولك المشكلة، تلاقي اللي بيرد عليك آلة مش حاسة بيك، انت عندك مشكلة ومنفعل، ويقول لك رجاءا افصل الراوتر واعد تشغيله. قوله حضرتك انا بنهار دلوقتي، رجاءا افصل الراوتر واعد تشغيله. قوله يعني حاسة ان في حاجات كده محتاج انسان يتفاعل معايا. لكن كملت وقالت ان في في المقابل قالت ان في موظفين ووظائف تانية يعني هتكون بترتفع، وقالت ان الوظائف اللي هتقل ديت او الموظفين هيضطروا يسيبوها الوظائف دي اوريدي دخلها منخفض، وعشان كده هم معرضين بنسبة 8 مرات اعلى ان هم يكونوا بيسيبوا وظائفهم مقارنة باصحاب الدخل المرتفع اللي هم هتبقى زي مثلا الرعاية الصحية والبناء والادارة. فقالوا ان الوظائف دي نسبة الاشغال فيها هترتفع. في خبر كوميدي تاني يا جماعة، ده قريته بالصدفة كده. الشركة المسؤولة عن كلاود احد منصات الـ AI بيقولك ان الشركة ديت هتبتدي تعمل حظر لاي حد هيسيء استخدامه، مش اللي هو هيطلب منه حاجات غلط اطلاقا، اللي هيكون بيعامله بقسوة. الشخص اللي هيكون بيعامل الابليكيشن بقسوة هتقول له سوري. سوري يا جماعة انا كمان سوري. فحاسة انه ممكن تبقى لطيفة مع الاي اي علشان ما يتعمل لكش بلوك. الاي اي هيعمل لك بلوك لو زعقت له، لو اهنته هيعمل لك بلوك. فقولوا لي كده ايه انطباعكوا على الخبرين دولت، لان لسه معانا اخبار تاني، فشاركونا كده ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، فما تروحوش في اي حته.

ربنا أكبر من احتياجاتك. لو شايف إن الحمل تقل عليك واحتياجاتك بقت أكبر من اللي معاك، افتكر دايماً إن الله يقدر يسدد كل احتياج. في الكتاب المقدس في فيليبي 4 والآية 19 بيقول كده: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: قبل ما ندخل اكتر كده في موضوع حلقتنا، عايزه اقول لكم على خبر هو مش عارفه هو نازل تحت تصنيف الاخبار اللطيفه، بس انا بالنسبه لي هو مازال يندرج تحت اخبار الكوميديا السوداء. في باحثين في احدى الجامعات عملوا تجربه كده على مجموعه من الشباب، و الشباب دول مش طلبة، الشباب دول موظفين، وقالوا لهم انه في التجربة دي احنا محتاجين اننا نكون بنمنع عنكم الـ AI، مش التكنولوجيا، مش هنمنع عنكم التكنولوجيا، مش هنحرمكم من التكنولوجيا، التكنولوجيا موجودة، بس قالوا لهم ان احنا هنمنع عنكم اي وسائل AI او اي وسائل مساعد ذكي بمختلف الابليكيشنز والمنصات. والكلام ده محدد، يعني مش للأبد، انتم ممنوعين من استخدام الـ AI او اي مساعد ذكي لمدة اسبوع، هتشتغلوا وتعيشوا من غيره. تمام. اللي حصل انه الشباب دي حسوا انه حياتهم وقفت، مش عارفين يتعاملوا، مش عارفين يشتغلوا. واحد منهم قال ان انا روحت الصبح الشغل، فتحت اللابتوب بتاعي وقاعد مستني، مش عارف اكتب ايه، مش عارف اشتغل ازاي، مش عارف اعمل ايه. حد تاني بيقول انا جبت ورقة وقعدت اشخبط عليها وكتبت عليها محتاج AI يجي ساعدني نفكر، انا مش عارف افكر لوحدي. اللي هو ينهر الوان مش عارف افكر لوحدي، احنا حالتنا بقت صعبة او البشرية بتزعل يا جماعة. المهم انه كتير من الشباب دول قالوا لك احنا مش عارفين نكمل، احنا محتاجين روبوت يجي يتعايش كده ويشتغل معانا. فعلى قد ما الموضوع يبان مضحك، على قد ما الموضوع بيكشف حاجه مرعبه، انه قد ايه احنا سلمنا مفاتيح عقولنا للاي اي هو يفكر مكاننا. بس خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة. احنا النهاردة ما بنقولش الـ AI مرعب، ما بنقولش الـ AI شرير، ما بنقولش ان الـ AI حاجة هنبعد عنها، لا، احنا ما زلنا هنستخدمه، هنعتمد عليه في بعض الحاجات، لكن النهاردة جايين نحكي عن التخوفات اللي من الـ AI. وبمناسبة التخوفات، عايزة احكي لكم قصة ظريفة جدا عن شخصية، اول ما اقول لكم اسمها هتحسوا ان هي ابعد ما يكون عن مش الـ AI، هي ابعد ما يكون عن التكنولوجيا، أبعد ما يكون عن الـ الـ الـ الـ الـ الأجهزة والحضارة والحياة بالمفهوم اللي احنا عايشينه النهاردة. مين الشخصية دي؟ سقراط. ايه علاقة سقراط بموضوع حلقتنا النهاردة؟ هقولك دلوقتي ايه علاقة سقراط بموضوع حلقتنا النهاردة. سقراط من آلاف السنين، اعتقد في القرن الخامس قبل الميلاد، مش متأكدة من التاريخ يعني، بس تقريبا سقراط ناس من الناس القديمة قوي. سقراط كان عنده تخوف لذيذ قوي. سقراط كان خايف من الكتابة، اللي هو اي حد عايز يفكر، اي حد عايز يسجل حاجة، اي حد عايز يعمل اي حاجة مفيدة وعايزها تدون ما تتنسيش هكتبها. لكن من المواقف الطريفة اللي بتتحكي عن سقراط، ان سقراط كان معروف عنه خوفه ورفضه الشديد لاختراع الكتابة. فيلسوف يوناني كبير عظيم، مفكر ليه تلاميذ، لكن تحس كده ان هو رفض الكتابة، ده ايه نوع الجهل ده؟ الحقيقة ان سقراط لما رفض فكرة او اختراع الكتابة ما كانش بالنسبة له نوع من انواع الجهل او رفض التقدم والحداثة والحياة الحديثة، والحقيقة هو كان رفضها رفض قاطع، لدرجة ان هو مفيش نص مكتوب

0: كتابة في حياتها بدل التفكير والحفظ والشفهية، إن أنا أكون بفكر وبحفظ وبتكلم. وقالت إن قدرتها على التذكر الحقيقي هتقل لو اعتمدنا على إن كل حاجة مكتوبة، لو اعتمدنا على إن كل حاجة مسجلة، فإحنا قدراتنا مهاراتنا العقلية هتقل، هتضمحل، مش هنبقى مخنا كده. بقى هو زي بالظبط كده النهارده ما اجي اقول لك مليني رقم تليفون طوارئ بتاعك لما تحصل لك اي حاجه لا قدر الله، تقولي مش فاكر مسجله على الموبايل. وقال ان هيبقى في حاجه اسمها المعرفه الظاهريه، ان الناس ظاهريا هيبقى عندهم معرفه، رايح بالكتاب جاي بالكتاب، رايح بالكتاب جاي بالكتاب، معاه كتب، معاه معرفه، معاه معلومات، لكن هو عارف حاجه. قالك الناس هيبقى عندها حاجة اسمها المعرفة الظاهرية، لكن في المضمون هو ممكن يكون ما يعرفش أي حاجة عن مضمون الكتب اللي ما بين إيده. والكوميدي في الموضوع إن هو كتاباته وآراؤه اتحفظت على مدار السنين عن طريق الكتابة اللي هو كان بيهاجمها. معنى كده إيه؟ معنى كده إنه الخطر ما كانش في الكتابة أو اختراع الكتابة، اللي هو يساوي معنى كده إن الخطر مش في الـ AI بحد ذاته، أو مش في التكنولوجيا بحد ذاتها، أو مش في الأجهزة بحد ذاتها. معنى كده إن كل آلة أو أداة أو وسيلة مساعدة جديدة من أول الكتابة اللي شوية شوية بقت الطباعة، احنا مش هنكتب بقى، ده احنا هننسخ على طول، هنطبع على طول، يعني انت حتى كمان مش هتكتب بإيدك، الطباعة شوية شوية بقت آلة حاسبة، يعني انت مش هتجمع وتطرح. احنا واحنا صغيرين كان جزء من المنهج حفظ جدول الضرب، لو مش حافظ جدول الضرب دي مشكله، دي ازمه. يعني اي نعم احنا مش حافظينه دلوقتي خلاص اتنسى، بس يعني جزء من دراستك ان انت تحفظ جدول الضرب. تعالى النهارده اسال اي تلميذ في اي مرحله يقول لك هحفظه ليه، ما انا معايا الكالكليتر، انا معايا الاله الحاسبه، ما انا معايا الموبايل، هطلع الموبايل، معيش الاله الحاسبه، يا الاله الحاسبه دي دقه قديمه، معايا الموبايل هطلع الموبايل احسبها على الاله الحاسبه على طول. فالمشكلة ما هيش في الكتابة، ما هيش في الطباعة، ما هيش في الآلة الحاسبة، ما هيش في الـ AI، لأنه كل تطور كان فيه مخاوف بتقابله، المخاوف من ضمور العقل البشري. وده مش خوف هلامي أو مش ملموس، ده خوف بيقابله كل جيل بيطلع معاه اختراع جديد أو ذكاء جديد. فكروا كده وقولوا لي ايه رايكم في الفكره ديت، وخلونا نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، فما تروحوش في اي حته.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

في يوم من الأيام كان المسيح ماشي وسط زحمة كتير من الناس بيعلمهم وبيصنع وسطهم عجايب ومعجزات. وكان في واحدة غلبانة عندها نزيف دم من 12 سنة جت من وراه ولمست طرف ثوبه لأنها قالت جواها كفاية عليا أني ألمس بس طرف ثوبه وهخف من مرضي. فالتفت ليها المسيح وقال لها خليكي واثقة ومصدقة، إيمانك شفاكي. لو مرضك أو مشكلتك بقالهم سنين والوضع ميؤوس منه، صدق إن الله يقدر يتدخل مهما طالت السنين، بس خلي عندك إيمان. تقدر تقرأ القصة دي من الكتاب المقدس في إنجيل متى إصحاح 9 من الآيات 20 ل 22.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معنا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-99-55-3302.
1: كم حد فينا النهاردة لما بيجي يبدأ أي حاجة هيعملها، أي شغل، أي واجب، أي حتى لو عايز أقف أعمل طبخة في المطبخ، أول حاجة بعملها بفتح الموبايل أو اللابتوب أو أي كان الحاجة، الجهاز اللي أنا بستخدمه، وأسأل جوجل، أسأل النهاردة، أسأل شات جي بي تي، جيميناي، كلود، ديب سيك، أي أبليكيشن ذكاء اصطناعي، أي وسيلة بحث، اديني أفكار، اكتب لي، رتب لي، فكر لي، اديني خطوات. ما بفكرش انا اعمل ده لوحدي، فاللي هو يعني يا صباح الخير على عقلنا اللي لسه مصحيش، احنا صحينا وهو لسه مصحيش، فمستني الجهاز، مستني الآلة يجي كده يدوس لي على الزرار يقول يلا دي التاسكاية بتاعتك، اشتغل يلا انجز. رغم اننا عشنا سنين وسنين من غير الاي اي، من غير الذكاء الاصطناعي، من غير جوجل، من غير التكنولوجيا، من غير الانترنت، كنا بنبدع وبنكتب ونطلع افكار وبنطبخ وبنرسم وبنفنن وبنعمل. حتى النهاردة الحاجات الفنية تلاقيه بيلجأ فيها للاي اي، الحاجات الروحية بيلجأ فيها للاي اي، الحاجات الابداعية بيلجأ فيها للاي اي، من غير ما نحس هو اشتغل واحنا بقينا عطلانين. مش غلطته هو، دي مش غلطة الاي اي، مش غلطة التكنولوجيا، دي غلطتنا احنا. فليه دلوقتي بعد خلينا اقول مجرد كام سنة، يعني اصل الاي اي دوت هو بقاله سنين بس ما ابتداش ان هو يكون بيتعملق بالشكل دوت غير من كام سنة يعني. فليه بقينا في خلال كام سنة حرفيا ما بنعرفش يمكن نكتب كلمة او نفكر في جملة من غير ما نلجأ له، صححها لي، رتبها لي، نسقها لي، غيرها لي خالص وديني انت من عندك. فشاركونا كده اخر مرة حسيت ان انت مش عارف تفكر لوحدك ولجأت للآلة كان امتى، وهل حسيت ان دي مشكلة ولا حسيت ان دي وسيلة مساعدة؟ كنت حاضرة نقاش من اسبوع كده وطرح فيه الموضوع دوت، فكان في فريق بيدافع جدا عن الاي اي وعن الآلة وعن الذكاء الاصطناعي، وبيكلم قد ايه هي ما هياش جديدة، وقد ايه هي موجودة من بدري، وقد ايه احنا بنحتاجها، وقد ايه هي مؤثرة، وقد ايه هي مفيدة، وقد ايه احنا بنستخدمها. وفريق تاني بيتكلم من التأثير السلبي، ان قد ايه بقت مؤثرة علينا بشكل سلبي، قد ايه بوظتنا، قد ايه خلتنا كسولين، قد ايه افقدتنا حاجات كتيرة ومعاني كتيرة في حياتنا. فشاركونا كده انتوا مع انهي جانب، وايه المهارة اللي كانت عندك وحاسس ان هي قلت بسبب الاي اي. هستناكم تشاركونا بارائكم زي ما تعودنا، سواء بتابعونا من على الويب سايت، من على الابليكيشن، من على الفيسبوك، او لو بتابعونا من على الساتلايت. بنفكركم احنا معاكم على الساتلايت، على النايل سات واليوتل سات، فهنستناكم كده تكونوا بتشاركونا بارائكم. وما تنسوش من 1 لـ50 بنلعب مع بعض في الصندوق. قبل ما نبدا نحكي اكتر في موضوعنا، عايزه كده ارجع للتعليقات علشان نصبح كده على يا سالي. صباح الخير وصباح البركة، مبسوطة جدا ان انت معانا النهاردة. هستناكي تشاركينا برأيك كده، تقول لي ايه انطباعك وايه المهارة اللي حاسة ان هي كانت عندك وقلت بسبب الاعتماد على التكنولوجيا. كمان ماجدة، صباح الخير ليك يا ماجدة، وصباح النشاط معانا من بدري النهاردة، نفس السؤال هستناكي تشاركينا. لكن ماجدة بتشاركنا بتقول الهنا الصالح، نشكرك على هذا الصباح الجديد بمراحم جديدة ومحبة جديدة، فكن معنا جميعا في هذا اليوم، باركنا جميعا، لأنه ليس لنا إله غيرك، إله قديم لنا ملجأ، قدم لنا ملجأ والأزرع الأبدية من تحت ادخل بيوتنا وقلوبنا يا رب. امين امين يا مجدة، وشكرا على الصلاة الجميلة ديت، بحب قوي لما نبدأ كده يومنا بصلاة مع بعض، فشكرا جدا ليكي. كمان بنصبح على سليم، يا سليم يعني عايز اقولك مرحب بعودتك، يعني مبسوطة جدا ان انت رجعت تتفاعل معانا. وسليم بيصبح علينا بيقول صباح الخير للصباحات القديمة جدا جدا قبل اختراع جملة صباح الخير، تفتكر كانوا بيصبحوا على بعض ازاي يا سليم؟ صحيح قبل اختراع الكلام، بس الكلام ده برضه يعني بيقول لك ان الناس ما كانتش بتعرف تتكلم، وانا وان دي انا ضد الفكره ديت يعني، انا حاسه انه لا ربنا خلقنا عندنا عقل فبنعرف نتكلم، ده اعتقاد يعني ما اعرفش لحد فين صح. لكن بيقول صباح الخير عزيزتي الغاليه ليليان، بيقول رايي احنا ما بقيناش بنعطل من غيره عشان بقينا اضعف، احنا بقينا بنعطل عشان هو ريحنا بزياده. برافو عليك يا سليم، هنحكي في الفكره دي. زي ما حصل معايا بالظبط في حساب لما ضيعت الايميل بتاعي. زمان كنا حافظين ارقامنا وايميلاتنا في ورقه او في دماغنا، دلوقتي بنقول التليفون هيحفظها لحد ما التليفون يضيع ونكتشف اننا مش فاكرين اي حاجه. ليه بقينا كده؟ في ثلاث حاجات. شال حمل من دماغنا الاي اي، بقى هو الذاكره الخارجيه بتاعتنا يحفظ ارقام عناوين باسوردات دماغنا اتعودت يرمي عليها، فلما يختفي بنحس اننا فاضيين. اتنين، سرع كل حاجة فبقينا ما نستحملش البطء. بيقول الاول كنت تقعد ساعة تدور على تصميم، دلوقتي الاي اي يعمله في ثانية، فلما النت يقطع او الحساب يتقفل بتحس ان الدنيا وقفت، مش عشان ما تعرفش تشتغل، عشان اتعودت على السرعة. تلاتة، بقى يكرر بدلنا حتى في الحاجات الصغيرة، يكتب لك رد، يختار لك فلتر، يرشح لك اي شيت نشر، فعضلت احاول بنفسي ضعفت شوية. الحل مش اننا نبطله، الحل نستخدمه كمساعد مش كبديل، يعني يفضل معاك في ورقة او ملاحظة في تليفونك فيها اهم حاجاتك، عشان لو الاي اي او التطبيق علق انت لسه واقف على رجلك، انت شايف انه فعلا مرتاح مريح، لكنه يبدأ يخلي الواحد ينسى حاجات كان شاطر فيها زمان. الله عليك يا سليم، انت خلصت الحلقة، انا هلم ورقي وامشي خلاص. ويمكن سليم فعلا لخص لنا افكار كتير من ضمن الافكار اللي هنحكي فيها النهاردة، ونقطة نقطة فيهم هنقعد كده نرغي فيها شوية مع بعض، فهستناك تكمل معايا النقاش يا سليم، ما تديهانيش لا كلها مرة واحدة كده وتسيبني وتجري، وهستناك تلعب معايا في الصندوق. كمان بنصبح على صديقنا ماجد ابو رياش، صباح الفل والياسمين يا ماجد، بسرعه كده قول لي ايه المهاره اللي حاسس ان هي وانت شاطر فيها، كانت موهبه عندك بس النهارده بسبب الاي اي حاسس ان هي قلت او ما بقتش، يمكن زي ما سليم كان بيشاركني زي ما كنت بقول من شويه، حتى ارقام التليفونات، حتى ارقام الباسورد، الايميلات، الحاجات البيزكس اللي انا محتاج اقف على رجلي بيها. فقولي كده ايه المهارة اللي كانت عندك والنهاردة يعني بسبب الاعتماد على آلة ما بقتش موجودة. كمان ماجدة بتختار معانا رقم 7 ورقم 8، خليني كده اشوف لك رقم 7 و 8 من الصندوق النهاردة، اول رقمين معانا. رقم 7 النهاردة بتقول وتيقن، دي من رمي 4، وتيقن ان ما وعد به هو قادر ان يفعله ايضا. تيقني، صدقي انه اللي هو وعد به وهو أمين جدا في وعوده، وعدنا بسلام، وعدنا بسكينة، وعدنا براحة، ما وعدش إن الحياة هتكون بامبي، لكن وعدنا إن هو معانا على طول الطريق، معانا إن هو الملجأ والمعين. دي رقم 7. كمان رقم 8 بيقول حلو السؤال ده، حلوة اللعبة دي، معاكي المايك يا مجدة، اعملي مقدمة برنامج تلفزيوني وكأنك مذيعة مشهورة. عارفة كده كتير من المذيعين بيبقى عندهم دباجة كده شبه ثابتة، المقدمة بتاعة البرنامج، فقوللنا كده لو انت معاكي المايك دلوقتي وهتعملي مقدمة برنامج تلفزيوني هيكون ايه المقدمة؟ يلا ابهرينا كده، المايك معاكي. لكن خلونا كده ايه نبتدي ناخد من الافكار كمان الافكار اللي سليم شاركنا بيها، ونبتدي نحكي اكتر كده في موضوعنا، في مشكلة موضوعنا اللي هي مش الـ AI بحد ذاته، لكن طريقة اعتمادنا عليه. من ضمن الحاجات يمكن اللي بتعمل مشكلة، ويمكن زي ما سليم كان بيشاركنا كده، اننا بقينا بنعتمد عليه، فاحنا ببساطة، ودي طبيعة فينا، مخنا كسلان بذكاء، شاطر قوي ان هو يكسل بذكاء، مهما كنت انت في حياتك شخص مجتهد، شخص بيسعى، مش شخص كسلان بطبعه، لكن لو لقى أداة خارجية العادي إنها موجودة، الطبيعي إننا بنستخدمها زي الموبايل، الـ AI، جوجل، حتى الآلات والأجهزة التكنولوجية، ولا أن الآلة دي تقدر تعمل المهام بتاعته، لا أن الأداة دي تقدر تعمل التسكات بتاعته، هيفضل مخي، هيفضل أنه يكون بيسيب المهمة للآلة أو للأداة على أساس أنه يوفر وقته ومجهوده لحاجة تانية. قال يعني أنا هوفر وقتي لحاجة تانية، مش هروح أنام في الآخر لأن كل حاجة الآلة عملتها، كل حاجة الآلة عملتها. ببساطة شديدة جدا، تعالى كده فكر زمان قبل الأجهزة وقبل الآلات، فتلاقي مثلا أكتر مثال أكيد كلنا شفناه، الأمهات في البيوت. زمان كانت الأم الصبح عندها 1 2 3 هتطل، هتعمل كذا، هتروق كذا، هتغسل كذا، هتطبخ كذا، هتفرم كذا، هتطحن كذا، هتنشر كذا. النهاردة كل حاجة بتتعمل بآلة، الأطباق في غسة الأطباق، الغسيل في الغسالة وهينشف في الغسالة فمش محتاج يتنشر، الأكل في الكوكبيكر، يعني كل حاجة بتتعمل بآلة. فسواء أنت ولد أو بنت، ستة أو راجل، فأنت أكيد كنت شايف وأنت صغير شكل ماما في البيت عامل إزاي. مش لعيب في أمهات النهاردة، دي حاجة سهلت عليها النهاردة، أمهات النهاردة بينزلوا سوق العمل، امبارح ما كانوش بينزلوا، فدي ده مش موضوعنا النهاردة. لكن طبق ده على أو قيس ده على باقي حياتنا، بقينا طالما في آلة، طالما في حاجة هتعمل زي ما سليم كان بيقول كده، هتعمل ده أسرع هعملها. وده مش شيء عيب، احنا بنعمل كده ومن زمان، من أيام سقراط بقينا بنكتب بدل ما بنحفظ. اللي هو ايه الاختراع في الكتابة؟ هو بالنسبة له كان على كلام سقراط، اختراع الكتابة ده اختراع هيوقعنا، اختراع هيخلينا اكسل، هيخلينا ما نحفظش، هيعمل ضمور للعقل البشري. المشكلة اننا بقينا بنعمل تفريغ لمخنا في الموبايل، وزي ما سليم قال كده، انسى الموبايل وقفت حياتي وانهارت وضعت. فحتى المهام اللي المفروض انها تكون بتقوي عضلة المخ عشان ما تموتش، انا بقيت بسيبها للآلة. يقولك كان زمان واحنا صغيرين يقول لنا احفظ جدول الضرب والجمع والطرح والقسمة، كل دي حاجات تنمي المخ، تحافظ على المخ. انا النهاردة ما مش حافظ جدول الضرب، معرفش اعمل قسمة مطولة في دماغي ليه اعمل، انا ما كنتش بعرف اعمل قسمة مطولة على الورق بصراحة، يعني ليه اعملها في دماغي. في دراسة اتعملت في 2011، من قريب يعني، مش بعيد، مش من قريب قوي برضه، يعني 2011 دي بقى لها حبه. المهم يعني الدراسه دي كان اسمها تاثير جوجل، لقيت ان الناس النهارده لما بيلاقوا او بيعرفوا ان المعلومه موجوده اونلاين، او ممكن نلاقيها على جوجل، او ممكن عارفين بالظبط اللي هو ايه، فكره الطالب في محاضره طالما عارف ان الدكتور هينزل ملخص الماده، هينزل كلام الكتاب اللي هو بيقوله، هينزل الباوربوينت اللي هو بيشرح منه، فانا خلص بقى مش لازم احفظ، مش لازم اقعد اكتب وراه، بقى ما توجعش قلبنا يعني، خلص المحاضره دي انا لما اروح هبقى اقراها. فانا لما عرفت النهارده ان المعلومه اللي انا عايزها هلاقيها على جوجل، هلاقيها على النت، هلاقيها لما اعمل سيرش، ما بقتش محتاج مخي، ما بقاش مخي اوتوماتيك من غير وعي، بقى بيكرر المعلومه دي مش محتاجه تتسجل، المعلومه دي مش محتاجه تتحفظ. لكن تعالى كده الدكتور يقول لك أنا اللي هقوله في المحاضرة هو اللي هيجي في الامتحان، هتلاقي نفسك قاعد زنهار من أول المحاضرة، ورقة وقلم وبتكتب ورا الدكتور من أول ما بيقول صباح الخير. مخنا عايز نديله كده إيه بالتي هي أحسن عشان يشتغل، ما ينامش مننا، ما يعطلش. عشان كده السؤال النهاردة، هل في معلومة أو مهارة كنت بتعرفها بتحفظها بتهتم تسجلها زمان ودلوقتي أنت مش فاكرها، او ما بتهتمش تسجلها لانك عارف انك لما تدور عليها وقت ما احتاجها هلاقيها، وقت ما احتاجها هلاقيها. انا فاكره زمان واحنا صغيرين كان اللي يحب مننا يحتفظ باي حاجه، اي حاجه من الحاجات اللي هي ترانيم، افلام، اغاني، مسلسلات، اي حاجه من الحاجات ديت، الحاجات الميديا ديت، نجيب شرايط، نجيب كاسيت، كان في زمان شرايط الكاسيت، زمان لما تطورنا شويه بقى الوكمان، احنا كده جامدين جدا، احنا كده بقينا شباب روش، شويه شويه بقى معايا فلاشه بنقل بيها الحاجه. تعالى النهاردة كده قول لأي حد من الشباب أنا معايا فلاش، أنا معايا هارد، أنا معايا أي أن كان بقى الحاجة الفخيمة اللي تواكب العصر الحالي، مسجل عليها الأفلام، مسجل عليها الترانيم، مسجل عليها أغاني، مسجل عليها أي أن كان الحاجة اللي أنت مسجلها. يقول لك أنت مسجلها ليه يعني؟ يعني هو النت أثر معنا في حاجة؟ ما أنا هفتح أي منصة من المنصات هلاقي منصات أفلام ومنصات أغاني ومنصات مسلسلات ومنصات مزيكا. ليه أشغل مساحة عندي ليه؟ فأنا ما بقيتش بسجل، ما بقيتش بحتفظ بالحاجة، لأن أنا عارف إن هي دوست سيرش كده بس وهلاقيها. طيب قبل ما يعني بنخاف أكتر من الموضوع، عايز أحكي لكم على دراسة تاني. الدراسة دي اتعملت على السواقين في لندن، والسواقين في لندن من السواقين المشاهير جدا ومعروفين باسم كده The Knowledge. ليه؟ دي دراسة علمية اتعملت على السواقين في لندن، واكتشفت ان السواقين هناك، دي معلومة دي مش اكتشاف، السواقين هناك عشان السواق ياخد الرخصة بتاعته لازم يحفظ 25,000 شارع عن ظهر قلب، من غير GPS، من غير جوجل، من غير خريطة، من غير اي حاجة، لازم يكون عارف الشوارع دي 25,000 شارع حافظهم عن ظهر قلب. فالدراسة دي لما جت اتعملت على السواقين دولت، عملوا لهم فحص كده بالرنين المغناطيسي، لقوا ان منطقة الهيبك كومبوس او اللي هي اللي اسمها منطقة الحصين في المخ المسؤولة عن الذاكرة المكانية، حجمها متضاعف او حجمها اكبر عن الشخص العادي. وكل ما كان السائق ده خبرة اكتر في الشغلانة دي او سائق بقاله فترة اطول، كل ما كانت المنطقة دي اكبر أوسع. معنى كده إيه؟ معنى كده إن التمارين، بيقولك دي التمارين ذهنية أو تمارين المخ، مش مجرد كلام، أنا مش شايف مخي، أنا محدش هيركز معايا، لا ده كلام فعلي، ده بيثبتوه علميا. وده على عكس مثال تاني حقيقي جدا وخطير جدا جدا جدا بيعمل العكس تماما، حاجة اسمها غرور الإماتة، لا مش الإماتة، غرور الأتمتة، مش عارفه انطقها صح ولا لا، بس هي بالانجلش اسمها اوتوميتيشن كومبلنسي، فهي بالعربي يعني او التعريب بتاعها غرور الاتمته، يعني ان شاء الله تكون بتتنطق صح. يعني المهم انه الاوتوميتيشن كومبلنسي ديت قانون او اكتشاف اتعمل بعد ما في جهات طيران عالميه اكتشفت انه كتير من الطيارين اللي عندها مهارتهم اليدويه في الطيران، ويمسك كده دركسيون الطيارة ويلا هنطلع، مهارتهم في الطيران ابتدت ان هي تكون بتضعف. بتضعف ليه؟ بسبب ان النهاردة طبعا الطيارات كلها النهاردة الاوتوبايلوت الله ينور، يعني احسن من اجدعها طيار. فالنهاردة الطيارين بقوا بيعتمدوا على الاوتوبايلوت او الطيار الالي اعتماد كبير جدا لمعظم عدد ساعات الرحلة، بدل ما يكون هو مسؤول عن القيادة، معظم عدد ساعات الرحلة معتمد على الأوتوبايلوت. ولو حصل أي مشكلة مفاجئة، أي عطل مفاجئ، أي حاجة خلت الأوتوبايلوت دوت عطل، أي حاجة خلت الأوتوبايلوت ده وقف، هنتخض، هنترقع كده، أقولك خدت لحظة كده وانت في السماء ما بين السماء والأرض كده ما بين ايدين ربنا، اللحظة بتفرق يعني. فقالك انه المشكلة دي حصلت لانه كتير من الطيارين بيقضوا عدد ساعات طويلة هو مش بيمارس القيادة، هو بيراقب القيادة. فلما بيحصل العطل المفاجئ، لو حصل العطل المفاجئ في اللحظة دي بيحصل الخطر الحقيقي أو بيظهر الخطر الحقيقي، لأن المهارة الإنسانية اللي بالعقل المفروض إن هي تكون بتنقذ الموقف هيبقى لها فترة نايمة، هيبقى لها فترة معتمدة على الأوتوبايلوت مش شغالة. والحقيقة يعني ده نفس اللي بيحصل لنا أحيانا، مش بس الطيارين يعني. الكتابة أو حل المشاكل او اي حاجه محتاجه مهاره ذهنيه احنا سلمناها للاله، حللي دي، صلح لي دي، اعمل لي ده، رتب لي ده. معنى كده ان المهارة ما بتختفيش فجأة. يعني انا مش هقوم الصبح انا سجلت الارقام على الموبايل فانا هقوم الصبح انا ناسي الارقام. الموضوع بيجي بالتدريج. الضمور او الاضمحلال ايا كان بيحصل بالتدريج مش مرة واحدة, بيحصل بالتدريج على مدى المدة اللي انا مسلم فيها المهمة دي للآلة. وصراحة يعني في موقف كلنا بنعمله انه عايز زي ما سليم كان بيقول عايز اكتب رسالة, عايز ابعت حاجة, عايز احل مسألة بسيطة, حتى نلاقي ايدينا بسرعة بتجري على الابليكيشنز على جوجل على الاي اي من غير ما اجرب افكر ثانيتين على بعض. اعمل لي الحاجة دي, اكتب لي, عايز ابعت رسالة, عايز ابعت رسالة اعتذار لحد. طب ما تعتذر, ما انا مش عارف اقول ايه. فشات جي بي تي حبيبي ما تقولي كده ابعت ايه, عايز ابعت استقالتي بس مش عارفه اكتبها ازاي. كلود بابا ممكن تكتب لي كده رساله استقاله منسقه, عايز اكتب اي حاجه. ما بفكرش ثانيتين على بعض, افكر ليه؟ ما هو هيعملها لي كده في ثانيه. فحتى المهارات الذهنيه البسيطه ضعفت بسبب اننا بقينا بنعتمد على الآلة. والمشكلة ان بقى عندنا ثقة زيادة في النتائج بتاعة الآلة. احنا بقى عندنا ثقة زيادة في الآلة هتطلع لي ايه, او الآلة هتقول لي ايه, او الآلة هتفيدني بايه. فالمشكلة مش بس ان احنا بنفقد مهارة التفكير, ده احنا كمان بقينا بنصدق ايا كانت الاجابة اللي الآلة هتطلعها لنا, بقينا بنثق فيها زيادة عن اللزوم. ودي ظاهرة تانية اسمها automation pass. خلاص الاوتوميتيشن معاه تصريح ان هو انت تمام, انت صح, انت هتعدي, انت مفيش حد هيراجع وراك. ما تراجع وراه, مش ربنا ادالك عقل, ما تراجع وراه المعلومة. والمفاجأة انه كتير من المعلومات اللي الاي اي بيطلعها غلط, محتاج تراجع وراه. ليه؟ لان هو مخزون المعلومات اللي عنده من المعلومات اللي بياخدها مني ومنك ومنك ومنك ومنك, فوارد ان حد فينا اداله معلومة غلط فهي تسجلت عنده, فانا لما اجي اسأله هيطلع لي المعلومة الغلط, فراجع المعلومة. لكن الميل البشري النهاردة ان انا مش هثق في عقلي, مش هثق في عقلي, مش هثق في المعلومة اللي عندي, انا هثق في النتيجة اللي الآلة طلعتها لي اكتر ما هثق في مخي وفي قراراتي وفي حكمي. حتى لو انا عندي المعلومة, حتى لو انا شاطر فيها, حتى لو انا عارفها, بس انا عملت سيرش لقيت النتيجة مختلفة, اصلا انا عملت سيرش لقيت ان هو بيقول لي رأي مختلف. عارفين شفت قبل كده حد بيعمل حاجة من الحاجات اللي بتعمل بالايد مهارات يدوية, وفي خطوات معينة وعايز يتأكد من ترتيب الخطوات, هو عارفها بس عايز يتأكد, فلقى ان الآلة طلعت له او الاي اي طلع له ترتيب مختلف للخطوات, فلا يبقى اكيد هو اللي صح. طب ما تفكر تاني, ما يمكن انت الترتيب اللي انت عارفه ده هو اللي صح, مثلا هو انا عملت سيرش هي النتيجة طلعت 1 3 4 2, بس انت حافظها 1 2 3 4, يعني انا هعرف اكتر من جوجل؟ يعني المفاجأة بقى ان انت طلعت تعرف اكتر من جوجل. وده مختلف عن automation complaints اللي كنا لسه بنحكي عنها بتاعة الطيارين او غرور الاتمتة. مش عارفة ايه اتمتة دي, مش عارفة احنا ليه بنعرب الكلام يعني, بس ما علينا. المهم يعني المهم انه ان هنا انا مش المهارة بتضمحل, هنا المهارة ممكن تكون موجودة بس انا مش واثق فيها, انا مش واثق ان انا معلوماتي اكتر من معلومات الآلة. فاللي هو يا نهار ابيض, يعني احنا مش بس اننا مش بنمارس التفكير, لا ده احنا ممكن نكون بنمارسه, لكن احنا بنسلم ثقتنا بالكامل للنتيجة اللي الآلة هتطلعها حتى من غير ما عقلي يراجعها. فهل حد فينا وقع في الفخ ده قبل كده ان هو صدق النتيجة اللي الآلة طلعتها وما صدقش ان قراره هو او وعيه هو او نتيجته هو؟ فكروا معايا كده لحد ما ارجع لمجدة. مجدة كانت بتقول اعزائي المشاهدين صباح, دي مقدمة البرنامج. مجدة طلع لها سؤال من الصندوق تكتب لنا كده مقدمة برنامج لو هي المذيعة. فبتقول أعزائي المشاهدين صباح الخير, هنتكلم النهاردة عن الذكاء الصناعي اللي دخل حياتنا بقوة, ومعانا الدكتور فلان هيقول لنا إيه هو أفضل, الأفضل أستعين بعقلي أم نستعين بالذكاء الصناعي, ودي عقلي اجازه. واحنا ادينا علينا اجازه الحقيقه يا ماجده يعني، فانا الخبير اللي انا جايه اقول لك النهارده احنا ادينا علينا اجازه. شكرا يا ماجده، واستناكي تكملي لعبه معانا كمان. مش عارفه اقول النهارده الاسم صح ولا لا، جيسيوس جيسيوس، الاسم حلو قوي بس يا رب اكون منطقه صح. جيسيوس، انا مش عارفه جيسيوس اسم ولد ولا بنت، بس في جميع الاحوال صباح الخير عليك، او صباح الخير عليكي، بيقول سلام المسيح على الجميل الجميع، صباح الخير وصباح البركه. هستناك تشاركنا اكتر عشان اعرف ولد ولا بنت. وبفكركم معانا من الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، وما تاخدوش موقف من الاي اي يا جماعه، عايزين نقف كده ايه وقفه توازن حقانيه بعد الفاصل، ان الاي اي الاداه التكنولوجيا الاله مش هي العدو، العدو هو العبودية اللي احنا بنستعبدها لنفسنا تحت الآلة دي. هنحكي اكتر في الفكرة دي بعد الفاصل، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حد.
0: انت دلوقتي

0: البيت. أنا كنت بتكسف وبخاف أتكلم قدام الناس وما كنتش بعرف أتعرف على الناس بسهولة. لما كنت بقعد في وسط مجموعة بيتكلموا في موضوع معين واجي أقول رأيي كنت بخاف أقوله لحسن الناس تنتقدني وتتريق عليا. بقيت دلوقتي أحب أتعرف على ناس جديدة وبقى عندي ثقة أكتر في نفسي، لأني بقيت عارفة مرة رأيي يطلع صح ومرة رأيي يطلع غلط، لأن ده الطبيعي بتاع أي حد، وتعلمت أني أشارك برأيي.
1: راديو سما معاك طول السنة.
2: لسه مستنيينكم كده تشاركونا في موضوعنا، ومن اي مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتتابعونا من على الابلكيشن، من على الويب سايت، من على الفيسبوك بتشوفونا صوت وصوره، او لو بتتابعونا من على الساتلايت هنستناكم تشاركونا كده برايكم. المشكله فين؟ المشكله في الاي اي، في الذكاء الاصطناعي، ولا في اننا استبدلنا عقلنا بيه؟ يمكن زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، المشكلة مش في استخدام الـ AI، مش في الاعتماد على التكنولوجيا، لأن الذكاء ده انقاذ. الذكاء فعلا أن أنا أكون بنقذ وقتي وبنقذ طاقتي بأن أنا أكون بستخدم الـ AI، بس المشكلة هي أن الآلة أو أن الأداة أو الوسيلة تتحول من مساعد لبديل، أنها تشيلني وتتحط هي، لدرجة ان انا مقدرش ابدأ اي مهمة، مقدرش انفذ التسكاية من غير ما الجأ لها هي الاول ترتب لي افكاري ومعرفش افكر لوحدي. الفرق بين الاثنين، هل انا بستخدم الالة ولا الالة هي اللي بتستخدمني، هي بتفكر وانا بنفذ؟ مين بيفكر ومين بينفذ؟ مين اللي بيتحكم في قدراتي؟ مين اللي بيقرر، انا ولا الالة؟ يمكن هي دي المشكلة اللي عايزين نحلها مع بعض النهاردة. خلوني كده أرجع للتعليقات، ووصلنا لحد مجدة اللي كانت بتختار من الصندوق 40 و50. طيب خلينا نكمل لعبة مع بعض كده يا مجدة. ورقم 40 النهاردة سؤال بيقول: إيه الموسيقى اللي لما بتسمعيها بتبتسمي فورا؟ إيه الموسيقى اللي لما بتسمعيها بتبتسمي فورا؟ عارفة كده في حاجات كده بتبقى مرتبطة بذكرى معينة، بمكان معين، حاجة كده واقعة معينة. فكري معايا كده، يعني أنا شخصيا الموسيقى اللي لو سمعتها بتسم أوتوماتيك مبدئيا أي حاجة ريليتد للكريسماس، أي حاجة بقى من الموسيقى بتاعة الكريسماس. وبحب جدا كمان مقطوعات معينة من معزوفات الرحبانية، بالنسبة لي مرتبطة بذكريات حلوة قوي، فأنا لما بسمع المقطوعات دي من الرحبانية أو ما بسمع أي حاجة من الكريسماس تلاقيني انشكحت كده وانبسط. فقولي لي كده إيه انت كمان، إيه هي الموسيقى اللي لما بتسمعيها بتنبسطي أو بتحسي كده بأنه ها أنا مبسوطة؟ شاركينا كده. كمان رقم 50 بتقول: حاور من يحترمك وشاور من يحبك وجاور من يشبهك. يعني تناقش مع الشخص اللي هيقدم لك احترام حتى لو مختلف معك في الرأي، لكن هيسمعك باحترام ويناقشك باحترام. وتشاور مع أو شاور مع من يحبك، أو تشاور معاه أو خد رأي الشخص اللي بيحبك. مش الآخر، لأن أحيانا اللي بيحبوني بيبقوا خايفين عليا فيمنعوني من حاجات ممكن تكون في مصلحتي، لكن هنتشاور. فشاور من يحبك وجاور من يشبهك، خليكي قريبة كده من الناس اللي شبهك اللي هتكوني مرتاحة معهم. مش معنى كده ان كل علاقاتنا هتبقى شبهنا، لان التنوع في العلاقات حلو، يمكن زي ما كنا بنحكي من فترة، لكن دي رسالتك النهاردة: حاور من يحترمك، شاور من يحبك، جاور من يشبهك. ودي كانت رقم 50، هستناك تلعبي معايا مرة كمان وتجاوبي على رقم 40 يا مجدة. كمان سليم بيقول: الإنسان يتعلم من المحاولة، عندما نحاول كتابة فكرة ولا نجد الكلمات المناسبة فنحن لا نبحث عن الكلمات فقط، نحن نرتب أفكارنا أيضا. وعندما نحاول حل مشكلة فإننا لا نبحث عن الحل فقط بل نتعلم كيف نفكر في المشكلة، عملية تبادلية. أما عندما نحصل على الإجابة مباشرة فنحن نوفر وقت وجهد، وهذا جيد أحيانا، لكننا قد نفقد جزءا من الطريق الذي كان سيعلمنا شيئا جديدا. إحنا مش قد نفقد، إحنا بالتأكيد هنفقد. إحنا عارف كده اللي هو إيه، زي ما أنا فاكرة زمان كده وإحنا صغيرين في المدرسة في امتحانات الرياضة، تحديدا في الجبر، امتحان الجبر، عارفش الجبر ده بيتقال عليه في الثقافات المختلفة يعني، لكن كان الرياضة مقسومة جبر وهندسة، فكان في حاجات كده تخلي بالكالكليتر تطلع لك النهاية في الآخر، يعني آخر الجواب النهائي، في حين إن المدرس بيعلمك أو الغرض من الدرس إن أنت تتعلم الخطوات، فهيقول لك انا ما يفرقش معايا انت تطلع نتيجه صح، كان بيقول لي انا ما يفرقش معايا انت تطلع لي النتيجه صح لو الخطوات في النص غلط، وما يهمنيش ان انا لما اسالك السؤال تحط لي الاجابه الصحيحه في الاخر، انا مش عايز الاجابه الصحيحه، انا عايز الخطوات. فانا محتاج للخطوات، انا محتاج اعرف الخطوات، انا محتاج ادرس الخطوات دي. شكرا يا سليم. طيب كمان ماجده بتقول احلى جزء في الترنيمه الفصل اللي كان شغال دلوقتي، فبتقول انا صغيرك طفلك وابنك المدلل، يشعرنا بالاب السماوي الذي نحتمي به ونتكل عليه ونستند عليه اكتر لانه ابي ولن يتركني في منتصف الطريق. من الترانيم اللذيذه ومبسوطه ان هي عجبتك يا ماجده. كمان بتقول الحقيقه ان الذكاء الاصطناعي سهل علينا حاجات كتيرة ورتب أفكاري وببقى واثقة إنه صح. ما هي دي المشكلة يا مجدة، إننا بقينا بنلغي ثقتنا في نفسنا وثقتنا في المعلومة واعتمد بالكامل على إن المعلومة اللي الـ AI هيدهاني. خليني أقولك معلومة بقى يا مجدة، إنه فعلا مش كل المعلومات اللي الـ AI بيطلعها صح، والكلام ده مش كلامي، الكلام دوت سمعناه من متخصصين كتير في تدريبات كتيرة في دراسات كتيرة في متخصصين في الـ AI دايما يقولوا لنا كده. أنا فاكرة التشبيه دوت أول مرة أخدت كورس ليه علاقة بالـ AI، كان الشخص اللي بيدي الكورس ده يقول لنا اتعامل مع الـ AI ده على إنه أخوك الكبير اللي عنده كل المعلومات بس مش مركز، دماغه تايهة منه، فانت دايما محتاج تراجع وراء المعلومة، هل المعلومة دي هي صح بس هي بتاعت السؤال اللي انا بسأله، ولا هي معلومة صح لسؤال تاني، هي معلومة صح المفهوم تاني. فدايما راجع وراء، دايما راجعي وراء، ما تعتمديش عليه اعتماد. المشكلة يمكن من فترة كنا بنحكي في الفكرة دي ان كتير بقوا بيعتمدوا على الـ AI في متابعة الحالات الصحية وانه والادوية اللي ياخدها ونسب الادوية اللي ياخدها، ينهار ابيض. طب الدكاترة بيعملوا ايه؟ انت لحد فين مصدق وواثق ان الاي اي بيديك المعلومات الصح؟ يمكن من فتره انا فاكره اول السنه يمكن حكينا عن شخص توفى بسبب انه اخذ نظام حميه غذائي بادويه معينه، الاي اي هو اللي عملها له. ما ينفعش، الاي اي مش مصدر، مش مرجع، الاي اي وسيله مساعده، ما هيش مرجع، ما هيش مصدر ثقه. النهارده للاسف كتير من الناس بيعتمدوا على، كتير من الطلبه بيعتمدوا عليه، حياتهم بقت قائمة عليه، عشان كده النهاردة بقوا بيعملوا الحاجات اللي تكشف الواجب ده، البحث ده، التقرير ده معمول بالاي اي ولا لا. عارف اخلق المشكلة وبيع لهم حل، عارفين النظرية دي في المبيعات، اخلق مشكلة وبيع لهم حل. احنا ما كانش عندنا مشكلة، ما كناش محتاجين برامج كشف للاي اي، بس خليني اعتمد على الاي اي عشان عندي مشكلة عشان تعمل لي برامج كشف على الاي اي. فاحنا محتاجين نراجع، ما تعتمديش عليه اعتماد كلي. ويمكن ده اللي خلينا كده نحكي في الفكره ديت قبل ما نكمل باقي التعليقات. فكره يمكن كتابيه هتحس كده ان الكتابيه يعني حاجه قديمه، ايه علاقتها بالتكنولوجيا؟ لكن الله والكتاب المقدس ما سابش حاجه ما بتكلمش فيها، فهي بتلخص الفكره دي بدقه مذهله رغم انها اتكتبت قبل آلاف السنين من الـ AI والتكنولوجيا. في سفر الجامعة الكتاب بيقول الكلمات ديت: الله صنع الإنسان مستقيما، أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. يعني إيه؟ الله صنع الإنسان مستقيما، لحد هنا كلام جميل جدا، كلام عظيم جدا. أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. طب يعني ايه الاختراعات حاجة وحشة؟ الآية دي في جامعة 7 اعتقد. الآية دي ما هيش ضد الاختراعات، عشان محدش يقول ايه ده كتاب بيقول لي ان الاختراع وحش، الله كان خلقني مستقيم والاختراعات دي اكنها حاجة وحشة يعني، لا اطلاقا. الآية دي ما هيش ضد التقدم، ما هيش ضد الاختراعات، مش ضد ان يكون في أجهزة وان آلة وتكنولوجيا، لكنها بتلفت نظرنا لنقطة مهمة جدا جدا جدا. ايه هي النقطة؟ النقطة انه ربنا من الأصل خلقنا كاملين، خلقنا بعقول قادرة وكافية ومستقيمة انها تعرف تنجح وتمشي وتوصل في حياتها. لكن الإنسان دايما بيدور على الحتة اللي تريحه أكتر، واللي متخيل إن هي لما تريحه أكتر هو كده يبقى مبسوط، هو يبقى مرتاح، لحد ما أحيانا الحاجة الزيادة ديت للأسف هي بعدتنا عن الأمانة إلا الله وهبها لنا من الأول، اللي هي العقل، اللي هو عقلي، اللي هو الدهوني كامل ومستقيم وواعي من الأول. يعني باختصار، الاختراعات والتقدم والذكاء الاصطناعي كلهم حلوين، بس لما الاختراع أو لما الآلة دي تبقى بتمحي هويتي، بتمحي عقلي وتخليني أطفي وعي وبقى معرفش أعيش من غيرها، تبقى هنا دي المشكلة. يبقى احنا احيانا اللي بيخرجنا من بركة الاتكال على النفس والعقل لدائرة العبودية هو ان انا عايز كل حاجة تتعمل بسرعة، فانا بقيت مستعبد للآلة، بقيت مستعبد لل... مبقاش عندنا يمكن صبر وطولة بالي، يمكن زي ما كان سليم بيقول من شوية، بقيت مستعجل، اتعودت على السرعة، فانا عايز كل حاجة تتعمل بسرعة، فانا مبقاش عندي رفاهية اني استنى وافكر واشوف الحاجة دي مناسبة ولا مش مناسبة. انا دخلت دايرة عبودية السرعة، انا عايز بضغطة زرار الحاجة تتعمل. فالسؤال هنا، ايه الآلة او ايه الاختراع اللي استخدمته كتير لدرجة ان هو بقى بيتحكم فيك بدل ما بيخدمك، بقى هو المسؤول عن او بقى هو سيد الموقف، انت مش هتعرف تعمل الحاجة دي من غيري، لان انا بديك احساس كده ان انت بتنقذ وقت، بديك احساس كده ان انت بتوفر طاقة، فبقيت معتمد عليه. هل في عندك آلة او جهاز او اختراع بقيت معتمد عليه بالشكل دوت، بدل ما يكون مفروض هو بيفيدك هو بقى بيلغيك؟ خليني ارجع كده اكمل التعليقات قبل ما نكمل كلامنا. و ماجدة بتقول حاجات كتيرة بحبها لاني بقى ده السؤال بتاعها، اللي هو الموسيقى اللي لما بتسمعيها بتبتسمي. بتقول حاجات كتير بحبها لاني بحب الموسيقى جدا وبحب كل الترانيم، ومنها علمني انتظرك. علمني انتظرك يا رب، الترانيم القديمة شوية بس حلوة قوي. كمان بتقول لا طبعا مش ممكن اعتمد عليه ابدا، انا بس اللي هعمل اللي يناسبني. ايوة كنت بقول لها من شوية، ما ينفعش اعتمد عليه اعتماد كامل او اثق في معلوماته ثقة عمياء، انا لازم باستمرار اكون براجع وراه. بالظبط كده، اخوك الكبير اللي عنده كل المعلومات بس دماغه رايحة، دايما راجع وراه. دايما الغرض من موضوعنا النهاردة، من الغرض من حلقتنا النهاردة، اننا نتمسك بان عقلنا ما يضمرش، يفضل كده واعي ويفضل صاحي. والله امين جدا وبيكافئ المحافظة على الامانة ديت، معقلي ده امان، امانة. فاكرين في قصة دانيال، برضو علاقة دانيال بالتكنولوجيا والذكاء والـ AI، خليكم معايا، خدوني على قد عقلي. دانيال وأصحابه زمان لما اتاخدوا أيام السبي، أعتقد كان السبي البابلي، كانوا في السبي دوت بيختاروا كده صفوة الصفوة زي ما بنقولوا، ينقوا أحسن شباب، أذكاهم، أفضلهم، وياخدوهم عشان يعلموهم ويدربوهم ويبقوا من رجال الدولة الجديدة ديت. فدانيال وأصحابه اتخذوا في السبي وتعرض عليهم زي كل اللي اتخذوا في السبي كل الرفاهيات وأطايب الملك زي ما بنقول، من أكل والشرب الملبس لراحة، بحيث ان هما بعد كام سنة لما يجوا يتعرضوا على الملك يكونوا كده ايه، فتية، لائقين، أذكياء، حكماء، أقوياء، يعتمد عليهم. لكن حقيقة ان دانيال وأصحابه رفضوا ان هم يكونوا بيعتمدوا على الرفاهيات ديت، رفضوا ان هم يكونوا بياخدوا الحاجة السهلة، الاكل والشرب. كتاب بيقولوا ما كانوا عايزين يتدنسوا بأطايب الملك، لكن برضو ما كانوا عايزين يحافظوا على نفسهم، ده كان نوع من انواع الحفاظ على النفس، وده كان قرار انضباط مش رفاهية، هي قرار. فعلى مدار السنين دانيال واصحابه التزموا بالتعليم والتدريب، مش بس للجسم لكن كمان للعقل. فما أخدوش الحاجة الجاهزة، ما أخدوش الراحة الجاهزة، ما أخدوش الرفاهية الجاهزة، والله بارك دوت وكافئهم. الكتاب بيقول كده في دانيال، أعتقد دانيال واحد، بيقول إن الله أعطاهم الله معرفة وفطنة في كل كتابة وحكمة، حكمة وفهم في كل حكماء بابل نفسهم اللي وقتها كانوا بيعتمدوا على الرفاهية الجاهزة اللي هي السحر والتنجيم والحاجات دي. دانيال وأصحابه كان عندهم معرفة وفهم أكتر من اللي اعتمد على الوسائل دي. فالدرس هنا، الحكمة والذكاء اتوهبوا لدانيال كمكافأة، كمكافأة على انضباطه وتدريبه المستمر لعقله والوعيه، مش كبديل جاهز سهل على مجهود ما أبذلش. فاهمين الفكرة؟ فهل في مجال في حياتك النهاردة أيا كان المجال محتاج انضباط دانيال؟ الانضباط اللي هو لا أنا مش هعتمد على الرفاهية دي، أنا مش عايز الرفاهية ديت، أنا عايز أدرب عقلي، أنا عايز أدرب مهارة إيدي. فهتختار إن أنا أعتمد على دوت مش على الحل السهل. إحنا كتير بقى بيلجأ للحل السهل، كتير بقى بيعتمد على الحل السهل. طب قبل ما نكمل مع بعض كده في التعليقات، عايزة أرجع كده نحكي في نقطة مهمة، لأن وقتنا الوقت معكم بيطير يا جماعة، الوقت بيجري. فخلونا كده نحكي. طيب أنا لو من الناس اللي اتسحلت مع دايرة الذكاء الاصطناعي والاعتماد على الآلة والتكنولوجيا، أعمل إيه علشان أرجع أنشط عقلي؟ لأن إحنا قلنا انه تنشيط العقل ده فعلا بيكبر عضلات المخ المختلفة، معرفش المصطلح صح ولا لأ، لكن بينشط المخ وفعلا بيحافظ عليه، مش مجرد كلام في الهواء. اعمل ايه؟ اول حاجة في قاعدة كده بيقول عليها قاعدة الدقتين. قاعدة الدقتين، قبل ما تلجأ للآلة، قبل ما تلجأ للاي اي، قبل ما تبتدي كده تلجأ لوسائل مساعدة خارجية تعمل لك التسكاية ديت، فكر دقيقتين. حتى لو ما لقيتش حل، حتى لو ما لقيتش إجابة، حتى لو ما توصلتش للنتيجة، بس التفكير لمدة دقيقتين دوت هيكون نشط على الأقل عضلة المخ، فهتبقى أنت المستفيد. حتى لو رجعت بعد كده أخدت النتيجة أو عملت التسكاية عن طريق الآلة، لكن حاول أنت تدي نفسك فرصة أن أنت تفكر قبل ما تكون بتلجأ للآلة. تاني حاجة بيقولك حاول تتخصص ولو على الأقل ساعة أسبوعيا، مش يوميا، أسبوعيا بدون شاشات. ورقة أو قلم، سجل، فكر، شغبط ساعة بدون شاشات، اعمل نفس المهام والتسكات المطلوبة منك، بس حاول ساعة في الأسبوع تكون بتعمل دوت من غير ما تكون بتعتمد على الشاشة. تالت حاجة، حاول تستخدم الذكاء الاصطناعي والأجهزة والتكنولوجيا والآلات كمساعد مش كبديل. يعني أنا هبدأ وهي تكمل، مش أروح كده بالورقة فاضية أقول له حط لي الإجابة. فحاول تعتمد عليه كمساعد مش تعتمد عليه كبديل. وافتكر دايما أنه ممكن دي من الحاجات اللي كان نفسي نحكي فيها اكتر مع بعض، لكن محتاجين برضو نعرف ان واحدة من المشاكل اللي الـ AI والتكنولوجيا والاجهزة النهاردة عملتها ان هي افقدتنا متعة الانجاز البطيء، اني اخد وقتي في تحقيق الحاجة او في تنفيذ الحاجة وابقى مستمتع كده وانا بعملها، مستمتع وانا سرقت منا لذة اني اعمل الحاجة على مهلي. عارف كده زي الفنانة اللي بيرسم لوحة، أني ممتع أكتر أرسم اللوحة ولا أطبعها جاهزة؟ سرقت منا متعة الإنجاز، لذة الإنجاز، إحساس الفخر كده إن أنا بعمل الحاجة دي بإيديا مش بضغطة زرار. فقولوا لي كده بسرعة، إيه يمكن من الثلاث خطوات دولة أنت عايز تعمله دلوقتي متحمس إن أنت تعمله عشان أرجع أنشط مخي ما يضمحلش خالص؟ ما يضمحلش.

البروتوش بسيطة بالظبط، اللي هو اعمل التصميم وبعد كده اقول له لو شايف ان في الوان محتاجه تتعدل، ولو ان الوان دي عنصر كبير، لو شايف ان مثلا محتاجه اغير فونت، محتاج اعمل البحث واديهوله قول له رتبهولي لو انا مش برتب حاجه صح، او صحح لي الاخطاء الاملائيه، مش خد اعمل لي البحث، خد اعمل لي الواجب، خد اعمل لي الاكله كده. فاللي هو لا، انا هبدا وزي ما ماجده بتقول كده هسيبه هو يكمل الرتوش البسيطة، كمل الرتوش البسيطة. فخلي بالك لو أول حاجة بتعملها لما بتواجه مشكلة إنك بتلجأ للـ AI، مش بتحاول إن أنت تفكر لوحدك الأول. لو كان عندك مهارة ذهنية كنت شاطر فيها زمان والنهاردة بسبب قلة الممارسة واعتمادك على الآلة هي قلت، لو بتستخدم الآلة كاعتماد مش كمساعد أو كبديل مش كمساعد، خلي بالك أنت كده بقيت بتنشط ان وعقلك يضمر، مش عارفه ازاي هنشطها وبيضمر، لكن انت كده خلينا بنساعد، بتساعد ان عقلك ينام، ان مخك ينام. بس برضه ما تزعلش، يعني الاعتراف بالمشكله اول خطوه لحلها زي ما بنقول. عقلنا امانه يا جماعه، عقلنا امانه ربنا تمنى عليها عشان نفكر ونتامل ونتعب شويه عشان نوصل للمعلومه، وعشان نحس بطعم ومتعه الحاجه كده واحنا بنوصل لها. التكنولوجيا والاي اي والذكاء الاصطناعي بمختلف اشكاله ومنصاته والابلكيشنز هو اداه ووسيله عظيمه جدا جدا جدا جدا، والتعامل معاها اكيد هيكون في البدايه فيه تخوفات زي التخوفات اللي واجهت الجنس البشري كله من قبل اختراع الكتابه. كل اكتشاف جديد، كل اختراع جديد دايما بيتقابل بمخاوف، لكن مهمتنا اننا نكون بنحافظ على الامانه اللي اتوهبت لنا من الاصل اللي هي عقلنا. فالنهارده كده لو عندك مهاره بسيطه حاسس ان هي ابتدت تقل بسبب اعتمادك على الاله، لا ارجع نشط المهاره دي تاني وكنسل الاله في التفصيله ديت. للاسف احنا وصلنا لنهايه حلقتنا، وقتنا خلص، هتوحشوني جدا لكن مش هغيب عنكم كتير. يوم الحد اللي جاي، يوم الحد اللي جاي هنتقابل مع بعض في حلقه جديده كده لحد ما اندرو يرجع. فاشوفكم يوم الحد اللي جاي على خير، هتوحشوني جدا والى اللقاء.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب صموئيل الأول، الفصل السابع. فجاء أهل قرية يعاريم وأخذوا صندوق العهد ووضعوه في دار أبي ناداب على التل، وكرسوا إليعازار ابنه لحراسة الصندوق. وبقي الصندوق في قرية يعاريم فترة طويلة، 20 سنة. وبدأ كل بني إسرائيل يتعطشون إلى الله، فكلمهم صموئيل وقال لهم: إن كنتم راجعين إلى الله بكل قلوبكم، إذن أزيلوا الآلهة الغريبة وعشتروت من بينكم، وافتحوا قلوبكم لله واعبدوه وحده، فينقذ

لكم من يد الفلسطيين. فأزال بنو إسرائيل البعل وعشتروت وعبدوا الله وحده. فقال صموئيل: اجمعوا كل بني إسرائيل إلى المصفاه فأتشفع من أجلكم عند الله. فاجتمعوا في المصفاه وجلبوا ماء وصبوه أمام المولى وصاموا في ذلك اليوم وقالوا: أخطأنا في حق الله. وهناك في المصفاه صار صموئيل قاضيا لبني إسرائيل. وسمع الفلسطيون أن بني إسرائيل اجتمعوا في المصفاه، فقام قادة الفلسطيين ليحاربوهم. ولما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطيين وقالوا لصموئيل: لا تكف عن التضرع من أجلنا إلى المولى إلهنا فينقذنا من يد الفلسطيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وقدمه بتمامه قربانا يحرق لله، وتضرع صموئيل إلى المولى من أجل بني إسرائيل فاستجاب المولى له. وبينما كان صموئيل يقدم القربان تقدم الفلسطيون ليحاربوا بني إسرائيل، فأرعد الله بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطيين وأصابهم بالفزع، فانهزموا أمام بني إسرائيل. واندفع رجال إسرائيل من المصفاه وطاردوا الفلسطيين وظلوا يقتلونهم حتى إلى مكان تحت بيت كار. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفاه والسن ودعاه حجر المعونة وقال: إلى هنا أعاننا الله. فانكسر الفلسطيون ولم يعودوا يدخلون أرض إسرائيل، وضرب المولى الفلسطيين كل أيام صموئيل. واسترد بنو إسرائيل المدن التي أخذها الفلسطيون منهم من عقرون إلى جت، كما استرد بنو إسرائيل منهم أيضا أراضي تلك المدن. أما بالنسبة للأموريين فكان بينهم وبين إسرائيل سلام. وظل صموئيل يقضي لبني إسرائيل كل أيام حياته، وكان يذهب كل سنة ويطوف في بيت إيلا والجلجال والمصفاه، ويقضي لإسرائيل في كل هذه الأماكن، ثم يرجع إلى الرامة لأن داره فيها. وهناك كان يقضي لإسرائيل كما أنه بنى هناك منصة لعبادة الله.

كتاب صموئيل الأول، الفصل الثامن. ولما كبر صموئيل في السن عين بنيه قضاة لإسرائيل، وكان اسم ابنه البكر يوئيل، والثاني أبيا، وكان قاضيين في بئر سبع. ولم يسلك ابناه في طريقه، بل سعيا وراء المكسب، وأخذ رشوة، وحرف القضاء. فاجتمع كل شيوخ إسرائيل، وجاءوا إلى صموئيل في الرامة، وقالوا له: أنت شخت، وابناك لا يسيران في طريقك، فأقم لنا ملكا يحكم علينا كباقي الأمم. فاستاء صموئيل لما قالوا: أعطنا ملكا يحكم علينا. ودعا الله، فقال الله له: اسمع للشعب في كل ما يقولونه، فهم لم يرفضوك أنت، بل رفضوني أنا لكي لا أملك عليهم، وهم يعاملونك الآن كما عاملوني منذ أخرجتهم من مصر إلى هذا اليوم، فقد تركوني وعبدوا آلهة أخرى، فاسمع لهم، ولكن أنذرهم وأخبرهم بما يعمله الملك الذي يملك عليهم. وأخبر صموئيل شيوخ الشعب الذين طلبوا منه ملكا بكل كلام الله، وقال: هذا هو ما يعمله الملك الذي يملك عليكم: يأخذ بنيكم ويجعلهم يخدمون مركباته وخيله، ويجرون أمام مركبته، ويجعل البعض قادة ألف وقادة خمسين، والبعض يحرثون أرضه ويحصدون زرعه، والبعض الآخر يعملون معداته الحربية وأدوات مركباته. ويأخذ بناتكم ليكن صانعات عطور وطباخات وخبازات، ويأخذ أفضل حقولكم وكرومكم وزيتونكم ويعطيها لعماله، ويأخذ العشر من زرعكم وخمركم ويعطيه لموظفيه وعماله، ويأخذ عبيدكم وجواريكم وأفضل ماشيتكم وحميركم ويستعملها لشغله، ويأخذ العشر من غنمكم ويستعبدكم، ويأتي يوم فيه تصرخون إلى المولى لكي ينقذكم من الملك الذي اخترتموه لأنفسكم، فلا يستجيب لكم المولى في ذلك اليوم. فرفض شيوخ الشعب أن يسمعوا لصموئيل وقالوا: لا، بل نريد ملكا علينا لنكون كباقي الأمم، فيحكم علينا ملك ويقودنا ويحارب حروبنا. فسمع صموئيل كل كلام الشعب وردده أمام المولى، فقال المولى لصموئيل: اسمع لهم وأعطهم ملكا. فقال صموئيل لشيوخ بني إسرائيل: اذهبوا كل واحد إلى مدينته.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

محتاج أحب في المسير طول الطريق أنا محتاج أتحب عاوز حد يهتم بيا وكل أهم حب فشلت مرة وقلت دي غلطة ده ما كانش حب

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم بيوم جديد وفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش في حاجات كتيرة من هنا وهناك. النهاردة الخميس، آخر الأسبوع، داخلين على ويك اند. ايا كان البلد بتاعتك بتحتفل بالويك اند يوم الجمعه والسبت او السبت والحد، فاحنا قربنا نحتفل بالويك اند جدا على مشارف دخول الويك اند. الويك اند يا جماعه مش معمول علشان نضغط، مش معمول علشان يعني يجي لنا اعباء جديده. الويك اند معمول عشان نرتاح، نرتاح، لازم نتعلم نرتاح في الويك اند. صباحكم زي الفل وبهاء، اول صباح الخير تفوز معانا باول جايزه معانا النهارده يا بهاء، برافو. صباح الفل عليك يا بهاء، صاحي بدري كده ونشيط. ايه النهارده اليوم بتاعك هادي وفاضي ولا ايه؟ قولي كده النهارده.

ناوي تعمل ايه النهارده؟ الحلقه بتاعتنا ظريفه جدا وجميله جدا عن مشاعر بتختلنا من وقت الى اخر، او مشاعر بتنكد علينا من وقت الى اخر. احساس كده تبص تلاقيك قاعد مع نفسك في امان الله، والاحساس ده بيجي لك وانت مش فاهم هو لماذا اتى، لماذا اتى من حيث لا اعلم. هو فكره بيجي لك فكره كده اوقات، من قد تكون بتيجي للكتير يعني من الناس، انه فكره ايه ده، انا مش كفايه، انا مش كفايه، حاسس في حاجه غلط. وعاده بيكون في سبب للفكره دي، إيه مثلا؟ رحت شغل فلقيت الناس كلها بروفيشنال قوي وبتعمل حاجات كتير قوي، وانت في حته كده لسه ما دخلتش فيها، فتلاقي ايه، هو انا فين من الناس دي، شكلي كده مش كفايه للشغلانه دي. او مثلا تكون صحابك اللي في سنك قادرين ان هم يبقى معاهم فلوس ويعملوا حاجات، وانت بعيد في حته تانية، فايه ده، انا مستواي المادي مش زي الاخرين، او في جواز انا ما اتجوزتش لغايه دلوقتي ليه، او انا حياتي متبهدله ليه في الجوازه، او انا ليه ما اخدتش فتى احلامي اللي كنت بحلم فيه وانا في عمر الرابعه من عمري. يعني حاجات كده غريبه جدا بتاخدنا في بعض الاوقات ونسرح معاها كده وتنكد علينا. العلاقات بتاعتي، انا ليه ما عنديش علاقات كفايه، انا شخصيه مش محبوبه، انا مش فبص شئت ام ابيت، في حاجه من الحاجات الكتيره قوي اللي في الاختيارات اللي موجوده في الكابشن بتاع الحلقه، هي ممكن تكون بتحرك حته فينا من وقت للتاني كده، انا مش كفايه. اوقات في ناس بتعرف تتخطى المرحله، وفي ناس بتعرف تعديها وبتتعامل معها صح جدا، وفي ناس تانية بتتشنكل فيها، بتقوم منها بس بتقوم بعد وقت، بتكون يعني ايه نكدت عليها شويه. فالنهارده هنتكلم في حلقه انت مش كفايه. وبوبا صباح الفل عليك يا هبة، وبتقول احلى صباح ونشاط وحيوية، الاحلى راديو سما واشجع فينا، صباحك بركة وقوة، صباح الفل عليك يا هبة، يومك دايما كده مليان بالحماس، فرحانة انك معايا النهاردة ومتشجعة جدا. يا رب كده دايما في خير وبركة وسلام، والحلقة النهاردة تبقى حلوة. بهاء شهر 11، بص يا بهاء النهاردة بقى انا معايا اقوال عالمية مؤثورة. بتحب الأقوال العالمية؟ ناس اتكلموا وفاتوا كتير في حياتهم، فأنا جايبة لك نتيجة اللي قالوه. يعني تعال نشوف شهر 11 بيقول ايه. شهر 11 انت، شهر 11، شهر 11 بيقول ألبرت أينشتاين، انت مش اي حد يا عم، انت مش اي حد. بيقول كل انسان، انا اقولها لك بالعربي وهبعتها لك بالانجلش والعربي، كل انسان ليه موهبة، لكن المشكلة حين تقيسه بمقياس لا يناسبه. كل إنسان عنده موهبة، بس المشكلة بتحصل منين؟ إنه بيقيس الموهبة ده أو بيقيس الموهبة دي بمقياس ما تناسبش الموهبة اللي عنده. شوف كده أنا هبعتها لك، وإنت قول لي إيه تعليقك على هذا الكلام، إيه الفيدباك بتاعك، ممكن تدينا إيه كلمة يعني تفيدنا وتبنينا. ده شهر 11 يا بهاء. تعالوا كده نشوف، عارف انت اوقات كده بتقف جنب حد فجأة يجيلك احساس، ده حالة بتنتاب البعض يعني، فجأة يجيلك احساس، هو انا فين، هو انا فين من الشخص العظيم ده، هو انا فين وبعمل ايه. فجأة تحس كده انه مع انك انت بتحب على فكرة الشخص ده جدا، وبتتمنى له الخير، وبتتمنى له دايما انه يبقى فرحان، فكل المشاعر بتاعت الحب دي هي بتتعارض مع فكرة كده داخلية، اللي هو ليه هو كده وانا كده. وفي نفس الوقت تيجي تبعبع شوية بحد مع حد كده وتتكلم معاه، يقولك ايه، هو انت بتحقد عليه؟ لا يا جماعة، انا بحبه، انا مش متضايق منه، انا بتمنى له الخير بجد، بس انا في احساس جوايا هو ليه سبقني وانا لسه، هو أحسن مني ليه؟ ليه أنا مش عندي حاجات كتيرة من اللي عنده؟ وده بيكون لا يتعارض تماما مع محبتك للشخص، يعني أنت استيل بتحبه، استيل بتبارك كل حاجة هو بيعملها، ما عندكش مشكلة. الغريبة أنه حياتنا ما بتكونش اتغيرت، يعني ما فيش حاجة جدت في حياتنا علشان خاطر نبدأ نجينا المشاعر دي. أنا لسه نفس الشخص، بنفس الوظيفة، بنفس القدرات، بنفس الإنجازات. طيب هو إيه اللي اتغير؟ اللي اتغير الشخص اللي وقفت جنبه، الشخص اللي وقفت جنبه
لمس حتة فيا كده مش كاملة لسه، أو حتة تعبانة وأنا مش عارفة أوصل لها، فسمعت جوايا كده فخلتني أسأل هو ليه هو كده وأنا كده. ليه أوقات نجاح أشخاص قريبين منا ونعرفهم يوجعنا، مع أني نفس النجاح ده لو شفناه عند حد غريب ما نعرفوش ما بيفرقش معانا، بس لما فلان اللي هو معايا في المدرسة أو فلانة اللي هي قريبتي بنت عمتي ولا بنت خالتي ولا فلانة مش عارف إيه حصل كده في حياتها، حاجة كده جوايا ديب كده اتكلمت بس أنا مش عارف أحسها. على فكرة مش كتير هيتكلموا في ده، لأن المشاعر دي صعب تتقفش، ولما بنقفشها بنغطيها، بس هي مشاعر موجودة عندنا كلنا بشكل أو بآخر. فالنهاردة هنتكلم ليه أوقات بيجينا المشاعر دي بتاعت فكرة أنه أنا ليه بحس أوقات أن أنا ممكن أكون أقل من حد تاني. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. إيرين صباح الفل عليكي يا إيرين، يومك مليان بالبركة والنعمة ودايما كده فرحانة ومتعانة معاكي، بتقول صباح الخير والبركة. أنا وإنتي يا إيرين شهر 12، صباحك زي الفل يا إيرين. يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول لنا إيه، قوليلي الكومنت بتاعك وأنا أقولك الكومنت بتاعي. إحنا مارتن لوثر اللي بيقول لنا الكلام ده يا جماعة، مارتن لوثر في شهر 12 بيقول إيه بقى؟ لو مش قادر تطير اجري، ولو مش قادر تجري امشي، المهم انك تفضل تتحرك. لو مش قادر تطير اجري، ولا مش قادر تجري امشي، المهم انك تفضل تتحرك. عامة انا بؤمن جدا بهذه الجملة، بحس انه ممكن ما يبقاش عندي امكانيات كتير اعمل حاجة، بس انا هشتغل بالكم حاجة اللي عندي، هشتغل بالكم امكانية. ممكن اكون مش قادرة اخد خطوات معينة، بس بالقليل اللي عندي انا هشتغل. فانا انت ايه رايك في الجمله دي يا ريم؟ بتحسيها في حياتك؟ بتحسيها ان انت بتعملي كده، ولا بنتشنكل كده لما يحصل حاجه معينه؟ طيب، ناجي بيقول صباح الفل والياسمين الاخت الغاليه فينا، ارجو ليكي التوفيق. امين يا رب، صباح الفل عليك ودايما منورنا، وبنشوف كتاباتك الحلوه معانا. بهاء بيقول احيانا المقارنه بتكون لغرض الدافع وليس للغيره. شكرا، شكرا جدا. احيانا المقارنه، وده اللي انا بتكلم عليه دلوقتي حالا، انه يا جماعه لما بكون بقارن او لما بكون بشعر هذا الشعور، ليس بالضروره دايما ان يجي معاه مشاعر حقد، مشاعر تعب، مشاعر غل، مشاعر يقول لك انت بتحسد، الكلام ده كله لا خالص يا جماعة. هي حاجة اتحركت جوايا، حاجة نقصاني، حاجة بحاول فيها ومش قادر، فلما بلاقي حد تاني وصل لها بحس انه يا بخته، مش عشان انا احسده، عشان مش عارف، انا متشنكل فيها مش عارف اطلع منها. فدي مشاعر عادية جدا، مشكلة ان الناس ما بتعرفش تصرح بيها البعض، لانه لما بتيجي تقولها لحد يقولك ده انت شخصية غيورة قوي، فاللي هو خلاص يعني مش هتكلم لو انتوا شايفينها بالطريقة دي. فالأحكام بتاعت الآخرين في النقطة دي كمان بتبقى كريتيكال. عشان كده أنا جاية النهاردة في الموضوع في الحلقة دي عشان تكلموا براحتكم، بدون اللي هو الحكم على الآخر. احنا مش جايين نحكم على بعض، احنا جايين نقول بجد انه أوقات بتجينا مشاعر، انا بحس من حد بحبه، من أختي، من أخويا، من أي من جوزي، من مراتي، من أي حاجة، ان انا بحس في حتة معينة ان انا قليلة، انا مش قادرة اعمل الحاجة دي. او فليه بنحس بكده؟ وبعيدة كل البعد عن الغيرة والحسد والحاجات دي كلها. فشكرا يا بهاء ان انت بتأكد الموضوع. حاتم صباح الفل والورد والياسمين عليك انت كمان، بيقول صباح الورد والفل والياسمين للجميع، وسلام ونعمة لراديو سما وبرنامج صباح سما، ويبارك اخت فينا ويبارك بقوة ويستخدمك المجد اسمه القدوس، ليكي وحشة انت والزملاء. مرسي يا حاتم جدا. والصلاة الخاصة بحاتم، نشكرك يا رب لأنك أهديتنا يوما جديدا، أشرق بنور وجهك علينا وأعطينا أن نعمل كل ما يرضيك، نلجأ إليك يا إلهي بقلوب راجية تطلب عونك، بدل همومنا بأفراح وأحلامنا إلى واقع،
كن للمسافر رفيق الدرب، وللمريض بلسم الشفاء، للحزين لمسة عزاء، للمضطهد الأمان والسلام. نطلب تحننك يا إلهنا الحنون، فليس لنا غيرك نلجأ إليه وقت الشدة والضيق. نعم يا سيدي، أنت قلت لنا في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ونحن نثق أن لكل شيء تحت السماء وقت، فلتكن إرادتك ومشيئتك دايما في حياتنا. ليك المجد من الآن وإلى الأبد، أمين. حاتم، يعني مش عارفة أقولك، بس صلاتك دايما بتبقى فارقة جدا. أمين أمين يا حاتم. وحاتم شهر أغسطس، يلا بينا يا حاتم نشوف مين بقى بيكلمك في شهر أغسطس. فين أغسطس ده راح؟ ومايكل أوباما. معني النجاح ليس فقط في مقدار ما تكسبه، بل في الأثر الذي تتركه في حياة الآخرين. ميشيل أوباما، يعني هو أوباما. النجاح ليس فقط في مقدار ما تكسبه، بل في الأثر الذي تتركه في حياة الآخرين. يعني أنا متهيألي أنت بتعمل كده قوي، أنه النجاح في حياتك مش بالمقدار اللي أنت بتقول أنا حققت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن أنا كنت صاحب أثر إيه في حياة الناس، كنت نور إيه في العالم. فأنا دي بقى بشوفها فيك قوي يا حاتم، بس انت يعني ايه عايز تعقب عليها وتقول تأملك فيها، يعني اتكلم وحكي فيها يا حاتم. طيب تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. طيب تعالوا كده النهاردة او يعني من امبارح في خبر ابتدى ينتشر على السوشيال ميديا، اللي متابع الاخبار بتاعت السوشيال ميديا، خبر غريب وعجيب ابتدى ينتشر جدا. قال لك اول حاله تحرش من روبوت. انا بقول يا جماعه احنا هنشوف ايام مورجان مع الروبوت. يعني ربنا يستر في اللي جاي كله. اعتقال روبوت بتهمه التحرش بقاصر في المانيا. الخبر صح 100%، الخبر اكيد 100%، وربنا يستر على اللي جاي. يعني دي انتوا لو في قبل كده كان حد متابع، كان في حاله روبوت اذى بني ادم، يعني كان هيموته تقريبا. فدي اول حاله تحرش ليه الروبوت. مش عارفه الروبوت بيتحرش على اي اساس ان هو ما عندوش مشاعر، يعني فهو بيتحرش باي اساس. خليني احكي لكم. الخبر بيقول انه في الفتره الاخيره الروبوتات ابتدت بيصدر منها سلوك غير متوقع. يعني هما ما بيبقوش متخيلين ان الروبوت هيعمل السلوك ده. وحجزت الشرطة في كولونيا بألمانيا روبوت شبيها بالبشر. هو شبه البشر بالظبط، بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر عمرها 16 عام. وده اللي اتذكر في الصحف. وأشار التقرير ان الروبوت طوله 120 سنتي. عارف انت قد احترسه من كل ما نقترب للأرض هتطبق على الروبوت برضو ولا ايه؟ انا مش فاهمة بجد بجد. 120 سنتي ليه يا حبيبي بتتحرش؟ يعني ده انت 120 سنتي طفل، يعني طفل. وبيقولك انه صدر منه تصرف مش لطيف خالص. كانت في بنوتة واقفة على مطعم من الوجبات السريعة، وهو قرب منها قوي ومد ايديه عليها بشكل مش كويس. فطبعا البنت صرخت ويعني طلبت البوليس. فالبوليس طبعا هيجي ياخد حتة حديدة، جي خد الروبوت قبض على الروبوت. انا مش عارفة ايه الزمن الاخبر ده بيتقبض. هو احنا ناقصين شر البني ادم لما هيجي شر الروبوت؟ يا جماعة ده احنا نروح فين بعد كده؟ نروح فين؟ المهم بيقولك ايه، طبعا هناك في الشرطة ابتدوا يعرفوا مين المتحكم والمالك للروبوت. فلقوا انه في طفل عنده 16 سنة وصديقه عنده 19 سنة هما المتحكمين في الروبوت. عاملين شكل الروبوت ازاي بقى؟ الروبوت لابس تيشيرت ابيض ولابس البنطلون الاسود الواسع ده، وعنده شنب ولابس سلاسل ولابس نظارة شمس. ويعني هو عاملين
شخصية لابسة اللبس الروش بتاعهم بالطريقة بتاعتهم. احنا مش ناقصين، احنا في منكم كتير قوي حقيقي، ليه نعمل منكم نسخ تانية؟ ليه نعمل روبوتس تانية؟ كفاية، هو احنا ملحقين عليكم عشان تجيبونا نسخ منكم روبوت تانية؟ فطبعا الحادث ده عمل تحذيرات كتيرة من خبراء بشأن مخاطر الروبوتات، انه احنا داخلين كده في مرحلة مش كويسة خالص، وكمان انه اصحاب الروبوتات دلوقتي اكتشفوا ان هما بيحطوا كاميرات جوه الروبوتات علشان تستخدم في عمليات التحرش، فده شيء اسوأ يعني بكتير، انت مش قادر تعمل التصرف فبتجيب روبوت يعملهولك، و يقعدوا بقى يصوروا أماكن مش ظريفة وبتاع. ما علينا، هو ده اللي احنا وصلنا له يعني في الموضوع، فربنا يستر علينا ونشوف، لسه قدينا مع بعض اهو وبيطلع لنا أخبار غريبة في أوقات غريبة، ربنا يستر. بهقف التعليقات بيقول في أشخاص هي قصدها تطلعنا قليلين، أيوة صح، ومش متقدمين، هم ده هدفهم، ومش شرط ممكن يكونوا احسن منا في تفكيرهم، لكن اللي مش فاهمه انت ليه عايزنا قليلين، انت كشخص كويس ويوجد فيك كل المواهب، ما تقللش من غيرك. بص بقى يا بهاء، احنا لو صنفنا المجتمع هنلاقي ان فيه فعلا معاك حق انواع كتيره قوي. شخص هو واصل وعنده نجاحات كبيره قوي، بس حبيبي بيستخسر النجاح ده يشاركه فيه اي حد أو حد غيره يتقال عليه إنه هو ناجح، بيستخسر يقول كلمة حلوة للي معاه علشان ما يحسوش بنفسهم، ويفضل هو السبوت لايت بقى، ويفضل هو الإضاءة عليه، ويفضل الناس كلها بتشاور عليه. بص، مهما البني آدم تقدم ومهما البني آدم كان ناجح وعنده مواهب، بس هو بالعقلية دي فهو صدقني مش واصل، ويمكن واصل قدام الناس لكن عنده إخفاقات داخلية وعنده مشاكل داخلية لا تقدر بأي حاجة. هو فكرة إن أنا أبقى ناجح فأمنع النجاح عن غيري، أو فكرة إن أنا أبقى مش عايز حد يتقدر غيري، أو فكرة إن أنا وأقلل منك بقى وأقلل من دورك وأنسب كل حاجة ليا، ده شخص مش سوي. حتى لو المجتمع بيقول عن إنه سوي وواو عملت وسويت، ده شخص مش سوي وليس خفي إلا ويعلن. يعني مع الوقت هتلاقي إن الشخص ده ظهر على حقيقته، فربنا يحمينا من الناس دي برضو، لأنها ناس صعبة قوي والتعاملات معاها بتكون صعبة. لسه مكملين وبنحكي مع بعض، إيه الحاجة اللي بتحس نفسك متأخر فيها؟ إيه الحاجة اللي بتحس نفسك إن أنت أنا عايز أشتغل على الحتة دي فيا، أنا عايز أعمل أكتر، أنا عايز أوصل في الحتة دي، أنا الحتة دي لسه بعيد فيها قوي؟ لأنه إحساسنا كمان في نقط معينة إن إحنا متأخرين بيخلينا عينينا على الناس اللي حوالينا اللي واصلين في الحتة اللي أنا مش واصل لها. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين وهنحكي مع بعض كتير قوي عن اليوم وعن ليه بنحس إن إحنا متأخرين. هجيب لكم نظريات بتثبت حاجات معينة فينا داخليا. أوقات بيبقى حلو إن إحنا نسمي اللي جوانا، يمكن الأزمة بتاعتنا إن إحنا بنبقى حاسين بمشاعر بس مش عارفين نسميها. فالنهاردة هنسمي مع بعض شوية مشاعر كده بنحس بينا بتعطلنا وتخلينا أوقات نحس إن إحنا مش كفاية.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: ماجد بيقول صباح الفل والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد. ونانا بتقول صباح الورد في نايت جوان وشيرين. شكرا شكرا شكرا. نانا بتتكلم بالكردي فاحنا بقرا الكردي بصرف النظر فاهمين. ومش شيرين يعني حلوه, بس جوان دي جوان ده اللي احنا بنربطه في العام. المهم نانا ترنيمه جميله, اه ده حقيقي. وحتى طبعا لون اللبس اللي انا لابساه الاصفر والابيض, ايه اللي بيبي يلو بيبي والابيض, ترنيمه جميله. ايوه خلينا كده النهارده بنتكلم على الاحساس اللي من وقت للتاني بيجي كده, انه انا حاسس ان انا مش كفايه, او انا حاسس ان انا اقل في حته معينه. يا ترى انت حاسس ان انت لسه متاخر في ايه؟ في حته كده انا متاخر فيها, الناس سبقاني بس انا لسه بعيد شويه. يعني انا مثلا في حياتي لا عارفه انا متاخره في ايه, في كام نقطه كده انا متاخره فيهم مش عارفه اتقدم فيهم, بس بحاول يعني. بس يعني زي ما جات لي كده الجمله في شهر 12 اللي هو لو مش قادر تطير اجري, لو مش قادر تجري امشي, المهم انك تتحرك. فانا بشتغل على دي. جوان يعني جميله, هي بتتنطق يعني بالتعطيش بتاع الجيم ولا بالجيم بس؟ جوان ولا جوان؟ بالثلاث نقط ولا بنقطة؟ جوان جوان. طيب متهيلي جوان عشان جميلة جوان منطقية. ماشي ادينا عرفنا كلمتين حلوين يا جماعة بالكردي. جوان يعني جميلة, شيرين يعني حلوة. اوكي شكرا. وكنا خدنا قبل كده سكر يعني تشكر حاجة كده, تشكر حاجة كده شبهنا يعني برضو. تعالوا كده نقول في اختلاف دقيق قوي ما بين مسميين, احساس اني اقل واحساس اني مش كفايه. الاحساسين دول يبانوا من بره ان هما شبه بعض, بس قبل ما نبدا الحلقه احنا لازم نوضح الفرق ما بينهم عشان هما مش شبه بعض, هما قريبين من بعض بس في فرق ما بينهم. احساس ان انا اقل دي يعني انا في شخص بقارن منه, او بحط معيار ما بيني وما بينه. انا اقل منها في الشكل, هي شكلها اجمل. انا اقل منه في النجاح, هو نجح اكتر. فانا حاطط شخصية او معيار بقارن نفسي بالمعيار والشخصية دول, وبحس ان انا يعني اقل. انا مش كفاية بقى دي اكثر الما واكثر تعبا. انا لا بحط معيار ولا بحط شخصية, بس انا حاسس ان انا دون المستوى. انا مش بالمستوى المطلوب حتى من غير ما يكون في شخص انا بقارن بيه. وده بيبقى تعب جدا للشخص لما بيعاني من فكرة ان انا مش كفاية. يعني انا اقل دي انا اقدر اشتغل واطور على نفسي عشان انا في حاجة عايزة اوصل لها, لكن انا مش كفاية. هو مفيش حاجة, هو شعور داخلي محسسني ان انا خلاص انا مش كفاية. طيب ليه ممكن احس ان انا اقل؟ ودي هنشتغل عليها قوي. ولما احس ان انا حاول اشوف انا اقل من ايه, او انا مش كفاية في ايه. فهتخلينا نعلى شوية كده بقيمتنا, بس خلينا كده نقول جيم مش خلاص يعني جوان. فهمت يا نانا, جوان يعني جميلة, جوان يعني جميلة. ماشي شهر 4, يلا بينا نشوف شهر 4 بيقول ايه. اليانور بيقول لا احد يستطيع ان يجعلك تشعر بالدونية دون أن تسمح له بذلك. الجملة دي قوية جدا يا جماعة. لا أحد يستطيع أن يجعلك تشعر بالدونية دون أن تسمح له بذلك. النقطة اللي انت يا بهاء قلتها, اللي هو في ناس بتحسسني أو عايزة مصرة تحسسني أن أنا قليل. أوقات أنا بسمح أوقات للناس اللي هي لسه ما تعرفتش الحيل بتاعت البني أدمين اللي حواليها, بس أوقات أنا بسمح أنه حد بسمح لحد أنه يخليني أشعر بالمشاعر دي. ودي صعبة قوي, أنه بديله فرصة أنه يقلل مني, بديله فرصة أنه ينتقدني وأنا عارف أني ده هدفه. ففي ناس ما بتعرفش تتكلم, في ناس بتستلذ عذاب الموضوع ده, في ناس بتستلذ عذاب الألم انها تبكت نفسها ان انا مش كفاية او ان انا منتقد او ان انا مش كويس. وفي ناس بتعرف توقف المشاعر دي عند حدها. هبة بتقول انا بشوف احساس انا مش كفاية مهما عملت ووصلت بحس إنها رايحة ناحية الكمال، لو ما وصلتش لتمام الحاجة برضو مش راضي، متعبة جدا. طبعا الباحث عن الكمال والمتجه إلى المثالية، الشخص ده طول الوقت حبيبي حاسس إنه مش كفاية، أو أنا أقل، أنا لسه ما وصلتش، لأنه هو عايز يوصل للبرفكت وهو عمره ما هيوصل لكده، عمره ما هيوصل لكده، فبالتالي بيحس إنه أنا مش كفاية. واكتشفت إن جه وقت في حياتي حصل معايا كده، كنت بشوف نفسي مهما عملت ومهما اشتغلت برضو مش راضية، إحساس وجعني وتعبني. لما اشتغلت عليه دلوقتي عرفت أفرح بأبسط حاجة، ودي متعة الشكر. ما هي الحلاوة بقى إيه؟ إنك تدركي إن أنت فيكي المشكلة دي فتبتدي تشتغلي عليها. أنا مهما عملت مش ببقى فرحانة، حتى لو اللي حواليا قالوا ده أنت يا هبة عملتي حاجات حلوة قوي، فأنا رد وأقول فين يا جماعة الحاجة اللي أنا عملتها دي، أنا ما عملتش حاجة، عادي يعني. مش بتقولي كده عشان تواضع ولا حاجة، بتقولي كده عشان عندك إحساس داخلي دفين كده إنه هبة لسه ما عملتش الحاجة اللي تستحق، فبالتالي أنا مش عارفة استمتع حتى مع الناس اللي بتستمتع بنجاحي، مش عارفة. فدي إحساس مؤلم وإحساس متعب. خلينا كده نقول شوية حاجات قالها الناس بتخلينا نحس إنه أنا مش كفاية. المقارنة الاجتماعية اللي هي social comparison، أنا طول الوقت بقارن بالناس اللي حوالي، ودي حتة إحنا تكلمنا فيها قبل كده. في سنة 1954 عملوا شوية تجارب كده على البني أدمين، وصلوا منها بإيه بقى؟ مش مهم التجارب إيه، بس هو وصلوا منها بإيه؟ إن الإنسان عنده ميل طبيعي إنه يقيم نفسه من خلال الآخرين. يعني يا جماعة شئنا أم أبينا دي حاجة فينا إحنا بنتعامل معها بعد كده، بس إحنا بيبقى عندنا جزء منها، إنه الإنسان عنده ميل طبيعي إنه يقيم نفسه من خلال الآخرين، خصوصاً إيه بقى؟ والجملة اللي جاية دي واضح قوي، لأن ما يكونش عنده معيار واضح أو موضوع يحدد بيه مستواه. يعني لو أنا شخص مش عارف أنا عايز إيه، لو أنا شخص مش محدد خططي، أنا مش عارف أحط لي معيار للنجاح، مش عارف أحط لي معيار، أيوة فينا حلوة لما بتعمل كذا، فينا حلوة لما وصلت لكذا، مش عارفة، ما عنديش ملكة، سايبة الموضوع مفتوح. فبالتالي أنا ببقى مستنية اللي حواليا يقولوا لي فينا أنت حلوة، فينا برافو عليكي. فبشكل أو بآخر كلنا عندنا حتة إنه أنا بقيم نفسي من عيون الناس اللي حواليا، بقيم نفسي من خلال إشادة الناس بي، فدي حاجة عندنا كلنا، فإذن أنا لازم أتعامل معها بقى صح. يعني حلو إن أنا أفهم اللي عندي إيه واللي عليا إيه وأتعامل معاه بعد كده. يعني مثلا بدل ما أسأل نفسي سؤال أنا وصلت لفين، ده سؤال عادي، فينا وصلت لفين في شهر 10/2026، عملتي إيه يا فينا؟ كان عندك ايه طموح عايزة تعمليه، وايه اللي عملتيه منه وايه اللي لأ؟ ده سؤال عادي جدا وسؤال صحي جدا، بس شوفوا العقل اللئيم بقى بيسأل السؤال ده ازاي. انا وصلت فين مقارنة بواحدة صاحبتي تانية، انا وصلت لفين مقارنة بحد كان معايا في الشغل، ليه؟ انا مش عارفة احط معياري، انا عايزة اوصل لكذا فمش عارفة احط معياري، فبضطر اجيب معيار الناس وقارن بيه. ودي اكتر ازمه بتتعبنا، ان احنا لما ما بنعرفش نحط معيار لنفسنا انا وصلت لايه وعايزه اوصل لايه، بضطر الجا للناس اللي حواليا عشان اشوفهم هم وصلوا لايه، فايه ده، ده انا فين منهم يا جماعه، ده انا بعيده قوي لسه. ودي هنا بقى الفكره كلها، ان انا لما بقيم نفسي بناء على رحلتي انا ببدا أرتاح، ببدأ أحس إن أنا وصلت لكذا وما وصلتش كذا، بقيم نفسي صح. لكن لما استخدم شخص آخر كأنه مسطرة قياس ليا وأقول هو وصل لهنا وأنا ما وصلتش لهنا، هنا بتبدأ المشكلة. وده اللي بيخلي إنه ممكن تتصاحب على حد فجأة، أو ممكن تتعرف على حد فجأة، أو ممكن تشوف حد من صحابك على السوشيال ميديا بقالك فترة ما شفتوش، أو على لينكد إن مثلا في مؤتمر والناس كلها بتسقف له واقف بيقول كلمة، فيجي لك نوع من الإحباطات، إيه ده؟ يا بخته، ده أنا نفسي قوي، هو عمل كده إزاي؟ مشاعر كلها فاليد يا جماعة، ومشاعر كلها صح 100%، أنت مش قليل لما بتحس بكده، أنت بس كل الفكرة انه لازم نوقف الحتة دي ونفكر، هو انا بقارن نفسي بيه ليه؟ هو انا اشتغلت في نفس الشركة بتاعته او بنفس الخطوات بتاعته، ولا انا اصلا مغير المجال؟ هو انا فين وهو فين؟ هو الفكرة ان انا لما بطوح عقلي كده للتفكير بتوه معاه، معياري انا بيتوه، ببدأ اقارن نفسي بالناس اللي حواليا. طيب تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول أنا مش كفاية، شعور يأتيني دايما في حاجات كتير ناقصة. شكرا يا بهاء، لأن ده اللي أنا بتكلم فيه النهاردة، إنه يا جماعة أنا متأخر في إيه؟ إيه الحاجة اللي أنا هقفشها فيها أنا متأخر فيها، فلما بلاقي الناس اللي حواليا وصلوا لها أخ يا بختهم أنا معرفتش أعمل كده. فكل واحد عنده حتة كده. فهو بيقول أنا مش كفاية، شعور يأتيني دايما في حاجات كتير ناقصة، فبلجأ دايما للتغيير في التفكير وأعالج النقص اللي جوايا بطرق مختلفة. صح، الفكرة كلها أن أنا بتعامل مع المشكلة، أنا مش هفضل أسير فكرة أنه أنا ما عملتش زيه. يا بخته بيقول كلمة على لينكدين، على فكرة لينكدين دي لينكدين بجد موقع بتاع التوظيف كلنا عارفينه يعني. لقوا ان هو بيسبب ازمات نفسيه في حياه ناس كتيره جدا. انتوا عارفين ان في ناس اصلا حياتها كلها على لينكد ان، يعني مثلا في ناس حياتها على انستجرام على تيك توك، لا في فئه في المجتمع كده حياتها على لينكد ان اصلا ما بتدخلش الحاجات دي، بتحط انجازاتها، بتحط نجاحاتها، بتحط افكارها، بتحط عمقها على لينكد ان. فلينكد ان ده لما بتدخله لو انت ما عندكش قدر من المتانه النفسيه بجد هتحس ان انت اين انا من هؤلاء البشر، انا فين؟ نانا بتقول أنا مش كفاية لحد بس كفاية لنفسي، وهفضل أتعلم أحب نفسي من غير ما استنى حد يحسسني أن أنا استاهل. شكرا جدا، الكلام ده تحفة تحفة تحفة. عايز أقولك على حاجة كده افتكرتها، بس خليني أصبح على مجدة الأول. مجدة صباح الفل عليك يا مجدة، وحشتيني، وخليكي معايا ما تروحيش في أي حتة، وشاركيني الحلقة، اقعدي معايا ما تمشيش، لا تهربي وتتركيني. طيب تعالوا كده اقول لكم على مسلسل شغال اسمه طالع نازل، بس يعني هو up to 18 يعني ما حدش اقل من كده يتفرج عليه، لان هو عايز حد يعني ايه في الثلاثينات في الاربعينات يتفرج عليه كده عشان خيانات شويه فيما بعد طبعا يعني بس انا ما انصحش حد في العشرينات لسه في مقتبع العمر ويتفرج عليه، مش ظريفه يعني بصراحه. الفيلم ده واحدة بصرف النظر عن أحداث المسلسل، بس هي واحدة بيجيلها بانك، معدل ضربات قلبها، وهي شريحة التدخين للسجاير، فكانت بتتابع مع دكتورة نفسية إزاي تبطل السجاير. فالدكتورة النفسية مديالها تمارين كده غريبة جدا، بتقول لها إنه أنت لازم تشتغلي على حتة أنا حلوة، أنا هقدر أواجه الظروف، أنا هقدر أقف قصاد، أنا بحب كل الناس، أنا كويسة كل الناس، أنا مش عارف إيه. ده كان تمرين للسجاير، هي بتستخدم التمرين ده في حياتها وهي بتمر بأزمة نفسية رهيبة جدا، وتعرضت لخيانة وغدر وحاجات كتيرة جدا، فبترجع تقول لنفسها الكلام ده عشان تهديها. طبعا يا جماعة الأفكار دي أفكار مش صحيحة بالمرة، غلط خالص. غلط إن أنا أقنع نفسي بأفكار وهمية، غلط إن أنا أقعد أسكن عقلي ونيمه وهو بيأنه بيتوجع وعنده إكزيما وعنده حاجات بلاوي قد كده بتقوله أنه تعبان ومنهك، وأنا مش عايزة أتكلم في التعب بتاعي، بس كل اللي بحاول أعمله أن أنا أشتغل على عقلي الباطن، أن أنا أضحك عليه وأقوله أنت حلو، أنت كويس، أنت بتحب الناس كلها. لا، أنت مش بتحبي الناس كلها، أنت عندك غضب رهيب اتجاه شخص معين علشان هو أذاكي، فما ينفعش وانت في عز غضبك تحاولي تهدي نفسك فتقولي انا بحب الناس كلها. ده دي طريقه صعبه جدا. فكوني ان انا عندي احساس انه انا اقل من حد، فاجي اقول ايه انا كويس، انا شاطر، انا متفوق، انا احسن واحد في الدنيا، الكلام ده غلط. انا ما ينفعش اقول لنفسي الكلام ده، عقلي ما بيضحكش عليه، عقلي ممكن يهدأ مؤقتا، لكن هو ستيل عنده أسئلة متعلقة مش متجاوبة، ستيل عنده مشاكل بتطلع في أمراض في المناعة، بتطلع في حاجات كتيرة قوي أنا معلكتهاش. الحل إن يجيب الموضوع من جذوره، مش أنا حلوة، أنا طويل أنا مش قصير وهبل، أنا طويل أنا مش قصير، لا أنا مش قصير وأزع، أنا طويل وهبل. عارفين أنتوا أنا مش قصير أزع أنا طويل وهبل، ما أنت ما غيرتش الواقع، ما أنت ستيل قصير أزع، يعني أنت مش طويل وهبل ولا حاجة، ما انت هتروح للناس تتريق عليك تاني. الافكار دي على فكرة غلط خالص، فكرة انه انا حلوة، انا جميلة، انا سكر، انا الكلام ده مش صح. الكلام ده ممكن ينفع في حالات معينة، لكن لما انت يبقى عندك مشكلة كبيرة داخلية وبتقنع عقلك وبتضحك عليه ان انت كويس، انت محلتلوش المشكلة وهتفضل تقن عليك، بل بالعكس ده انت بتكبت مشاعر لازم تطلع وتتناقش ونتكلم فيها ونحط لها اسئلة ونحط لها اجابات ونعرف احنا متضايقين من ايه. عشان كده دايما ده انا بدعو ليه في الحلقات، انه يا جماعة طلعوا الحاجات اللي من جوه اللي احنا بنحاول نغطي عليها. تعالوا ناخد التعليقات. نانا بتتحكي على ايه يا نانا؟ ناجي بيقول برضو انا بقول ان الواحد اللي عنده رضا وقناعة بنفسه واللي هو فيه لا يفكر ابدا في ان يقارن نفسه بغيره. بص انا هقولك على حاجة، احنا بشر، فكرة انا اشتغل على نفسي علشان يبقى عندي قناعة، انا اشتغل على نفسي عشان يبقى عندي رضا، ده المشروع اللي كلنا ينبغي ان احنا نشتغل عليه، انه يا رب اديني رضا، يا رب اديني قناعة، يا رب اديني ان انا اكون بقبل منك الشر قبل الخير. مش طبعا ربنا مش بيدي شر، انا قصدي التجارب الشريرة اللي في حياتي اللي بتحصل ان انا اعرف اقبلها وان انا منقمش على ربنا واقول هو فين ربنا والكلام ده كله. ساعدني ان انا اعرف اتعامل مع اللحظات الوحشة اللي في حياتي، تمام؟ كل ده مشروع جميل انت بتقعد تشتغل عليه طول عمرك، بالاجتهاد، بالصبر، بالسجود، بالركوع، بالدعاء، بالحاجات بتوصل لنتائج مذهلة، بالتمارين بتوصل. لكن انت دلوقتي في عز شبابك، في مثلا اوائل العشرينات، الشخص بتاع اوائل العشرينات ده عنده كمية طموحات خزعبلية، عايز يشتغل، عايز ياخد كورسات، العالم بيجري سباق. واوقات لما بيخلص في العشرينات ويدخل في الثلاثينات ويحس انه ما عملش الحاجات اللي كان نفسها يعملها في العشرينات، بيجي له وعكة. طب انتوا عارفين أزمة الأربعين؟ ايه أزمة الأربعين؟ أزمة الأربعين دي أزمة صح 100%، وعلى فكرة بتيجي للرجالة والستات، يعني اللي هو انا فين من ده؟ انا ضيعت عمري في ايه؟ انا عملت ايه؟ انا فلان وفلان وفلان وفلان سبقوني وانا لسه ورا خالص، انا عملت ايه يا جماعه؟ ولا حاجه، صفر على الشمال. ومن هنا بيجي الانتكاسات بتاعه الاكتئاب، ومن هنا بيجي ان الراجل يدور على ست تانية والست تدور على راجل تاني لانها حست انها افنت عمرها مع حد ما يستاهلش. ازمه بتيجي لكل سببها فكره ان انا ما تعاملتش صح مع انا مش كفايه. لو انا من الاول ابتديت اشتغل على حته انا هعرف اشوف انا مش كفايه في ايه وهعرف احط. والنهارده هنتكلم ازاي نعمل تمارين لنفسنا. طب انا كنت فين من كام يوم عدوا؟ طب انا رايح فين بكره؟ طب انا السنه الجايه ايه؟ طب انا ايه؟ فهنتكلم على ده. بهاء بيقول للامانه انا بضحك على عقلي بقليل من النوم، لما يكون في مشكله والعقل مليان مفيش انسان هيقدر يواجهها في وقتها، فبنام وبرتاح وبعدين بواجه. شوف يا بهاء، مفيش صح ومفيش غلط. لو انت بتبقى محتاج تنام شويه عشان تفصل لانك حاسس ان دماغك هتنفجر من الضيقه، نام، اتس اوكي. في ناس بتبقى محتاجه تهدى وتفصل وبعد لما تصحى تشوف المشكله، فهتشوفها بطريقه اهدى. انت مش غلط، ده يعني ده مش، بالعكس انت بتعرف نفسك ايه مفتاحها وبتشتغل بيه، فانت ما بتضحكش على عقلك. بس السؤال بقى، لما بتقوم بتواجه ولا النوم بيزق نوم ويجيب نوم وتفضل نايم لبعد بكره؟ ما هي في ناس طريقتها بعد كده في الهروب انها تفضل نايمة كتير، ما بتعرفش تواجه، وبعد ما تصحى بتضحك بقى على عقلها، انا تمام، انا كويس، انا ها. واحنا كنا بنقول ايه؟ اه لا ما فيش مشكلة خالص، ده انا زي الفل، ده انا حمامة حسنة، ده انا جميلة، ده انا سكر، ده انا عسل، وانا اصلا جوه العباكة رهيبة قوي. ساعتها اقولك اه ده ضحك على نفسك. لكن لما تبقى بتنام تهدى شوية وبعدين تصحى تكمل يومك وتشوف ايه المشكلة اللي عندك وتبدأ تحاول تحل، فانا بشوف ان ده شيء صحي جدا، وانت عارف ان ده مفتاحك فما فيهوش مشكلة. نانا بتقول انا مش بقارن نفسي بحد ولا هقلل من نفسي علشان غيري احسن مني في حاجة. ثانية واحدة كده، انا مش هقارن نفسي بحد ولا هقلل من نفسي عشان غيري احسن مني في حاجة، ليا رحلتي وليا وقتي وليا مميزاتي اللي بتخليني مختلف عن غيري. انا مش لازم اكون زي حد عشان اكون كفاية، ومش لازم اسبق حد علشان احس بقيمتي. انا بتطور عشان ابقى نسخة احسن من نفسي، مش نسخة احسن من اي حد تاني. شكرا. ده الكلام اللي مفروض ان انا بشتغل بيه على عقلي جدا، اللي هو فكرة انه انا يعني راضي باللي انا وصلت له، وراضي بما انا بحاول فيه وبعافر فيه، راضي بحروبي مع نفسي وراضي بحروبي في المجتمع وراضي بكل الناس الغريبة اللي بشوفها وبحاول أتعامل معاها وبنجح في ده وبحافظ على نفسي ومتنتي، فأنا موافق جدا على ده. دي حلوة جدا ان انتي واصله لها، حلوة قوي قوي قوي. بس لو سألتك يعني، أنا بصي كده على الكابشن بتاع الحلقة هتلاقي في حاجات كتير او ممكن تكون حاجة مش موجودة كمان. ايه اللي ممكن تحسي ان انتي لسه متأخرة فيه سنة؟ فلو في يوم من الايام اتعرفتي على شخص عنده الحتة دي وصل لها قوي، هتحسي يا نانا كان نفسي قوي توصلي للحتة دي. كل حد هنلاقيه بشكل او باخر عنده الحتة دي، بعرف اتعامل معها بس هي موجودة، مفيش مشكلة، مش غلط يعني. ماجدة بتقول وانا ليه اقارن نفسي بحد، انا طالما عندي ثقة بنفسي وبعمل اللي عليا اكيد ربنا هيكون معايا حسب خطة الله ليا. ده صح جدا. هو فكرة انه انا ليه اقارن نفسي بحد، هي دي اللي مفروض ان احنا نوصل لها اخر الحلقة، اللي هو انا ليه اقارن نفسي بحد. بس في ناس بتسمعنا دلوقتي في مختلف الأعمار بشكل أو بآخر لسه عندها المشكلة دي. أنا ربنا عافاني من الحتة دي وخلاني أعرف أعدي منها، بس لسه في حد بيسمعني عنده الحتة دي اللي هو يا رب أنا بجد تعبت إن أنا بقارن نفسي. أصلا عارفين يا جماعة المقارنة ما بتجيش تقول أنا مقارنة، ما بتجيش تقول أنت بتقارن هو يا حبيبي، لا هي خالص هي بتحصل من حاجة صغيرة قوي. وأنا بقلب في السوشيال ميديا شفت واحدة صاحبتي جوزها جاب لها بوكيه ورد وعزمها بره، وانا جوزي مطلع عيني ومطلع يعني كل حاجة كده مخليني ماشي بكلم نفسي. فاجي اقول ايه، يا بختهم يا ريتني. بيبقى فيه وجع عندنا، وقيسي بقى ده في الحياة كلها، مش بتكلم على المثال ده مثلا، انا بتكلم على اي حاجة. قيس ان انا واحد باخد قد مثلا سين مرتب، وسين مرتب ده مطلع عيني عشان اعرف ادفع بيه اقساط، وباخد سلفيات ومش عارف اسدد الاقساط. وبقلب على السوشيال ميديا لقيت صاحبي اللي في سني مسافر بره وعمال ينزل صور وهو بيتسافر، فغصب عني في حته كده بتقول هو انا ليه انا ما عنديش كده، ليه انا. فهي المقارنه ما بتجيش بتقول انا بقارن، المقارنه بتيجي في مشاعر متعبه من جوايا، يمكن تيجي للحظات وتعدي وأكمل حياتي عادي، بس أنا في اللحظة دي كنت اتضايقت، فأنا أنا في اللحظة دي ما عرفتش أوصل لحل، أنا ما عرفتش أوصل ليه فلان ده بكذا وليه فلان ده أنا كذا. وده اللي أنا بتكلم فيه النهاردة، إن في حاجات يعني أول حاجة أنا اتكلمت فيها إنه المقارنة الاجتماعية بتيجي إن أنا حاطت معيار الشخص اللي قدامي هو اللي أنا ببص عليه. ليه؟ لأني مش حاطت معياري أنا. يعني أنا شايف إنه فينا مثلا اصحابها بقوا مديرين في شركات مثلا، وفينا لا مش واصله للمرحله دي، بياخدوا سين وفينا مش بتاخد كذا، فليه؟ طب هل فينا بقى سلكت نفس الطريق؟ هل فينا كان معيارها من الاول انها توصل لمدير؟ لو طب انا عملت اللي هم عملوه عشان توصل لمدير، طيب انا مشيت في الستبس دي، طب انا اخدت من الاول الكورسات دي، فانا ما مشيتش الاتجاه ده بس انا مشيت في الاتجاه تاني. فاذا ايه المعيار اللي انا هحطه ليا بقى في الاتجاه ده؟ ما انا مش هينفع افضل عيني على المعيار التاني اللي انا ما رحتوش، بس انا مهم ان انا اوجد معيار جديد اعرف اقيس نفسي بيه. بهاء بيقول الرضا والشكر والمحبه وجميع الصفات دي نتائج وليس اسباب. لو الانسان ما اخدش الخطوه وحسن عقله ولا هيكون في رضا ولا محبة من القلب، لأنه ممكن يوهم نفسه إنه بيحب الناس كلها، أو يكون بيوهم نفسه بالرضا في التدين وبيكون ظاهري فقط. شكرا شكرا يا بهاء جدا. فكرة الرضا والشكر والحاجات دي كلها، بهاء بيقول إنها نتائج، أنا اشتغلت على نفسي كتير قوي فوصلت للنتيجة اللي في الآخر بنقولها، إنه أنا ليه أقارن نفسي بحد، إن أنا ليه، دي نتيجة مجهودي أنا اشتغلت كتير قوي على نفسي عشان أوصل للنتيجة دي. بس إحنا بنتكلم على شخص لسه في بداية حياته، لسه في الحروب دي، ممكن ما يكونش، ممكن يكون 40 وبيمر بالمراحل دي، ممكن يكون 50 وبيمر بالمراحل دي برضو. فالفكرة كلها إنه أنا يعني لو ما اشتغلتش على الجزء ده انا هفضل بنفس النتيجة، ان هو يا رب انا مش راضي، هعيش واموت مش راضي، هعيش واموت انا مش مبسوط، انا مش فرحان. ليه يا جماعة في غم ونكد؟ لان الناس مش فرحانة، محدش فرحان باللي هو فيه. مش كل الناس طبعا لغة التعميم خاطئة تماما، بس أنا بقول إنه ليه في غم ونكد في العالم؟ محدش فرحان، ما أنا مش فرحان باللي أنا واصل له، أنا ما عنديش شكر حقيقي في المواقف، حتى لو عندي شكر أنا عندي شكر في أوقات الخير، لكن أوقات التجارب والأوقات الصعبة الشكر بيروح، وبحس بقى بكل عجزي، وبحس بكل نقصاتي، وبحس بكل ضغطي، وبحس بكل حاجة. ليه؟ عشان أنا مش راضي، عشان أنا حتى الأوقات اللي بقول فيها أنا راضي، باجي في الأوقات الصعبة بكتشف إن أنا زي ما بهاء بيقول كده، أنا بضحك على نفسي، أنا مش راضي حقيقي. نانا بتقول في التعليقات: لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه، صح، المعنى أن كل شخص ليه مسؤولياته وظروفه ورحلته، فلا تحكم على نفسك من خلال حياة الشخص. شكرا أن أنتوا بتشتغلوا معايا وبتثبتوا معايا لكل حد بيسمعني دلوقتي، أنه أنت لو لسه بتقارن، أنت لو لسه شايف حياة حد تاني وحاططها معيار ليك، افتكر الآية اللي نانا كتبها: لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. أنت مش فوق هتتحاسب على انه صاحبك بقى مدير وانت مش مدير، انت مش هتتحاسبي على انك صاحبتك كانت جسمها احلى وشكلها احلى وانت ما حسيتيش طول عمرك ان انت راضية بشكلك ولا بجسمك، مش هتتحاسبي كده. كل واحد هيتحمل على حسب اللي عنده، اشتغل بيه ازاي، عمل بيه ايه، وصل بيه لفين. انا ممكن ما يكونش عندي حاجات كتير، بس القليل اللي عندي انا عيني عليه وبشتغل بيه. خلينا نقول، بصوا، اوقات كتير قوي بحس انه في مثلا البيزنس مان، هو مش بيزنس مان بس عشان الظروف اتيحت ليه ان هو يبقى بيزنس مان، على فكره ممكن الظروف يعني، وهثبت لكم ده، 2 ولاد رجال اعمال، وانا دي شفتها في الحياه العمليه بعيني، واحد اخذ المشروع من باباه وكبره ونجحه ووصله للسما، والتاني فقد فلوس ابوه. ما هو الاثنين واخدين نفس الفكره، بس الفكرة في الكفاءة، الفكرة في النعمة اللي واصلة لكل واحد. ده يمكن نعمته مش في حتة البيزنس، يعني هو مش بيعرف يكون قيادي بيزنس، بس عنده حاجات تانية شغال بيها حلوة قوي. يمكن لو كان حط الطاقة بتاعته وفلوس أبوه في الحتة اللي شغال بيها كان عارف ينجح. ده عنده القيادة وإنه يعرف يكمل الفلوس ويعرف يشتغل بيها، فكبر بيزنس أبوه بشكل أكبر بكتير. فإذن الموضوع بس مش فكرة الظروف، هي فكرة استعداد الشخص. في ناس ما عندهمش استعداد لده أصلا، فما جيش بعد كده الشخص اللي ضيع فلوس أبوه يلوم نفسه يقول: هو أنا ليه ما كنتش قادر أبقى زي فلان وأكبر البيزنس بتاع أبويا، أنا ما عنديش الكفاءة دي، أنا كفاءتي في حتة تانية، أنا المشكلة أن أنا ما اشتغلتش على كفاءتي اللي في الحتة التانية دي، أنا أصريت أسمع كلام أبويا وأصريت أسمع كلام المجتمع واشتغل على الحتة اللي هم فرضوها علي، فبالتالي ما عرفتش أنجح لأن أنا حتتي مش هنا، أنا حتتي في حتة تانية. يمكن الناس اللي هم رجال الأعمال اللي دايما بيجبروا عيالهم إن هم يكملوا المسيرة يفهموني قوي في الحتة دي. أوقات عيالهم يطلعوا اللي هو: لن أعيش في جلباب أبي، بابا أنا مش هشتغل الشغل أنا بتاعتك دي، هو دي مش الحتة بتاعته، هو شايف إن هو حتته انطلاقه في حاجة تانية. ممكن يطلع يكون بابا مثلا استيراد وتصدير وده طالع دكتور، هو شايف ان نجاحه في الحتة دي مش نجاحه في الاستيراد. طب والمشروع بتاع ابوك وفلوس ابوك، بابا دي حكايتك انت شلتها، بس ده مش رسالتي انا، مش الحتة. تخيلوا بقى لو الدكتور ده اكبر نفسه وحاول يشتغل على ابوه وعلى الفلوس بتاعه، مش هينجح، مش هيعرف ينجح، لو هو ما عندوش الدافع مش هيعرف. تعالوا كده نطلع فاصل واكمل التعليقات ونرجع نكمل على طول.

هما يعملوا كده، فيفاجئوا انه مش دايما بتظبط وبيبقوا بيضيعوا وقت كبير قوي. دايما بحس انه هي ستبس يا جماعة، يعني انت عندك الاول، يعني ما ينفعش ان انا دايما مثلا من الناس اللي نصايحي لاي ناس متخرجين من الجامعات، انه يا جماعه قبل ما تفكر تعمل بيزنس خاص ليك، انا بجد دايما بقولها كده لكل الشباب اللي مخلص جامعه، يعني قبل ما تفكر تعمل بيزنس ليك لازم تشتغل في شركه كام سنه. ليه بقى؟ الشغل في الشركات على قد ما ان هو روتيني وعلى قد حاجات كتيره قوي، بس في شويه حاجات محتاج تتعلمها قبل ما تنزل لسوق العمل بنفسك. التخطيط، الإدارة، التنظيم، العمل، المسؤوليات، الحاجات دي كلها انت مش هتتعلمها لوحدك، حتى لو فضلت تدرسها لوحدك برضو مش هتعرف تعملها لوحدك. فدايما بحس انه في ستيبس، انت محتاج تشتغل في شركة تشوف الوضع عامل ازاي وتبدأ في البيزنس بتاعك وانت في الشركة، شغل جانبي ما انت لسه صغير وعندك وقت، وبعدين بعد كده لما يبدأ يكبر ويدخل لك عائد، اللي هو احنا ممكن نتكلم في 10 سنين يا جماعة، يعني هو الكلام سهل قوي بس هو التقلية التنفيذ بتاخد وقت رهيب قوي. ساعتها بقى تقدر ان انت تكبر البيزنس دي وتقول انا دلوقتي بقيت صاحب بيزنس، وده مش قبل 15 سنة مثلا، ده الشكل الصح يعني للحاجة. في ناس بقى الظروف بتتيح ليها، المجال اللي بيبقوا داخلينه بيبقى عبقري جدا حاجات كده، فبيعرف ان هو يبدأ من الاول يعمل المنظومة لوحده. ده برضو كيسز، بس انا بتكلم على النظام العام بتاع اغلب الشباب في المجتمع. فمن ضمن الحاجات المحبطة قوي انه انا نفسي ابقى بيزنس مان، وبعدين فعلا انا متخيل نفسي سوبرمان وهبقى بيزنس مان يعني، وبعدين بعد كده ابقى افاجئ بالواقع الاليم ان انا باخد مرتب كحيان في شركه ومش قادر اعمل كل طموحاتي. انا فين من انا سوبرمان راح فين وسابني يا جماعه؟ قال يعني انا حالتي بقت صعبه جدا يعني. ونانا بتقول قيمتك لا تاتي من كونك افضل من شخص اخر، بل من محبه الله ليك. ربنا بيحبنا كلنا. تعرفين لما اكون متضايقه من شخص قوي كده بجد، وابقى حاسه مثلا ان هو عمل حاجه قرفتني قوي او ضايقتني قوي او جت عليا قوي، في فكره كده بتجيلي حلوه قوي مفكرتيني بيها ان انا من كلامك، يعني انه هو ربنا بيحبه قوي هو كمان، وهو ممكن يكون عنده افكار مش صح ومش مناسبه بالنسبه لي، بس هو ربنا واقف معايا برضو وبيسنده وكل حاجه، لانه انا ممكن يكون عندي افكار برضو مش ملائمه لكل الناس اللي حواليا، بس ربنا بيساندني وبيحبني وكل حاجه. هو ربنا بيحبنا قوي قوي، ربنا بيحبنا يعني بالبهدله اللي احنا بنبهدلها في نفسنا، بالافكار الكتيره، بالشوشره، بالحاجات، وزي ما بيحبني بيحب الاخر. لانه اوقات انا بتخيل انه حب ربنا مقتصر عليا انا، والاخر مهما اذاني او كده هو ربنا مش بيحبه، ده ربنا هينتقم منه، ده ربنا مش عارف ايه، هو ربنا هيعلمه، بس هو بيحبه زي ما هو بيحبني. فلما ابتديت افكر الفكره دي ابتديت احس ان انا متقبله الاخر قوي، وان انا ما عنديش مشكله انه يبقى فيه اختلافات كتيره. موضوع ما يخصش الحاجه، بس انا يعني ايه جت في دماغي لما انت قلتي الجمله دي. وبتقول كمان جميع الترانيم النهارده حلوه وجميله، دي بركه ربنا يا نانا صدقيني، ربنا هو اللي بيختار بجد. انا بسيب له موضوع اختيار الترانيم دي. وماجدة نوفمبر، يلا بينا يا نو. بصي يا ماجدة بقى، بصفتك شخصيه واصله لقدر من الوعي، انا عايزاكي تديني نصايح وايات لاي حد بيسمعنا دلوقتي. انت تشتغلي مذيعه معايا، احنا من دلوقتي بنسبورت وبنقول ليه الناس ممكن تقارن، ايه الاسباب، وازاي اتعامل مع المشاعر السلبيه اللي جوايا. فاحنا هنشتغل على الجزء ده دلوقتي، انه ليه انا بوصل لمرحله ان انا اقارن من غير ما احس، وازاي اتعامل مع المشاعر دي. إيه لما عايزاكي تقولي كلام قوي قوي وتساعديني، الكلام اللي ربنا يبعته لك قوليه معايا، بحيث انه اي حد يسمعنا دلوقتي يحس ان الكلام ده جاي ليه وعشانه. انتوا عارفين انه في ناس كتير قوي بتبعت لي بعد الحلقه انه ممكن يكون في حد فيكم قال جمله سمعت معاه قوي، يعني يقول لي في حد في التعليقات كتب كذا، انا ببقى عارفه مين طبعا، كتب جمله فرقت معايا قوي، انت قلتي جمله فرقت معايا قوي. فخلينا نكون سند في حياه بعض قوي. نوفمبر، يلا بينا نشوف نوفمبر بيقول ايه. نوفمبر بيقول انت قربتي، احنا لسه في 10. اينشتاين، نوفمبر اينشتاين اللي هيتكلم النهارده، بيقول كل انسان عنده موهبه، لكن المشكله حين تقيسه بمقياس لا يناسبه.

يعني بيقول انه في مشكلة عند البني ادمين اوقات بتظهر انه احنا بيبقى عندنا مواهب، بس المواهب دي احنا ما بنحسش بيها لان احنا بنقارنها بناس تانية مش مناسبة لينا، بنحط لها رولز تانية مش مناسبة لينا، فبالتالي جمال الموهبة اللي عندنا بيروح وبتتغطى بسبب ده. وليلي ايه تعليقك على الكلام ده يا نانا، انت شايفاه ازاي؟ بهاء بيقول الشغل على كفة من يشيل بابا موجود، انا كليتي 3 ايام في الاسبوع، اخلص من هنا بستلم شغل ابويا، هو ده الشغل المريح. يا سيدي يا سيدي، طيب يعني الحمد لله الموضوع عندك متسيستم حلو. وانت حابب شغل بابا وحابب ان انت فكره ان انت تكبره وتكون معاه، هو على فكره ده بيبقى مريح كمان للاهالي، بيديهم احساس بالامان. نبيل صباح الفل عليك يا نبيل، يومك مليان بالبركه والنعمه ودايما كده يا رب في احسن لاحسن. ايه الحاجات اللي بنحس بيها انها احنا متاخرين عنها؟ انا حاسس من جوايا ان انا متاخر في الحته دي، ان الحته دي انا ما وصلت لهاش كويس. خليني اقول الحته اللي كنت بتكلم فيها، لما بقارن نفسي بشخص تاني انا بقارن نفسي بشكل بيدخل للعقل معلومات بيه غلط. يعني انا مش بس بحكم على نفسي وبحكم على الشخص اللي قدامي، ان انا بيقول لك علماء النفس ان انت بتدخل معلومات عندك غلط. يعني خلينا مثلا نقول انا قابلت حد ناجح قوي في مجال معين، تمام، وانا يعني من جوايا حسيت انت ازاي ناجح النجاح ده، انا بعيد قوي عنك. فانا لو ركزت على التشابه اللي ما بيننا ممكن اقول ايه، بس هو بدا في ظروف شبه ظروفي، هي قدرت تعمل وانا او هو قدر يعمل وانا ما قدرتش اعمل، ايه اللي انا عمله طيب وانا ما عملتوش. في شويه اسئله كده ممكن اسالها، الأسئلة دي هي احنا الاثنين نفس المجال، والأسئلة دي انا بحاول اوصل هو ليه وصل وانا ما وصلش، لكن الأسئلة دي ممكن تطلع منها داتا كويسة، ممكن اوصل منها انه ليه البني آدم ده وصل وانا ما وصلتش، وابقى عقلي مقتنع انه انا في الاول ما اخدتش الاتجاه اللي هو اخده. احنا الاثنين طالعين في بيئة نفس الكلية نفس كل حاجة، بس احنا الاثنين ما كانش دي اهدافنا، فبالتالي هو حقق نجاح في الحتة بتاعته، أنا يمكن ما لمعتش زيه، بس أنا الحتة بتاعتي ما حقق النجاح اللي عنده، فأنا عقلي اقتنع بالفكرة، اشترى الفكرة وما بقاش متضايق. لكن لو ركزت بقى على الاختلاف وقلت إيه، هو عنده وأنا ما عنديش، هو سبقني وأنا لسه ورا، أنا عمري ما هوصل للمستوى اللي فلان ده فيه، هنا بيحصل حاجة اسمها كونتراست، انا بعمل عقلي لخبطه، بدل ما اكون بدخل له داتا كويسه يعرف يفهم منها هو ليه الشخص ده في المكان ده وانا ليه في المكان ده، انا بلخبطه، انا بشوه له الصوره خالص، فابدا اشوف ان انا ابعد عن الشخص ده بكتير، انه انا عمري ما هوصل له، ان انا قليل قوي. فطريقه العلماء النفس بيقولك لما تيجي تقارن قارن بطريقه صح، بطريقه تبنيك، المقارنه في حد ذاتها ما هياش غلط، بس المقارنة ممكن تحفزك وممكن تقلل منك، فاختار وانت بتقارن انك تقارن بشكل يحفزك، اللي هو انا مقتنع ان احنا الاتنين ما عملناش نفس الافرت، بس انا الافرت بتاعي في الحتة بتاعتي انا هشتغل عليه عشان اقدر اوصل لحتة معينة. ما هو لو كل الناس يا جماعة بقوا مديرين، لو كل الناس بقوا عايشين في قصور او مال الشقة هتبقى مع مين، لو كل الناس، ما هو طبيعي ان في تباين، طبيعي ان في اختلاف، والاختلاف مش بالضرورة معناها ان انا قليل وهو ناجح خالص، الاختلاف لانه في حاجات كتيرة قوي بتشتغل مع الاختلاف ده. طيب تعالوا كده، فاللي عايز اقوله انه احيانا المشكلة مش ان انا اقل، مش دي المشكلة خالص، المشكلة ان انا حطيت نفسي قصاد شخص تاني غلط مش ما ينفعش اقارن نفسي بيه، او حطيت معيار غلط انا بقارن نفسي بيه، فهنا دي المشكلة. وحد ممتاز جدا في الشغل بتاعه، بس أنا ما ينفعش أقارن نجاحي بنجاحه نهائي، ولا البزنس بتاعي بالبزنس بتاعه نهائي، لأن هو ليه ظروفه وأنا ليا ظروفي. تعالوا نشوف التعليقات. نانا بتقول إن أنا نرى حياة الآخرين من الخارج، طبعا تعرف مشكلة المقارنات اللي بتضايق البني أدمين قوي، إنه أنا بشوف أكتر لحظات ناجحة في حياتهم وبقارنها بأسوأ لحظات حياتي،
فدي مشكلة كبيرة جدا، بتخليني تعبان، بتخليني مش مبسوط، بتخليني أحس إن أنا قليل، لأن أنا أصلا معرفش هما بذلوا مجهود إيه عشان يوصلوا للحتة دي. فبتقول إن أنا نرى حياة الآخرين من الخارج، نرى جمالهم ونجاحهم وعلاقاتهم ولحظاتهم السعيدة، لكن أنا نرى دايما خوفهم أو معاناتهم أو إخفاقاتهم، لا نرى خوفهم أو معاناتهم أو إخفاقاتهم، فنقارن حياتنا الحقيقية بكل تفاصيلها بالصورة التي نراها حياة الآخرين ونشعر أننا أقل منهم. أنت عارفة في ترند كده جه على السوشيال ميديا، يمكن كلكم اتفرجتوا عليه، حد بيعمل كده هو، فمثلا إيه البيت يترتب فجأة، تمام؟ فجاب لك حد هتعمل كده كده كده كتير والبيت ما بيترتبش، فهو بالظبط هو عمل لك كده، الشخص الناجح ده عمل لك كده، هو جاب لك النقلة بسرعة جدا، بس انت ما شفتش هو قد ايه طلع عينه انه ينظف الارض وينظف السقف وينظف الحيطان ويرتب ويغسل ويعمل، هو جاب لك البيت رايق، بس انت ما شفتش اللي ورا الروقان ده ايه. ده هو يا حبيبي قعد وقت كبير جدا وظهره وجعه وما قدرش يكمل، وقعد وريح واخد فولترين واخد عمل حاجات كتير عشان يوصل للنتيجة، بس احنا بنبص للنتائج ونظلم نفسنا، بقى نظلم نفسنا ان هم وصلوا لكده. وعادة ما فيش بني ادم بيتكلم عن اخفاقاته، هتلاقي انه اغلبية الناس بتتكلم عن نجاحاتها، ما فيش حد بيتكلم عن اخفاقاته، فبنتخيل ان البني ادم اللي ناجح ده مولود ناجح، لا هو فشل 90,000 مرة قبل ما يوصل للنجاح. شهر 7، تعال نشوف شهر 7 بيقول ايه. مين شهر 7 في حياتك؟ ماشي. اوسكار بيقول كن نفسك فالجميع الاخرون محجوزون بالفعل. انا بتعجبني الايه دي جدا، كن نفسك فالجميع الاخرون محجوزون بالفعل، بمعنى ان لو حضرتك فضلت تتاثر بالناس اللي حواليك وتحاول تعيش حياة مش حياتك، حياة الناس دي محجوزة، يعني كل واحد حاجز حياة، كل واحد حاجز ستايل، كل واحد حاجز حاجة معينة، انت تفضل عينك على الناس لغاية ما تتوه ما يبقاش ليك حاجة، فخليك نفسك. ده عمنا أوسكار هو اللي بيقول الكلام ده، وقول برضو انت تعليقاتك الخاصة، ابعتها بقى لشهر 7، ابعتها له ويقول له دي اليوم اللي طلع لك النهاردة الجملة دي. طيب نبيل بيقول الفراغ وطبيعة الإنسان الحقدة تجعل الإنسان لا يفكر كيف نجح الآخرين ولكنه يجعل فشل شمعة. ممكن يكون بني آدم مش قادر ينجح أو مش قادر يبذل مجهود، فبيقرر أنه يقلل من الناس اللي حواليه كلهم علشان ما يحسش أنه في حد أحسن من حد، وارد جدا برضو. بهاء بيقول صدقيني بأمانة شخص معايا في دفعتي أتمنى لي أن أنا أجيب 45%، وقال يا رب تجيب المجموع ده، وخدت كلامه ضحك، آخر السنة جاب 48% وأنا 72%. عامة يعني البني آدم اللي بيبقى بيتمنى للآخرين السوء هو حبيبي ما بيعرفش يعيش في نجاح. ليه؟ لأنه هو مش سالك، لان هو حياته مش نقيه بالشكل اللي تخليه يركز في مشواره وفي رحلته، فما بيعرفش يحقق قوي للاسف يعني. فربنا يبارك لك في ال72 ويدي له قوه انه يخرج. صدقني ان البني ادمين اللي زي كده بصلي لهم يعني، يا رب اديله نور، اديله بصيره، هو بيتعب نفسه بنفسه، ما هي دي الناس يا جماعه اللي بتهد نفسها بنفسها. هبة بتقول أسباب المقارنة بشوفها في جذور التربية، شفت فلان وصل لإيه وانت فبتتعلم المعيار الآخر، مش أنا خليني زي فلانة فبتعلم برضو بيأكد لي معيار الآخر. لا ممكن أقراها بالراحة، أسباب المقارنة بشوفها في جذور من التربية، يعني هي شايفة أن فكرة المقارنة بتيجي من التربية، شفت فلان وصل لإيه وانت فين، فبتتعلم أنه معيارك في المقارنة هو الآخر، مش أنا خليني مش خليكي زي فلانة فمتعلم برضو بيأكد لك معيار الآخر. يعني فكرة أنه في التربية أقعد أقول للعيال خليك زي فلان، شوف فلان بيعمل إيه وانت فين، فأنا تلقائيا بيتزرع فيا أني معياري هيبقى هو معيار الآخر، ودي المشكلة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. فلما أجي أختار أقول عايز أبقى زي فلان وفلان، معاكي حق، وده موجود جدا دلوقتي، تعال شوف الشباب الصغير هيجيبوا لك ناس على السوشيال ميديا عايزين يبقوا زيهم، لما بشوف فلان بيضحكوا له او بيسقفوا له بيبقى جوايا عايز التشجيع ده فبقارن نفسي بغيري. هي بتتكلم على اسباب المقارنه اللي بتخلي الناس تكبر وهي عندها حته المقارنه، صح جدا. شهر مارس، يلا بينا نشوف مين شهر مارس هو بيقول ايه. شهر مارس بيقول في واحد اسمه رالف بيقول
ما وراءنا وما أمامنا أقل أهمية مما بداخلنا. أنا الجملة دي برضو بحبها قوي، يعني لما قريتها في التحضيرات عجبتني جدا. ما وراءنا وما أمامنا أقل أهمية من، يعني العالم كله بما فيه لا يساوي أنت جواك إيه، لا يساوي بجد أنت جواك إيه. أهم حاجة أنت حاسس بإيه، أنت حالل مشاكلك مع نفسك ولا لأ، أنت واصل بجد لرضا حقيقي ولا لأ، أنت واصل لمرحلة أن أنت قادر تعافر عشان سلامك النفسي ولا لأ. فحقيقي ده صح. ماجدة بتقول طبعا ربنا ادى كل حد فينا قدرات ومواهب، ولازم اعمل كل اللي عليا وابقى عارفة انه راسم لحياتي خطة، ولازم اكون واثق فيه وفي اختياراته ليا، لانه لا يعلم احتياجاتنا قبل ان نسأله، ولازم اكون راضي وشاكر واقول له اشكرك يا رب على ظروفي دي وعودك، بتسيبني بتنسيني خوفي وابقى واثقة في محبته ليا، وانه مرتب خطواتي واثق في خطته الموضوع عليا من اول يوم في حياتي، فقد نثق فيه ونسلم ليه. امين امين امين امين امين. كل حد بيسمع الكلام ده يكون بيدخل قلبه ويشعر بيه. نبيل بيقول الفشل في النجاح نتيجة الحياة اللي تربينا عليها، أغلب الناس يريدون أن يكون العمل على بمقدار الأجر على قد فلوسهم. أنا كنت قبل كده اتكلمت في نقطة على قد فلوسهم دي، دي عدم أمانة نهائي نهائي. فكرة أنه على قد فلوسهم أنا هعمل، إحنا ما بنشتغلش على قد فلوس حد، إحنا بنشتغل بأمانتنا، إحنا بنشتغل لأنه ربنا وصلنا أن إحنا نكون أمانة في القليل. لو اللي قدامي ما بيدينيش الفلوس الصحة أعترض وأسيب وأروح وواجه، لكن ما اشتغلش بقل الضمير علشان اللي قدامي ما بيدينيش على قد فلوسي. ماجدة كمان بتقول ولازم كل واحد ما يتغرش بحاجة ويدور على الله ووجوده في حياته، فقد نطلب وجوده في حياتنا ويختار لينا الأفضل دايما، بس أعمل كل جهدي في كل شيء وهو ينجح خطواتي. أمين أمين. أنه أحاول أسعى جاهدا وربنا ينجح سؤال قلبي. ونانا بتقول كمان نشعر بمشاعر السلبية بعد المقارنة زي الحسد والغيرة والحزن والنقص والغضب. طبعا لو المقارنة ما تعالجتش صح، طبعا هتجيب كل المشاعر دي. ده شيء واقعي يا جماعة، احنا مش عايشين في الملكوت، احنا عايشين وسط بشر. انت ممكن تلاقي حد بتحبيه جدا وعنده المشكلة دي، هو غصب عنه لأنه ما تعاملش مع المشكلة صح. يلا بينا نطلع آخر فاصل، وبعد الفاصل هناخدكم الحتة حلوة قوي كده اللي هو لما قارن نفسي بنفسي. ودي تبدو غريبة جدا، إنه هل أنا ممكن مقارنتي بنفسي تهديني؟ دي ممكن تبهدلني. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل إيه اللي حاصل، إيه اللي حاصل يا جماعة. طيب

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: نبيل بيقول بعض الناس في عندهم إمكانيات محدودة إن فاتك إن بصوا ما فيش حاجة يعني ما يعني فكرة حد عنده إمكانيات محدودة وحد مش عنده إمكانيات محدودة أنا مش عارف إحنا بنقيس المعيار ده بإيه. بس هو إحنا عندنا كلنا إمكانيات بس كل واحد عنده الإمكانيات بتاعته في حتة. يمكن المشكلة إن أنا مش عارف إمكانياتي فين فمش بشتغل عليها. لكن صدقوني ما فيش بني آدم على وجه الأرض ما عندوش إمكانيات، هو بس مش عارف يشوفها، مش عارف يشتغل عليها، يمكن الظروف مش مساعداه. بس هو لو ركز قوي وفتح قلبه لربنا كده انه يا رب اشتغل باللي عندي القليل. يعني احنا لما نيجي نبص كده على المسيح لما اختار التلاميذ على الارض اختار مين؟ معلش اختار شوية صيادين، شوية ناس يعني هي بالنسبة للمجتمع مش حاجة عظيمة. فهو يعني هو ربنا مش مستني ان انت تبقى عندك وعندك وعندك عشان يعمل بيك اعمال عظيمة. ربنا ممكن يشتغل بأقل ما يمكن عندنا. بس لو أنا طلبت منه قلت له يا رب أنا أعتقد أن كل واحد من التلاميذ كان عنده سؤال جواه كده، هو فين المسيح؟ فالمسيح راح بنفسه قال لهم أنا المسيح. فلو أنا دايما جواي حتة كده أنه يا رب استغل الحتة، يا رب استخدمني، يا رب خليك معايا، يا رب أنا بدور عليك في كل أمور حياتي، بحس أنه ده بيفتح قوي الحتة أنه ربنا يشتغل بيها. فنانا بتقول افتكري دايما ان انت تستحق المحبة واللطف حتى في الايام اللي مش بتكوني فيها راضي عن نفسك. طبعا اصلا انا باخد موقف وبعممه في حياتي كلها. يعني مثلا حسيت ان انا قليل فبحط قاعدة كده عامة في حياتي، اذا انا قليل. لا، انا ممكن اكون معرفتش احقق الحلم اللي كنت بحلمه بس أنا مش قليل، لأن أنا عملت حاجات تانية في حتة تانية. عرفت أبقى زوجة، عرفت أبقى أم، عرفت أحافظ على نفسي وسط العالم ده، عرفت أتعامل، عرفت أتخطى الظرف الفلاني اللي أنا بقى فيه. ممكن ما كنش حققت حلمي إن أنا أكون صاحب شركة بس عملت حاجات تانية. فإحنا ما بنعرفش نشوف لأن إحنا مش حاطين معيار محدد نشتغل عليه. أصعب حاجة عند الإنسان علماء النفس قالوا عليها اسمها فجوة الذات، ان انت اللي تكون بتوقع نفسك. بيقولك ان كل واحد عنده 3 افكار في عقله الباطن هم اللي بيشغلوه. اول حاجة الذات الفعلية، يعني انا مين انا دلوقتي، فين انا، امكانياتي الحالية ايه، انا شخصيتي ايه، انا ظروفي ايه، انا انجازاتي ايه، أنا نقطة قوتي إيه؟ أنا نقطة ضعفي إيه؟ في حاجة تانية بتبقى جوايا الذات المثالية، يعني أنا كنت أتمنى أبقى إيه؟ كنت بحلم أبقى شكلي عامل إزاي؟ هبقى فتاة إعلانات وجسمي مش عارف عامل إزاي؟ كنت أبقى الأمنيات والحاجات اللي بتتحقق جوا البني آدم يعني اللي بيحلم بيها في بداية حياته، يعني هبقى متجوزة فارس الأحلام، هبقى مش عارف واثقة جدا في نفسي، هبقى هادية جدا، هيبقى عندي مشروع، هبقى صحتي دايما حلوة لإني بلعب رياضة. بعد كده بقى في الناس عايزة إيه، يعني المفروض إيه اللي كان مفروض فينا مثلا تبقى عليه، المفروض ان انا ابقى زوجة، المفروض ان انا ابقى ام مثالية، المفروض انه في سني ده اكون حققت كذا وكذا وكذا وكذا. في 3 حاجات جوانا بيزقونا في الحياة، اللي هو انا حاليا ايه، انا كنت اتمنى ابقى ايه، والناس كانت حطاني في قالب ايه. دولت 3 افكار الداخلية اللي بيشغلوني انا من غير ما احس. طب المشكلة بتيجي منين؟ المشكلة ان احنا معظم الوقت بنبقى عايشين ما بين انا عايزة بس انا المفروض، يعني انا المفروض اكون في المكان الفلاني او في الحاجة الفلانية بس انا عايزة حاجة تانية. فالفكرة كلها انه لو في فرق كبير بقى ما بين انا كنت اتمنى بقى ايه وانا دلوقتي ابقى ايه، بيحصل مشكلة ذاتية ان انا احس ان انا اقل. ده انا لما اقعد افكر كده ده انا كانت احلامي كذا كذا كذا كذا وانا حاليا كذا كذا كذا، فبتحصل مشكله جوايا، بيجي لي نوع من خيبه الامل، من عدم الرضا، من الحزن، من الاحباط، أنا كنت مفروض أبقى كذا وأنا ما عايز أبقى كذا. يعني لما بيحصل فجوات بقى من هنا بتيجي المشكلة الداخلية اللي بتحصل عندنا. خليني كده أقول نعمل تجربة في حياتنا حلوة قوي برضو، قالوها كده في علم النفس حلوة قوي. نجيب ثلاث ورقات، الورقة الأولى هنكتب الحالة اللي أنا عليها دلوقتي، يعني من غير تجميل ومن غير جلد ذات، يعني مثلا أنا فينا فاشلة في كذا كذا كذا، ناجحة في كذا كذا كذا، أنا عاملة كذا كذا، أنا شغالة، أنا عندي الخبرات المعينة، أنا نقاط قوتي كده، أنا نقاط ضعفي كذا، الحاجات اللي محتاجة أطورها في نفسي قد كذا، في حاجات أنا نجحت فيها، في حاجات لسه ما حققتهاش. يعني أحكي حياتي كلها بالكامل في ورقة، الوضع الحالي اللي أنا فيه، الوضع الحالي. وبعدين الورقة التانية، أنا كنت فاكرة نفسي هبقى عاملة إزاي، أنا بس بقى عايزة أحط كل الأفكار قدام عقلي وعقلي يبدأ يفكر أنا عاملة إزاي، كل الأفكار اللي جوايا. أنا مثلا كنت متخيلة أن أنا هبقى كذا وكذا وكذا ومكاني كذا وعايشة في البلد الفلانية. وبعد كده أبدأ أسأل، هو أنا لما حلمت الأحلام دي التوقع ده جالي منين؟ هل أنا كنت نفسي أبقى كده علشان الناس تقول عليا أن أنا شاطرة، أو أتحط في خانة أن أنا المفروض أبقى كذا؟ طب هل ده كان كلام أهلي؟ كل بند بقى أنا بحلمه أشوف الدافع وراه كان إيه؟ هل كلام أهلي؟ هل توقعات المجتمع؟ هل الحلم ده فعلا أنا كنت عايزه؟ ولا هل أنا كنت بقارن في الوقت ده المقارنة بناس أنا مش هينفع أوصلها أصلا؟ ولا دي كانت فكرتي القديمة عن النجاح وأنا كنت متخيل أن النجاح بالشكل ده؟ ولا ده كان مثلا مرحلة العمرية فأنا حطيت أحلامي في الحتة دي؟ فإحنا هنوصل لحقيقة أن إحنا بنحزن على حياة إحنا أصلا ما اخترناهاش، احنا اصلا اتحطينا فيها ومشينا فيها، بس احنا من جوانا بنمشي ورا فكرة هي ما كانتش حقيقية اصلا. ومن هنا ببدأ اقارن، ومن هنا بفكر كتير قوي. الورقة التالتة بقى، ودي اهم ورقة اللي هشتغل عليها، هو انا المفروض انا عايزة ايه؟ انا عايزة اوصل لايه؟ شغلي ده اخره ايه؟ طب بعد اللي حصل في حياتي ده كلها، وبعد العبث اللي حصل في حياتي ده كلها، انا عايزة ابقى مين؟ الورقة التانية دي كان فيها أحلام وكان فيها حاجات مش واقعية، الورقة التالتة دي هو ده المعيار اللي أنا بحطه لنفسي عشان أبطل مقارنة، عشان أعرف أنه أنا بعد ما وصلت لكل اللي أنا وطلعت كل اللي أنا فيه، أنا هبدأ أفكر طب أنا عايزة إيه؟ طب أنا العيوب اللي في الورقة الأولى ممكن أطورها إزاي وأشتغل عليها إزاي؟ لو اشتغلت على التلات ورقات دول في حياتي يمكن المقارنة تقل جامد في حياتنا، هبقى عارف أن أنا حاطة المعيار بتاعي اللي هقارن نفسي بيه، هرضى قوي بالأمر الواقع اللي أنا بقيت فيه، لأنه خلاص أنا مش هغير الأمر الواقع، صعب تغييره، في أمر واقع صعب تغييره جدا، فأنا هقبل الأمر الواقع واشتغل عليه. الورقة التالتة دي لازم دايما وانت بتكتبها تكتب أنا عايز كذا، أنا عايز الحقيقي مش أنا عايز الأوهام، أنا عايز أنه الشغل بتاعي هاخد فيه حاجة فلانية فهوصل للبوزيشن الفلاني، أو أنا عايز أن أنا ولادي أخلص لهم التعليم بالسلامة وأبدأ مثلا أشوف أي كورس هاخده، أو أنا عايز. لازم يبقى فيه خطة عشان مش أي حد يعدي عليك تعجب بيه تبدأ تقارن نفسك بيه وتتعب وتدخل في حتة المقارنات. للأسف الحلقة خلصت، أنا هقرأ التعليقات بعد الفاصل. أشوفكم يوم الثلاث الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. ربنا يدينا دايما إن إحنا ما نقارنش نفسنا بحد، نقارن نفسنا بالصورة اللي أنا أقدر أكون عليها بالمعيار بتاعي أنا. أشوفكم على خير.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. الإنسان على مدار العصور بيدور على فكرة شغلة باله، إزاي يتمتع بغفران الذنوب، إزاي يتمتع بغفران الخطايا بتاعته. البعض تطرف وقال لا، ده أنا لازم أعذب نفسي، لازم أمشي على جمر نار مشتعل. البعض قال لا، كده كده يعني أنا بغلط وبكرر الغلطات، فخلاص أنا مفيش فيا الأمل. وكتير من الآراء والمدارس الفكرية اللي فيها الإنسان بيحاول بقدر الإمكان يدور على فكرة إحساس إنه ضميره مرتاح، إنه مغفور الإثم. الإنسان على مدار السنين بيفكر كده. لكن النهاردة أنا عندي خبر طيب ليك. في كلمة الله في رسالة بطرس الأولى أصحاح 1:2 بيقول الكتاب: ورش دم يسوع المسيح. عندي خبر كويس ليك، تجسد المسيح لأجل غفران خطايانا، تجسد المسيح علشان يتصلب. تقول لي معقولة حل المشكلة يكون في المسيح؟ الإجابة أيوة، لأنه أنا وإنت الإنسان بصفة عامة عاجز عن أنه يرضي ربنا، عاجز عن أنه يكرم اسم الله ويجاهد ضد الخطية، مش عارف يعيش حياة مقدسة. لكن يقول الكتاب رش دم يسوع المسيح، تجسد المسيح، لأنه الإنسان عاجز عن أنه يرضي أو يوصل لربنا، فربنا قرر أنه يوصل للإنسان. الإنسان مش عارف يوصل لربنا، فربنا قرر يجيله، يوصل لي، تجسد المسيح. عاش المسيح بينا يا أحبائي، صنع معجزات، علم الناس، أحب الكل، غفر للكل، عاش وسطينا وشبهنا في كل شيء ما عدا حاجة واحدة، ما عدا الخطية. واتصلب المسيح على عود الصليب إعلان كفارة أمام الله، علشان يقول للإنسان إنه أنا بحبك، إنه أنت غالي علي. كلمة الله بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ربنا بيحب الإنسان، الرب حب الإنسان بالرغم من خطيته. ممكن النهاردة تكون وانت بتسمع الإنبوكس انت حاسس انه خطاياك كتيرة قوي، ممكن تكون جواكي احساس انه انا اكتر انسانة بعيدة عن ربنا في العالم. بس الخبر الجميل انه ربنا احب الخطاط. الخبر الكويس انه ربنا حب الناس مش الكويسين، لكن حب الكل وبالاخص الخطاط. الكتاب المقدس يقول انه واذ ونحن بعض خطاط مات المسيح لاجلنا، مات المسيح، صلب المسيح. عشان كده الرسول بطرس يقول في الايه اللي قرناها ورش دم يسوع المسيح. رش دم يسوع المسيح يعني اعلان دم يسوع المسيح، دم المسيح اللي اتسفك على عود الصليب، يشهد امام الاب السماوي انه ربنا بيحبك وانك غالي عليه. عشان كده مهما كانت حالتك، مهما كانت حالتك، يمكن فقدت في نفسك الأمل، يمكن مش عارف تقرب من ربنا، يمكن تكون المخدرات جابتك لحتة صعبة جدا، يمكن تكون خطايا النجاسة بعدتك جدا عن إلهك، ممكن تكون حاسس إنك مشيت في سكة عكس سكة ربنا تماما، يمكن البيت بيحاول معاك بكل الطرق والناس بتحاول ترجعك. لكن النهاردة في خبر كويس، رش دم يسوع المسيح، دم المسيح يقودك، دم المسيح يضمنك، دم المسيح يشهد النهاردة انه الدم اللي اتسفك ده يشهد ويتكلم قدام السماء انه انا بحب فلان، انه انا بحب فلانة، انك انت غالي على قلب ربنا جدا، انك غالي على قلب ربنا جدا، ربنا بيحبك وعنده غفران ليك. فقط تعالى إليه النهاردة، فقط تعالى إليه النهاردة وقولي له أيوة يا رب، قول له أيوة يا رب أنا بصدق فيك، أيوة يا رب أنا مصدقة فيك النهاردة إنك تغسلني يا رب بدمك الكريم، تطهرني. ما هو أصلا أنا مش عارف أعملها يا رب، أنا بحاول بس مش عارف ولا هعرف، بحاول أكرمك وبحاول أرضيك وبحاول أعمل أعمال كويسة، بس الحقيقة مش عارف يا رب.
لكن الحل جاي من عندك، وأنا بمد إيدي وبقولك أنا كمان عايز الحل ده، أنا كمان موافق إني عاجز عن إني أرضيك، وبقولك أمين على الحل ده. رش دم يسوع المسيح، ماليش غير يسوع النهاردة يا رب، ماليش غير يسوع النهاردة، ماليش غير يسوع يطهرني ويغفر لي خطيتي. أنا النهاردة جاي بمد إيدي بالإيمان وبقولك أيوة يا رب، أيوة يا رب، أيوة. عشان كده عايز أصلي معاك دلوقتي. لو أنت عايز تدي حياتك ليسوع، لو أنت عايز تبتدي معاه بداية جديدة النهاردة، قل له أمين، قل له النهاردة أنا جاي قدامك يا رب بكل خطاياي وبكل عيوبي، وبقولك من النهاردة عايز أكون خليقة جديدة يا رب. يا رب شكرا ليك لأنك حبتني، أنا جاي لك النهاردة بسلمك نفسي، بتوب عن كل خطية في حياتي، اغسلني بدمك، طهرني من خطاياي، اقبلني أكون ملك ليك، وسامحني على كل الماضي، واكتب اسمي في السماء يا رب. من النهاردة بقبل رش دم يسوع المسيح على كل حياتي. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الخير. عايز احكي لك عن احتفالية رهيبة اتعملت في سنة من السنين وما اتعملش احتفالية زيها نهائي. والاحتفالية دي بتاعت مولود جديد. المولود الجديد ده ملك عظيم جدا جدا، فدعا كل الناس، وفي ناس مشهورة كتير وفي ناس كبيرة قوي راحت الاحتفالية دي. واول ما دخلوا القصر قاموا الناس اللي واقفين بره بيدخلوا الناس قالوا لهم لا لا لا مش من هنا. فالناس افتكرت ان ممكن يكون مثلا من مكان فيه البوفيه، او مثلا ممكن يكون في جنينة القصر. فالناس ابتدوا يوجهوهم قالوا لهم اتفضلوا يا فندم على الزريبة. فلك ان تتخيل يعني ان انت رايح تحضر احتفالية بمولود عظيم جدا مفيش زيه، فيقول لك اتفضل يا فندم الاحتفالية بتاعتنا موجودة في الزريبة. وهي أنا مش بكدب عليك، لأني أنت لما بتحتفل بميلاد الرب يسوع أول حاجة بتعملها وبتحب تزينها في البيت عندك هو المزود. وطبعا إحنا بنخلق لنفسنا مصطلحات يعني أشيك شوية من كلمة زريبة، بس أنا عايز أقولك على حاجة، إحنا بنقولها كده لأن هي كده المكان اللي إحنا بنحط فيه البهايم والمواشي، هو المكان اللي بيتقال عليه زريبة. المكان ده هو كمان اللي ممكن ما تعملوش يعني تهوية كويسة، المكان ده اللي ممكن مليان بالرطوبة، المكان ده اللي ريحته وحشة، المكان ده اللي ممكن يكون الاهتمام بيه مش كبير، المكان ده اللي ممكن يكون ما بيزورهوش غير الراعي اللي جاي بيحط أكله وخلاص. فده مكان يعني مش ده المكان اللي نتكلم فيه عن الاحتفالية. وعايز أقولك على نفسك وعلي، أوقات كتير بنقول كده أنا المكان ده، أنا الزريبة، إزاي الرب يكون بيرضى إنه يتولد في المكان ده؟ وكأني بكذب الاحتفالية العظيمة اللي بسببها بقى في شعار كبير كده ومكان كبير قوي انت بتروح كل مرة الكنيسة او بتروح في كل مكان وفي كل احتفالية عشان تتفرج على المكان الجميل المقدس المتزين اللي هو الزريبة. وعايز اقول لك ده خلى ناس كتير بسبب انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم انه يتولد، وقبل انه يكون بيخش الزريبة دي ويحولها المزود مليان بالزينة، مليان بالاحتفالية، مليان بالفرح، مليان بالأمل، مليان بالجديد. هم كمان اختاروا ان هم يكونوا مش خدام برضو زي الزريبة والمزود، اختاروا ان هم يكونوا خدامين. يمكن احنا اوقات كتير قوي بنقول على الخادم خادم، لكن هو في الحقيقة خدام. فكل واحد اتقابل مع الرب يسوع وقبل انه يكون الرب بيتولد في المكان ده ويحوله لمكان مفيش زيه ولا ليه مثيل، مكان العيد، مكان الفرح، مكان القداسة، كان بعد كده بيعيش بقية عمره خدام لهذا الملك العظيم. يستحق ان انت تكون بتديله زريبة وتقوله خليها مكان جميل. يمكن انت بنفسك ما تعرفش تتصرف في المكان ده ولا توضبه ولا تعمله شكل جديد، لكن الوحيد اللي عاد تشكيل هذا المزود وهذا المكان عشان يخليه مكان كمان اعظم من كل جنة واعظم من كل مكان حلو هو الرب يسوع نفسه. هل تقبل النهاردة؟ عارفين لما بيتكلم هو جه كان بيقول كده الروح السيد الرب عليا لانه مسحني لأبشر المساكين، ارسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب عشان يدي دهن فرح عوض عن النوح، رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. والنهاردة هل ترضى أن الرب يسوع زي ما المزمور كده بيقول يجعل القفر غدير ماء والأرض اليابسة مخارج مياه؟ هل ترضى أن النهاردة الرب يكون بيقول لك أنا بخرج من الأسر لفلاح؟ بيعرف يعمل كده؟ هل ترضى النهاردة ان الرب يكون لو انت حزين بسبب انك حاسس اني الاجواء بتاعتي اجواء زريبة، ان تكون كده بتسمع الكلمات دي حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي منطقتني؟ واقرا معايا الكلمات دي اللي موجودة في اشعياء 62، من اجل صهيون لا اسكت ومن أجل أورشليم لا أهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقط، فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. عارفين الاسم الجديد ده كان المزود، فبقى اسم لمكان جميل. النهاردة الرب يقدر يديلك اسم جديد ويغير من الرماد يخليه جمال، وتكونين إكليل جمال بيد الرب،
وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال بعد لك مهجورة، مش هيتقال نفس الكلمة ونفس اللفظ على المكان، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يصر بك وأرضك تصير ذات بعل. محدش عارف يعملها في التاريخ، إنه يغير أسماء الأماكن وحلاوتها، إنه يغير تاريخها، إنه يخلي حاجات شعار للريحة اللي مش حلوة، للمكان اللي محدش بيسكنه، إنه يكون مكان شعار لولادة ملك عظيم، شعار للحياة، شعار للخلاص. اقبل النهاردة أن رب يكون بيخش المكان ده، فالمكان ده يكون مزين، واقبل النهاردة أن ربنا يكون بيقول لك الذي يصر بك، لأن أرضك ما تكونش مهجورة ولا محاشة بعد كده.

افتح باب قلبك النهاردة، لأنه قبل أنه يكون موجود في أقل الأماكن عشان يزينها ويخليها أماكن للتاريخ، يقدر يقلب المشهد بالكامل. ارفع ايدك النهاردة وقول يا رب أنا بقبل أنك تيجي لمزود قلبي، مهما كان قلبي مزود حقير أنت تقدر تخليه مولود في ملك الملوك ورب الأرباب. تعال النهاردة نقول يا رب غطي كل رماد بجمال، اديني جمال جديد يا رب. والمسيح بيتولد النهاردة، العيد الحقيقي مش بس في ميلاد المسيح لكن وقت ما يتولد في قلبك.

شكرا لأجل المزود اللي قبلت تتولد فيه، شكرا لأجل كل تحويل يلي بتبدل الأحوال، شكرا لأنك أنت لوحدك اللي بتعرف تعمل ده.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: أهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية، الكويت، أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. يحمل ميلاد المسيح رسالة رجاء متجددة للبشرية، رجاء يولد من بساطة المذوذ ليبدد ظلمات الخوف واليأس. ففي ولادته إعلان أن الله قريب من الإنسان، يشاركه ضعفه ويحول الألم إلى معنى والليل إلى فجر. ميلاد الرب يسوع المسيح يذكرنا أن الرجاء لا يقوم على القوة أو الغنى، بل على المحبة والتواضع والسلام. هو دعوة لأن نفتح قلوبنا للنور وأن نؤمن أن بدايات صغيرة يمكن أن تصنع تغييرا عظيما، وأن السلام ممكن مهما اشتدت العواصف. في الميلاد يتجدد الرجاء بأن الغد يحمل حياة أعمق وأن المحبة أقوى من كل ظلمة. أرحب بكل من يستمع إلينا في هذه الأثناء، إن كان مساء وإن كان صباح، يحمل هدوء الليل وربما يحمل في داخله ضجيج وأسئلة، تعب وانتظار. في هذه الحلقة نقترب معا من قصة نعرفها جميعا، سمعناها مرارا لكنها لا تكف عن مفاجأتنا، قصة الميلاد وقصة الرجاء. قصة حدثت ليلا في صمت بعيدا عن الأضواء، لكنها غيرت وجه التاريخ. الرجاء في الكتاب المقدس ليس مجرد تفاؤل بشري أو انتظار أحداث جيدة، بل هو ثقة عميقة بأن الرب هو يعمل ونعتمد عليه في الحاضر وفي المستقبل. الرجاء هو الإيمان بأن الرب حاضر وأنه قادر على تحويل الظروف الصعبة مهما كانت مظلمة. يقول في رسالة روميا: والله يعطيكم رجاء بالغا بالإيمان لتفيض رجاء بالقدرة من الروح القدس. فالرجاء مرتبط بالإيمان. الرجاء الحقيقي ينبع من علاقة الإنسان بالرب والإيمان بوعده. الأشخاص الذين يعتمدون على الله يجدون السلام والطمأنينة حتى في الأزمات، ولكن الذين ينتظرون الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. والرجاء في الكتاب المقدس مرتبط بالخلاص. الرجاء المسيحي ليس مجرد رغبة أو راحة أو نجاح دنيوي، بل هو انتظار لوعد الله بالخلاص الأبدي من خلال المسيح. ميلاد يسوع هو رمز لهذا الرجاء الذي يدخل العالم ليمنح الحياة والخلاص. يقول في رسالة تيتوس: وننتظر رجاء

مباركا وظهور مجد الله مخلصنا يسوع المسيح. والكتاب المقدس يشجع على الرجاء حتى في أصعب الظروف. الرجاء يعطي الإنسان القدرة على التحمل والصبر. يقول في رسالة روميا: بل نفتخر بالحرب الضيقات، عالمين أن الضيقات تنشئ صبرا، والصبر التعزية، والتعزية رجاء، ورجاء لا يخزى، لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. ولنا أمثلة عملية على الرجاء. داود في المزامير، بالرغم من محنته ومخاوفه، كان يرفع قلبه إلى الله ويقول: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف. إبراهيم كان ينتظر وعد الله طويلا، لكنه بقي مؤمنا وكان يسير بالرجاء ولم يضعف إيمانه. الرعاة والمجوس في ميلاد المسيح، كل منهم حمل الرجاء بطريقته. الرعاة بالبشرى المباشرة، والمجوس بالبحث الطويل عن النور. تعالوا نخرج لفاصل مع أغنية الكريسماس ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وحلقتنا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. الرجاء في الكتاب المقدس هو ثقة بالرب في كل الظروف، مرتبط بالإيمان والخلاص، ويعطي القوة والصبر. هو نور يضيء في الظلمات ويجعل الإنسان قادرا على مواجهة الصعاب والعيش بطمأنينة حتى في أصعب اللحظات. في المزمور يقول: هو وحده عين الرب على الذين يتقونه، على الذين يرجون رحمته. عيد الميلاد عيد إشراقة المجد الإلهي في عالم البشر، عيد الفرح الروحي المميز، عيد الرجاء بمستقبل ملؤه الحب والغفران والتسامح والمصالحة. في هذه الأيام المباركة الميلادية الخلاصية المجيدة نعيش الرجاء فوق كل رجاء بالخلاص الذي تحقق بولادة يسوع، الذي أنار المسكونة الرازحة تحت وطأة ظلمة الليل. إننا نصلي ونطلب من الرب يسوع كي يفيض علينا خيراته وبركاته ونعمه في زمن الميلاد. الميلاد مانح الرجاء للبشر، الرجاء قديم قدم البشرية العاقلة بل أقدم منها. فأول رجاء عرفه البشر هو الرجاء في الخلاص، حين وعد الرب آدم وحواء قائلا إن نسل المرأة يسحق رأس الحية. وظل هذا الرجاء في قلوب البشر آلاف السنين، وحتى الذين لم ينالوا هذا الرجاء عاشوا فيه، لم ينالوا المواعيد ولكنهم نظروها من بعيد وصدقوها. صدى الميلاد عام الرجاء، يختصر ميلاد المسيح قيم التواضع والمحبة والرجاء في زمن نحن بأمس الحاجة فيه للعودة إلى ذواتنا للصلاة من أجل الرجاء، رجاء في السلام في العالم المليء بالصراعات والنزاعات والخلافات. حين يشق نور عتمة الليل رجاء يولد حيث لا يتوقعه أحد، من عتمة الليل إلى فجر الخلاص. الرجاء ينمو في قلوبنا حين نؤمن بأن النور يولد حتى في العتمة، كما ولد يسوع ليضيء العالم. ميلاد المسيح هو وعد بأن الرجاء حاضر دائما حتى في أحلك الليالي. الرجاء ليس حلما بعيدا بل نور صغير يولد في المذود ليغير كل شيء. حين يولد يسوع يولد الرجاء، ويصبح الليل نقطة انطلاق للفجر. الرجاء هو الثقة بأن الرب معنا، وميلاد المسيح هو تأكيد أن النور لا يخبو أبدا. تعالوا نستمع إلى ترنيمة افرحي يا كل الأرض، فاصل ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وأرحب بهذه الأثناء بكل الأحباء المستمعين والمستمعات الذين انضموا إلينا من هذا البث الحي والمباشر في إذاعة صوت الأمل. معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد، وحلقتنا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد قصة الميلاد وقصة الرجاء. حين يولد الرجاء في القلب، في قلب الليل، حين يولد الرجاء في قلب الليل، فهل كان ليل بيت لحم مجرد زمن، أم هو صورة لكل ليل يمر به الإنسان؟ وقت لا يشبه غيره، لأننا لا نبحث فيه عن خبر بل عن معنى، عن نور، عن رجاء. في هذا الوقت من السنة تعود إلينا قصة قديمة، لكنها ليست قصة من الماضي، إنها قصة حاضرة حية تدخل بيوتنا وقلوبنا كما هي، بأسئلتها، بضعفها وبصمتها. إنها قصة الميلاد وقصة الرجاء، قصة تبدأ ليلا حين يظن الإنسان أن كل الأبواب قد أغلقت، وحين يصبح الانتظار ثقيلا والصمت أطول من الكلام. يقول الكتاب المقدس: وكان الرعاة ساهرين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، في الليل لا في النهار ولد الرجاء. فهل كان هذا الليل مجرد زمن، أم صورة لكل ليل نعيشه نحن اليوم؟ لم يختر الله النهار ليولد ابنه يسوع المسيح، لم ينتظر أن تشرق الشمس، لم يقل عندما يهدأ العالم سآتي، بل دخل إلى أكثر لحظات الإنسان هشاشة. الليل في الكتاب المقدس هو زمن الخوف، زمن الضياع، زمن الصلاة الصامتة التي لا تجد كلمات. كم مرة مررنا بليل كهذا؟ ليل المرض، ليل الفقد، ليل الوحدة، ليل الأسئلة التي لا جواب لها. في هذا الليل بالذات يقول الملاك: لا تخافوا، فها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. فالرجاء دائما يبدأ بهذه العبارة: لا تخف. ميلاد يسوع يعلن أن الله لا يخاف من ظلماتنا، لا يتأخر عن ضعفاتنا، بل ولا ينتظر أن نصبح أقوياء لنستقبله، بل يأتي كما نحن، يأتي كما نحن. في المذود نرى هذا الرجاء الذي يولد من الهامش. يقول: ووضعته في مذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. هذه الجملة وحدها كافية لتغيير نظرتنا إلى الرجاء. لم يكن هناك مكان، فصنع الله مكانه في الهامش. المذود ليس مجرد تفصيل تاريخي، بل رسالة عميقة. الرجاء لا يحتاج ظروفا مثالية، بل قلبا متاحا. كم من الناس اليوم يشعرون أنهم بلا مكان، بلا صوت، بلا قيمة، وميلاد يسوع يقول لهم: أنت المكان الذي أختاره. الله لم يخجل من الفقر، لم يخجل من البساطة، لأن الرجاء الحقيقي يولد هناك. وفي شخصيات الميلاد نرى وجوه الرجاء. رجاء مريم، رجاء الواثقين، قالت: ها أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. مريم لم تفهم كل شيء ولم تعرف تفاصيل ما سيحدث، لكنها وثقت. هذا الثبات في الرجاء لا يعني غياب الأسئلة والشكوك، بل يعني أن الإيمان حاضر رغم الظروف والغموض، وأن القلب مستعد لأن يخطو خطوة نحو ما لا يرى بالكامل. الرجاء الحقيقي ليس انتظارا لمعرفة كل شيء ولا استسلاما للصعاب، بل قرارا بالمضي قدما بخطوة صغيرة نحو الضوء الذي نثق بوجوده، حتى لو كانت الطريق غير واضحة. مريم تعلمنا أن الرجاء لا يعني غياب الأسئلة، بل حضور الإيمان في كل سؤال. لا يعني التأكد من المستقبل، بل الثقة في من يحمل المستقبل بين يديه. لا يعني التوقف عن التحرك، بل الشجاعة للخطوة الأولى مهما كانت صغيرة أو مفهومة أو غير مفهومة. في حياتنا اليومية يكون الرجاء في كل موقف يحتاج الصبر، في كل قرار يحتاج شجاعة، وفي كل حلم يحتاج إلى ثقة. هو القوة التي تجعلنا نستمر رغم الخوف ورغم الجراح، ونتقدم نحو الأمام رغم الظلام، كما فعلت مريم. يمكن لكل منا أن يقول: ليكن لي حسب قولك، خطوة بخطوة، لحظة بلحظة، نثق أن الرب معنا حتى وإن لم نفهم كل التفاصيل. وفي يوسف نرى رجاء الصامتين. قال له الملاك: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. يوسف لا يتكلم كثيرا لكن حضوره حاسم، هو مثال على الرجاء الذي لا يحتاج إلى كلمات كثيرة بل إلى أفعال صامتة، إلى أمانة تتحرك في الظل وثبات لا يعرف الضجيج. كم من رجاء في حياتنا يحتاج إلى الصبر، الانتظار بصمت، تحمل الشكوك والظروف الغامضة دون الاستسلام لليأس والضغط الخارجي، أمانة والقيام بما هو صواب حتى عندما لا يراه أحد أو عندما لا نملك ضمانا للنتيجة، وثباتا في الصمت، تحمل المسؤولية بلا شهرة، اتخاذ القرار الصحيح رغم الصعوبات ودعم الآخرين دون لفت الانتباه. يوسف يعلمنا أن الرجاء أحيانا يعاش ولا يقال، إنه رجاء هادئ لا يبحث عن التصفيق لكنه أقوى من أي كلمات يمكن أن نطلقها. هذا النوع من الرجاء يظهر ويظهر من خلال الالتزام والحب والوفاء للواجب حتى في أصعب اللحظات. في حياتنا اليومية كثيرا ما يكون الرجاء مثل يوسف، في الصبر مع من نحب حتى في الأوقات العصيبة، في الوفاء بوعد أو التزام لا يراه أحد، بالاستمرار في العمل الجيد رغم التعب والشكوك. الرجاء الصامت هو قوة خفية، هو ثقة متجذرة بأن كل شيء يسير في الطريق الصحيح حتى لو لم نفهم كل التفاصيل. كما فعل يوسف يمكن لكل منا أن يكون رجاء هادئا ثابتا مؤثرا بلا صخب يترك أثرا أعمق من أي كلمات. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق المخلص وترنيمة المجد ليك في الأعالي ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة مع فريق المخلص المجد ليك في الأعالي. وحلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. في الرعاء الساهرين نرى عندما قالوا نذهب الآن إلى بيت لحم، قال لهم الملاك لا تخافوا فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هؤلاء الرعاة كانوا يعيشون حياة بسيطة مليئة بالروتين والعمل اليومي، بعيدين عن المجد والسلطة، لكن الرجاء جاءهم عن طريق خبر مفاجئ يدعوهم إلى الانتقال من حياتهم المألوفة إلى تجربة مدهشة، لقاء المولود يسوع المسيح. الرجاء في حياة الرعاة يظهر في الانتباه للبشائر الصغيرة، ورغم بساطتهم استطاعوا سماع الخبر، خبر الملاك، والاعتراف بقيمته. الجرأة على التحرك، لم ينتظروا أن يفهموا كل شيء، بل انطلقوا فورا لزيارة المولود خطوة بخطوة بالثقة والإيمان. فرح متجذر بالإيمان لم يكن فرحهم مبنيا على الظاهر، بل على الرجاء بما وعد الله حتى قبل أن يلمسوا الحقيقة بأيديهم. والرعاة يعلمون أن الرجاء يمكن أن يظهر في حياة بسيطة، في قلب متواضع ومفتوح، يحتاج أحيانا إلى قبول المفاجآت الإلهية دون مقاومة، يقود إلى الفعل، زيارة، مشاركة، إعلان، وليس مجرد انتظار سلبي. في حياتنا اليومية كثيرا ما يشبه الرجاء حياة الرعاة، في انتظار خبر يغير حياتنا إلى الأفضل، في الثقة أن الرب يعمل حتى في الأماكن البسيطة والغامضة، في القدرة على استقبال المفاجآت بفرح بدل الخوف. كما لا فعل الرعاة، يمكن لكل منا أن يعيش الرجاء من خلال الانفتاح على ما هو أبسط، استجابة لما هو مفاجئ، وفرح ينبع من الثقة بما هو قادم. وفي المجوس نرى رجاء الباحثين، إذ بحثوا وقالوا أين هو المولود ملك اليهود، فقد رأينا نجمه. المجوس لم يكونوا يعيشون ببساطة الرعاة، بل حياة دراسات وبحوث، مراقبة للنجوم، باحثين عن معنى العلامات السماوية. لكن رغم علمهم لم يعرفوا كل الطريق، ولم يكن أمامهم خارطة واضحة. رجاءهم كان المحرك الأساسي، الثقة بأن ما يبحثون عنه موجود، وأن النجم سيقودهم إلى الهدف. الرجاء في حياة المجوس يظهر في الصبر في الرحلة الطويلة، تخطوا المسافات والتحديات والغموض، ولم ييأسوا رغم عدم وضوح الطريق. البحث المستمر، لم يكتفوا بالمشاهدات الأولية، بل تابعوا البحث بعزم، مؤمنين بأن النور يقودهم إلى هدف. ثقة رغم الغموض، لم يعرفوا ماذا سيواجهون، لكن الرجاء جعلهم مستعدين لتغيير خططهم حتى في مواجهة المخاطر أو العقبات غير المتوقعة. والمجوس يعلمون أن الرجاء يحتاج أحيانا إلى البحث والنشاط، لا الاكتفاء بالانتظار السلبي، يقودنا عبر خطوات صغيرة نحو الهدف حتى عندما لا نرى النتيجة النهائية. يتطلب الثقة بأن الرب ينير الطريق حتى في الظلام. في حياتنا اليومية يشبه الرجاء حياة المجوس، في السعي وراء أحلامنا رغم الصعوبات وعدم اليقين، في المثابرة على التعلم والنمو، مؤمنين بأن الجهد سيقودنا إلى النور، في القدرة على التغيير والتكيف عندما يعلمنا الطريق شيئا جديدا، كما فعل المجوس. يمكن لكل منا أن يعيش رجاء الباحثين عن النور خطوة بخطوة، بحثا عن الحقيقة، ثقة في الرب، وصبرا على الرحلة حتى الوصول إلى الهدف المنتظر. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة دقة أجراس، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة دق الأجراس. حلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. في قصة الميلاد نرى ونجد صورا متعددة للرجاء، كل منها يعلمنا درسا فريدا. مريم تمثل الرجاء النشط في الإيمان، قبلت المجهول بخطوة أولى، وثقت بكلمة الله، وأظهرت الرجاء ليس غياب الأسئلة بل حضور الإيمان في قلب مستعد. يوسف يجسد الرجاء الصامت، الأمانة في الوفاء والثبات في القيام بما هو صواب حتى في صمت الحياة اليومية بعيدا عن الأضواء والتصريحات. والرعاة يعلمون الرجاء في البساطة والانفتاح، قلب متواضع حاضر للفرح مستجيب للمفاجآت الإلهية حتى في اللحظة غير المتوقعة. والمجوس يظهرون الرجاء الباحث والمثابر، الباحث عن النور وسط المجهول، الثقة بأن الطريق سيقود إلى الهدف والصبر على الرحلة الطويلة رغم الغموض. هكذا يجتمع كل نوع من الرجاء في مشهد الميلاد: الإيمان الذي يخطو، الصمت الذي يثبت، الانفتاح الذي يستقبل، والبحث الذي يثابر. كلها صور تعلمنا أن الرجاء ليس مجرد شعور بل أسلوب حياة، يعاش يتبع يترك أثرا في قلوبنا وحياة من حولنا. إذن الرجاء يجب أن يترك أثرا في حياة كل من حولنا. في حياتنا يمكن أن نجد أنفسنا أحيانا مثل مريم، وأحيانا مثل يوسف، وأحيانا مثل الرعاة، وأحيانا مثل المجوس. وكل مرة يكون الرجاء هو القوة التي تجعلنا نخطو خطوة نحو الله، نستمر في العمل الصالح، نستقبل المفاجآت بفرح، ونسعى نحو النور حتى النهاية. الرجاء إذن في ميلاد المسيح ليس فكرة عابرة بل دعوة للثقة، للحركة وللإيمان الحي، خطوة بخطوة، صامتا أو معلنا، في بساطة القلب أو في رحلة البحث الطويلة. واليوم ماذا يقول لنا الميلاد؟ اليوم عالمنا ما زال يعرف الليل، لكن الميلاد يقول الليل ليس نهاية، فالنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. الرجاء لا يعدنا بعالم بلا ألم بل بإله معنا في الألم. الرجاء الكتابي لا يعدنا بعالم بلا ألم بل بإله معنا في الألم. قد لا تتغير الظروف فورا، لكن القلب يتغير، ومن القلب يبدأ كل خلاص. عزيزي المستمع، إذا كنت تمر بليل ما، تذكر في قلب الليل ولد الرجاء. قد يبدو صغيرا هشا، لكنه يحمل وعد الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. افتح قلبك له، دع النور يدخل. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. يا رب نصلي في ختام هذه الحلقة ومع ختام هذه الكلمات، نفتح قلوبنا يا رب. إن كنا مررنا في هذا العام بمحطات اليأس والفشل المتكرر، التعثر في العمل، التعثر في العلاقات، التعثر في أمور كثيرة، نصلي يا رب أن تعطينا الرجاء اليوم، أن تولد رجاء جديدا في قلوبنا، رجاء الميلاد، الرجاء الذي كان للرعاة، للمجوس، للقديسة المطوبة مريم العذراء وليوسف. نصلي هذا الرجاء يا رب العامل، هذا الرجاء الذي يتكل عليك، هذا الرجاء الذي يثق رغم كل الأسئلة والحيرة. استجب لكل طلبة من أحباء المستمعين، طلبة في الشفاء، طلبة في البركة، طلبة بفتح الأبواب. يا رب في موسم الميلاد ومع اقتراب الميلاد نصلي يا رب أزمنة جديدة، اختراقات وعبور في حياتنا وكل النواحي التي نحتاج فيها أن نرى يدك تعمل بقوة. بارك بقية يومنا يا رب باسم يسوع المسيح. آمين.

إذن أحبائي، كما ذكرنا، إذا كنت تمر بليل ما، في قلب الليل ولد الرجاء. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. ومع فريق المخلص نختتم هذه الحلقة بترنيمة ميلادك مش قصة وخلاص، لكن ميلادك حياة عاش كل يوم. نلتقي بنعمة الرب بحلقة الغد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: ازيكم يا اخواني كويسين؟
1: اهلين
2: تمام
3: الحمد لله
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
2: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
2: طيب، حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبقة التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبقة التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب اللي حيحكي لنا منه؟
3: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
3: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب مرات يقول ابني زبدي اللي هو أبوه اسمه الزبدي، وقامت قالت للمسيح سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري، المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
3: دارين يخموا كل شيء. فقام يسوع قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدر يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لها: انتم ممكن تشربوا من نفس الكاس او يعني تتألموا نفس انا بتألم به، لكن حكاية انكم تقعدوا عن يميني وعن شمالي ده انا ما بقدر، يعني زي ما انا بقرر ده ابويا في السماء اللي هو قصد بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيدريهم. التلاميذ الباقين قاعدين وكان يسمع في الكلام، قاموا في السمع الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا ادم قال لهم: يا اخي انه يعني انه الناس رؤساء الامم وعظماء يسلطوا عليها. وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادى بس دارين يتسلطوا، لكن الكلام دار أقوله لكم أن الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إنه ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
1: تمام.
3: كلام رهيب.
0: أيوة ومليان على فكرة.
2: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
3: صابر أول واحد بيرد طبعا.
1: كل مرة.
3: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
1: يعني بس بيبدأ بيسوع فأجاب يسوع. يعني لما رأي أم أبناء زبدي لما سألته في 22، فهنا يسوع هنا بقول إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
2: في 20
0: إليه الضمير ده عايز
2: قدمت إليه وسجدت.
3: هو برضه محل إنه سوري أنت قلت شيء.
0: طيب تاني وين؟
3: في 22 المسيح قال لا يا أخي لا سوري مش في 22 في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.

0: برضو تاني
1: في 25 فدعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وغار لهم.
2: 28 ابن الإنسان. كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا.
2: في ملكوت هنا في 21. أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك.
3: يا الله.
0: دي الأمة اللي بتطلب ملكوت أولاده يكونوا في ملكوت. رب يسوع. الله. أيوة. شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا؟ الشخصيات الموجودة
2: في أول عشرين تقدمت
1: أمه نازلة
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
3: وذكر اسم يعقوب يوحنا إنه هو ابن زبدي.
1: ولما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
3: كان غضبوا.
0: أيوة طبعا
1: اختازوا.
3: وبعدك ذكر الرؤساء، يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين. شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دارين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء. يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
1: عندنا في 26 فليكم لكم خادما. خادما هنا برضو الإنسان عبدا.
0: كثيرين.
3: يعني من أراد أن يكون عظيما فدي كلكم خادم.
0: كثيرين دي إن إحنا ذاتنا جوا النص.
1: فليرز أن نسفد عن كثيرين.
0: كثيرين.
3: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكرى، لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان، يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه. يعني
1: كإنسان
3: جيد ما عشان الناس تخدمني، لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو. خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو، أو الفكرة العامة فيه شنو. الفكرة العامة أول حاجة، فكرته العامة شنو؟
1: التواضع. ممكن هو بيتكلم عن التواضع أو الطريقة، حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة، الطريقة اللي انت حتصل بيها العدم الغرور. يعني
0: انا شايفاه بطريقة ثانية، انا شايفه قائد خدام. وحقول خدام يعني في اقصى صورة، لان قاعد يوصف كمان بانه عبد. فما حقول خادم فيها شكل تفخيم، لكن قائد خدام او الخدام القائد.
1: انا قصبت كده
2: هاي عشان يعني جزء منك جزء من رشيد. انا عشان اقدر اكون قائد لازم اكون متواضع او اكون بسيط، بمعنى انه انا اخدمهم برضو، انا اخدم الناس اللي انا مش هكون لهم غايه، فانا بقدر اكون غايه لهم. يعني زي ان انا عشان انا اكون اولهم لازم انا اكون اخر، والاخر عاده ده الزر تلقاه بيهتم بالناس انه كيف.
3: وطبعا اخر اياته وهو قايله أنا إيش علي ده هو بتاع الموضوع ذات. إنه عاوزين تكون عظمة أبقوا خدام، عاوزين تكون أول أبقوا عبيد. يعني من دي جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع.
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا إن إحنا ناخد سلطات وصلاحيات، لأن لاحظتوا الأم دي جاية بتعمل، جاية عايزة إنه أولاده واحد يكون عن يمين المسيح، واحد عن شماله، لدرجة العشرة الباقين هم ما من التلاميذ يتغاظوا. موضوع ذاك المعام جنبه.
1: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه. فهو بعد كده قام وضح لهم إنه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
3: أنا دار أقول حاجة، بس يمكن حاجة فطيناها. طيب معلش، إنه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده؟ يعني احنا مع بعض نفكر فوق، يعني شنو الفكره الجديده مثلا، اعلان جديد عن الله او شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده؟
0: هو مربوط انا في ذهني كويس، كنت اخذته سؤال للاخر لكن حركته لي ما مشكله. انا مربوط في ذهني انه الله عاده عنده صفات العظمه والقدره والاداره والاراده وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده. لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم، وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
3: أنا مع يعني أنا نفس كلامي، بس مرات سهل جدا، يعني أنا عن نفسي سهل جدا، ما هو ده المسيح خدم الناس. لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
3: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك، اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي، في المجتمع بتاعه في الوقت أيوة. ذاك إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
0: يكون
3: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
3: بالضبط عشان إنه يخدم الناس دي، هتحسبها شيء فعلا يعني.
1: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
3: يا على ما أظن
1: أيوة.
3: العبد ما عنده حقوق
1: مملوك عشان في كلمة عظيم فضدها خادم، ممكن تكون كده
0: الفكرة. كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها؟ النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون، لأنه تكلم عن شكل
3: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها؟ وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيألي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء، خدمة الصلب اللي قام اللي عملها لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية، لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنهم حيكونوا عبيده ويخدموا، لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك، يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد، الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم، تبذل نفسك لأجل سيدك.
3: كويس تمام جدا. لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض. يعني نحن كنا حس في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا أنت
2: خشيت. أنا في رأيي إنه يعني الله بيقول لي إنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايش تكون في ملكوت، كن بسيط واخدم الناس دي،
1: عايز تكون قريب مني،
2: يكون بسيط. انت بتكون يعني احنا بنشوف الطلب زي ما هم بيقول انه انت بتشوفه بسيط، لكن لما نيجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب، يعني صعب انه زي يكون بسيط، يا هو تقبع عبد او تقبع يعني زي العبد او تقبع زي الخادم تخدم الناس دي. ف
3: عارف صابر مش هو صعب، بس حاسه ان احنا بنقولها لانه ما عايشين الحقوق، ولا هو ما عايشين
2: الوضعية
3: بتاعت العبد الزمن ذاك،
1: إنه يباع ويشترى
3: وإنت كخادم وإنت كده ما عايشين. هي صعبة جدا. يعني أنا زي ما قبل شوي قلت إنه الشين محيرني إنه المسيح هو كالله، يا جماعة أنا ذاتهم ده
0: خدام
3: جيد إنه
1: أخدم
3: بعيش إنه خدام. وحس عشان أنا إحنا مثلا نعيش كعبيد، هو الكلمة دي عشان نقوله بيقى صعب.
0: مش
2: عبيد انت زول، بس لو خالفك في الرأي يعني انت بتحس انه شال حقوقك، ده في الرأي بس، ما بالك انك تكون عبد ده. طبعا احنا بحس انه زول ما عندك اي حق
1: ملكية،
2: ما انت مملوك لزول تاني، يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الرأي ساي احنا بنختلف، تبقى الزول بيزعل وبيقوم هنا، لو بيقى هذا بس رأي بس، يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا إيش.
0: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم ولا كمان في الوظائف؟ لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده، يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا، ودي كأس صعبة جدا، ألم يعني في كلفة باهظة، هل أنت حتتكلف ولا لا؟ والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اتنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد، انت وين وعايز المفترض تكون وين؟ يعني احنا في حياتنا الطبيعية صعب اشوف مديري في الشغل او الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير، او مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فإحنا ما بنقل بالرغم من اهميته وعمل النظافة ده بيدوه مرتب، لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة، يعني انا قصدي انه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة، فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي، يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وانا احيانا اسمحوا لي يعني انه اقول مرات كتير ما بشوف انه القائد في الكنيسة او في الحتة ولا اللي بيخدم، بلاش نقول له خادم، لكن هل بيقبل ساعته تقول له خدامة يسوع خدام؟ لأن خادم هي ذاتها فيها جزء كده من التفخيم، لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية، بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام، لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
1: طيب يتخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة، ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها، هي ممكن تكسره ممكن تحطمه، لأنه قال لهم هي شنو؟ وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟ لكن بعد قال لهم شنو؟ فقال لهما أما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنت أصطبغ بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم إن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده، أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي، ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية، لكن هو أداهن إنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم إنه صعب عليه، لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح، هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف، والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
1: أيوة، دي الطبيعة البشرية،
0: الطبيعة بالذات لو بقيت في منصب عالي.
1: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده،
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
3: يا أمين، هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده ما سألناه برضو حنسأله، شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة أنت حسب
0: حاولنا
3: بتتكلم فوقها، إنه أنا إحنا كبشر من طبعنا إنه دائما أنا ما يهمني التانين، لكن أنا عاوز أبقى في أفضل وأفضل وأفضل بحسب الفكر الموجود، لكن المسيح صحح المعلومة هنا قال لهم أنتوا عاوزين تكونوا أول
1: لازم ترجعوا تكونوا في الآخر،
3: عبيد وتبقوا ورا وتبقوا هنا، يعني
0: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته.
3: يا
2: بشكله بس زي كاتب لنا رشيدة إنه أنت عاوز تكبر أفضل واحد في المجتمع أعمل كده.
0: رشيدة، كلمة رشيدة دي مفتاحية على فكرة، عجبتني.
2: أعمل كده، دي وصفة أي هي صعبة وفيها لكن.
0: طيب احنا عايزين نسمع ترنيمة، يا ريت ما في ترنيمة
3: لكن قبل الترنيمة خلينا نلخص الحلقة كلها مثلا نشوف شنو الشيء الأساسي مرقنا به من الحلقة دي كلها
0: بعد الرشيدة.
3: بعد
0: الرشيدة دي آخر حاجة عند الدكتور. هي كلمة رشيدة ليه؟ لأنه في مرض بنصاب به وإحنا كبشر، إن إحنا بيكون عندنا سعي، يعني الأم دي حريصة على أولادها ديل، ما كفى إنهم تلاميذ زي أو زي أي أم طبيعية تانية، عايزة إنه أولادها ياخدوا مكانة عالية هنا وبعدين، لأنه بتتكلم عن ملكوت الله،
1: عن ملكوت يعني الله،
0: وهو اللي بادي من هنا لحد هناك، فهي عايزة لهم حاجتين، هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله، ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين. وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح، رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل، وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم لكن هم جاوبوا وقالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي. وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة روشيتا إنه كيف عالج الرب الرد على ده، إنك أنت عايز تكون قائد تواضع ونزل نفسك وأبقى خدام عبد لأجل الآخرين، كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
2: ليش شطبتي راسنا بكلمة خدام؟
0: احنا عايزين نتعود عليها.
2: صعب انك تقول لذول خدام، يعني احس احنا في الكنيسة ذاته
0: في فريق بين خادم وخدام.
2: فريق في ما اعرف انا لحد اسمع
1: قد خلي خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
2: فياريت انه احنا يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد للناس عشان انا اقدر اقدر احقق الروشيتا اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه. فانا اقدر اكون عظيم صراحه يعني، طالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر انا لازم اكون عبد يعني.
0: مشيت لي اقصى من من خادم
2: افضل لك صراحه. الخادم من قبل
3: يا يا احسن لي هو ان احنا يعني لقيته يعني ربنا يدينا المقدره.
0: امين.
3: عادة الكلام سهل جدا جدا يعني، أنا ممكن اللي نتكلم أيك عبد لكن عشان أعيش الوضع ده، عشان أعيش فعلا إنه أنا أكون عبد وأنا أكون خدام زي ما قلت هالباية، إنه ربنا يدينا المقدرة الشيء. حاسس إن إحنا ساكت لو واحد
0: يتكلم،
3: لو واحد يتكلم معنا كلمة ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي ومن حقي
0: وإلى حقي.
3: لكن خليك من إنه أنا أعيش كأنه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شوية أو الخدام شوية، لكن عبدي ما عنده أي حق، ما عنده كآلة، بس هو موجود آلة.
0: أيوه.
3: يعني ربنا يدينا المقدرة إنه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطة دي لأنه هو عاش بالظبط.
0: طيب دارين نسمع ترنيمة.
1: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
3: لا تمام.
2: الليلة قريت شارة الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي. حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر النفس والتواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي تفهم، يعني مثلا انت.
3: هدف الأساسي الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي. إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصودة بها هنا حقيقة في النص. أوكي. يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه إنه إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، وما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكالة بس ما في.
0: أوكي. طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: عبد الصابر طبعا.
0: صاحب الرشدة.
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، ناجي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلاله ونخدم الناس المعنا عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد باسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا. كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
1: لا كان رهيب. ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: أيوة. وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده بإنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك. ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: باي. مع السلامة.

0: الخامس.
1: أيها الأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم. أموالكم فسدت وثيابكم أكلها العث، ذهبكم وفضتكم يعلوهما صدأ يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار. تخزنون للأيام الأخيرة، والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها، وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود. عشتم على الأرض في التناعم والترف، وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح. حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى مجيء الرب. انظروا كيف يصبر الفلاح وهو ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى يسقط المطر المبكر والمتأخر. فاصبروا أنتم أيضا وقووا قلوبكم، لأن مجيء الرب قريب. لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا يدينكم الله. الديان واقف على الباب. اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب فتعذبوا وصبروا، وهنيئا للذين صبروا. سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب، فهو رؤوف رحيم. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء آخر، لتكن نعمكم نعما ولاكم لا، لئلا ينالكم عقاب. هل فيكم محزون؟ فليصلي. هل فيكم مسرور؟ فليسبح بحمد الله. هل فيكم مريض؟ فليستدعي شيوخ الكنيسة ليصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب. فالصلاة مع الإيمان تخلص المريض، والرب يعافيه، وإن كان ارتكب خطيئة غفرها له. ليعترف بعضكم لبعض بخطاياه، وليصلي بعضكم لأجل بعض حتى تنالوا الشفاء. صلاة الأبرار لها قوة عظيمة. كان إيليا بشرا مثلنا في كل شيء، وصلى بحرارة حتى لا ينزل المطر، فما نزل المطر على الأرض مدة 3 سنوات و6 أشهر. ثم عاد إلى الصلاة فأمطرت السماء وأخرجت الأرض خيرها. فيا إخوتي، إن ضل أحدكم عن الحق ورده أحد إليه، فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسا من الموت وستر كثيرا من الخطايا.
2: راديو سما، لون أيامك.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: أما ونحن محاطون بسحابة كثيفة من الشهود، فعلينا أن نلقي عنا كل ثقل وكل خطيئة عالقة بنا، فنجري بعزم في ميدان الجهاد الممتد أمامنا، ناظرين إلى رأس إيماننا ومكمله يسوع الذي تحمل الصليب مستخفا بالعار من أجل الفرح الذي ينتظره، فجلس عن يمين عرش الله. فكروا في هذا الذي احتمل من الخاطئين مثل هذه العداوة لئلا تيأسوا وتضعف نفوسكم، فما قاومتم أنتم بعد حتى بذل الدم في مصارعة الخطيئة. ولعلكم نسيتم الكلام الذي يخاطبكم كبنين:
3: لا تحتقر يا ابني تأديب الرب، ولا تيأس إذا وبخك، لأن من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يرتضيه.
2: فتحملوا التأديب، والله إنما يعاملكم معاملة البنين، وأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإذا كان لا نصيب لكم من هذا التأديب وهو من نصيب جميع البنين، فأنتم ثمرة الزنا لا بنون. كان آباؤنا في الجسد يؤدبوننا وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأحرى لأبينا في الروح لننال الحياة؟ هم كانوا يؤدبوننا لوقت قصير وكما يستحسنون، وأما الله فيؤدبنا لخيرنا فنشاركه في قداسته. ولكن كل تأديب يبدو في ساعته باعثا على الحزن لا على الفرح، إلا أنه يعود فيما بعد على الذين عانوه بثمر البر والسلام. فشدوا أيديكم المسترخية وركبكم الضعيفة، واجعلوا طرقا مستقيمة لأقدامكم، فلا ينحرف الأعرج بل يشفى. سالموا جميع الناس وعيشوا حياة القداسة التي بغيرها لن يرى أحد الرب. واحرصوا أن لا يحرم أحد نفسه من نعمة الله، وأن لا ينبت فيكم عرق مرارة يسبب انزعاجا ويفسد الكثير من الناس، وأن لا يكون أحد فيكم زانيا أو سفيها مثل عيسو الذي باع بكوريته بأكلة واحدة. وتعلمون أنه لما أراد بعد ذلك أن يرث البركة خاب وما وجد مجالا للتوبة، مع أنه طلبها باكيا. وما اقتربتم أنتم من جبل ملموس من نار ملتهبة وظلام وضباب وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلام طلب سامعوه أن لا يزاد منه كلمة، لأنهم ما احتملوا هذا الإنذار:
4: حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت.
2: كان المنظر رهيبا، حتى إن موسى قال:
3: أنا مرعوب مرتعد.
2: بل أنتم اقتربتم من جبل صهيون، من مدينة الله الحي، من أورشليم السماوية وألاف الملائكة في حفلة عيد، من محفل الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من الله ديان البشر جميعا، من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط العهد الجديد، من دم مرشوش أفصح من دم هابيل. فاحرصوا أن لا ترفضوا الذي يتكلم، فإذا كان الذين رفضوا المتكلم بكلام الوحي في الأرض ما نجوا من العقاب، فكيف ننجو نحن إذا رفضنا المتكلم من السماء وهو الذي زعزع صوته الأرض في ذلك الحين؟ ولكنه الآن وعدنا فقال:
4: سأزلزل السماء على الأرض وحدها مرة أخرى.
2: فقوله مرة أخرى دليل على أن الأشياء المخلوقة تتزعزع وتتحول لتبقى الأشياء التي لا تتزعزع. فلنكن شاكرين لأننا حصلنا على ملكوت لا يتزعزع، وبالشكر نعبد الله عبادة خشوع وتقوى يرضى عنها، لأن إلهنا نار آكلة.

0: أهلا بيكم، أهلا بيكم.
1: ودلوقتي هنسمع مع بعض إعادة برنامج البعابة. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل يوم أحد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.
0: مع بعض وإحنا بنرنم وبنصلي وبنقرأ الكتاب المقدس وبنفتح كلمته وبنعرف الرب أكتر وبنقرب منه أكتر. فوقت جميل، ويعني حط في قلبك كده أن الرب النهاردة مرتب لينا مائدة، يعني مرتب ليا وليك مائدة، يعني زي ما الكتاب بيقول كده.

يعني اللي كنت بقرا لكم منه ايه دلوقتي، يعني مزمور معروف لناس كتير، ممكن ناس تانيين ما تكونش عارفاه او تكون ما قرتوش كتير، بس تعالوا نبص عليه مع بعض. مزمور 23، مزمور 23، كتاب بيقول كده: الرب رعية فلا يعوزني شيء، الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني. الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. دي الآية اللي كنت ابتديت بيها الحلقة بتاعتنا، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. يعني أشجعك تقول الآية دي على نفسك، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. يعني إيه رتب قدامنا مائدة؟ يعني يجهز لنا وليمة. الوليمة دي فيها بركات روحية، اللي هي حضور الرب وتعاملات الرب معنا، هو ده المقصود بيها. فترتب قدامي مائدة يعني يرتب لينا بركات كتير جدا جدا جدا روحية تجاه مضايقية. يعني إيه؟ يعني كما لو إن يعني بالعند في اللي بيضايقونا، ومين اللي بيضايقنا؟ هو إبليس. كما لو إن بقول إيه؟ بالعند في إبليس الرب بيرتب ليا وبيجهز ليا بركات روحية، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. بعد كده بنقول إيه؟ مسحت بالدهن رأسي، كأسي رايا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. شجعك افتح الكتاب المقدس مزمور 23، يعني عشان تفتح المزامير افتح على نص الكتاب المقدس بالظبط. يعني لو انت معك كتاب مقدس الورقي افتحه على نصه كده، تلاقي نفسك بتفتح المزامير. افتح على مزمور 23، مزمور لداود، وقول الكلمات دي معانا وقراها معانا: الرب رعية فلا يعوزني شيء، وفي مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني. يا رب انت تعالى النهاردة ترد نفوسنا. عدد 3: يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. يعني من أهم الأمور اللي تميز العبادة المسيحية والحياة المسيحية، إن أنا مش بروح لسبيل البر بمجهودي، لكن بروح لسبيل البر بسبب إن الرب هو اللي بيهديني لي، يهديني إلى سبل البر. إزاي؟ من أجل اسمه، من أجل اسمه. ولو أنت أو أنت سرت في وادي ظل الموت لا تخاف شر. ليه؟ لأن في فرصة، لأن الباب مفتوح، لأن الباب مفتوح. لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي، وفي فرصة لي أن أنا أرجع ليك النهاردة، في فرصة لينا كلنا أن احنا نرجع للرب، في فرصة لينا أن احنا نرجع للرب.

تعالوا نصلي شوية. قول يا رب انت راعي ليا، انا محتاج لك يا رب ان انت ترد نفوسنا، ترد نفسي رب النهاردة، ترد نفسي يرد نفسي ويهديني الى سبل البر من اجل اسمه. ورب احنا ماشيين في حتة مليانة خوف يا رب، ومليانة ألم ومليانة تعب، وبعدنا عنك جدا يا رب، لكن النهاردة تهدينا الى سبل البر من اجل اسمك يا رب. النهاردة تهدينا الى بابك يا رب المفتوح، الى باب الرب المفتوح يا رب. النهاردة تهدينا يا رب الى بابك المفتوح، يهديني الى سبل البر من اجل اسمه. ترتب مائدة تجاه مضايقينا، ترتب لينا مائدة رب النهاردة، ونشوفك يا رب، نشوفك يا رب، نشوف عظمتك يا رب، نشوف محبتك يا رب، نشوف صلاحك يا رب. قد ايه انت اله عظيم، قد ايه انت اله صالح، قد ايه انت اله حنان رحيم يا رب. انت صالح جدا، انت صالح جدا، تحمل الخير لينا، تحمل الخير لينا، تحمل الخير لينا. تهدينا الى سبل البر، تهدينا الى سبل البر. صالح أنت، صالح أنت، صالح أنت، صالح.

0: هللويا. قلنا كتير قبل كده صالح يعني ايه؟ صالح يعني يحمل الخير لينا. كلمة صالح يعني الله يحمل الخير لينا. الله يحمل الخير لينا. علشان كده ينفع النهاردة وإحنا بنصلي وبنرنم وفتحين المزمور 23 وقول كده: رب أنت تحمل الخير لينا، أنت تحمل الخير ليا، أنت تحمل الخير ليا. الرب مش بيحمل لينا الشر، الرب مش بيحمل لينا الكره، ولا بيحمل لينا إن هو عايز ينتقم مننا أو إن الرب عايز يأذينا، لا خالص. الرب بيحمل الخير لينا. عشان كده بينفع إن احنا نقول مع كاتب المزمور إيه: الرب رعية فلا يعوزني شيء. الرب يحمل الخير ليا طول الوقت، زي الراعي اللي بيهتم بالخراف، زي الراعي اللي بيهتم بالخراف. الرب بيهتم بيا زي الراعي اللي بيهتم بالخراف. طب الراعي بيحمل ايه في قلبه للخروف بتاعه؟ بيحمل ليه حماية، وعايز يأكله، وعايز يشربه، وعايز يكبره. فنفس الفكرة بالنسبة لنا، الرب راعي لينا، الرب راعي لينا فلا يعوزنا شيء. يعني وفي مراعي خضر يربدنا، وإلى مياه الراحة يوردنا. فالرب عايز ياخدنا لمياه الراحة، الرب عايز يهدينا، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. مش عارف يا أمير إيه رأيك في المزمور ده؟ عندك أي تعليق عليه؟ عندك حاجة تحب في تأمل تحب تقوله لنا فيه؟
1: أنا أصلا كنت عايز أرنم تنميت لأن رحمتك قد عظمت. الفكرة برضو الرحمة، وأن الله راعي لينا، وأن الله رحمته بتسع الكل، حتى لو إحنا كنا بنغلط، حتى لو إحنا كنا بنعمل أي حاجة، حتى لو إحنا بعيد، الله على قد ما هو عادل بس هو برضو رحيم، كله محبة كله صلاح يعني.
0: أيوة الترنيمة دي جميلة، بتقول أن رحمتك قد عظمت فوق السماوات. يعني رحمتك عظيمة جدا، فوق يعني عظمت فوق السماوات. فاحنا على قد رحمتك على قد ما احنا بنيجي بثقة، يعني على قد ما في رحمة كتير على قد ما انا باجي بثقة عند الرب، لان انا عارف ان الرحمة كثيرة جدا. فترنيمة جميلة، تعال نقولها معاك يا امير، يلا بينا.

0: يعني حته جميله قوي. انت عارف دي كمل عزف امير يعني في الحته دي في مزمور 57، يعني في مزمور 57 عدد 10، مزمور 57 عدد 10 بيقول ايه؟ عشان رحمتك قد عظمت الى السماوات. يعني رحمتك عظيمه جدا تصل الى ايه؟ يعني ايه تصل امتدادها الى الحجم وسعه السماوات والى الغمام حقك. عشان رحمتك العظيمه دي يا رب احنا بنقول لك ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الأرض مجدك. عايزين مجدك يغطي الأرض، وأنا من هنا وإحنا بتصلي بقول يا رب أنا عايز مجدك يغطي حياتي، وأنا بقول كده أنا مش خايف. ليه؟ علشان رحمتك كبيرة. فأنا بطلب كمان أنا بطلب حضور الرب، وبطلب أن الرب يغطيني وأكون في تحت إيدين الرب وفي حضور الرب، وأنا مش خايف أقرب من الرب. ليه؟ علشان رحمته عظيمة. يعني فلأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك، عشان كده ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الأرض مجدك. بعد كده كنا بنقوله إيه؟ إحنا ما شفناش حد زيك بقى، ليس إله غيرك، لم ترى عين مثلك. يعني إحنا ما شفناش حد زيك، ما شفناش حد زيك فعلا، ما شفناش حد زيك. هللويا. لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. مزمور 57 عدد 10، ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الأرض مجدك. هللويا. هللويا. النهارده كنا كاتبين ان عنوان الحلقه ان ان ان باب ربنا مفتوح دائما، يعني باب مفتوح دائما. يعني كتير بنفتكر ان باب ربنا ممكن يتقفل في وشنا احيانا كتيره، ممكن بسبب ان احنا بنغلط. رب بنيجي نتوب عند ربنا، عند يعني بنتوب لربنا ونقول له خلاص مش نعمل الحاجات دي تاني وبرجع اعملها، او ان انا بعمل حاجات كتير قوي وحشه في حياتي فبفتكر ان باب ربنا مقفول قدامي. لكن اللي عايزين نقول النهارده في الحلقه بتاعتنا ان باب ربنا مفتوح دايما. باب ربنا مفتوح دايما. وعندنا شوية أفكار كده عايزين نقولها معاكم. يعني ليه بنقول إن باب ربنا مفتوح دايما؟ يعني زي ما كنا بنقرأ في المزمور، عشان الرحمة الكتيرة، عشان الرحمة الكتيرة، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات. عشان الرحمة الكتيرة جدا ديت، فبابك مش بيتقفل قدامنا. يعني فأنا دايما بفكر نفسي كل يوم الصبح ان انا عندي رجاء في ربنا، وان باب ربنا مش مقفول قدامي، ان هو دايما بينادي علينا، ان هو دايما بينادي علينا، ان هو دايما يعني عايزنا نقرب منه. فعشان كده بنقول باب ربنا مفتوح دايما لينا. باب ربنا مفتوح دايما لينا. عندك تعليق على الأمر ده يا أمير؟ عايز تقول حاجة؟
1: لسه جاية دلوقتي قدامي، اللي هي آية في مزمور 66، مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. برضو مرتبطة اللي هو ها أنا واقف على الباب وأقرع. فاهم؟ هو أيا كان إحنا ما بنبعد، وأوقات كتير مش بنبقى قريبين، بس هو واقف وهو مستني، وحتى لو إحنا مش بنتكلم معاه هو رحمته مش بتبعد عننا أبدا. يعني
0: جميلة الآية اللي أنت ممكن تقرأها لنا يا أمير؟
1: مبارك الله الذي لم يبعد.
0: بالراحة كده عشان اللي بيتفرجوا علينا يلحقوا يفتحوها، قول لنا الشاهد بتاعها.
1: مزمور 66 وعدد 20. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني.
0: مبارك
1: الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. يعني ما ادانيش وشه التاني، او ما وراش وشه بعيد كده عني، وبرضه ستيل بيسمعني.
0: جميلة الآية دي. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. تعالوا نقولها مع بعض. دي في مزمور 66 عدد كام يا أمير؟ عدد
1: مزمور 66
0: عدد 20.
1: مظبوط.
0: مبارك الله، يعني انا بسبح الرب بامتنان القلب، هي دي مبارك الله. مبارك الله بسبحه وبشكره، بشكر الرب بشكر الرب الذي لم يبعد صلاتي الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. ينفع نكررها؟ كررها في قلبك. آية جميلة قوي أشكرك أمير عليها. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. عايز أشجعكم لو في حاجة كده إيه لمست معك كررها تاني. قول كده مبارك الله الذي إيه الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني ولا رحمته عني. باب مفتوح، باب الرب مفتوح لينا طول الوقت.
1: الترنيمة بتقول لا، لأنك مت لأجلي ولأنك حملت عاري أنت عمرك ما تبعد. تعالى كده نقولها سوا.
0: أمين. يلا بي.

0: هللويا هللويا. للمنتهى احببتنا يا رب، للمنتهى احببتنا. طيب عايز افكر معاكم كده في كام فكره تخص العباده المسيحيه، وايه الحاجات اللي بتميز العباده المسيحيه. ففي تعريف كده احب اقوله معانا، يعني نفكر فيه مع بعض. يعني جمله كده بتشرح ايه هي العباده المسيحيه. بتقول كده: العباده المسيحيه هي استجابتنا لله الذي دعانا، استجابتنا لله الذي دعانا وفتح لنا الطريق بيسوع، والتقرب لله بيسوع، يعني التقرب لله من خلال عمل المسيح بكل الحب والمخافة في منظومة حياة متكاملة، سرا وجهرا في علاقة حية عارفة مريدة سائرة نحو الاتحاد به. التعريف ده قاله الأخ مار فايز في واحدة من مدارس العبادة اللي هو كان بيقدمها، بس تعريف رائع جدا جدا جدا. والحقيقة يعني في باقي للتعريف ده، بس أنا يعني قلت أركز على الجزء ده النهاردة في الحلقة بتاعتنا. فده تعريف، يعني أحد التعريف اللي بتشرح لنا العبادة المسيحية. والحقيقة العبادة المسيحية صعب إن احنا نحطها في تعريف واحد، لأن هي الموضوع كبير جدا وعميق جدا وفيه تفاصيل كتير قوي. لكن احنا بنحاول نبص على الأمر من زوايا مختلفة علشان نفهم إيه الـ الأساسيات بتاعة العبادة المسيحية. فأهم أساس في العبادة المسيحية إن احنا بنستجيب لنداء الإلهي. عشان كده يعني الأخ مير فايز بدأ بجملة: هي استجابتنا لله الذي دعانا. يعني إيه اللي بيحصل؟ يعني أنا إنسان خاطي وبعيد عن الرب. الحقيقة إحنا ما عندناش القدرة على أن إحنا ناخد زمام المبادرة، ما عندناش هذه القدرة أن أنا أقول إيه يلا بينا هروح لربنا وهعمل له شوية حاجات علشان أرضيه وهصلي له شوية صلوات لا، هو الموضوع مش كده خالص. الموضوع أن هو اللي بينادي علينا، وإحنا بسبب النداء ده بنتحرك كاستجابة للنداء الإلهي. فالرب من زمان يعني في كتاب، وده يعني ده اللي بنشوف في الكتاب المقدس، ان الرب طول الوقت بينادي علينا، طول الوقت بينادي علينا. واكبر ندى علينا هو في المسيح، يعني في التجسد. هو لما المسيح تجسد علشان خاطر ينادي علينا، يعني علشان يقول لنا مين هو الله، وعلشان يعرفنا محبة الله لينا، وعلشان يفدينا ويخلصنا ويفتح لينا الطريق عشان نقرب من الرب. ما كانش ينفع نقرب من غير ما الرب بيفتح لينا باب الرحمة اللي ظهر في تجسد المسيح. أو فعشان كده بنقول ان العبادة المسيحية ايه، يعني التعريف ده بيقول كده: هي استجابتنا لله الذي دعانا وفتح لينا الطريق بيسوع. فعمل المسيح فتح لينا الطريق. فتح لينا الطريق ازاي؟ ان انا عن طريق المسيح ابتديت اعرف الله بيفكر فينا ازاي، وابتديت اعرف مين هو الله، وابتديت اعرف اقرب. وبسبب موت المسيح وفدائه ابتدت خطيتي ما تفصلنيش عن ربنا. طب لو ما فيش عمل المسيح وما فيش النداء الإلهي ده، ما نقدرش نقرب مننا لنفسنا كده، يعني ما نقدرش نروح نخترق ربنا ونقرب منه غصب عنه. يعني ده احنا لو في رئيس دولة او ملك او كده ما نقدرش ندخل له الا لما هو يسمح لينا ان احنا ندخل، وما نقدرش نعمل كده. وما فيش حاجة نقدر نرشي بيها ربنا، يعني أعمالنا الكويسة مش سبب إن ربنا يفتح لنا باب الرحمة، لا، هو بيفتح لنا باب الرحمة عشان محبته. فإحنا أعمالنا الكويسة مش قصادها إن ربنا بيرحمنا أو بيحبنا، صلواتنا مش قصادها الرحمة والمحبة. وأي حاجات أمور بنعملها على الأرض، لو أنت حتى لو أنت بتدي مثلا من فلوسك، حتى لو أنت بتعمل حاجات كويسة، الأمور دي مش هي اللي تخلي ربنا يفتح باب رحمته ليك. وتعالوا نفكر فيها كده بشويش. ربنا يعني يعني مش هنرشيه، مش محتاج ان انا اعمل له حاجات حلوه فترضيه، عشان هو كان كان كان يعني كان زعلان فانا برضيه بحاجات كويسه. لا، ربنا اكبر من كده بكتير، ربنا اكبر من كده بكتير. طب ايه الوضع؟ الله هو اللي اتحرك الينا، الله هو اللي اتحرك الينا، وبسبب ضعفنا وبعدنا ارسل لينا ابنه، وبسبب احتياجنا ارسل لينا ابنه. عشان كده التعريف بيقول كده، العباده المسيحيه هي استجابتنا لله الذي دعانا، هو اللي نادى علينا وفتح لينا الطريق بيسوع. ولما اجي انا اقرب، انا بقرب بسبب رحمه ربنا اللي ظهرت في عمل المسيح. فده امر مهم. ولما باجي اقرب، انا مش بقرب ان انا بدي ربنا شويه ترانيم او ان انا اصلي له شويه صلوات برضه
1: واعمال
0: او اعمال. لا، الفكره مش في كده، ان انا باجي بستجيب، ان انا اجيب كل حياتي عند ربنا، اقول له انت تستحق انك تكون ملك على حياتي، وانا جايب كل حياتي علشان تبقى تحت امرك. التركيبة دي هي اللي بتشرح لينا ايه هي العبادة المسيحية. واي مفاهيم مختلفة ممكن تلخبطنا شوية. يعني لو انت فاكر ان انت اللي هتروح لربنا بمجهودك، لا، ربنا هو اللي فاتح السك. لو انت فاكر ان انت هتروح تقرب من ربنا علشان اعمال كويسة، لا، مش هي كده، ده رحمة ربنا ومحبته اللي ظهرت في تجسد وموت المسيح وصلبه وقيامته، هو ده اللي فتح لينا السكة. احد التعريف التاني برضو جميل قوي، بيقول كده، العبادة المسيحية هي لقاء بين الانسان من جانب وبين الله في المسيح. يعني بين، هي لقاء، يعني هي مقابلة، هي علاقة بين الإنسان من جانب وبين الله. بس إزاي بقى؟ في المسيح، من خلال المسيح، بواسطة المسيح، عن طريق عمل المسيح. عشان كده احنا دايما في كل ترانيمنا بنقول ان احنا مش عشان حاجة كويسة فينا، لكن علشان احنا خطايانا اتغفرت وتغطينا بسبب عمل المسيح. وهو ده اللي بنقوله، إيه؟ إن دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. يعني هي دي الجملة ديت، إزاي دم المسيح يطهرنا من كل خطية؟ لأن أنا جاي بأؤمن بعمل المسيح وفدائه وخلاصه ليا، فبالتالي أنا الله بيشوفني من خلال عمل المسيح، الله بيشوفني من خلال عمل المسيح. فدي فكرة مهمة جدا، يعني محتاجين ان احنا نبقى مستوعبينها واحنا جايين في العبادة المسيحية. ومحتاجين نفهم ان العبادة المسيحية هي علاقة بيننا وبين الله، هي علاقة بيننا وبين الله، والعلاقة دي علاقة حب، علاقة حب، مش علاقة منفعة. يعني مش علاقة منفعة، يعني امر بيبوظ لنا دماغنا. يا أمير، وقول لي إيه رأيك لما تبقى فاكرين إن أنا هروح أدي ربنا شوية صلوات فهو هيقوم يباركني ويحبني.
1: يعني شايف وانت بتتكلم كده أمثلة كتير في الكتاب، حتى إن الله عمره ما اختار الناس اللي هي كانت بتقدم أكتر ما هو اللي كان يعني عايزهم، فاهم؟ حتى برغم الشر أو برغم الفساد، لكن هو كان شايف إن قلبهم ده هيستخدمه، زي مثلا داود، برغم مثلا ما هو كان عامل حاجات وخطايا، بس الله قال إن قلب داود هو اللي أنا عايزه، قلب داود ما فيش قلب زيه، فاهم؟ أشعياء، الله جه وظهر له وهو بذاته وقال له إيه؟ قال له أنا يا رب ويل لي لأني هلكت لأني إنسان نجس. فهي مش بالأعمال خالص، هو على حسب القلب وعلى حسب اللي أنا الله شايف فيه إيه. الله واخدني برحمته، هو شايفني من خلال المسيح، مش شايفني من خلال أعمال دي أبدا.
0: بالضبط، فهي دي الفكرة اللي احنا محتاجين النهاردة إن احنا نستوعبها وندركها، وعايزين نشوف ربنا شايفنا ازاي. يعني ربنا شايفنا ازاي النهاردة، وبما ان ربنا هو اللي بينادي، فاذا ده ضمانة ان الباب هيفضل مفتوح. يعني طول ما احنا فينا نفس على الارض وموجودين على الارض، فباب ربنا مفتوح ليا وليك. ليه؟ لان الموضوع مرهون على عمله هو، على الحاجة اللي قدمها هو. فده اللي يخلي الباب مفتوح دايما، لأن المسؤول عن الأمر ده هو الأمر أن هذا الباب يظل مفتوح دائما ليك وليه. فدي فكرة مهمة جدا، وهي يعني مش علاقة منفعة، فأنا مش بروح أدي ربنا شوية ترانيم وأقرأ في الكتاب فبالتالي هو بيبقى كان زعلان وبعد كده بقى فرحان فيبدأ يباركني. لا، هي مش كده خالص، لكن هي علاقة حب، علاقة حب. فأنا بقرب من ربنا، وكل ما أقرب من ربنا أنا بشوفه بطريقة أفضل. لما بقرأ في الكتاب أنا بشوفه بطريقة أفضل، لما بصلي، لما برنم، فعنية بتتفتح فبشوفه بطريقة أفضل، فأبقى برنم له أكتر وبسبحه أكتر وبشوفه عظيم فأعظمه أكتر، وألاقي نفسي أن أنا بحبه وبتعلق بيه وبعايز أقضي وقت معاه أكتر، فده يخليني أشوفه أكتر من الأول. فالموضوع موضوع إيه؟ موضوع أن إحنا كل ما عنينا تتفتح كل ما العبادة تصير أقوى، ولقى نفسي ان انا لما بقرب من ربنا انا بكره الشر اكتر، فبقى انا مش عايز اغلط علشان مش عايز ابعد عن ربنا، ومش عايز افقد ان ربنا موجود في حياتي. لو احنا بنقول اي كلام صعب او مكلكع او في حاجة مش مفهومة، ارجوك او ارجوكي اكتبوا لنا في الرسائل، في كومنتات او في على الصفحة، ابعتوا لنا في الرسائل لو في حاجة مش واضحة، حاجة مش مفهومة، حاجة في اعتراض عليها، او في حاجة بتتفقوا معانا فيها يعني، او لو عندكم برضو تعريف مختلف للعبادة المسيحية. فاحنا نحب جدا نكون بنتواصل معاكم. فالعبادة المسيحية هي علاقة حب، العبادة المسيحية هي علاقة حب وليست علاقة منفعة، العبادة المسيحية هي علاقة حب وليست علاقة منفعة. ولو انت متصور ان العلاقة بيننا وبين الرب هي علاقة منفعة، فانا اعتقد ان انت يعني مش فاهم ربنا كويس، او يمكن تكون عندك صورة مغلوطة عن مين هو الله. الله العظيم القدير اللي هو مش محتاجنا، يعني هو كامل في ذاته بدوننا. فلو احنا ما رنمناش ولا عظمنا ولا سبحنا، الله كامل بدوننا، فهو مش محتاج الترانيم بتاعتنا ولا الصلوات، لكن احنا اللي محتاجينه. وهو من محبته فهو بينادي علينا عشان نشوف محبته، عشان نمتلئ بمحبته. فأتمنى يحصل كده ايه تعديل لفكرة لمفهوم العبادة المسيحية في ذهننا، وتعديل للصورة الذهنية عن مين هو الله. عندك ترنيمة تحب ترنمها لنا أمير؟
1: ممكن نقول قد رفع النقاب ونشق الحجاب.
0: أمين، يلا بينا.
2: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج البعادة.

0: هللويا هللويا. جملة تانية جميلة، مش عارف انا قلتها ولا لا، بس يعني هقولها تاني احتمال اكون مولتاش. برضو يعني احد الجمل المفتاحية للعبادة المسيحية تقول كده: عبادتنا لله ليست شيء نفعله له، وانما هي تجاوب مع ما عمله لاجلنا وما زال يعمله. دي موجودة في كتاب الاقتراب الى الله. اقولها تاني، تقول كده: عبادتنا لله ليست شيء نفعله له، وإنما هي تجاوب مع ما عمله لأجلنا وما زال يعمله. عشان كده احنا في كل الترانيم بتاعتنا بنتكلم عن محبة الله، وإن احنا بنقرب وبنعبد وبسبب إعلان محبة الله لينا. يعني محبة الله لينا هي اللي خلتنا نعرف نقرب ونعرف نحبه. ويعني في آية جميلة بتقول: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. والآية دي أحيانا التفسير بتاعها بيقول إن احنا كمان نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. احنا عرفنا أصلا يعني إيه محبة بسبب إن الله أحبنا الأول. احنا في طبيعتنا شر، يعني طبيعة الإنسان شريرة، طبيعة الإنسان هي الأنانية، طبيعة الإنسان هي الكره. يعني واحنا شايفين العالم بيقطع في بعضه ازاي، لكن بسبب ان الله بيبين محبته لينا، فده بيخلينا عندنا القدرة وعندنا السبب وعندنا الدافع ان احنا نعرف نحب. فاحنا بنعرف نحب بسبب ان هو حبنا، وبنعرف نحبه بسبب ان هو حبنا. وما عندناش اي قدرة ان احنا نعمل فعل المحبة ده الحقيقي، فعل المحبة الحقيقي، بدون اعلان محبة الله لينا. عشان كده ان عباداتنا لله ليست شيء نفعله له، وانما هي تجاوب مع ما عمله لاجلنا وما زال يعمله. فامر واضح، يعني امر واضح، عايز تدخل في علاقة حية مع ربنا، ثق تماما ان الله بيحبك، وصلي وافتح قلبك للرب وقول له: يا رب انا قلبي اللي مليان شر ينفع النهاردة ان انت تغسله بمحبتك. ونلاقي ان الكتاب واضح، يعني بيقولك ايه، هانز، يعني الآية اللي كان امير بيقولها لنا: هانز واقف على الباب واقرع. يعني الرب واقف على الباب بيقرع. تعالوا نقرأ الآية دي، موجودة في رؤية 3:20، آية جميلة. أنا أحب نقراها مع بعض علشان تبقى فاكرها وتبقى عارف إحنا يعني الآية دي مكانها فين. رؤية 3، سفر الرؤية ده آخر سفر في الكتاب المقدس، صح، 3:20، آية جميلة بتقول كده. يعني الرب بيقول لنا كده: هأنذا واقف على الباب إيه وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، يعني اللي يفتح لي باب حياته. طبعا دي تعبيرات مجازية، لان احنا كنا بنقول من شوية ان باب الله مفتوح، فهي الاتنين تعبيرات مجازية. معناها ايه؟ معناها ان الطريق لله مفتوح، ان الطريق لله مفتوح. فانت ينفع النهاردة تقوم من مكانك وتسلك في الطريق ده ناحية ربنا. فالكتاب بيقول كده: هأنذا واقف على الباب واقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. أتعشى معه وهو معي، دي هي دي العبادة المسيحية.
1: علاقة.
0: إيه العلاقة بالضبط؟ عايزه ليه؟
1: جي بالي اللي هي في رومية 12:1: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. فهم اللي هو بقدم كل حاجة عنده، هي دي العبادة، هي دي اللي انت كنت بتكلم فيها.
0: أيوه بالضبط. فهي العلاقة، هي العلاقة
1: بالضبط.
0: فهو ده الأمر المهم. أنا زي واقف، معلش نرجع تاني للرؤية، رؤية 3:20، رؤية صحاح 3:20: أنا زي واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب. يعني لازم تاخد أكشن، لازم تعمل حركة، تصلي، تركع على ركبك النهاردة، تصلي، تطلب الرب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. فالرب بيسعى إن هو يكون في علاقة معك، يسوع بيسعى إن هو يكون في علاقة معك، علاقة حب، علاقة حب. هو عايز يوريك محبته، وعايز يغير لك حياتك، عايز يغفر لك خطيتك، عايز يملاك بحضوره، عايز يشفيك من جروح الماضي، وعايز يشفيك من الفشل، عايز يشفيك من الفشل. باب ربنا مفتوح دايما، الباب مفتوح دايما لينا. تعال نقول الآية تاني مع بعض، رؤية 3 عدد 20، أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. أتعشى معه وهو معي، دي هي دي العبادة المسيحية. يعني إيه؟ يعني علاقة حب، يعني علاقة حب. مين اللي بيبادر؟ ربنا هو اللي بيبادر. إيه الطريق؟ الطريق هو المسيح. من غير عمل المسيح مش هيكون في طريق بيننا وبين ربنا. فعايزين النهاردة نقول لرب احنا جايين نستجيب للنداء بتاعك، جايين نستجيب للنداء بتاعك، جايين يا رب نفتح الباب او ندخل من بابك، يعني ايا كان الكلمة اللي انت لمست قلبك، يعني جايين النهاردة ناخد خطوة ناحيتك. فتعالوا نصلي دقيقة نقول لرب احنا جايين ناخد خطوة ناحيتك، جايين ناخد خطوة ناحيتك يا رب، جايين ناخد خطوة ناحيتك يا رب، وبالنادي يا رب عليك زي ما انت بتنادي علينا، احنا كمان يا رب بالنادي وعايزينك، احنا كمان يا رب عايزينك. في ترنيمة جميلة بتقول بعترف قدامك يا يسوع المسيح اني ما استحقش دماء الذبيح سالت علشاني والصليب فداني. تعالوا نقول الترنيمة دي، احنا خلاص بنختم وقتنا.

0: النهاردة نفتح رب أبوابنا ليك يا رب قلوبنا ليك. شكرا ليكم، مبسوطين قوي ان احنا كنا معاكم النهاردة في برنامج قلب عابد. نشوفكم الأسبوع الجاي بنعمة الرب.
1: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533302.
2: الثاني.
3: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمنا الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهر

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: السادس،
2: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلا لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح، والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسب التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.

أتمنى أنه مثلما يفوح عطرك يا صديقي برائحته الذكية علينا من غير كلام، يفوح إيمانك وصدقك بربنا يسوع المسيح من غير كلام. أتمنى مثلما يعلن عطرك الثمين عن قيمته لنا من غير كلام، يعلن قلبك عن مقدار محبته لله أيضا من غير كلام. أتمنى أنه مثلما يجذبنا عطرك الجميل إليك من غير كلام، هكذا تشدنا روحك الخاضعة لمشيئة الله إليك أيضا من غير كلام.

القربان. القربان هو كل ما يتقدم به الإنسان إلى الله من ذبائح وتقديمات مادية أو عينية. وقد بيّن علم الجنس البشري أن تقديم القرابين هو تعبير عن حاجة الجنس البشري إلى الاتصال بالذات المقدسة، فتكون القرابين هي وسيلة ربط العالم البشري المرئي المحسوس بالعالم الروحاني الغير مرئي. ويأتي أول ذكر لكلمة قربان في الكتاب المقدس عندما قدم كل من قايين وهابيل أبناء آدم قربانا لله، فيقول الكتاب: قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وقد يتساءل البعض لماذا رفض الرب قربان قايين بينما تقبل قربان هابيل؟ والكتاب المقدس يلقي بعض الضوء على هذا السؤال، فيذكر أن هابيل قدم من خيرة الغنم وأسمنها، ويبدو أن تقدمة قايين لم تتفق مع معايير الله، فالله يقيم دوافع الإنسان واتجاه قلبه أكثر من الأفعال والطقوس الخارجية. وقد أكد الأنبياء على أهمية حالة القلب، فيقول النبي ميخا هذه الكلمات: لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كذلك أكد السيد المسيح على موضوع العدل والرحمة وحالة القلب الطاهرة أمام الله، إذ قال: إذ جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. ومن هنا يتأكد لنا أن الله يهتم بالأكثر بحالة قلوبنا عن ما نقدمه له من قرابين وأضحية وتقدمات. فلنشكر الله على رحمته علينا ليس بالتقدمات والقرابين فقط، بل بأسلوب وطريقة حياتنا أمامه، ولنعطي بسخاء، فالمعطي بسرور يحبه الرب.

هكذا الله الذي لم يره أحد، الابن يسوع الذي في حضن الآب هو خبر. فالآب لم نره مارادونا في يرمز إليه في بيونس آيرس، الروح القدس هو الأثير، المسيح هو صورة الله الغير منظور والذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أرجو أن هذا التشبيه والتوضيح يساعد أحباءنا على فهم هذا الموضوع الصعب جدا والذي لا نستطيع كمسيحيين أن نفسره مرات كثيرة. تعرفوا

0: الثالث.
1: ولما فرغ صبرنا رأينا من الأفضل أن نبقى وحدنا في أثينا،
2: فأرسلنا تيموثاوس أخانا والعامل مع الله في بشارة المسيح ليشجعكم ويقوي إيمانكم لئلا يتزعزع أحد منكم في هذه الشدائد، فأنتم تعرفون أن هذا نصيبنا.
1: ولما كنا عندكم قلنا لكم إننا سنعاني الشدائد، وذلك ما حدث كما تعرفون. ولهذا أرسلت حين فرغ صبري من يستخبر عن إيمانكم، خوفا من أن يكون المجرب جربكم فيصير تعبنا باطلا.
2: والآن رجع إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بما أنتم عليه من إيمان ومحبة، وقال لنا إنكم تذكروننا بالخير دائما وتشتاقون إلى رؤيتنا كما نشتاق إلى رؤيتكم.
1: فشدد إيمانكم هذا عزائمنا في كل ما نعانيه أيها الإخوة من الضيق والشدة، بل نحن الآن نحيا ما دمتم ثابتين في الرب، فأي شكر نقدر أن نؤديه إلى الله من أجلكم على كل هذا الفرح الذي نشعر به أمام إلهنا بفضلكم. وكم نسأل الله ليلا ونهارا أن نرى وجهكم ونكمل ما نقص من إيمانكم.
2: نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا يسوع طريق المجيء إليكم، وأن يزيد الرب محبة بعضكم لبعض ولجميع الناس على قدر محبتنا لكم، وأن يقوي قلوبكم فتكون بقداسة لا لوم فيها أمام إلهنا وأبينا يوم مجيء ربنا يسوع مع جميع قديسيه. آمين.
3: كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده ينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، نرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

0: معروف عنا نحن الستات انه عنا مشاكل نفسية كتيرة، بس اليوم بالكافيتيريا في عنا ضيفة رح تخبرنا من خلال تدريبها المهني وكمان من خلال اختبارها الشخصي كيف نلاقي بداية الطريق تنحل مشاكلنا النفسية. وهيدا الطريق يلي رح تخبرنا عنه إيمان منه تقليدي بس بينفع كتير. فيكي بس تحكينا شوي هيك بالجو عن مسيرتك المهنية؟
1: بالأساس أنا دارسة تمريض، من بعد التمريض من بعد أكيد الليسانس عملت ديبلوم يونيفرسيتير بالسانتي كوميونوتير، الصحة المجتمعية، اللي هي أكتر بتشتغل على البريفنسيون والبروموسيون دو لا سانتي،
0: على الوقاية.
1: نعم نعم،
0: الترويج للنمط الحياة الصحي.
1: صحيح. من بعدها إذا بدي كان عندي هيك بشخصيتي فضول إني أفهم أكتر الإنسان، يعني إذا بدك مهنة التمريض تناول كذا بعد بشخصية الإنسان. يعني المرض
0: مش بس البعد الصحي
1: ولا يعني المرض أيام كتير منه مرض الجسد. صحيح. المرض هو مرض النفس،
0: جذوره بتكون بالنفس.
1: مظبوط. وياما وشوفي قدي المتين هلأ كل الستاديز بيقولوا إنه هالمرضية هي بسيكوسوماتيك وأساسها إيموشنال وبسيكولوجيك
0: وحتى ونفسي.
1: في اشياء سبيريتويال، هي ديمانسيون كتير كبيره بحياتنا البعد الروحي.
0: شو هو التدريب اللي عملتيه لحتى قدرتي تفهمي هيدي العوالم يلي انت كنت حابه تفهميها؟
1: اسمه فورماسيون ان بسيكو سبيريتويال.
0: اوكي، يعني علم النفس بس من المقاربه تبع علم النفس.
1: صحيح.
0: مقاربه من الناحيه الروحيه.
1: من الناحيه الروحيه
0: هيدا التدريب اخذتيه، يعني انت طلبتي انك تاخذيه.
1: صحيح، لانه كتير هيك هالكور إذا بدك عمل هيك شانجمان بحياتي،
0: غير حياتي
1: لأنه خليني أفهم حالي وخليني أعرف أنا شو عندي مشاكل.
0: يعني أنت أخذتي هالمواد التدريبية طبقتيها بالأول على نفسك
1: مجرد
0: أو فهمتي نفسك أكتر؟
1: مجرد أنك أنت قاعدة عم تسمعي شو احتياجات الطفل، يعني شو احتياجاته النفسية والجسدية والروحية، فأنت بتصيري تعملي ترجعي لورا بالزمن أنه أنت بأي جو ربيتي وكيف نمط العائلة، لأنه في أشياء بالكونسيانس يمكن نتذكرها بس
0: بالوعي.
1: في أشياء بتكون باللاوعي. الانكونسيان هو
0: اللاوعي
1: هو شيء كتير مهم، لأنه كل الذكريات كل الجروحات كلها بتنطبع باللاوعي، واللاوعي هو إذا بدك بيتحكم بتصرفاتنا، يعني مثل هالتدخيط اللي قاعد فيها كل شيء وأنت مش قادرة تطليها بوعيك، فبتصير تحلل أنه أنا هيك كانت تربيتي، هيك كان جو البيت، يمكن أنا هودي هالبزوان ما أخدتهم كفاية، بتصير أنت تحلل أنا عندي هالكمبلكس من وراء هالبلسيور،
0: من وراء هالجرح،
1: من وراء هالبلسيور،
0: يعني جروح بالماضي بالطفولة. صحيح. عملت عقد. هل هيدي حالة كل إنسان على الأرض إنه بمراحل طفولته في جروح بتصير معه بتخلق له عقد؟
1: كل إنسان بيتعرض لبلسيور وهالبلسيور هن بيعملوا له هالجروحات، هن بيعملوا له هالكمبلكس، لأنه نحن يعني شو يعني أنه أنت حدا ما عندك بلاسير وما عندك كومبلكس، يعني أنت حدا كامل وما حدا كامل غير الله، واللي بيفكر حاله أنه يي أنا ما عندي بلاسير وأنا ما عندي كومبلكس بيكون أكتر حدا عن جد ما بيعرف حاله. هلأ أكيد مش عم أقول أنه كل الناس عندهم شي مرضي أو هن مش طبيعيين، أو في شي بيكون دوز أعلى، في حدا بيكون إلى حد ما، بس أنه كلنا إذا بنرجع للجذور كلنا عنا جروحات، لأنه هالأهل اللي ربونا كمان بالتالي هن عندهم جروحات من أهلهم
0: ونقلوها
1: لألنا، وما حدا كامل غير ربنا.
0: طيب نحنا بالكافيتيريا بتعرفي ستات، وبعالم الستات في كتير اهتمام بالناحية النفسية، بس لحديث هلأ علم النفس مش عم يلتقي مع الناحية الروحية من حياة الإنسان، يعني بتلاقي أنه علم النفس والدراسات النفسية ما كتير بتركز على الناحية الروحية، إلا أنه هلأ صار في نوع من هيدا العلم يلي بيجمع علم النفس مع حقيقتنا الروحية، مع الجانب الروحي تبعنا. كيف هل هني بيتطرقوا لوجود الله بحياة الإنسان وكيف ممكن يشفيه من جروح الماضي وجروح الطفولة، أو كيف بتصير المعالجة بهالنطاق؟
1: في مرة صلينا بأشعيا 61 بتبلش روح الرب
0: علي، روح الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين
1: وأنادي
0: للمأسورين بالإطلاق. أوكي
1: ما رح نقول كل كل الفصل، بس بهالفصل تحديدا بفرجي أشعيا شو كان مشروع الله أو شو كانت المشن اللي جاي كرمالها يسوع. إجا بمهمة معروف شو هي، هو كان طبيب، يعني يسوع إذا بدك هو طبيب وهو بسيكوثيرابيوت وهو بيداغوغ وهو يعني كل هالاختصاصات أو كل هالعلم، يعني هو هيك بلمسة منه بتطليع صغيرة منه بيخلقك من جديد وبيشفيك
0: نحن بنقول أنه الشخص لازم يولد من المسيح ولادة روحية، لازم يتعرف على المسيح شخصيا ويفوت المسيح بحياته بقلبه لحتى بلش مسار هالشفاء. بس أكيد الأشياء مش كبس زرار
1: 100%،
0: الأشياء بدها مسار معين. هل فيك تحطينا بالجو كيف قادك هالتدريب لحتى تساعد الآخرين يتعاملوا مع جروحات الماضي؟
1: ببال بدي أنطلق من حالي.
0: أه.
1: فبس تبلشي تفهم حالك شوي شوي بتبلش تتفكفك إذا بدك هالعقد، وتعرفي أنه أنا وصغيرة مثلا كانت علاقتي ببي مش كتير منيحة، كرمال هيك أنا يمكن ما عندي ثقة بنفسي كفاية. هيدا عم نحكي
0: مثلا،
1: عم نحكي إكزامبل أكيد. وأنا بقول
0: هيدي خطوة أولى.
1: الخطوة الثانية، الإنسان إذا بدك يحط حاله بين إيدين ربنا ويقول له يا رب انت اشتغل فيي، انت يعني اذا ما كان في اراده من جوا انه انت تتحرري وانه انت تتغيري وانه انت تنشفي من كل هالجروحات، بضل هيك يعني اول شيء بدها اراده.
0: لكن ربنا حاضر للمساعده، وقادر انه يساعد، لكن ناطر منا نحن اراده تتكمل الارادتين، اراده الله واراده الانسان.
1: يعني هو
0: احتراما منه لاراده الانسان
1: 100%. ولا مره الله فرض حاله إلا الرب عطول بده إرادتك.
0: هل طرق التدريب لشفاء من الخطية؟ يعني يسوع كان بس يتقابل مع حدا يقول له مغفورة لك خطاياك، هل كان مهم أنه الشخص يعرف أنه مغفورة خطاياه لحتى يبلش يحصل على الشفاء الداخلي من أمراضه نفسية وعقده؟
1: يعني هو إذا بدك الشفاء أو الحب اللي بيشفي، يعني أنت ما بتنشفي من جروحاتك إلا إذا في شيء، يعني في محل فاضي بده يتعبى هالفراغ. الرب هو اللي بيجي وبيمليك من جوا، الروح القدس هو اللي بيملينا من جوا. فإذا ما كان بالأساس في حب، إذا ما حسيت أنه عن جد في حدا بيحبك وبده إياك راسك مرفوع، بده إياك بلا خطية وحاضر أنه يغمرك وحاضر أنه يغفر لك وحبك أصلا مثل ما أنت ودفع حقنا دم ونحن أصلا ما بنستاهل، فأنا من هون بلشت تحس أنه
0: تحسي أنك مقبولة ومحبوبة مفدية،
1: مقبولة مرغوبة، في حدا بحبني، في حدا بده ياني إجع هالدني. فهون ببلش الشفاء، يعني بس بلش تحس أنه أنت في حدا هالقد بحبك. يعني ربنا هيك بكلمتين هو مشروع حب امتياز.
0: قال يسوع المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. خبريات الكافيتيريا. بخبريات الكافيتيريا اليوم إنه نوعية الأكل يلي مناكله بتأثر على أعصابنا. الإحصاءات بتقول إنه تنكتين ونص من المشروبات الغازية بالنهار بتزيد خطر الإصابة بالإحباط لثلاث أضعاف. نصيحتي إليك عزيزتي المستمعة إنه تاكلي لبن وجوز ولوز ني، وساعتها رح تلاحظي إنه أعصابك صارت أهدى وتسلسل أفكارك صار أفضل. كمان بنصحيك بالسلطة المتكاملة يلي بتحتوي على الأوراق الخضراء مثل الروكا، الزعتر الأخضر، النعنع. كمان لازم يكون فيها صدر دجاج مشوي أو بيضة مسلوقة تنأمن فيها البروتينات، ومنحط عليها زيت زيتون وحامض لأنه زيت الزيتون بيخلي معدل السكر بالجسم يستقر وبيضل عندك طاقة لكل النهار. ما تنسى عزيزتي المستمعة إنه يلي قلناه اليوم منه بديل لاستشارة الطبيب النفسي أو المعالج النفساني لما بيكون في ضرورة لهالشي. كمان بذكرك إنه كمية الجوز واللوز اللي لازم تستهلكيها لازم تكون معتدلة ومش كتيرة لحتى ما تجيبلك ضرر. انتهت حلقتنا اليوم. أنا نغم بشكرك على وقتك وعلى رفقتك للبرنامج. منلتقي سوا بحلقة قادمة إن شاء الله. باي باي.

0: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم.
1: إيه الهدف من إنه يكون عند الإنسان قيم ومبادئ؟
0: وبيه القيمة الأساسية هو إن كل واحد يلا نفسي، ده بيعمل عدم أمان في حياة الناس
1: بسبب السوشيال ميديا والقيم اللي ترمت لنا، منها إحنا مركزين ومنها قيم ترمت وإحنا مش مركزين. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست سما، البودكاست اللي فيه بنتكلم عن السوشيال ميديا وتاثيرها في كل حاجه في حياتنا، بما انها بقت جزء اساسي ورئيسي في يومنا وفي علاقاتنا وفي اوقاتنا وفي كل حاجه. والنهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، بس تعالوا الاول نرحب بالاسيس مينا. اهلا بحضرتك يا اسيس مينا.
0: اهلا بيك، ازيك يا استينا؟ مبسوطه اكون موجود معاك النهارده.
1: وانا كمان. النهارده هنتكلم عن السوشيال ميديا والقيم والمبادئ. هل السوشيال ميديا أثرت على القيم والمبادئ وغيرتهم ولا لأ؟ للأحسن ولا للأوحش ولا لأ؟ بس قبل ما حضرتك تجاوب وقبل ما أسأل حضرتك، احنا نطلع نسمع رأي الناس في الموضوع ده ونرجع نحكي أكتر. فهنروح فاصل بسرعة ونرجع مع بعض. القيم والمبادئ اللي شايف ان السوشيال ميديا غيرتهم في الجيل ده للأوحش؟
2: بصراحة انا شايف الحاجات دي وقعت شوية بسبب السوشيال ميديا. يعني ما تلاقيش حد دلوقتي بقى عايز يقرأ اكتر، عايز يطور نفسه روحيا اكتر وفكريا والحاجات دي. لا، انا شايف ناس عايزة الربح السريع، عايزة تعمل شوية فيديوهات حتى لو كلام فاضي علشان بس يبقى مشهور ومعروف بقى، أكتر من أنه أنا بعافر عشان أكون حاجة ليها قيمة للمجتمع.
3: السوشيال ميديا غيرت قيم إن السعادة بقت بالممتلكات، فأنا عندي أنا هكون مبسوط، مش عندي أنا مش مبسوط عشان ده عنده وأنا مش عندي. إيه كمان غيرت؟ قيم الجمال. أنا عشان أكون جميلة لازم أحط ولازم يبقى شكلي ستايل معين وشعري. يعني زمان مثلا كان الستايل لازم يكون ليس او كل زمن ليك حاجه، دلوقتي لازم كيرلي وشكل معين عشان يبقى ده الجمال للبنات. الاولاد لازم يلبسوا مثلا اوفر سايز بشكل معين عشان ده الجمال. انا استغربت ان بلاقي مثلا ابني واصحابه كلهم اوفر سايز اسود كحلي. الالوان بتاعت زمان اخضر واصفر والالوان الجميله دي المبهجه، دوري كده في الجيل ده هتلاقيها قليلة جدا.
4: لو محتوى إيجابي هم طبعا بيزودوا القيم والمبادئ. يعني لو محتوى مثلا بيتفرجوا على ريل مسيحية فبيتكلموا عن حاجات إيجابية في علاقتهم مع الله، فتمام، ده مبدأ بيزود العلاقة بينهم وبين الله وبيتعلموا حاجة جديدة. لكن لو مبدأ سلبي، لأ، هو مفيش مبادئ أصلا، هو بيتعلم حاجة سلبية، فإحنا اللي بنحسن أو بنصلح الدنيا.
5: أنا أكتر حاجة فرقة معايا قوي حتة إنه إحنا كفاميلي مش بنقعد مع بعض وقت الأكل، وكل مرة بتكلم انه ده الوقت اللي بنقعد فيه مع بعضينا، فلو سمحتوا هنسيب التيفي وهنسيب الموبايل عشان نتشارك مع بعض. فوقت المشاركات دي للأسف بقى قليل قوي بسبب السوشيال ميديا.
6: قيم والمبادئ، فكرة ان احنا ناخد وقت ونقعد نحكي مع بعض ونتكلم، ده محتاج مجهود كبير واستثمار ونفضي وقت. والأسهل قوي إن أنا كنت أكلم واحد صاحبي إن عايزين نخرج مع بعض نشرب حاجة مع بعض، دلوقتي ممكن بتسحب إن أنا ممكن أبقى في قاعدة، ممكن أبقى ماسك الموبايل. أسهل حاجة لو زهقان بدل ما، أو حد غيري متضايق بدل ما أقعد أنكش فيه وأطلع اللي جواه وأسأل عليه، أسهل حاجة ممكن أمسك الموبايل وأبص فيه ودماغي تروح وأنسى صاحب اللي أنا قاعد معاه.
7: قيم اللي اتغيرت بسبب السوشيال ميديا، حاجات مثلا زي إحساسهم بالإنجاز بسبب عدد اللايكات. فأنا لو جبت لايكات قليلة يبقى أنا قيمتي قليلة، يبقى أنا مش حلو، مش popular كفاية. إحساسهم مثلا إن كل حاجة لازم تبقى سريعة سريعة سريعة، فما بقاش فيه إحساس إن أنا محتاج أبذل مجهود كبير في حاجة وإن أنا أعافر وأستنى وأفضل ولا حاجة لغاية لما تحصل. لا، بقى لازم عايز الحاجة نتيجة immediate.
3: أعتقد من أكتر الحاجات إن هو يعني عايز يحس إن هو مقبول.
1: لو بابا وماما قالوا على حاجة أو مبدأ غلط ومش مناسب للبيت بتاعنا، وبعدها فتحت السوشيال ميديا لقيت بيقول إنه ده عادي يتعمل وده مناسب ومن المبادئ اللي ينفع نعيش بيها، بتحس بإيه وقتها؟
8: مين صح ومين غلط؟ حد يفهمني.
9: بصراحة الفيديو
10: لا، أكيد مش هعمل اللي بشوفه لأن بابا وماما هيبقوا أضرب يعني بيا.
11: مبدئيا حاسة إنه يعني أنا عارفة إنه القانون ده موجود وكتير قوي الناس بتكسره، بس حاسة إنه فيش حد مفروض تحت 16 سنة يبقى عنده سوشيال ميديا. يعني حتى انا كان عندي سوشيال ميديا وانا اصغر من كده، ولما كبرت كنت حاسه اللي هو يعني الموضوع doesn't make sense. ليه حد يبقى اصغر من كده عنده سوشيال ميديا والناس يبعتوا له بحيث ان هي بتاثر جامد قوي في حاجات كتير غير انه حد غريب يبعت لك. فيعني حاسه لو في قانون هيتحقق لازم حدش تحت 16 سنه يبقى عنده سوشيال ميديا.
9: ممكن احس اللي هو اشك في الكلام اللي اتقال لي فممكن اقعد ادور وراه ولو اقتنع بقى باللي اشوفه.
8: انا هروح اقول لماما انا شفت ريل بيتكلم عن كذا كذا وهي هتقولي لا ده مش صح, او لو قالت لي حتى صح انا مش هثق غير في كلامها هي لان انا مش هثق في الريل هثق في مامتي. يعني
10: بحس ان هو في حاجه زي ايرور اللي هو انا متربيه على حاجه بس السوشيال ميديا والناس حواليا كلها بتقول نعمل حاجه تاني فانا مش عارف اعمل ايه صح, بس معظم الوقت بعمل السوشيال ميديا بتقول عليه علشان ابقى زي الناس
3: عادي بسمع كلام بابا وماما.
12: اغلب الوقت ماما وبابا بينصحوني بس برضو بيدوني حريه ان انا اشوف يعني ان انا احمل حاجات ديت واجربها, بس برضو يعني الاغلب بسمع كلام ماما حتى لو لوقت معين, كلام بابا وماما يعني حتى لو لوقت معين مش طول الوقت.
1: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي عن تأثير السوشيال ميديا على القيم والمبادئ, هل هي اثرت ولا لا, ده اللي هنعرفه دلوقتي. اهلا بحضرتك تاني حضرة الاسيس, والنهارده انا عايزه اسالك السؤال اللي سالته للاهالي, تفتكر السوشيال ميديا فعلا اثرت وغيرت في القيم والمبادئ بتاعتنا؟
13: الإجابة بالتأكيد أيوة, بالتأكيد السوشيال ميديا والميديا بشكل عام بتشكل الوعي والإدراك والمبادئ بتاعت الناس اللي بيشوفوها بشكل أو بآخر. ولأنه الناس المسؤولين عن الميديا هو بيحاول أنه يبث حاجات معينة مرتبطة بقيم هو عايز يوصلها للي قدامه عشان ياخد منتج معين من الشخص اللي بيشاهده, فعلى المدى الطويل حصل تغيير في طريقة التفكير وفي طريقة الحياة اللي احنا عشناها بسبب المدخلات اللي دخلت لنا من خلال السوشيال ميديا.
1: خليني أسأل حضرتك السؤال أعمق شوية, إيه القيم اللي السوشيال ميديا غيرتها للأوحش؟ عشان أكيد في حاجات اتغيرت للأحسن لأنه كل حاجة في الحياة فيها مميزات وعيوب, أنا متأكدة من
13: مليون
1: ده.
13: في المية.
1: فأنا مش هتكلم صراحة عن الحاجات اللي اتغيرت للأحسن, بس أنا صراحة عايزة النهاردة نركز قوي عن إيه القيم اللي كانت موجودة كويسة والسوشيال ميديا مع سرعة الحياة مع الحاجات اللي بنشوفها طول الوقت غيرتها للأوحش.
13: خلينا أقول بشكل سريع إنه طبعاً يعني أنت زنقتي خليتيني تحدتيني إن أنا أفكر في ما هو إيجابي في القصة دي. ماشي.
1: أوكي.
13: فأنا هقول حتة سريعة إن بينا قادرين أن نرى العالم كله بمبادئه المختلفة وتأثيرات الناس بشكل مختلف, بينا قادرين نشوف الحاجات المنورة والحاجات المظلمة, بينا قادرين نكون واعيين أكتر لنفسنا والحياة إذا كنا قادرين نحلل صح. طبعا مش كل حد بيحلل صح.
1: أنا حاسة أن نفس النقطة دي أصلا ممكن تبقى سلبية كمان.
13: مظبوط طبعا, لأن في بعض الناس عملت خضة زي بتخلينا نراجع كلام نحتاج إلى مراجعة, زي مثلا كنا نتخيل انه جمل بتاعت محدش بيموت من الجوع, الجملة دي بسبب الوعي بسبب الميديا احنا ادركنا انه لا في ناس بتموت من الجوع. ايه ايجابياتها؟ السلبيات بتاعتها بقى على القيم كتير جدا, زي مثلا انها فككت قيمة التواصل بتاع الاسرة. يعني الناس اللي استسلمت للسوشيال ميديا ما بقيش النهاردة في حاجة اسمها مجموعة بتقعد, يعني النهاردة انا ومراتي واولادي علشان نقعد نتغدى مع بعض موضوع مش سهل اني ناخد قرار مع بعض اني في الوقت ده كل واحد هيسيب موبايله وهيركنه على جنب علشان نقعد ناكل ونتواصل واحنا عينينا في عينين بعض, ممنوع حد يمسك موبايل. الالتزام بهذا القانون بيحتاج مجهود, فبقى التواصل نفسه في مشكله بشكل ما. حاجه تانية, كل ما هو مرتبط بمفهوم النجاح مفهوم السعاده بقى شكله ايه, ايه الحد اللي انا المفروض لما هوصل له هكون راضي عن ما انجزته في الحياه.
1: وده قلنا في حلقه تانية تاثير السوشيال ميديا على السعاده, ما تنسوش تشوفوها من فضلكم.
13: وكانت حلقه غنيه, بشكرك عليها وبشكرك على الاسئله والحوار اللي كان فيها.
1: شكرا لك.
13: بنعمل دعايه للحلقه التانية. طيب ما هو خاص بقيمه مساعده الاخر. يعني اقول لك حاجه شخصيه, انا كمينة انا بطبيعتي كنت زمان لما كنت مثلا ماشي في الشارع وشايف عربيه متعطله او شايف حد بيطلب مساعده بطبيعتي كنت اجري اطلب اجري اساعد.
1: اوكي.
13: النهارده بسبب اللي انا بشوفه في فيديوهات عن ناس بتحاول تصلح عربيه حد او حد بيساعد حد في الشارع وبيتنصب عليه او بيتضرب او بيطلع عليه قطاع طرق بيخليني افكر مليون مره قبل ما اروح اساعد حد. فبقيت هنا طبعا ده في جانب ايجابي.
1: صح.
13: الجانب الايجابي ان خلتني واعي ان انا ممكن اتسرق او يطلع عليا قطع طريق وانا بساعد حد.
1: أوكي.
13: ده الجانب الايجابي. الجانب السلبي انها خلتني من كتر ما انا سنترلايز على نفسي مركز على نفسي خايف على نفسي خايف على اسرتي بقيت ما عنديش استعداد اني اطلع بالرايه في ان انا اساعد حد محتاج. زمان كان يقول لك ايه، واحد ماشي بسرعه ولا عربيه نقل محمله بني ادمين ورا، ولما يطلع وحد يقول له انت ايه ده ممنوع انك تحمل بني ادمين ورا، يقول لك ايه كله على الله او ربنا يستر. من كتر الحوادث اللي بنشوفها، ازاي لما عربيه ربع نقل بتكون محمله بني ادمين ورا وتتقلب وفي ناس تموت بقى. لا احنا محتاجين ندرك ان ما افعله النهارده اذا ضد قواعد السيفتي بشكل صحيح، ضد قواعد الامان بشكل صحيح، هدفع ثمنه بشكل اخر بقدرتي ان انا اشوف حاجات فيها خطر وتعامل معها بيت اعلى، لان بقيت بشوف حاجات بتقول لي ان الحاجات دي هي خطر، زمان ما كنتش باخد بالي منها، دلوقتي بقيت باخد بالي منها. عيبها ايه بقى؟ ان زودت نسبه القلق في حياه الناس ونسبة الخوف في حياة الناس. وفي ناس كتير قوي بتكتئب من كتر المشاهد الكتيرة اللي هي بتشوفها واللي هي بالنسبة لها مؤلمة بشكل أو بآخر. فبالتأكيد السوشيال ميديا أثرت بشكل رهيب على المبادئ والقيم بتاعتنا. دي إجابة السؤال.
1: إيه الهدف من أنه يكون عند الإنسان قيم ومبادئ؟ علشان ده هينقلني سؤال تاني، بس لو حضرتك تجاوب السؤال.
13: أوقات بتقبل القيم والمبادئ هي الأساس اللي بتطلع عليه العمارة بتاعت حياتنا.
1: أوكي.
13: وأي بني آدم عشان يعيش الحياة بشكل آمن يحتاج أنه يطمن للقيم والمبادئ بتاعته وقيمة المبادئ اللي موجودة مع الناس اللي حواليه. مثلا تمام. فكرة مساعدة الآخر. لما أكون أنا عايش في حياتي وأنا جوايا مبدأ بيقول لي أنه لما تحصل أزمات في حياة الآخرين أنا عليا دور أن أنا أساعدهم، وأن يوم ما تحصل أزمة في حياتي الآخرين هيساعدوني.
1: صح.
13: ده بيديني قدر من الأمان
1: جدا.
13: لو هذا المبدأ اتغير وبالقيمة الأساسية هو في أن كل واحد يلا نفسي، ده بيعمل عدم أمان في حياة الناس سواء اللي حواليا أو في حياتي أنا. قيمة زي قيمة مفهوم السعادة.
1: أوكي.
13: أوكي. لو أنا النهاردة تحول قيمة مفهوم السعادة من شخص في علاقة جيدة وعميقة مع ناس حواليه وقدر أن يستمتع بما هو راضي به، لبيت أن قيمة مفهوم السعادة في أن أمتلك أكتر وفي أن أنا أنجز أكتر، هنا أصبح جوايا في حاجة غلط بتخليني طول الوقت أنا ببحث عن حاجة قد أحققها أو قد لا أحققها،
1: فما بشوفش الحاجات القليلة اللي بعملها في السكة دي.
13: مظبوط. بقى تقييمي ليكي، القيمة المرتبطة بتقييم الآخرين، مش مرتبطة بكونهم بشر خلقوا على صورة الله قد ما هي مرتبطة بالبراند اللي هم لابسينه. فأنا بقيت لما أقيم بني آدم قدامي أنا بقيمه حسب الماركة اللي هو لابسها، والعربية ميدالية الميدالية بتاعت العربية بتقول إن الماركة شكلها إيه وشكل ميدالية المفاتيح بتاعته إيه وهو ساكن فين. كده أنا حولت رؤيتي للبشر من كونهم بني آدمين لمجرد أشياء.
1: أوكي.
13: إذا امتلكوها بأزي قيمة، ما امتلكهاش لا يعني بالنسبة لي شيء.
1: كأنه اللي بيلخص اللي حضرتك بتقوله أن القيم والمبادئ هو الإطار اللي بيحدد أنا مين، عشان كده لو مش موجودين
13: وكيف أرى الحياة والمجتمع المحيط بي.
1: وأنا بسأل الأهالي، أنا السؤال ده الصراحة حسيت أو يعني الملخص ده حسيت أنه أنا لاحظته في كذا حد وكذا إجابة، أنه كله بقى شبه بعضه. حتى في حد من الأهالي كان بيقول أنه حتى طريقة لبسهم بقت شبه بعض. إلى أي مدى حضرتك شايف أنه دي حاجة كويسة ودي حاجة وحشة؟ زمان كان كل بيت وعيلة عندهم العادات بتاعتهم. أنا مثلا حاجة من الحاجات اللي دايما فاكراها إن يوم الخميس ده يوم بابا بيخلص شغله ويخرجنا وبنعمل الأكشنز معينة، أنا فاكراها لغاية النهاردة. دلوقتي شوية صعب تلاقي كل بيت بيعمل حاجة. هل ده ممكن يكون السوشيال ميديا غيرت فيه؟ ولو ده حصل فإيه الوحش في ده؟
13: طبعا طبعا غيرت فيه. طبعا أنت بتخليك من غير ما تاخد بالك، أنت في البداية كان السوشيال ميديا دخولها خلانا نشوف ان في ناس مختلفين عننا.
1: أوكي.
13: فقادرين نشوف ان انا مختلف عن الاخر والاخر مختلف عني، وبتعلمني قدر من ان انا اقبل انه المجتمع مش زي المجتمع بتاعي غير مجتمع غيري. لما بدأ الناس المسؤولة في كل بلد، انا مش بحكي على بلد معينة، لما بدأ الناس المسؤولة في كل بلد يدركوا قوة وخطورة السوشيال ميديا، فبدأت تبث مواد معينة وتعاليم معينة وتوجه بشكل خاص للمسؤولين أو سوري الناس اللي في المجتمع ده، لدرجة إن في بعض الدول بتحجب حاجات ما وبتبث حاجات ما عشان تضمن إنها توجه عقلية كل التابعين لهذا المجتمع لقيم معينة أو لمبادئ معينة. تنتج إيه في الآخر؟ نشبه بعض. في الوقت اللي فيه الله خلقنا، الله واحدة من مميزاته وروعته إن هو مبدع، وجزء من إبداعه إن خلقنا مختلفين. لما يبقى في نوع تعليم معين بيخلي الناس كلها تطلع في النهاية في تشابه بشكل ما بين كل البشر، ده في حد ذاته بيقتل التميز اللي موجود عندنا واللي موجود في حياتنا. فدي في حد ذاتها خطر.
1: انا هسال حضرتك سؤال تاني، انه ايه المشكله ان احنا نكون مختلفين؟ ما احنا لو شبه بعض المشاكل هتبقى اقل يعني.
13: ده هي الميزه نكون مختلفين.
1: اوكي،
13: كوننا شبه بعض وكون ان كل واحد بيحاول يقلد ناس معينه ساعات بيخلينا نمشي ورا حاجات معينه. اديكي مثال بسيط، لما يكون في شخص ما هو اللي راكب الترند والشخص ده بيبس كل ما هو خاص بالبلطجه والضرب والتعامل بعنف مع كل الاشخاص المختلفين معاه، وبعد كده هذا الشخص يصبح واحد من الناس الكبار قوي في ما يقدمه، بنكتشف ايه في المجتمع بعد شويه؟ ان كل واحد في حد بيختلف معاه بيطلع عصاية او بيطلع مطوة وبيضرب اللي قدامه، لان دي بيه هي القيمة اللي موجودة حواليا بشكل او باخر. ما بيش في قيمة مرتبطة بيه ازاي احافظ على نفسي بشكل صحيح بدون ان اقابل الاعتداء باعتداء. لا تقاوم الشر بالشر، بينا لا بيقاوم الشر بالشر. هنا بقى في خطر بشكل ما بيحصل في حياة المجتمع وفي حياة الشخصية كأسرة.
1: هفاجئ حضرتك بحاجة أنا اتفاجئت بيها وأنا بسأل الشباب، وإحنا بنسألهم كان لو بابا وماما قالوا قيمة وقالوا حاجة نعملها في البيت هي غلط بلاش نعمل ده أو مش الصح، فتحت السوشيال ميديا لقيته بيقول ان ده اتس اوكي تمام، يعني خد حقك بدراعك، مش عارف اعتزل ما يؤذيك، الحاجات اللي طول الوقت السوشيال ميديا بيقولها لنا. جزء منهم قال انا هسمع النصيحه بس هعمل برضو اللي بابا وماما قالوا عليه، وجزء تاني كان حقيقي وصراحه دول خدوا قلبي اكتر، ما اعرفش ليه، انهم قالوا لا بكل وضوح احنا هنسمع راي السوشيال ميديا لان صوته اعلى وطريقته اوضح. فانا اعمل ايه عشان أكون أنا المرجع الأساسي في حياة ولادي؟ وهل أصلاً أنا مفروض أكون المرجع الأساسي في حياة ولادي؟
13: شكراً لأجل الجزء الثاني من السؤال اللي هو هل أنا أصلاً مفروض أكون المرجع الأساسي في حياة أولادي؟ أنا مفروض ما أكونش المرجع الأساسي في حياة أولادي قد ما أكون المرجع اللي بيساعد أولادي إزاي يفكروا ويحللوا. بمعنى مش أنا الشخص اللي طول الوقت هقول لعيالي تعملوا وما تعملوش،
1: تمام،
13: لكن هقول لهم وجهة نظري وساعدهم أن يدوروا على مصادر أخرى من المعرفة ويبحثوا ويدوروا ويوصلوا القرار.
1: أوكي.
13: ناتج ده على المدى الطويل في حياة أولادي أفضل بكتير مرة من فكرة المنع أو الإجبار بشكل ما، أو أنه بعد شوية يتحول أن أولادي عشان يتمردوا فهم كده كده مش هيسمعوا كلامي أيا كان، لأن أنا طول الوقت مش بقدم، يعني مفيش حاجة النهاردة اسمها هي كده وهي وهتفضل كده ولا تناقش ولا تجادل أخ علي وعلى ابن الطاعة تحل البركة. العبارات دي في أي مكان ما بقتش تصلح مع الأجيال الموجودة. في حاجة اسمها حبيبي أنا وجهة نظري هي كذا عشان خاطر واحد اتنين تلاتة، دور وابحث وأديله وجهة نظر أخرى فساعده إن هو يشكل قيمه بس بشكل سليم وبشكل صحيح، مش مجرد كلام بيسمعه وبيمشي وراه وخلاص.
1: ماذا لو القيم اللي هو شكلها كانت من السوشيال ميديا؟ خاصة ان واحدة من القيم الاساسية اللي حسها تلخبطت الوقت ده بسبب السوشيال ميديا هي النجاح، انه انت ليه تبذل مجهود قوي لما ممكن تنجح كده. لسه شايفة بوست لحد من المشهورين قالك واحدة من القيم

0: طريقة تفكيري ولما أعيد تغيير طريقة تفكيري أنتج تغيير في الشكل، بس تغيير هنا حقيقي مش مزيف. زمان وأنا صغير لما كان بابا مثلا ينزل بلبس غير لبس الخروج المهندم الشيك قوي، أو وهو واقف مثلا لو تعب وسند على عربية أو سند على حاجة وهو واقف، أحس لا ده مش حاجة واو. يعني لو أنا النهاردة قاعد واقف مع بنتي في الشارع وحسيت نفسي تعبان وعايز اقعد على الرصيف، كنت بعمل ايه؟ بسالها اقول لها ساره انا مرهق وتعبان واحنا منتظرين اوبر او منتظرين حاجه، ف ممكن اقعد على الرصيف؟ تقول لي بابا براحتك. اه طبعا اقعد، انت عايز تقعد اقعد. دي قيمه بتبس ايجابيه، بتقول ايه؟ ان الاهتمام بالشكل قوي في بعض حاجات السوشيال ميديا، مش كل حاجات اوكي، مش هو الواو في ازاي اساعد اولادي ان هم يحللوا يختاروا القيم المناسبة والصحيحة، والقيم الغلط يكونوا بيرفضوها.
1: أوكي.
0: دي مش هتيجي في يوم وليلة. يعني هقولك على حاجة، واحدة من الحاجات اللي شجعتني أن أتعلم إنجليش كانت إيه؟ أن أنا ابني وبنتي ساعات كانوا يطلبوا مني أن أنا يروحوا أن أنا أروح أشتري كتب معينة عشان هم عايزين يقروها، وأنا مش عارف الكتب دي تتكلم عن إيه. يعني أنا في كذا حاجة خلتني عايزة أتعلم إنجليش، لكن كان دي واحدة من ضمن الحاجات. فإزاي النهاردة أن أنا أكون واعي كبابا إيه اللي بيتقدم في السوشيال ميديا، إيه اللي بيتقدم في الكتب اللي بيقروها أولادي، إيه اللي بيتقدم حتى في التعليم. هو كل حاجة في المدارس بتتقدم سليمة في القيم بتاعتها؟ مش كلها سليمة في القيم بتاعتها. لما أكون أنا واعي وأتعلم إزاي أحلل وساعد اولادي ان هم يحللوا الكلام ده ويرفضوا ما هو غير مناسب، ويكون في علاقه كويسه مع ربنا من خلال حضوره والاجتماع، بيساعده ان ينمو ويكبر بشكل حلو، مش شغال معاه بان هو مجرد بس بيبثه ترهيب ووعيد اللي مش هيعمل كذا هيحصل له بئس المصير، لا بساعده ان يفكر صح. النتيجه على المدى الطويل ان انا بنتج عقليه محللة صحيحة.
1: طيب يا سيسي، احنا لسه هنتكلم كتير عن المبادئ اللي ممكن يكون المجتمع اتغير فيها بسبب السوشيال ميديا، بس احنا هنروح فاصل بسرعة ونرجع نسأل عن الحاجات دي ازاي نقدر نعالجها ونرجع لأصلها بقى تاني. فاصل بسرعة وهنرجع تاني. ورجعنا تاني بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم عن تأثير السوشيال ميديا على القيم والمبادئ وازاي ممكن تكون غيرتهم. اه طبعا في حاجات اتغيرت للأحسن، بس في كمان حاجات كتير قوي اتغيرت للأوحش. اهلا بحضرتك يا أسيست مرة كمان. قبل الفاصل كنا بنتكلم على قيم ممكن تكون اتلخبطت. انا هسأل سؤال مباشر بقى قوي، انه ازاي ممكن المقاييس اللي غرستها السوشيال ميديا عن الجمال، لانه في حد من الاهالي اتكلم على الموضوع ده انه زمان الشعر الليس كان حلو دلوقتي كيرلي بقى جامد جدا وبقى ترند، ازاي ممكن تكون القيم اللي اتغرست عن الجمال ممكن تكون زودت صغر النفس والاكتئاب اصلا؟
0: عامة بسبب الاهتمام بالصورة، بالاهتمام بما هو خارجي اقوى من الاهتمام بما هو داخلي. النجاح الحقيقي مش مرتبط باللحظة اللي فيها بخرج حاجة من برايا، على قد ما مرتبط بالرحلة اللي بمشي فيها. خليني أوضح فكرة بسيطة، مثلا تطبيق عمل الفكرة دي أوكي. الصور اللي بتتاخد بفلاتر مختلفة، بقى نادرا لما حد بيشير لنفسه صورة مش محطوط عليها فلتر
1: أوكي.
0: نتائج ده على المدى الطويل فيها إيه؟ فيها عدم قبول لنفسي. ليه؟ لأن بيت بشوف نفسي جميل فقط من خلال الفلتر، وده خادع للآخرين وخادع ليا أنا كمان. لما أقبل إن أنا أنزل صوري الحقيقية من غير فلاتر، ده بيساعدني إن أنا أكون حتى جوايا قابل نفسي، قابل الشكل اللي أنا موجود عليه، مع إدراك إنه الجمال نفسه مش طول الوقت. فأنا النهاردة ممكن يكون شكلي جميل، مش كلام عن النهاردة، زمان كان يكون شكلي جميل، النهاردة جزء من التطور الطبيعي للإنسان إنه هيكون بيعجز وإنه هيكون بيفقد الجمال بتاعه okay. بس لأن قيمة الجمال بقت قيمة أساسية في التعامل مع البشر وفي رؤيتنا لنفسنا، بقينا حتى بنحاول نتغلب على الأثار بتاعت الزمن الطبيعية في أننا نحط حاجات تشيل التجاعيد الوش صح. وننفخ حاجات تساعدنا أن احنا بقنا يكون بشكل معين صح. وعينينا تكبر بشكل معين. أنا مش ضد أن في يكون احتياج ملح لأمر ما، زي ما كنا بنحكي قبل كده في حلقة تانية، لو أنا ابني في وحمة معينة محتاجة لعملية تجميل عشان خاطر بيحصل تنمر عليه
1: أوكي.
0: لكن لو النهاردة دعمت ثقته بنفسه لدرجة ما بقيتش محتاج يعملها فما يعملهاش. وما بين أن أنا ببحث طول الوقت طول الوقت عن ان انا يكون

0: شكلي بشكل معين عشان يكون مقبول في وسط الناس. دي قيمة اتغيرت. التركيز على ما هو خارجي أهم من التركيز على ما هو داخلي، ودي مصيبة. فكرة التركيز على الألقاب، فاحنا بقينا كل ما بنشوف في حد مثلا طالع في إعلام زي كده فلان الفلاني وقابله 17-15 لقب وقابله كذا بوزيشن هو موجود فيه، في مقابل قيمة الإنسان كونه إنسان. في فرق ما بين ان انا اكون بدرس دكتوراه، انا اوريدي بدرس دكتوراه وجامعه من الجامعات الكبيره، لكن انك تكون بتدرس الدكتوراه علشان خاطر انت بتتعلم وبتتغير ويضاف لحياتك من خلال الدراسه ومن خلال وانه لما حد يندهني باسمي من غير دال اكون انا متنرفز ومتعصب وشايف ان ده تقليل مني. بالعكس، لما انا اوصل لمستوى انه اكون بقدر اقول لك يا يوستينا لو عايزه تقولي لي يمينة من غير اي لقب قولي ده، وانا جوايا مرتاح نفسيا وفاهم ان ده اللي هيفضل ليا، ده امر مهم جدا.
1: Okay.
0: فاحنا بقى قيمه الجمال، قيمه ان الانسان مكانته في البوزيشن اللي هو موجود فيه او قيمته في القاب معينه قبل اسمه، كل دي حاجات فيك مش حقيقيه انا محتاجه اتعامل معها واغيرها.
1: بما انه احنا اكتشفنا انه في مشاكل كتير حصلت بسبب السوشيال ميديا والقيم اللي اترمت لنا، منها احنا مركزين ومنها قيم اترمت واحنا مش مركزين، ازاي بقى اعمل زي ما بنعمل في الموبايل اعاده ضبط المصنع؟ ازاي نظبط الباص ده؟
0: بس ده سؤال صعب قوي، مش سهل ان احنا نعمل كده. خليني اشاركك بفكره وانت لو عندك فكره تانية شاركيني ونخلص السؤال مع بعض. ماشي. طيب، اني واحد ان انا احلل كل قيمه بتجيلي واسال نفسي سؤال، القيمه دي هدف منها ايه او الفكره دي وراها ايه.
1: اوكي،
0: فمثلا اذا كانت القيمه اللي بتجيلي هدفها ان انا استهلك اكتر، فيبقى هنا في ربح ما جاي من ورا اللي بيبث ليا.
1: ينفع اقطع حضرتك في الحته دي واقول لك انه القيمه دي اوقات بتترمي لما بتفتح السوشيال ميديا تلاقي الانفلونسر عنده دولاب برفانات وانت عندك برفانتين في الدولاب طبعاً. فتحس انه ايه ده طبعاً. دي قيمه مثلا.
0: وانا عايز اقول لك على حاجه، ان اولادي يكونوا قادرين يشوفوني وانا مكتفي بحاجات بسيطه وقادر استمتع بيها، دي بتزرع قيمه مختلفه عن اللي طول الوقت بيحصل حوالي. يعني النهارده ما اقدرش اطالب ابني بان هو يكون مكتفي بتشيرتين ثلاثة وأنا عندي 30 قميص. أنا مش ضد أن يكون عندي 30 قميص، عادي أن يكون عندي 30 قميص، لكن إزاي نكون شايف أن أنا قادر أكتفي بكميات هدوم قليلة وقادر أكون مثلا قيمة الإثار الآخرين على النفس بشكل ما، لو سيبك من اللغة العربية الفصحى، القيمة بتاعت أن أنا أكون قادر أن أنا أعطي وأن أنا أهتم بالآخرين وأنا الآخر بنفسي.
1: عن نفسي.
0: هو صح أن أهتم بنفسي، ده مش غلط.
1: اوكي،
0: كمان يكون عندي قدر من العطاء.
1: صح.
0: سؤالي بقى، هل اولادي شايفيني وانا بطلع جزء من فلوسي لناس محتاجين؟ مش بتمنظر، مش بديهم واروح اتصور وانزل صوره على السوشيال ميديا.
1: أوكي.
0: لكن فعلا هم شايفيني في الخفاء وانا بساعد ناس حواليا محتاجين لحد يكون بيساعدهم. هنا في قيمه بتتزرع بشكل مختلف.
1: حتى القيمه دي كمان مثلاً. السوشيال ميديا تدمرها، انه دلوقتي بقوا هم مدركين ان وانا بعمل حاجه حلوه لازم تتصور.
0: برافو.
1: وانا بساعد طفل لازم يتصور، وانا بطبطب على قطه وكلب.
0: وده غلط رهيب. لما هيلاقيني بقى بعمل حاجات وانا مش بصورها، هتتغير عنده قيمه مختلفه، هتزرع حاجه مختلفه.
1: أوكي.
0: يعني مره تاني خلينا نقول زي ما نقول لعيالنا، اكتر حاجه تاثر فيهم مش اللي احنا بنقوله،
1: اللي بنعمله،
0: اللي بنجتهد ان احنا نعمله.
1: اوكي.
0: وبيشوفونا واحنا مره تانية واحنا بنغلط وبنقف على رجلينا وهكذا. لما يكون قادر يشوفني ان انا بقادر اعمل حاجات بسيطه واستمتع بيها واتبسط بيها. يعني كنت مش عارف، كنت بشاركك في حلقه قبل كده، انا بحب قوي الزرع وبحب قوي العصافير. في حد، انا ما عنديش جنينه لكن عندي اصاري زرع حاططها بزرع فيها. طب هنا السعاده بس في انك تكون ساكن في مكان بجنينة، ولا لو حطيت اسرتين ثلاثة زرع جوه بلكونتك او جوه شقتك زرع ظل ممكن برضو تتبسط بيه. فنكون شايف انك انت قادر تكيف البيئة اللي حواليك عشان تقدر تعيش وانت مستمتع بالامكانيات المتاحة بدون ما تجري ورا حاجات تانية بتصنع تغيير. فان انا ارجع بسرعة كده اقولهم سريعا، ان انا اعلمه زي حلل ويفكر، ان انا اقدم نموذج، ان انا اراجع المبادئ اللي كلمة ربنا بتقولها لي واعلمها واكد عليها كل شوية، انه اكون بساعده هو كمان ان هو ياخد خطوات ويتعلم ويغلط، لكن افكر معي وارجع على المدى الطويل بيصنع تغيير ما في طريقة القيم والتفكير.
1: طول الوقت احنا محتاجين نكون مركزين، لانه ده هيعمل حاجتين. اولا انا هقفش المشكلة من البداية، ثانياً هعمل حركة قلته إني هعمل تجديد للذهن. فلو أنا أب أو أم لقيت في قيمة اترمت من غير ما أنا أخد بالي عنها، زي مثلاً إني بصحى الصبح أفتح الموبايل أشوف الإيميلات، فغصب عنهم هم هيصحوا أرجع ده وأعتذر أقول إن ده كان لغبطة في وقت من الأوقات.
0: لما يبقى لي علاقة حقيقية بالكتاب، الكتاب بيتحداني علشان يصلح أفكار موجودة جواه. هدي مثال سريع، أوكي؟ في وسط القيمة المرتبطة بالنجاح والجري والإنجاز وكل حاجة، لما أفتح كتاب مقدس وأقرأ وألاقي كلمة واستراح الرب في اليوم السابع، لما ألاقي جملة قدس يوم السبت أو قدس يوم الراحة، لما أتكلم عن فكرة السبوت، فألاقي حاجة تانية بتتحداني بتقول لي إنه يمينة أنت محتاج وأنت بتجري إنك ترتاح. هنا بقى في قيمة مختلفة عن القيمة الموجودة في المجتمع، إن أنا هنا كلمة غيرتني وشكلتني عشان خاطر أعيش بشكل صحيح وشكل متوازن.
1: حتى قيمة ارتاح أوقات بقت بتطلع بني أدمين خرعة قوي من كتر ما إحنا خد راحتك ومعلش وما تجريش،
0: واعتزل الإنسان الذي اعتزل الشيء الذي يؤذيك
1: بالضبط. فهي حتى دي اتلخبطت. فغالبا زي ما كنا بنقول من شوية ان احنا محتاجين نراجع كل شوية، نركز كل شوية
0: وفي ضوء كل كلمة ربنا. مش بس يعني خلي بالك، التركيز على قيمة الراحة بدون انه كان في ايام بيعمل فيها يبقى فيها حاجة غلط،
1: صح؟
0: لكن ازاي ان انا اعيشها بتوازن ده مهم.
1: لو عايزة من حضرتك حاجتين، واحدة تطمن بيهم الاهالي وواحدة تنصح بيهم الشباب، هتعمل ايه؟
0: اطمن الاهالي بان انا اقول له انه حتى لو انتم مش مثاليين وحتى انكم لو بتغلطوا زي ما انا بغلط، الله شايف قلوبنا واولادنا مش بيدوروا على ناس مثاليه، لكن بيدوروا على اباء بيحاولوا بيتعلموا بيغلطوا بيعتذروا وماشيين في سكه. الشباب عايز اقول له ان قيمتك في كونك انسان، انت مميز ده بجد. دور على تميزك اللي مش لازم يكون شبه شخص تاني، ابحث عن المعنى بتاع حياتك اللي مش لازم يكون زي المعنى بتاع حد تاني، وانت ماشي في الرحلة بهدوء وبأمانة وبإخلاص. ربنا شايف قلبك ده وبينور قدامك من خلال طرق مختلفة انك تقدر تكتشف هذا الجمال الموجود فيك. فانت مميز زي ما انت، الله بيحبك زي ما انت، مش عايزك تفضل زي ما انت، وبيحترم الرحلة اللي انت بتمشي فيها عشان تتعلم حتى لو غلط.
1: شكرا جدا. في النهاية انا محتاجة اقول ان القيم والمبادئ بتاعتنا مختلفة، ودي ميزة وحلاوة الحياة ان الله خلقنا مختلفين عن بعض ومميزين. فمن فضلكم حاولوا تحافظوا على الاختلاف والتميز، كفاية تقليد لكل اللي حوالينا بسبب القيم اللي بتترمي غلط في دماغنا من السوشيال ميديا. شكرا لكم، واستنونا في حلقة جديدة من سما بودكاست.

ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم وحلقة جديدة ونهاية وبداية. وحشتوني جدا جدا جدا، بقالنا أسبوعين ما تقابلناش وده كتير يعني وقت طويل كده ما تقابلناش مع بعض، لكن مبسوطة جدا أن أنا معاكم النهاردة وقت جديد كده بنحكي وبنتكلم فيه. ومع نهاية أي عمل درامي بيبدأ حلقة من حلقات برنامجنا، والنهاردة الحقيقة النهاية إعلامي مذيع، يعني مذيع وإعلامي مرموق ومحترم ولي اسمه وسمعته، طلع على الهواء على التلفزيون، كانش بقى على الراديو، طلع على التلفزيون واعترف أنه غلط غلطة كبيرة جدا. اعترف وقال أنه أنا عملت علاقة مع بنت قد ابني، بنت صغيرة جدا في السن، وكانت العلاقة دي طبعا علاقة غير شرعية، وكانت العلاقة دي هي السبب فقتلها. طبعا اعترافه على الهوى بالشكل ده واعترافه بغلطه بالشكل اللي احنا مش متعودين عليه ده خلى الناس كلها عندها دهشة واستغراب وايه ده ومش ممكن وازاي. وطبعا على طول البوليس جاي واستنوه على باب الاستوديو علشان يحققوا معاه، علشان يشوفوا يعني ايه الكلام اللي بيتقال ده، ويعني ايه انه هو عمل كده وبيعترف على الهوى. وطبعا الجريمة دي كانت جريمة البوليس عمال يحقق فيها، وطبعا الموضوع كان غريب وعجيب وجديد انه شخص إعلامي مشهور يطلع على الهواء بمنتهى البساطة ويعترف بغلطة كبيرة كده. وطبعا مسيرته الإعلامية انتهت، وطبعا السوشيال ميديا بقى بدأت تتكلم عليه، والأقاويل والإشاعات وحاجات كتير، وبقى زي ما بنقول كده مصطلح المصري دارج بقلبانة في بق السوشيال ميديا. والحقيقة النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي، وهو ليه بنخاف قوي من كلام الناس وأحكامهم علينا؟ ليه لما بنلاقي شخص اعترف بغلطه مش بنقول إنه معلش ده بني آدم وكلنا كبشر بنغلط، وأي بني آدم تحت الضعف ووارد إنه يغلط، لكن ما بنصدق نمسك في أخطاء الشخص ونفضل ندينه بيها ونفضل نلومه عليها عمره كله، حتى لو بقى كويس، حتى لو ندم، حتى لو تاب، لكن بنفضل نشاور على الشخص ونقول فلان ده هو اللي عمل الحاجة الفلانية. ولأننا كبشر قاسيين قوي على بعض وأحكامنا على بعض قاسية جدا، فبقينا أغلبية الوقت أو طول الوقت بنسعى أننا نبين قدام بعض في توب المثالي، التوب اللي هو أن أنا شخص مثالي ما بغلطش ما بعملش حاجة غلط. بنبين قدام بعض انه احنا كويسين جدا وان احنا بيرفكت وان احنا يعني مش بشر، احنا يعني آلهة ماشية على الارض. ليه؟ لانه بنخاف انه في غلطة عملناها تتكشف، بنخاف حتى نتكلم عن انه احنا عملنا حاجة غلط او انه في حاجة مش كويسة احنا عملناها، علشان إدانة البشر واحكامهم وكلامهم بيبقى قاسي جدا. فسؤال حلقتنا النهاردة، يا ترى لحد فين بتخاف من كلام الناس؟ لحد فين بتعمل حساب لكلام الناس وأحكامهم عليك؟ كم مرة اتأذيت من كلام الناس واتأذيت لأنه أنت عملت حاجة غلط واتكشفت أو اتفضحت والناس فاكرينها لك إلى يومنا هذا، مع أنك تبت وندمت وقلت أنا غلطان وسامحوني وأنا آسف وعملت كل حاجة، لكن برضو الناس فاكرين انه انت فلان الفلاني اللي عملت الغلطة الفلانية. نحكي النهاردة ونتكلم من قصة عمل درامي اسمه للعدالة وجه اخر، قصة اعلامي ومذيع مرموق جدا مشهور جدا زيه زي اي حد من البشر، خايف للناس تقول عليه انه بني ادم، ودايما بيرتدي توب الفضيلة وتوب الشخص المثالي اللي ما بيغلطش، لحد لما اتحط في محك حقيقي اضطر قدام الملايين على الشاشة انه يعترف انه غلطان، يعترف بغلطه ويعترف انه هو بني آدم تحت الضعف البشري. تعالوا نتكلم النهاردة ونحكي ونشوف يا ترى
كم موقف انت مريت بيه اتأذيت من كلام الناس؟ طب كم مرة انت شخصيا وانا واحدة منكم بندين بعض وبنلوم بعض، واوقات كتير بنبقى قاسين على بعض، فبالتالي بنضطر بعض ان احنا نكذب وندعي المثالية وندعي الفضيلة وندعي ان احنا ما عندناش اخطاء وان احنا يعني زي ما بنقول كده too good to be true. قبل ما نكمل كلامنا معايا كده تعليقات على لايف الفيسبوك. نانا يا نانا بجد وحشاني جدا جدا جدا، وعارفة انه انت كنت بتسألي عليا كتير، ومريم كانت دايما تقولي انه نانا بتسأل عليكي، فغالي عندي جدا سؤالك واهتمامك. نانا كده بتقول: مساء الخير اختي سارة الجميلة، اتمنى ان يكون مساءك هادئا وجميلا وان تكوني بخير دائما، احببت ان اطمئن عليكي واتمنى ليكي الخير من القلب، ربنا يبارك خدمتك ويحفظ قلبك بسلامة بسلامه ومحبته دايما. شكرا جدا يا نينا، شكرا كمان على صلاتك وكلامك الجميل غالي عندي جدا، انت وحشاني جدا جدا جدا، وعايزة اطمن عليكي واطمن على اخبارك. وقولي لي لحد فين كلام الناس اوقات كان سبب اذية ليكي، وحكم الناس عليكي بحاجة معينة خليكي اوقات تبقي مش عايزة تتعاملي مع الناس، او تحاولي تجتنبيهم، او تحاولي انك تقولي انه لا انا ما بغلطش ما عملش حاجه غلط، ليه من كتر اذى الناس؟ ولحد فين بتخافي من كلام الناس واحكامهم عليكي؟ كمان صديقتي العزيزه رانيا نايف كده بتقول: سلام المسيح حبيبتي ساره. يا رانيا سلام ونعمه حبيبتي لحياتك، وحشاني جدا جدا، طمنيني عليكي وعلى اخبارك. وكمان مستنيه اسمع رايك النهارده في حلقتنا، لحد فين بتخافي من كلام الناس ومن حكمهم عليكي؟ ويعني لحد فين بتحسي كده انه كلام الناس مؤذي اوقات بالنسبه لك، بتحاولي تجتنبيهم او بتحاولي انه ما تختلطيش بيهم، وبتخافي تبيني على طبيعتك لحسن الناس حكمهم قاسي قوي وكلامهم مؤذي قوي؟ نرجع تاني لموضوعنا النهاردة وحلقتنا من مسلسل للعدالة وجه آخر. ولو رجعنا لبداية المسلسل اللي هو كان 15 حلقة، فؤاد السرجاني قبل ما يبقى إعلامي مشهور وقبل ما يبقى مذيع ليه برنامجه اللي بيكشف الحقيقة، وبرنامج قوي جدا جدا جدا والناس بتفضل تستناه من الأسبوع للأسبوع، وبرنامج مكسر الدنيا، يعني القناة بتبيع البرنامج ده بفلوس كتير قوي وبيجيب إعلانات كتير جدا، ويعني قبل ما يبقى كل ده كان شخص بسيط جدا، درس في كلية إعلام وكان مستواه المادي بسيط، فحب بنت معاه في الكلية واتجوزها، وهي كانت غنية جدا وباباها كان غني قوي، فمجرد ما اتجوز البنت دي اللي هي غنية وبقى في مستوى مادي عالي، ومن خلالها فتحت له أبواب الميديا وبدأ يشتغل مذيع، وبدأ يبقى عليه بقى الضوء أو السبوت لايت زي كده زي ما بنقول، وبقى يعني إعلامي مشهور جدا، شخصية إعلامية وشخصية يعني الميديا والسوشيال ميديا بتتكلم عنها طول الوقت، وبرنامجه هو برنامج تحقيقي، يعني هو بيتكلم عن جرائم وبيكشف الحقيقة، وبرنامج مشهور جدا جدا. فبدأ طول الوقت يدعي أو لابس يعني توب الفضيلة توب المثالية، إنه أنا شخص إعلامي مرموق، أنا ما بغلطش، أنا لا غبار عليا، أنا أهم حاجة عندي الشفافية وكشف الحقيقة، ده حتى برنامجي اسمه كشف المستور، وإزاي إنه في بشر بتغلط وفي بشر بترتكب جرائم وفي ناس بيرتكبوا جرائم في حق بعض، فأنا هكشف المستور طول الوقت لحد كده وتمام. بس قبل ما نكمل أكتر كلامنا، وانت بتشوف اي شخصية عامة سواء بقى ممثل مغني لاعب كورة اعلامي، اوقات احنا بننبهر بالناس وطول الوقت انبهرنا بيهم بيخلينا نتناسى ان هم بشر. يعني اوقات انت مثلا ترتبط بشخصية معينة، شخصية اعلامي معين، واعظ معين، رجل دين، لاعب كورة، ممثل، مغني، بتنسى انه الشخص ده انسان
بني آدم زيك زي وزي وزيك، وأنه تحت الضعف البشري وارد أنه يغلط، وأكيد هيغلط لأنه إحنا بشر، ما فيش حد فينا معصوم من الخطأ. لكن أوقات إحنا بنحط البشر في قالب كده أنه لأ فلان ده ما ينفعش يغلط. فحاجة من الحاجات اللي أوقات بيبقى حكمنا فيها قاسي قوي، أنه من كتر ما إحنا بنحب شخصية معينة بنتناسى أنه إنسان وأنه ممكن يغلط، وأنه ممكن غلطته دي كمان تتفضح أو تتكشف. في ستر ربنا وربنا بيستر علينا طول الوقت، لكن أوقات ممكن أبقى مثلا أنا مريت بوقت نفسي صعب قوي، فكنت مثلا في وقت عصبي، كنت مش بعرف أمسك نفسي، ممكن أعمل حاجة غلط وأنا مثلا بمر بوقت مش أحسن حاجة في حياتي. فأنا أولا وأخيرا أنا بشر، أنا بني آدم، مش معنى أن أنا شخص مشهور أيا كان بقى أنا مشهور في أي مجال، في المجال الديني، في المجال النفسي، في المجال الكروي، في مجال الميديا، أنا بشر. فدي أول جزئية، إنه بلاش نقله الناس في دماغنا وجوانا وننسى إن هم بشر تحت الضعف. ليه؟ لأن إحنا لما بنعمل كده أوقات ده بيصيب الشخص بالكبرياء، فبيبقى حاسس إنه أنا لازم سمعتي تبقى يعني مش بس بقى ذهب، تبقى ألماز. ما ينفعش حد يعرف إن أنا غلط، وما ينفعش حد يمسك عليا أي غلطة، فبدعي المثالية لحد ما بقرر إنه أكدب على نفسي أوقات وأقول لنفسي إنه لا لا لا أنا ما بعملش حاجة غلط، أنا يعني ما حصلتش، أنا بيرفكت. هنكمل كلامنا أكتر بعد الفاصل، لكن خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان نكمل حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. والنهاردة المسلسل اللي بنتناوله مع بعض مسلسل للعدالة وجه آخر. خليكم معانا، هنخرج فاصل. وعايزة أفكركم بحاجة مهمة قوي، أن تقدروا تسمعونا مش بس من خلال الفيسبوك، الفيسبوك ده طبعا مهم وكويس وكل حاجة، لكن كمان تقدروا تسمعونا من خلال أبليكيشن راديو سما. تقدروا تحملوا الأبليكيشن من على الأب ستور أو الجوجل بلاي على تليفوناتكو. كمان تقدروا تسمعونا من خلال الساتلايت، من خلال التلفزيون، التردد بتاع راديو سما على الساتلايت على النايل سات واليوتل سات هو 11354 على 27500 رأسي فيرتيكال. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان كمان أقرأ كل تعليقاتكم، وتقدروا طبعا تشاركونا بتعليقاتكم على لايف الفيسبوك أو على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، خليكم معانا.

ورجعنا معاكم مرة كمان ولسه كده مكملين كلامنا ونهاية وبداية وكلام الناس. كلام الناس وأحكامهم علينا أوقات بيخلونا ندعي المثالية والفضيلة، ونخاف قوي قوي قوي إن الناس تعرف عننا حاجة مش كويسة. نخاف قوي لأنه ليه؟ إحنا طول الوقت بنحب نشوف الانبهار في عينين الناس، نحب نشوف الناس منبهرة بينا، نحب نشوف الناس بتسقف لنا، نحب نسمع التسقيف بودن. بس عارفين وانا صغيرة كده كان دايما بابا يقول لي ما تعمليش حاجة غلط عشان ربنا شايف. لو احنا كبابا وماما ما شفناكيش وانت بتعملي حاجة غلط، افتكري ان ربنا شايف. على قد ما انا كنت صغيره، بس كنت كل ما مثلا اجي اتكلم على واحده صاحبتي مثلا او اشتم او كده، افتكر الكلمه اللي بابا قالها لي انه ربنا شايف. دي فطرتنا كاطفال، ونحن بنعمل الحاجات بمنتهى التلقائيه، يعني انه ربنا شايف. بس لما بنكبر، مش هقول بننسى لانه هي حاجه ما تتنسيش، احنا كلنا عارفين ان ربنا شايفنا وسمعنا في كل مكان وكل وقت، لكن يمكن بتغيب عن دماغنا إنه ربنا شايف. ربنا شايف دي جزئية بتبقى يعني مهمة قوي، إنه ربنا شايف. فبيفرق معانا إن الناس تسقف لنا، ناس تقول لنا برافو، يفرق معانا نشوف الانبهار في عينين الناس، ونخاف قوي لو صورتنا تهزت في عينين حد أو اتنين أو تلاتة حتى من الناس اللي بيعرفونا، لكن مش بنحط في دماغنا وبنتناسى حقيقة إن ربنا شايف كل حاجة إحنا بنعملها. يا ترى ربنا فخور بينا ولا عمال يقول إنه إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ إيه اللي بتعملوه ده؟ إزاي وصل بيكو المرحلة من الغلط للمرحلة دي أو للاستباحة دي؟ قبل ما نكمل كلامنا، تعليقات اللي جات لنا كده على لايف الفيسبوك. نانا بتقول أحيانا لا نريد أن يرى الناس نقاط ضعفنا، ليس لأننا نرى أنفسنا كاملين، بل لأننا نخشى أن يفقدوا احترامهم لنا إذ رأوا ضعفنا، أو أن نمنحهم فرصة لإزائنا. عايزة أقف على النقطة دي أنا قبل ما أكمل تعليقك، حتة أنه بنخشى أن نفقد احترامهم. طيب معلش، ما هو إحنا كلنا بشر وكلنا بنغلط. لو الشخص اللي قدامي ما احترمنيش أو أنا نزلت من نظره لمجرد أن أنا بغلط، يبقى هو اللي عنده المشكلة مش أنا. ليه؟ لأن هو كمان أكيد بيغلط، هو كمان أكيد بيغلط. ليه؟ لأنه إحنا بشر. في حد فينا معصوم؟ لا، مفيش حد فينا معصوم من الخطأ. الخطأ صفة بشرية من صفاتنا كبشر، إن إحنا نغلط غلطات بقى كبيرة صغيرة، دي تصنيفاتنا إحنا كبشر، لكن عند ربنا كل واحد. إن أنا بخاف أقول إن أنا غلط، مع إن أوقات يا نانا بيبقى غلطتنا حملة على كتفنا، بنبقى كأننا شايلين حملة تقيل قوي على كتفنا، ونفسي أعترف لحد وأقول له إن أنا غلطت الغلطة الفلانية. نفسي أقول إن أنا عملت الحاجة الفلانية غلط، لكن من كتر ما إحنا بنخاف، من كتر ما إحنا بنترعب من أحكام الناس علينا وإن إحنا ممكن نفقد احترامهم، ده بيخلينا ماشيين بتقل على كتفنا إنه أنا غلط، وخايف أعترف، وخايف لحسن الناس يكتشفوا إن أنا غلط. عفوا. فهي دي المشكلة، إنه لو اللي قدامي ما احترمنيش لأنه اكتشف غلطتي، يبقى المشكلة عنده هو، مش المشكلة عندي أنا، لانه الغلط صفه بشريه. ومش معنى ان هو ما احترمنيش يبقى انا مثلا فيا حاجه غلط، لا، يبقى هو اللي كان عنده مشكله، يبقى هو كان حاططني في منزله الاله وانا انسان، انا مش اله، وطبيعي ان انا اغلط. وده اللي كنت لسه بقوله، انه احنا اوقات انبهرنا الزياده بالناس بيخلينا نقول ان هم يعني مش تحت الضعف البشري، ان هم الهه، في حين انه لا، هم بشر وطبيعي ان هم يغلطوا. استكمالا لتعليق نانا بتقول كده، وخاصة اولئك الذين يحبون نقاط ضعفنا، لاننا قد نعلم ان هؤلاء الاشخاص يستطيعون ازائنا من الاماكن التي نحاول اخفائها اكتر من اي شيء.
أتمنى فهمت موضوعك طبعا. ده يعني أنتي يعني فهمت الموضوع وتكلمتي فيه بشكل حقيقي جدا جدا جدا. لكن حتة بقى أنه حد يأذيني لما يعرف أنه أن أنا غلط يأذيني بالكلام، لأنه إحنا كبشر الحقيقة شطار قوي في أن إحنا نأذي بعض بالكلام. وللأمانة يعني وأنا بحضر الحلقة النهاردة كنت عمالة أفكر كده، وربنا يعني كان لفت نظري وفتح عيني على شخصيات من الكتاب المقدس، إزاي مش بس كلام الناس اللي أذاهم لكن حتى نظرات الناس فاضطروا يعملوا حاجات غلط أكتر علشان يداروا بيها نظرة الناس، أو خوفا من نظرة الناس غلطتهم بقت أكبر. يعني بطرس اللي كان واحد من تلاميذ السيد المسيح واللي كان مقرب جدا من السيد المسيح، لما السيد المسيح اتقبض عليه علشان طبعا اتقبض عليه ظلم علشان يتصلب، فجارية وعبد شاوروا على بطرس وقالوا انه ده كان واحد من اللي كانوا معاه، لكن من كتر خوفه من الناس وخوفه من كلامهم وخوفه من إزائهم ليه اضطر انه ينكر المسيح، يعني عمل غلطة اكبر وأبشع. فإحنا أوقات من كتر ما إحنا خايفين من أحكام الناس علينا وخايفين من كلامهم بنرتكب غلط أكبر، زي اللي عمله برضو الإعلامي فؤاد السرجاني، إنه هو عمل غلطة في لحظة ضعف ولحظة كان أو يعني وقت في علاقته بمراته ما كانتش أحسن حاجة، وقع في غلطة إنه عمل علاقة غير شرعية مع بنت صغيرة من أصحاب ابنه، وعلشان يداري على الغلطة دي لحسن خايف ومرعوب للناس تكتشف غلطته عمل غلطات أكبر بكتير. يعني ابنه جي قال له أنه أنا ميرنا صاحبتي اتقتلت وأنا شاكك لكون أنا اللي قتلتها، لأنه أنا كنت تحت تأثير الخمور والمخدرات وكده وكنت شارب يوميها، وقمت أول ما فقت لقيتها مقتولة جنبي، فأنا ممكن أكون قتلتها. فهو الإعلامي فؤاد السرجاني هو عارف أنه ابنه ما قتلهاش، لكنه ساب ابنه في عذاب وخوف ورعب وخبى أنه يعرف البنت دي وأنه شاكك أنه مين ممكن يكون قتلها، فارتكب جريمة أكبر وارتكب غلط أكبر لمجرد أنه محدش يكتشف محدش يعرف داري وخبي على غلطك. لازم تفضل زي ما انت مثالي قدام الناس، لازم تفضل زي ما انت بتشوف الانبهار والتسقيف في عيون الناس. تعالوا كده نكمل نقرأ التعليقات على لايف الفيسبوك، واحنا كمان بنحكي كده افتكر مواقف فيها اتأذيت من كلام الناس، وهل لازلت بتتأذي من كلامهم؟ هل لازلت بتحاول تجتنب كلام الناس ونظراتهم حتى لو هتكذب أوقات؟ بس المهم محدش يقول عليا كلمة، محدش يأذيني بكلمة، محدش يأذيني بنظرة، ولا إيه الأخبار؟ كمان نانا بتقول كده فتحت قلبي عندما رأيتك اليوم، شكرا بجد يا نانا، ده غالي عندي جدا جدا. كمان رانيا بتقول أنا بخير أشكر الرب، كيفك أنتي وأنتي وحشاني أكتر. أنا نشكر ربنا يا رانيا كويسة الحمد لله. كمان نانا معجبة بالترنيمة، أنا كمان بحب الترنيمة دي قوي يا نانا بجد بحبها جدا جدا. كمان رانيا كده بتقول أنا ما بخاف من كلام الناس ولا بهمني كلام الناس، لأني واثقة من نفسي، لأني إنسانة مسلمة وبحالي وما بحب المشاكل وما إلي دخل بحدا، وربي معي وواثقة إنه حميني. أمين يا رانيا، يعني حقيقي حاجة جميلة قوي إنه الواحد يبقى واصل للمرحلة ديت، إنه خلاص يا جماعة ما حدش له دعوة بيا. بس خدي بالك إنه ده ما يتحولش لإنعزال عن الناس، يعني خدي بالك من الحتة دي إنه ما نعزلش عن الناس، لكن أبقى أنا مع الناس، لكن لما حد يجي يأذيني بكلمة إنه لا يا جماعة أنا بغلط زيكم. وعلشان كده لما تلاقي الناس اللي حواليك منبهرين بيك بزيادة حاول تلفت نظرهم أكتر من مرة، إنه يا جماعة أنا إنسان أنا زيكم، إذا كنت بعمل حاجة حلوة فهي من ربنا، إذا كنت شاطر في حاجة ولا إذا كنت أنا شاطرة في حاجة فده نعمة من ربنا عليا، لكن أنا ماليش فضل فيها، أنا برضو جوايا طبيعة فاسدة، أنا جوايا وحش
ليه؟ لأنه أنا إنسان، أنا بشر زي زيكم. نانا كده بتقول أريد، لكن أريد أن أقول شيء، ليس كل شخص يستحق أن يرى نقاط ضعفنا. طبعا متفقة معاكي جدا يا نانا، أنا معاكي في الحتة دي، مش كل شخص أنا يعني مستحق أنه يشوف نقاط ضعفي أكيد، لكن النقطة اللي أنا بتكلم فيها أنه لا أدعي المثالية، ودي نقطة مهمة جدا، لا ندعي المثالية، لكن أنا إنسان. يعني أنا كسارة مثلا، أنا مش مطلوب مني أن أنا أبين للناس نقاط ضعفي، لكن لما حد مثلا يقول لي واو ده أنتي ما حصلتيش، لا لا لا، أنا بني آدم، أنا إنسان، وكمان لا أدعي المثالية. يعني مثلا لو أنا بتكلم عن الأمانة، ما كنتش بتكلم عن الأمانة وأنا يعني في برج عالي كده بعيدا عن الناس، وأنه أنا خلاص بقى أمينة في كل حاجة، وأمينة قدام ربنا في وقتي وفي فلوسي وفي صحتي وفي وفي وفي وفي، لا، أقول أنه أنا بعافر علشان أبقى أمينة، لأنه ما فيش حد في البشر أمين. هي دي الفكرة اللي بتكلم فيها. طبعا الناس مش مطالبين أن هم يشوفوا ويعرفوا نقاط ضعفي، لكن لا أدعي المثالية، لأنه ده فخ. أول واحد هيتأذي من الفخ ده هو أنا، وللأسف إحنا اللي أوقات بنرمي نفسنا في الفخ ده، إنه بننبسط بتبجيل الناس وتعظيمهم لينا وتسقفهم لينا، فبنبقى عايزين طول الوقت الناس يشوفونا مثاليين وما بنعملش حاجة غلط. كمان كده، لكن هي بتقول لكن في الوقت نفسه لا ينبغي لنا أن نقضي حياتنا كلها في إخفائها، ليس علينا أن نكون أقوياء أمام الجميع، فأحيانا تكمن القوة في أن نعرف مع من نستطيع أن نتحدث بصراحة ونعبر عن حقيقتنا، ومع من يجب علينا أن نضع حدودا. والله لا يرى نقاط ضعفنا فقط، بل يرى أيضا الألم الذي أخفيناه خلف ذلك الوجه القوي. بشكرك جدا جدا يا نانا، ودي حاجة حقيقية جدا جدا، ربنا شايفك وقبلك وبيحبك في كل حالاتك، ويمكن دي نقطة مهمة قوي النهاردة نفسي نوضحها، انه حتى وانت بتغلط، حتى وانت في أسوأ حالاتك، ربنا بيحبك، ربنا بيحبك وشايفك في صورة السيد المسيح، لانه السيد المسيح دفع الثمن على الصليب، فانت مفيش عليك أي غلط أو أي عيب، حتى وانت غلطان، حتى وانت في قمة يعني الأخطاء اللي انت بتعملها، مجرد ما تتوب وتعترف عنها ربنا هيكمل يحبك. ربنا محبته ليك مش بتقل ولا بتزيد، هي محبة ثابتة طول الوقت طول الوقت، بدليل انه أكتر شخص ممكن يبقى مفضوح، يعني مثلا المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل كانت مفضوحة، كانوا عايزين يرجموها، لكنها لمجرد أنه الله شاف قلبها وشاف أن هي عايزة تتوب وندمانة وقرفانة من نفسها وعايزة تغير من نفسها، فسيد المسيح الله المتجسد قال إيه؟ من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. هنكمل كلامنا أكتر في حلقتنا النهاردة، وإدعاء المثالية، وإنه بندعي إن إحنا سمعتنا لا غبار عليها وبننسى إننا بشر. لكن فاكرين النهاية اللي بدأنا بيها بداية حلقتنا النهاردة؟ تفتكروا إيه اللي خلى الإعلامي الشهير فؤاد السرجاني اللي فضل يحارب على اسمه سنين طويلة وفضل يتكبر ويتجبر على كل اللي حواليه ويدعي المثالية وإنه فعلا ما بيغلطش، إيه اللي وصله لمرحلة إنه يطلع على الهواء قدام ملايين الناس ويعترف بغلطه؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا مع بعض. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وأفكركم تاني أنه تقدروا تسمعونا من خلال أبليكيشن راديو سما. لو لسه ما حملتوش الأبليكيشن تقدروا تحملوه من على الأب ستور أو الجوجل بلاي. كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت على تردد 11,354 على 27,500 رأسي أو فيرتيكال على النايل سات و اليوتيلسات. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. ولحد فين كلام الناس يفرق معاك؟ لحد فين أحكام الناس عليك تفرق قوي قوي معاك؟ دايما يفرق معايا أن محدش يحكم علي، محدش يقول علي أي حاجة. فأوقات ده بيخلينا طول الوقت ندعي المثالية، وبحط نفسي في قالب كده وبنبسط قوي أن الناس حطيني في القالب ده، أنه أنا الأمين الصادق اللي ما بغلطش ال ال ال ال وده بيصيبني بالكبرياء. ويمكن نانا كانت كاتبه تعليق قوي قوي عايزه اتناقش فيه معاها ومعاكم. بتقول كده: تذكري مو لازم الكل يعرف شنو بداخلك، يكفي انك تكوني صادقه مع نفسك وربك. بتفق معاكي جدا يا نانا، بس اوقات لما بنوصل لمركز مثلا مرموق، سواء بقى يعني كنا مشاهير أو حتى مثلا اترقيت في الشغل بتاعي مثلا وبقيت يعني مدير، أو بقيت يعني أو فتحت شركة وبقيت صاحب شركة، يعني السلطة عامة، لو أنا في إيدي سلطة، السلطة بتخليني عايز أبقى طول الوقت في عينين الناس لما يشوفوني يقولوا واو. طول الوقت ببقى عايز الناس يبقوا منبهرين بيا، حاسين إنه أنا ما بغلطش، أنا ما بغلطش. يعني قليل قوي لما نشوف مثلا حد كده مشهور أو حد مرموق بيطلع يعتذر، يقول مثلا أنا آسف، أنا قلت الخبر الفلاني غلط، ما كنتش متأكد، أو أنا مثلا أنا آسف غلطت الغلطة الفلانية. بلاش، لو مثلا أنت مديرك في الشغل مثلا، لحد فين بيقدر يعتذر ويقول مثلا أنا آسف أن أنا عملت الحاجة الفلانية غلط؟ ليه؟ لأنه أوقات يا نانا وكل اللي بيسمعونا، ما ببقاش صادق مع نفسي ولا مع ربي. أوقات بوصل لمرحلة أنه أنا من كتر السلطة اللي في إيدي، ويا سلام لقى لو السلطة دي كان يصاحبها فلوس كمان، يعني سلطة وغنى، غنى مادي. فبوصل لمرحلة أنه أنا معايا فلوس، أنا معايا سلطة، فخلاص. فأنا بوصل لمرحلة من الكبرياء

انا ما ينفعش حد يشوف ان انا بغلط, ما ينفعش حد يشوف ان انا انسان زي زيهم. وده اللي وقع فيه فؤاد السرجاني بطل مسلسل العدالة وجه آخر, وهو البطل اللي بنحكي عنه النهاردة. واللي مش بعيد عليا ولا عليك ولا على أي حد بيسمعنا نقع في ده. ليه؟ لأنه السلطة والفلوس هما إحدى الأسلحة اللي إبليس بيحاربنا بيهم. ولو بقوا في إيدينا السلطة والفلوس بنوصل إلى مرحلة من الكبرياء عالي قوي. والكبرياء هو الخطية الأولى, الخطية الأصلية, الخطية اللي وقعت إبليس وخلته يبقى إبليس. فإلا الكبرياء, الكبرياء بيوصلك لمرحلة إنك خلاص شايف نفسك إله, شايف نفسك مفيش زيك. فؤاد فضل مداري على غلطته ومداري إنه عمل حاجة غلط بالشكل ده, ومفيش حاجة رجعته. يعني ابنه البوليس قبض على ابنه ومتهمينه انه قتل ميرنا دي اللي هي زميلته في الجامعة, في حين انه الوحيد اللي عارف انه ابنه ما قتلهاش هو فؤاد. هو الوحيد اللي عارف انه ابنه بريء من دم زميلته, بس لا, صورتي قدام الناس, ويطلع على التلفزيون ويقول انه انا عايز اكشف الحقيقة في جريمة صعبة جدا, جريمة بنت بريئة اسمها ميرنا واتقتلت وابنك محبوس. لا, مش مشكلة, ابني هطلعه بطرق غير شرعية برضو, بطرق غير قانونية, بس أنا اسمي ما يتلوس. لحد لما مراته بتقوله أنه لأ, ابنك بريء, ابنك ما عملش حاجة, خرج ابنك حرام عليك, أنت السبب. وهنا بنكتشف أن مراته كانت عارفة العلاقة بتاعته دي, ولكن هي كمان برضو كبريائها وكرامتها حست انه انا مش هعرف, وان انا عارفة ان هو على علاقة غير شرعية ببنت قد ابننا, انا هعمل نفسي مش واخدة بالي. لكن مراته في اليوم اللي اتقتلت فيه البنت دي راحت لها في المكان اللي هي فيه واتخانقت معاها وزقتها, فالبنت وقعت دماغها اتخبطت. فمراته بدأت تقول انه لا, انا اللي قتلتها, انا لما لقيت دماغها اتخبطت انا مشيت وسبتها, ممكن تكون ماتت خلاص, فممكن اكون انا السبب. فمراته راحت للبوليس واعترفت وقالت كل حاجه, بس كان في اتفاق ضمني ما بينها وما بين فؤاد انه اوعي تقولي ان انا كنت على علاقه بيها, اوعي قولي انه ابنك هو اللي كان على علاقه بيها, لكن انا لا. يعني مراته محبوسه ويعني في تهمه جريمه قتل, وابنه محبوس كطرف في جريمة القتل, وكل ده برضو ما رجعهوش عن انه هو يعترف انه هو كان على علاقة بالبنت دي. لازال عايز يشوف نفسه في صورة الإله عند الناس, خايف لا يعترف يقع وينزل من نظر الناس. فالمشكلة انه اوقات بنتناسى ان ربنا شايف, ربنا عارف. هو انا خايف من حكم الناس عليا, خايف انه الناس تأذيني, ومش خايف من ربنا؟ مش عايزة اقول خايف, ما عنديش مخافة لربنا, تناسيت تماما ان ربنا شايفني وعارف اللي انا عملته من غلط, وعارف اللي انا ارتكبته من اخطاء. عشان كده النهاردة نفسي كل حد فينا راجع نفسك, وأنا أولكم, تعالوا نراجع نفسنا النهاردة. هل بننبسط لما الناس تقول لنا كلام حلو وتسقف لنا, ونبقى عايزين طول الوقت ناخد كلام فيه إطراء وإعجاب وتمجيد من الناس اللي حوالينا؟ لحد فين بنخاف قوي قوي من كلام الناس, وبنخاف نعمل أي حاجة الناس ما يردوش عليها, وممكن نداري على الغلط بغلط أكبر منه لمجرد إن إحنا حاسين إن إحنا ممكن ننزل من نظر بعض الناس. عايزة كمان أقول حاجة, يمكن نانا كمان كانت بتقولها, إنه أوقات ببقى نفسي مثلا أروح أشارك صاحبتي بحاجة غلط أنا عملتها, صاحبتي مش هقول بقى حد غريب, بس ببقى عايزة صاحبتي طول الوقت شايفاني انه انا الحكيمة
فلو هي في أي مشكلة ترجع لي. لكن أنا أقول إن أنا كمان بمر بمشاكل، أنا أقول إن أنا كمان بعمل حاجات غلط، إزاي؟ ما كده صاحبتي مش تثق فيا، كده هنزل من نظرها. يبقى هنا أنا عندي مشكلة، أنا عندي مشكلة. ولو أنا فعلا لما لو شاركت صاحبتي بأن أنا عملت حاجة غلط فنزلت من نظرها وحكمت عليا وأذتني بالكلام، يبقى كمان صاحبتي عندها مشكلة. عشان كده النهاردة راجع نفسك وراجع نفسك، لحد فين كلام الناس وأحكامهم بيفرقوا معانا وبيخوفونا في أوقات بندعي المثالية وبنحب قوي تمجيد الناس وتعظيمهم لينا وتسقفهم لينا، وبننسى أن ربنا شايف وعارف كل حاجة. وبنيجي عند مرحلة معينة بنقرف بقى من نفسنا ونحس أنه كفاية كفاية، عمال عشان أداري على غلطتي عمال أعمل حاجات أكتر منها بكتير غلط. وبعدين وده اللي وصل له فؤاد السرجاني، فجأة لقى نفسه مراته بتتحبس، ابنه أوريدي محبوس، فجأة لقى نفسه مزنوق، وفجأة كده وقف قدام نفسه أنه إيه ده أنت مراتك ممكن تتعدم وهي ما قتلتش، ممكن ابنك يتحكم عليه مثلا ب25 سنة سجن، طب إيه؟ فبيفوق لنفسه وبيحتقر نفسه، هو نفسه كده بيقف قدام نفسه انه ايه ده ايه اللي انا وصلت له ده. فؤاد فاق لنفسه، بس في كتير حوالينا للاسف ما بيفوقوش لنفسهم خالص. لكن فؤاد لما فاق لنفسه وحس انه هو انا عشان خاطر سمعتي، عشان خاطر اداري على غلطه انا عملتها، يوصل بيا الفجر انه مراتي وابني يتسجنوا نتيجة غلطة انا عملتها، وانا برضو لازال فارق معايا الانبهار والتسقيف من الناس؟ فبيطلع على الهوى وبيعترف بغلطته وبيحكي تفاصيل الغلطة اللي عملها، انه ساب نفسه يدخل في علاقة غير شرعية مع بنت صغيرة قد ابنه، وكان عارف انه ابنه بيحبها وكمل. وبعدين ابنه جي قال له ان انا شكلي متورط في جريمة القتل دي وكمل. وبعدين لقى مراته بتتحبس وكمل. فبيعترف على الهوى. لو في يوم من الايام عملت حاجة غلط وكنت خايف جدا لانه في شوية ناس انت مسؤول عنهم، او في شوية ناس منبهرين بيك، او في شلة اصحاب هتنزل من نظرهم، واضطريت تداري على الغلط بغلط اكبر منه، هل هيجي يوم من الايام وتفوق لنفسك ولا لا للأسف؟ ولا يمكن من كتر خوفنا من الناس علاقاتنا كلها علاقات سطحية ومعتزلين الناس تماما عشان لحد يجي جنبي ولا ناجي كان بحد. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول جميع الناس بتغلط إلا يسوع المسيح. أكيد أكيد طبعا يا نانا، مكتوب كده في الكتاب المقدس إنه الجميع زاغ وفسد، وليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فما فيش حد فينا معصوم من الخطأ. ولو أنت وقفت على غلطة اللي قدامك وفضلت تجلده عليها بلسانك، أصل الجلد مش بس بالإيد، الجلد باللسان، أوقات إحنا لساننا بيبقى صعب قوي على بعض. فلو أنت بتعمل كده، طب ما تبص على نفسك بس دقيقة واحدة تكتشف أن أنت كمان إنسان وأنت كمان بتغلط. نانا كده بتقول برافو عليكي، أنت شرح الجميل، شكرا جدا يا نانا، حقيقي فارق معايا جدا كلامك. كمان رانيا بتقول أنا فعلا صرت بفضل أضل وحيدة لأنه ما شفت من البشر غير الألم. يعني أنا بجد بصليلك جدا يا رانيا أنه ربنا يشفي كل ألم وكل وجع جواكي من الناس. حقيقي في ناس مؤذيين جدا جدا، بس أنا عايزة أقولك حاجة، أنت عارفة أنه أي حد أذاكي بالكلام هو نفسه مأذي؟
هو نفسه مأذي من كلام ناس تانيين ومش قادر يتشفي ولسه مقدرش يتشفي ولسه معرفش طريق الشفاء. فمش معنى كده اني بقلل من ألمك أو من وجعك، بالعكس أنا بصلي من كل قلبي إن ربنا يشفي ألمك ويشفي وجعك والأذى اللي انت تعرضتي له من كلام الناس، لأنه قد إيه فعلا أوقات كلام الناس بيبقى وجعه وألمه أبشع من إنك لو اتجلدتي يعني بحديد مش هيبقى يعني زي كلام الناس. الأوقات فعلا بيبقى عامل زي الجلد. ليه؟ لأنه الناس المأذيين اللي ما تشافوش بيأذوا غيره. فأنا بجد بصلي لك إنه ربنا يشفي كل جروح نفسية جواكي وكل وجع وكل ألم وكل أذى جواكي من الناس. كمان نانا كده يعني الحقيقة بعتالي صلوة جميلة جدا بتقول كده: يجب أن أصلي ليكي قبل انتهاء البرنامج، يا رب أشكرك من أجل الأخت سارة وخدمتها، بارك حياتها واحفظ قلبها بسلامك ومنحها القوة والحكمة والفرح في خدمتك في خدمتك، ليكون حضورك معها في كل خطوة ولتكن سبب بركة وتعزير كل شخص تلتقي به، احفظها تحت رعايتك واملأ قلبها بمحبتك وسلامك دايما باسم الرب يسوع المسيح. أمين. أمين يا نانا بجد أمين، ربنا يكون معاكي حبيبتي ودايما يهديكي للصواب وللحق طول الوقت، وطول الوقت ينور قلبك وينور عينيكي وتكوني نور في أي مكان بتتواجدي فيه. كمان بتقول كده: ربنا يهدي الذين يؤذون. تصدقيني هرجع وأقول إنه أوقات في ناس بتأذي، أو أغلب الوقت يعني في ناس بتأذي حقيقي لأن هم مأذيين فمش عارفين يعملوا أي حاجة غير إن هم يؤذونا، وأوقات في ناس اتحكم عليهم من ناس غيرهم فهم ما تعلموش غير إن هم يحكموا على الناس برضو. خلونا كده نخرج فاصل أخير ونرجع مرة كمان، باقي معانا وقت قليل قوي في الحلقة. مش عارفة يا جماعة الحلقة معاكم بتجري بسرعة وبتخلص بسرعة، الوقت الحلو بيمر هوا، لكن خلونا كده نخرج فاصل أخير ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. وبفكركم انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت، على النايل سات واليوتل سات، على تردد 11,354، على 27,500 رأسي فيرتيكال. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان، وخلاص وقت حلقتنا بينتهي. لكن بعد ما فؤاد السرجاني طلع على الهوى واعترف بغلطته الكبيرة اللي تسببت أو كانت سبب في أنه بنت يعني يدوب لسه في بداية حياتها عندها 21 سنة تتقتل بسبب إخفائه للغلطة، فضلوا يدوروا على القاتل كتير كتير كتير فين وفين على بال ما لقوا القاتل، وطلع ان اللي قتلها هو جوز مامتها. لكن ما كان قال من الاول اللي عمله، كانوا لقوا القاتل بسهوله وكانت الدنيا مشيت. لكن الغريبه بقى في الموضوع واللي عجبني في العمل الدرامي ده تحديدا، وعشان كده اتكلمت عنه النهارده، انه بعد ما فؤاد اعترف بغلطته على الهوى على الملأ كده زي ما بنقول قدام ملايين الناس، أول ناس سمحوه وغفروا له وادوله فرصة تانية كانوا مراته وابنه. على الرغم من الصدمة الكبيرة اللي ابنه اتصدمها لما عرف ان والده اللي كان مثل أعلى وقدوة بالنسبة له غلط الغلطة دي وعمل علاقة غير شرعية مع زميلته في الجامعة اللي هي في عمره يعني قد بناته، برغم من الصدمة الكبيرة لكن اعتراف والده على الهوى وقال أنا بعترف وأنا مش خايف من أحكام الناس عليا، بس أنا كل الفرق معايا أن ابني ومراتي يخرجوا من الحبس لأن هم ما عملوش الجريمة دي. فلأنه شاف محبة من والده بسبب الاعتراف دوت، أن والده اتخلى عن أغلى حاجة عنده هي سمعته ومثاليته الزائفة، فاداله فرصة تانية ومراته كمان اديته فرصة تانية. إذن لو اعترفت بغلطك ما تخافش، الناس اللي بيحبوك بجد هيدوك فرصة تانية، الناس اللي باقيين عليك وشايفين قيمتك غالية وإيه يعني الغلطة اللي انت غلطتها مش هتقلل منك ولا هتقلل من قيمتك في نظرهم، هيدوك فرصة تانية. وأول حد بيدينا فرص تانية كتير هو ربنا. ربنا سبحانه لما بتروح قدامه وتعترف بغلطتك بيديك فرصة تانية وبيمحي غلطتك تماما وكأنك ما عملتهاش، ويديك فرصة تانية وتالتة ورابعة وفرص لا نهائية. زي ما هو مكتوب ان اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. تخافش من الناس ولا من أحكامهم، ما تدعيش المثالية لأنه ما فيش حد مثالي، فيش حد فينا معصوم من الخطأ. اعترف ربنا هيديك دايما فرصة تانية. عايزة في نهاية الحلقة أرحب برامز اللي جي في الآخر، لكن يا رامز وحشنا جدا جدا. رامز بيقول مساء الخير. كمان رانيا بتقول أنا عانيت كتير بحياتي ولكنه صعب جدا أأذي أي حدا مهما تعرضت منه من ألم. شكرا.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. الإنسان على مدار العصور بيدور على فكرة شغلة باله، إزاي يتمتع بغفران الذنوب، إزاي يتمتع بغفران الخطايا بتاعته. البعض تطرف وقال لأ، ده أنا لازم أعذب نفسي، لازم أمشي على جمر نار مشتعل. البعض قال لأ، كده كده يعني أنا بغلط وبكرر الغلطات، فخلاص أنا مفيش فيا الأمل. وكتير من الآراء والمدارس الفكرية اللي فيها الإنسان بيحاول بقدر الإمكان يدور على فكرة إحساس إنه ضميره مرتاح، إنه مغفور الإثم. الإنسان على مدار السنين بيفكر كده. لكن النهاردة أنا عندي خبر طيب ليك. في كلمة الله في رسالة بطرس الأولى أصحاح 1:2 بيقول الكتاب: ورش دم يسوع المسيح. عندي خبر كويس ليك. تجسد المسيح لأجل غفران خطايانا. تجسد المسيح علشان يتصلب. تقول لي معقولة حل المشكلة يكون في المسيح؟ الإجابة أيوة، لأنه أنا وإنت الإنسان بصفة عامة عاجز عن إنه يرضي ربنا، عاجز عن إنه يكرم اسم الله ويجاهد ضد الخطية، مش عارف يعيش حياة مقدسة. لكن يقول الكتاب رش دم يسوع المسيح، تجسد المسيح، لأنه الإنسان عاجز عن إنه يرضي أو يوصل لربنا، فربنا قرر إنه يوصل للإنسان. الإنسان مش عارف يوصل لربنا، فربنا قرر يجيله، يوصل لي، تجسد المسيح، عاش المسيح بينا يا أحبائي، صنع معجزات، علم الناس، أحب الكل، غفر للكل، عاش وسطينا وشبهنا في كل شيء ما عدا حاجة واحدة، ما عدا الخطية، واتصلب المسيح على عود الصليب، إعلان كفارة أمام الله علشان يقول للإنسان إنه أنا بحبك، إنه أنت غالي علي. كلمة الله بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ربنا بيحب الإنسان، الرب حب الإنسان بالرغم من خطيته. ممكن النهاردة تكون وانت بتسمع الإنبوكس انت حاسس انه خطاياك كتيرة قوي، ممكن تكوني جواكي احساس انه انا اكتر انسانة بعيدة عن ربنا في العالم، بس الخبر الجميل انه ربنا احب الخطاط. الخبر الكويس انه ربنا حب الناس مش الكويسين، لكن حب الكل وبالاخص الخطاط. الكتاب المقدس يقول إنه وإذ ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. مات المسيح، صلب المسيح، عشان كده الرسول بطرس يقول في الآية اللي قرناها ورش دم يسوع المسيح. رش دم يسوع المسيح يعني إعلان دم يسوع المسيح، دم المسيح اللي اتسفك على عود الصليب، يشهد أمام الآب السماوي إنه ربنا بيحبك وإنك غالي عليه. عشان كده مهما كانت حالتك، مهما كانت حالتك، يمكن فقدت في نفسك الأمل، يمكن مش عارف تقرب من ربنا، يمكن تكون المخدرات جابتك لحتة صعبة جدا، يمكن تكون خطايا النجاسة بعدتك جدا عن إلهك، ممكن تكون حاسس إنك مشيت في سكة عكس سكة ربنا تماما، يمكن البيت بيحاول معاك بكل الطرق والناس بتحاول ترجعك، لكن النهاردة في خبر كويس. رش دم يسوع المسيح، دم المسيح يقودك، دم المسيح يضمنك، دم المسيح يشهد النهاردة انه الدم اللي اتسفك ده يشهد ويتكلم قدام السماء انه انا بحب فلان، انه انا بحب فلانة، انك انت غالي على قلب ربنا جدا، انك غالي على قلب ربنا جدا، ربنا بيحبك وعنده غفران ليك. فقط تعالى إليه النهاردة، فقط تعالي إليه النهاردة وقولي له أيوة يا رب، قول له أيوة يا رب أنا بصدق فيك، أيوة يا رب أنا مصدقة فيك النهاردة إنك تغسلني يا رب بدمك الكريم، تطهرني، ما هو أصلا أنا مش عارف أعملها يا رب، أنا بحاول بس مش عارف ولا هعرف، بحاول أكرمك وبحاول أرضيك وبحاول أعمل أعمال كويسة بس الحقيقة مش عارف يا رب،
لكن الحل جاي من عندك، وأنا بمد إيدي وبقول لك أنا كمان عايز الحل ده، أنا كمان موافق إني عاجز عن إني أرضيك، وبقول لك أمين على الحل ده. رش دم يسوع المسيح، ماليش غير يسوع النهاردة يا رب، ماليش غير يسوع النهاردة، ماليش غير يسوع يطهرني ويغفر لي خطيتي. أنا النهاردة جاي بمد إيدي بالإيمان وبقول لك أيوة يا رب، أيوة يا رب، أيوة. عشان كده عايز أصلي معاك دلوقتي. لو أنت عايز تدي حياتك ليسوع، لو أنت عايز تبتدي معاه بداية جديدة النهاردة، قول له أمين، قول له النهاردة أنا جاي قدامك يا رب بكل خطاياي وبكل عيوبي، وبقول لك من النهاردة عايز أكون خليقة جديدة يا رب. يا رب شكرا ليك لأنك حبتني، أنا جاي لك النهاردة بسلمك نفسي، بتوب عن كل خطية في حياتي، اغسلني بدمك، طهرني من خطاياي، اقبلني أكون ملك ليك، وسامحني على كل الماضي، واكتب اسمي في السماء يا رب. من النهاردة بقبل رش دم يسوع المسيح على كل حياتي. اشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الخير. عايز احكي لك عن احتفالية رهيبة اتعملت في سنة من السنين وما اتعملش احتفالية زيها نهائي. والاحتفالية دي بتاعت مولود جديد. المولود الجديد ده ملك عظيم جدا جدا، فدعا كل الناس، وفي ناس مشهورة كتير وفي ناس كبيرة قوي راحت الاحتفالية دي. وأول ما دخلوا القصر قاموا الناس اللي واقفين بره بيدخلوا الناس قالوا لهم لا لا لا مش من هنا. فالناس افتكرت ان ممكن يكون مثلا من مكان فيه البوفيه، او مثلا ممكن يكون في جنينة القصر. فالناس ابتدوا يوجهوهم قالوا لهم اتفضلوا يا فندم على الزريبة. فلك ان تتخيل يعني ان انت رايح تحضر احتفالية بمولود عظيم جدا مفيش زيه، فيقول لك اتفضل يا فندم الاحتفالية بتاعتنا موجودة في الزريبة. وهي أنا مش بكدب عليك، لأني أنت لما بتحتفل بميلاد الرب يسوع أول حاجة بتعملها وبتحب تزينها في البيت عندك هو المزود. وطبعا إحنا بنخلق لنفسنا مصطلحات يعني أشيك شوية من كلمة زريبة، بس أنا عايز أقولك على حاجة، إحنا بنقولها كده لأن هي كده المكان اللي إحنا بنحط فيه البهايم والمواشي، هو المكان اللي بيتقال عليه زريبة. المكان ده هو كمان اللي ممكن ما تعملوش يعني تهوية كويسة، المكان ده اللي ممكن مليان بالرطوبة، المكان ده اللي ريحته وحشة، المكان ده اللي ممكن يكون الاهتمام بيه مش كبير، المكان ده اللي ممكن يكون ما بيزرهوش غير الراعي اللي جاي بيحط أكله وخلاص. فده مكان يعني مش ده المكان اللي نتكلم فيه عن الاحتفالية. وعايز أقولك على نفسك وعلي، أوقات كتير بنقول كده أنا المكان ده، أنا الزريبة، إزاي الرب يكون بيرضى إنه يتولد في المكان ده؟ وكأني بكذب الاحتفالية العظيمة اللي بسببها بقى في شعار كبير كده ومكان كبير قوي انت بتروح كل مرة الكنيسة او بتروح في كل مكان وفي كل احتفالية عشان تتفرج على المكان الجميل المقدس المتزين اللي هو الزريبة. وعايز اقول لك ده خلى ناس كتير بسبب انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم انه يتولد، وقبل انه يكون بيخش الزريبة دي ويحولها المزود مليان بالزينة، مليان بالاحتفالية، مليان بالفرح، مليان بالأمل، مليان بالجديد. هم كمان اختاروا ان هم يكونوا مش خدام برضو زي الزريبة والمزود، اختاروا ان هم يكونوا خدامين. يمكن احنا اوقات كتير قوي بنقول على الخادم خادم، لكن هو في الحقيقة خدام. فكل واحد اتقابل مع الرب يسوع وقبل انه يكون الرب بيتولد في المكان ده ويحوله لمكان مفيش زيه ولا ليه مثيل، مكان العيد، مكان الفرح، مكان القداسة، كان بعد كده بيعيش بقية عمره خدام لهذا الملك العظيم. يستحق ان انت تكون بتديله زريبة وتقوله خليها مكان جميل. يمكن انت بنفسك ما تعرفش تتصرف في المكان ده ولا توضبه ولا تعمله شكل جديد، لكن الوحيد اللي عاد تشكيل هذا المزود وهذا المكان عشان يخليه مكان كمان اعظم من كل جنة واعظم من كل مكان حلو هو الرب يسوع نفسه. هل تقبل النهاردة؟ عارفين لما بيتكلم هو جه كان بيقول كده الروح السيد الرب عليا لانه مسحني لأبشر المساكين، ارسلني لاعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب عشان يدي دهن فرح عوض عن النوح، رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. والنهاردة هل ترضى أن الرب يسوع زي ما المزمور كده بيقول يجعل القفر غدير ماء والأرض اليابسة مخارج مياه؟ هل ترضى أن النهاردة الرب يكون بيقول لك أنا بخرج من الأسر لفلاح بيعرف يعمل كده؟ هل ترضى النهاردة ان الرب يكون لو انت حزين بسبب انك حاسس اني الاجواء بتاعتي اجواء زريبة ان تكون كده بتسمع الكلمات دي حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي منطقتني؟ واقرا معايا الكلمات دي اللي موجودة في اشعياء 62، من اجل صهيون لا اسكت ومن أجل أورشليم لا أهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقط، فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. عارفين الاسم الجديد ده كان المزود، فبقى اسم لمكان جميل. النهاردة الرب يقدر يديلك اسم جديد ويغير من الرماد يخليه جمال، وتكونين إكليل جمال بيد الرب
وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال بعد لك مهجورة، مش هيتقال نفس الكلمة ونفس اللفظ على المكان، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يصر بك وأرضك تصير ذات بعل. محدش عارف يعملها في التاريخ، إنه يغير أسماء الأماكن وحلاوتها، إنه يغير تاريخها، إنه يخلي حاجات شعار للريحة اللي مش حلوة، للمكان اللي محدش بيسكنه، إنه يكون مكان شعار لولادة ملك عظيم، شعار للحياة، شعار للخلاص. اقبل النهاردة أن رب يكون بيخش المكان ده، فالمكان ده يكون مزين، واقبل النهاردة أن ربنا يكون بيقول لك الذي يصر بك، لأن أرضك ما تكونش مهجورة ولا محاشة بعد كده.

افتح باب قلبك النهاردة لأنه قبل أنه يكون موجود في أقل الأماكن عشان يزينها ويخليها أماكن للتاريخ يقدر يقلب المشهد بالكامل. ارفع ايدك النهاردة وقول يا رب أنا بقبل أنك تيجي لمزود قلبي، مهما كان قلبي مزود حقير أنت تقدر تخليه مولود فيه ملك الملوك ورب الأرباب. تعال النهاردة نقول يا رب غطي كل رماد بجمال، اديني جمال جديد يا رب. والمسيح بيتولد النهاردة، العيد الحقيقي مش بس في ميلاد المسيح لكن وقت ما يتولد في قلبك.

شكرا لأجل المزود اللي قبلت تتولد فيه، شكرا لأجل كل تحويل يلي بتبدل الأحوال، شكرا لأنك أنت لوحدك اللي بتعرف تعمل ده. فرحتنا بميلادك، ومقرر أنك تفرح ناس كتير يتولدوا يا رب بميلادك، ويقبلوا السيد أن يكون بيتولد في قلوبهم. ليه كل المجد؟

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد، رجعنا لكم حتى نلتقي معكم بحلقة جديدة بفكرة جديدة نطرحها عليكم حتى نتعلم أشياء مفيدة لحياتنا.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نشكر ربنا على هالفرصة الجديدة اللي سمحت لنا نلتقي معكم جديد، على أمل تكونوا عم تستفيدوا من المواضيع اللي طرحناها بالحلقات الماضية.
0: أخوتنا المستمعين، اليوم رح نحكي عن الغيرة وبالتحديد عن الغيرة الزوجية.
1: موضوع الغيرة الزوجية كتير صافرة، قديش الغيرة كان سبب بتدمير بيوت وتفكك عائلات.
0: صحيح، مشان هيك شبهوا الغيرة بالنار يلي ما منقدر نستغني عنها، قلتها بتخلينا نعيش بالبرود وكترتها بتحرق كل شي حلو بحياتنا وحوالينا.
1: الغيرة فيها شك فرح،
0: فيها حقد وضغينة كمان،
1: فيها الأنا والامتلاك والسيطرة.
0: الغيرة بتحول كل شي بشوفه لوهم وكل شي بفكر فيه لحقيقة،
1: يعني بتحول الأبيض للأسود
0: وبتحول النور للظلمة.
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة قبل ما نبلش نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش اللي بيحكي عن الغيرة الزوجية، بعدين بنرجع بنعلق الموضوع قدر الإمكان.
0: نسمع السكتش وبنرجع لكم، خلوكم معنا.

0: يلا يلا بكفي نمشي بقى، هالمكان كتير منيح.
1: شوي تاني لقدام لساتني شايف ناس هون عم تسبح.
0: صرنا كتير بعد عليهم، ما عاد حدا بشوفنا هون. بعدين هنيك في كتير حجارة بالبحر ما بنقدر نتسبح.
1: يعني هي فكرة سباحة كلها ما خرطت مشتي، ها لهلأ مالي مقتنع فيها، بس كرمال ما تزعلي.
0: يلا غير عقلك، صار لي 8 سنين ماني سبحانة، كل سنة بتقلي السنة الجاي والسنة الجاي.
1: يا أم نبيل أنت بتعرف عقلاتي كتير منيح، أنا ما بحب حدا يشوف مرتي عم تسبح.
0: ما بتحب حدا يشوف مرتك؟ ليش شو بدهم يشوفوا؟ بدي انزل على المي بالكنزة والبنطلون مثل ما اشترطت علي، وإذا بدك بسبح بالبوت كمان. بس خلصني، خليني فش خلقي بقى، يلا خلينا نسبح هون.
1: مالي مرتاح للمنطقة.
0: ليش مانك مرتاح للمنطقة بعدين؟
1: ليكي طلع هنيك هنيك هنيك هنيك بديك البنايه البعيده، بركي في شي حدا حاطط ناظور على البلكون وعم بيراقب كل العالم اللي عم بيسبحوا.
0: الله يخليك يا ابو نبيل، خلي هالليله تمضي على خير، وافكارك البوليسيه هي انسالي اياها شي ساعه زمان. الناظور قال لك شوي تانية بدك تقلي عم يشوفونا بالاقمار الصناعيه، لك ليكون انا متزوجه جيمس بوند وماني عرفانه.
1: بلشنا مسخره هلا، انا عم بتصرف هيك من باب الحرص مو اكثر.
0: من باب الحرص؟ اقول من باب الجنان والتعقيد تبعك، بس هالافكار السودا لوين بدها توصلنا؟ ما بعرف، ما عضل عندي معارف، الكل مشكوك فيه ما شاء الله، القريب قبل البعيد.
1: انا هيك ما بحب الخلطة كتير مع الناس، هن بحالهم انا بحالي، اريح لهم واريح لي كمان.
0: لا حبيبي، انت بتحب الخلطة مع الناس وكتير كمان، بتروح وبتجي وبتسهر وبتسبح مع قرايبينك ورفقاتك كمان، بس وقت تكون معك انا السبحان مغير الاحوال، بتصير واحد تاني. لك هاي الغيرة تبعك عم تخنقني من هون من هون من حلقي، لوين رايحة لوين جاية مع مين حكيتي وشو عملتي وشو ساويتي وعلى ما بيصير وما بيجوز. بكفي بكفي بقى ارحمني يا رجال، انا انسانة، ولادنا رح يصيروا شباب وصبايا، وانت بتعاملني كأني عبدة واشتريتها.
1: فهم يا ام نبيل، انا بحبك بحبك بحبك.
0: بتحبني؟ طيب وانا كمان بحبك. هلأ بس بدك تتسبح، تسبح بكل تيابك بالبنطلون والكنزة، وفكرة الشورت هي تسالي اياها.
1: شو بتيابي اسبح؟ منظري بضحك. لا لا لا لا، ما بتزبط معي ابدا ابدا.
0: لا لا لا لا لا، ايه انا عم قلك ايه ايه ايه ايه، انا بحبك ما بدي حدا غيري يشوفك. كمان من اليوم ورايح مشاوير مع رفقاتك لحالك ما في، وتاخد راحتك بالحكي مع قرايبينك ورفقاتك البنات بالشغل ما في. حبيبي ان شاء الله مفكر انه المي عم تمشي من تحتي وانا ماني عرفاني. انا بعرف كل شاردة وواردة عنا.
1: شو بتعرفي عني؟ شو بتعرفي عني؟
0: قلك شو بعرف عنك؟ احكي لك عن مغامراتك مع صديقة عمرك لولو ولا مع غنوشتك فتون؟
1: شو عم بتخبصي بالحكي انتي؟ مين هي لولو؟

0: وجع راسي بهاي القصص، لاني عارفانه بالاخر مرجوعك لبيتك واولادك ولمرتك حبيبتك عيني.
1: صدقيني مالي غيرك وما بحب غيرك.
0: بعرف، لانه انت مخك وعقلك هيك، وشو ما عملت ما رح تتغير لانك مركز على هالمواضيع. بس لازم تعرف انه انا كمان مركزة على بيتي ولادي وزوجي، مشان هيك بنصحك ما تتعب حالك. البسي هي ولا تلبسي هي، وتطلعي هون وتطلعي هنيك، لانه الشغله هون بالراس. فهم بقى، لا تفكر انه حركاتك وتصرفاتك معي هي اللي بتخليني ما اطلع على رجال غيرك ابدا. واذا مفكر انه كل البنات مثل يلي بتروح وبتجي معهم انت، غلطان حبيبي غلطان.
1: طب شو كنتي عم بتحسي وقت بتعرفي اني عم بروح واجي مع وحده تاني؟ شو عم بتحسي؟
0: شو كنت عم حس؟ اجمل احساس في يكون انك
1: خلاص بكفي بكفي احكي، عم بحكي معك عن جد، عم بتغني انتي، جاوبيني بترجاكي، شو كنت بتحسي؟
0: شو بدي جاوبك؟ يعني اذا حسيت والله انغزت والله انفجرت، انا متأكدة ما رح يتغير شي. امي تلفت اعصابها وهي عم تحكي وتهدد ابي، وبالاخر تركوا بعض وقضت كل حياتها ندم ودموع.
1: طيب هيك بتحسي هيك في شي عم بيغلي جواتك، نار شعلة عم تحرق فيكي؟
0: نار شعلة نار يا حبيبي نار حبيبي، انا نازلة اسبح وبعدين بفهمة شو كنت حاسة. يلا تعا تعا الحقني على البحر.
1: شو بدك تسبح بالشورت؟
0: بالشورت؟ لك تحت الركبة بشبر وبتسميه شورت؟ وبعدين شو فهمتك أنا؟ لك أنا إلك إلك وبحبك، بطلي بقى الحركات القرعة مان.
1: أخ صدري وجعتيني، فهمان انزلي انزلي على المي خليني اسبح.
0: وأي رح رشك كمان مشان تعرف تلعب ديلك مرة تانية.
1: أح أح أتلعب بالمي، مي باردة باردة ما بقدر ما بقدر.
0: خذ هاي كمان. ها
1: خلص خلص بكفي بكفي،
0: رح تشخل كله فيه.

0: يعني أبو نبيل كان كتير متشدد بغيرته على مرته، وأم نبيل كانت عن نقيض الآخر، كتير راخية الحبل على الآخر، مستسلمة للأمر الواقع.
1: مستسلمة هذا الظاهر، بس المخفي كانت عم تحترق من الداخل. مثل ما سمعنا بسكيتش، خوفها انه يصير فيها مثل ما صار مع امها خلاها تسكت وتصمت وتستسلم للامر الواقع.
0: صحيح، وهذا الشيء كتير منشوفه بمجتمعنا الشرقي سام. في كتير سيدات امهات بخافوا يعبروا عن غيرتهم ومشاعرهم واحاسيسهم مشان ما يخسروا ازواجهم، يخسروا اوهامهم واحلامهم وبيوتهم. بيعتبروا الصمت والسكوت افضل وسيله حتى يعيشوا بامان وسلام.
1: للاسف هذا الكلام مزبوط وصحيح، وهذا بسبب التشريعات والقوانين بمنطقتنا يلي ما بتحمي حقوق المرأة كما يجب. دايما حقها مهدور، ودايما وقت عم بيصير طلاق بتكون المرأة هي الخاسر الأكبر من الموضوع كله.
0: مشان هيك المرأة ممكن تطنش وتسكت، يعني بدها سلتها بلا عنب. قديش سمعنا قصص صعبة بعد زواج مثلا 20 سنة، بيصير في إشكال بالبيت أو الزوج بيفتعل مشكلة لأهداف مجهولة، بكل بساطة بيطلقها وبيقلعها من بيتها وبيقلها رجع لبيت أهلي.
1: أصلا بعد 20 سنة ممكن كتير يكونوا أهلها ماتوا، وبتقعد تترجى أخوها وقرايبينها حتى يستقبلوها مشان ما تصفى بالشارع.
0: قديش صعبة وقديش فيها ذل وإهانة. كرمال هيك جمعيات حقوق الإنسان دايما بتطالب الدول بتعديل القوانين والدساتير حتى المرأة تقدر تاخد حقها وما تنظلم بالحياة. ماشي الحال، هلأ حابة نحكي شوي أكتر عن الغيرة الزايدة بالحياة الزوجية إذا كان رجل أو امرأة، لأنه شفنا كتير رجال غيورين على زوجاتهم، وكمان شفنا سيدات غيورات على رجالهم لدرجة الهوس. شو هي الأسباب والظروف يلي دفعتهم ووصلتهم لهالدرجة من الغيرة؟
1: الصراحة في كتير عوامل بتساعد حتى نقع بفخ الغيرة، ومن أهم هاي العوامل هي التربية أو التنشئة. إذا كان شخص تربى ببيت بتسود فيه حياة الغيرة، الأب كان شديد الغيرة أو الأم كان شديدة الغيرة على الأب، أكيد الشخص يلي تربى بهذا البيت عم بتأثر وعم بيكتسب مبادئ خاطئة لحياته، وعم بيشوف إنه الغيرة الشديدة المفرطة بين الزوجين هي شيء طبيعي، وهي ممكن تكون أسلوب تعبير عن حبنا لبعضنا البعض. وأكيد هذا الشخص بس يكبر ويتزوج رح ينقل هاي الأفكار المكتسبة لبيته وعائلته ورح يمشي بنفس الخطة.
0: صحيح سام، ومرات التجارب العاطفية السابقة يلي فشلت بحياتنا نتيجة خيانة ممكن تأثر على سلوك حياتنا الحاضر، ونكون دائما عم نترقب ونتوقع الأسوأ، نتوقع الغدر والخيانة من الطرف الآخر. الثقة بتكون مهزوزة وما عم بقدر أعطي شريكي كامل الثقة.
1: مزبوط، والحقيقة في كتير أسباب غيرها، منها أسباب نفسية مثل الشعور بالنقص أو النقيض، حب السيطرة، لازم أنا أخذ كل اهتمامات زوجي وكل انتباهه وكل تفكيره. في كمان عن الخوف بيأثر كحالة نفسية، ضني خايف يصير معي شيء ويهدد استقراري مع شريك حياتي. وفي عنا الشعور

0: اضطهاد أو اضطرابات بالشخصية بالإضافة لأسباب خارجية.
1: طيب سام، شو بيحكي لنا وبيعلمنا الكتاب المقدس عن الغيرة بشكل عام؟
0: أول شي فرح، لازم نعرف أن الغيرة موجودة فينا كبشر بشكل عام، لكن كلمة الله بتعلمنا نكون غيورين لكن بالحدود الطبيعية، وما نحول غيرتنا للشك ويستخدمها الشيطان، لكن نستخدم هاي الغيرة حتى نحمي بيتنا من الأشرار، مثل ما تصرف السيد المسيح يلي مكتوب عنه أنه هو بغار على بيته بالآية الشهيرة غيرة بيتك أكلتني، كيف طرد الباعة والصيارفة من بيت العبادة وقال لهم ارفعوا هذه من ها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. كان سبب غيرة السيد المسيح هو حماية بيت الصلاة.
1: صحيح، وتعقيبا على كلامك سام، الكتاب المقدس مدح الغيرة، الغيرة بالحسنة. بتقول الآية حسنة هي الغيرة في الحسنة كل حين، يعني مثلا وقت تشوف شخص متقدم علي أو متفوق علي بمجال معين لازم أفرح له، ويكون هذا النجاح والتفوق سبب إلي حتى أسعى أني أتقدم ومحفز إلي حتى أتغير للأفضل.
0: مزبوط فرح، لأنه انطلب من المؤمنين أن يكونوا غيورين على المواهب الروحية لأجل بنيان الكنيسة، وحذرنا من الغيرة اللي فيها انشقاق وتحزب، مثل ما بتقول كلمة الله حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر ردي.
1: أخي وأختي، إذا كانت الغيرة موجودة بحياتك ولاحظت إنها عم بتدمر ما عم تبني، اتأكد إنك ماشي بالطريق الخطأ. عدونا الشيطان عم يستخدم هالوسيلة حتى يعكر سفو حياتنا. تعالي لعند الله وخلينا نتوب ونطلب الغفران ونطلب منه الحكمة كيف لازم نتصرف. أخوتنا، بدنا نختم حلقة اليوم بمقطع من ترنيمة، خلونا نصليها مع بعضنا البعض. كلماتها بتقول ابتهاج فرح في قلبنا، نعلن عن حبنا لبعضنا، والرب يكون معكم.
0: الرب معكم.

راديو سما، عيش اختلافك. كنت وبقيت، كنت بعشق الإنجاز وتحقيق الأهداف بما أني شخصية عملية، يعني كنت بحب المسؤولية جدا، وكنت بحب أنه أبقى طول الوقت مسؤولة وطول الوقت أخلص شغلي الأول وأخلص الأهداف بتاعتي وبعد كده الناس تيجي بعدين، وما كانش بيفرق معايا أبدا مشاعر الناس. ولو كنت مثلا مسؤولة في شغل أو في مكان معين ومثلا حد اتأخر على ميعاده، كان ممكن أقوله كلام مش لطيف خالص، وما كانش يفرق معايا أنه ممكن يتضايق أو أنه ممكن مشاعره تتأذي. طول الوقت كان بيفرق معايا الإنجاز وأن التارجت يخلصه. بس بقيت دلوقتي مختلفة خالص عن زمان. اتعلمت بعد سنين من الصدمات والخبرات أنه أهم حاجة هي الناس. اكتشفت انه انا ما عنديش علاقات اجتماعية، وما عنديش علاقات بصحاب، او ما عنديش علاقات باهلي كويسة. اكتشفت انه الانجاز بيروح، الشغل بيروح، وانه ابقى حاجة موجودة هي العلاقات الانسانية. اكتشفت انه لما الناس عملت معايا كده وجرحت مشاعري على حساب الشغل وعلى حساب الانجاز، ان انا اتضايقت جدا وحسيت ياه، هو انا كان بقالي سنين بعمل فيهم كده؟ فبقيت حاسة انه لا، الناس هي الاهم ومشاعرهم هي الاهم. الشغل صحيح مهم وينفع يخلص، بس يخلص وإحنا في ما بيننا مشاعر لطيفة وعلاقات كويسة وذكريات حلوة عن الشغل ده.

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.
3: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

القداسة. القداسة تعني الكمال الأدبي والطهارة التامة والخلو من الخطيئة، وهي الانفصال عن كل شر ونجاسة، وهي أساسا من صفات الله تعالى، فالله قدوس وهو مصدر كل قداسة. ولأن القداسة هي أخص صفات الله، فهي تجعله يكره المعصية ويعاقب الخاطئ. وفي كتابات الأنبياء في العهد القديم تظهر القداسة على أنها الفكرة المحورية لعلاقة الإنسان بالله، إذ يقول سبحانه: لأني الله لا إنسان، أنا القدوس الذي في وسطك، لا أقبل عليكم بسخط. وقد يبدو من هذه العبارة بعض التناقض، فكيف يقول الله المنزه والمنفصل عن كل شر بأنه القدوس الذي في وسط عباده، والعباد بطبيعتهم عصاة؟ لقد تكلم النبي أشعياء بهذا الخصوص في نبوته عندما أخذ في رؤية إلى عرش الله، وهناك شاهد ملائكة العلي وهم يحيطون بعرش الله ويهتفون له قائلين: قدوس قدوس قدوس، الرب القدير، مجده ملء كل الأرض. فارتعب النبي وقال: ويل لي، لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأسكن وسط قوم دنسي الشفه، فإن عيني قد أبصرت الملك الرب القدير. وبأمر الله طار واحد من الملائكة ومس فم النبي بجمرة متقدة، أخذها من على المذبح وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وتم التكفير عن خطيئاتك. صديقي، الله هو مصدر كل قداسة، لذلك فهو وحده الذي يقدر أن يقدس ويطهر من المعاصي. وكما أن قداسة الله لا تنفصل عن عدله، لذلك رتب الله قداستنا عندما دفع السيد المسيح الثمن لطهارتنا، فيقول الإنجيل: وبفضل الله صار لنا مقام في المسيح يسوع، الذي جعل لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. إذن الله هو الذي يقدس الإنسان، ولكن هناك دور هام على الإنسان القيام به، وهو تكميل القداسة. فقداسة النفس هي عمل مزدوج، يعني الابتعاد عن الخطايا والاقتراب إلى الله. صديقي، إن الله يريد قداستنا، فلنبتهل إليه أن يكشف لنا عن قداسته، وبقلوب خاشعة نطلب منه أن يقدسنا ويطهرنا من خطايانا في المسيح يسوع، فهو السميع المجيب.

0: التاسعة عشر.
1: وسمعت بعد ذلك صوتا عظيما كأنه صوت جمهور كبير في السماء يقول:
2: هللويا لإلهنا الخلاص والمجد والقوة، أحكامه حق وعدل.
0: دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بدعارتها وانتقم منها لدم عباده.
1: وقالوا ثانية:
3: هللويا، دخانها يتصاعد أبد الدهور.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وسجدوا لله الجالس على العرش وقالوا:
3: آمين، هللويا.
1: وخرج من العرش صوت يقول:
4: سبحوا إلهنا يا جميع عباده والذين يخافونه من صغار وكبار.
1: ثم سمعت ما يشبه صوت جمهور كبير أو هدير مياه غزيرة أو هزيم رعد شديد يقول:
3: هللويا، الملك للرب إلهنا القدير.
0: لنفرح ونبتهج ولنمجده لأن عرس الحمل جاء وقته وتزينت عروسه وأعطيت أن تلبس الكتان الأبيض الناصع.
5: والكتان هو أعمال القديسين الصالحة.
1: ثم قال لي الملاك:
6: اكتب هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل.
1: وقال أيضا:
6: هذه هي أقوال الله الصادقة.
1: فارتميت على قدميه لأسجد له، فقال لي:
6: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، فاسجد لله، لأن شهادة يسوع هي روح النبوءة.
1: فرأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض وعليه راكب يدعى الأمين والصادق، يحكم ويحارب بالعدل، عيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وعليه اسم مكتوب لا يعرفه أحد سواه، وهو يلبس ثوبا مغموسا بالدم، واسمه كلمة الله. وكانت تتبعه على خيل بيض جنود السماء لابسين كتانا أبيض نقيا، ويخرج من فمه سيف مسنون ليضرب به الأمم، فيرعاهم بعصا من حديد، ويدوس في معصرة خمر نقمة غضب الله القدير. وكان اسم مكتوبا على ردائه وفخذه:
7: ملك الملوك ورب الأرباب.
1: ورأيت ملاكا واقفا في الشمس يصيح صياحا عاليا بجميع الطيور التي تطير في وسط السماء:
8: تعالي استمعي في وليمة الله الكبرى لتأكلي لحوم الملوك ولحوم القادة ولحوم الأبطال ولحوم الخيل وفرسانها ولحوم جميع البشر عبيدا وأحرارا صغارا وكبارا.
1: ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم يتجمعون ليقاتلوا الفارس وجيشه، فوقع الوحش في الأسر مع النبي الكذاب الذي عمل العجائب في حضور الوحش، وأضل الذين نالوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وألقوا الوحش والنبي الكذاب وهما على قيد الحياة في بحيرة من نار الكبريت الملتهب. وهلك الباقون بالسيف الخارج من فم الفارس، فشبعت جميع الطيور من لحومهم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3303.

كم نشتاق إلى هذه الأيام عندما كنا نحمل على الأعناق وننظر لكل من يمرون بجانبنا ولبراءتنا نبتسم لهم رغم أننا لا نعرفهم، ولسلامنا الداخلي نذهب في النوم وبعمق، نسافر بأحلامنا ونتأمل في ماذا ستكون قطعة الحلوى القادمة. هذه كانت أعظم أحلامنا حقاً. كم كانت أيام جميلة نشتاق إليها ونشتاق لمن كان يحملنا. عزيزي، هذه الأيام لم تنتهي، في يديك أن تعيدها وتحياها، تحيا حياة الفرح والسلام اللانهائي. الدعوة مقدمة من الله شخصياً. يقول الكتاب المقدس عن لسان الله: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. صديقي، الدعوة مفتوحة للجميع، فقط إن قبلت أن تجعل حياتك في يد من يحبك ليقودها للخير دائما. هذا هو الإله الذي أحبك وأعلن عن حبه بصلبه فداء عنك لدفع كل ديونك. دعوة من هذا الإله، دعوة لك شخصيا أن يحملك فوق ضعفاتك، أن يحملك فوق ظروفك، أن يكون هو المسؤول عن كل تحديات حياتك، أن يقف هو أمامك ليقودك وينير لك الطريق. فهل تقبل؟

0: يا سلام يا سلام يا أولاد الراعي، يا سلام يا أولاد الأستاذ حميد، كلكم طلعين حققكم النتائج ها؟
1: ايوه يابا،
0: وطبعاً كلكم طلعتم ناجحين سالب، عبير وعماد وافتكار ونادر وإيناس، كلكم ما شاء الله ما شاء الله رسبتم صح؟ ليش؟ ليش ساكتين؟ تكلموا ها؟ نادر افتكار ارجعوا، عادنا ما كملتوش كلامي، ليش تهربوا؟ طبعاً ما نجح إلا يبني حساب. فين حسام؟ كيف حالك يا ابني يا حسام؟
2: أيوة يا أبا، أنا الناجح.
0: إيش معنى أنت نجحت وحدك؟ قل لي، وإخوانك كلهم رسبوا، ها؟ كيف فعلت؟ دبرت نفسك؟
2: ها؟ مش أنا وحدي يا أبا، كلهم اللي بلقينا كانوا يغشوا.
0: إيش ما فيش مراقبة ولا إيش؟
2: إلا لا، بس كانوا يسمعوا لنا نغش.
0: وليش عادهم يراقبوا؟ وأنتم تغشوا على كيفكم؟ قل لي ليش؟
2: مدري.
0: كم مدري؟ قاد أنا أقول والله غريبة إنك تنجح، لهذا لازم أفعل لكم كلكم حفل تكريم. يا عبير وين أمك؟
1: أمي بالمطبخ.
0: تعالي تعالي تعالي معي. يا زعفران،
1: هي إيش معانا؟
0: أشتي فلوس.
1: تشتي فلوس؟ ليش؟ ومن أي بند؟
0: من بند النثريات الاحتياطية، نشتي نعمل حفلة تكريم لعيالنا بمناسبة الرسوب. مالك؟ إيش اللي يضحكك مالك؟
1: أول مرة أسمع حفلة رسوب. أبي يما قصده يفعل الحفلة لحسام لأنه هو نجح لوحده.
0: الحفلة لكم كلكم، حتى حسام لأنه الآخر ما نجح إلا بالتسهيل والتسيب وإهمال المدرسين لواجبهم اليوم. هيا هات الفلوس.
1: ده الحين أنت من صدقك ولا كذاب؟
0: أيوة أيوة من صدقي، ها مو كذاب.
1: مش معقول يابا. بيني وبينك يا بنتي فكرة أبوك صح، من شان تتشجعوا ويبتعد الخوف منكم.
0: تحليل أمك منطقي يا عبير، منطقي.
1: هيا تعالوا معي للغرفة.
0: يلا

0: الناجح يرفع ايده هي الناجح يرفع ايده هي
1: الغشاش يسكت سكته هي الغشاش يسكت سكته هي
0: ابي قال شفع لي حفله تكريم لاننا الناجح
1: ابي قال شفع لنا نحن الحفله لان احنا ما غشيناش مش لك يا غشاش
0: امي شفتك وانت تخبي الورق الغش بالشرابات يا غشاش
1: ما عرفتوش اغش من المراقبين المهم ان ابي يكرمنا
0: ما قد سمعناش انهم يكرمون الراسبين ما يكرموا الا الناجحين وانا واحد الناجح
1: انت راسب مثلنا بس لا نفعك الغش يا غشاش
0: اسكت يا راسب اسكت والله لا قيلة
1: فكلي يا غشاش انا مش شبابك فكلي
0: ها تحسب ان انا ما اقدر لك ها
1: شا صيح لي فلكلي يا با يا با فلكلي يا با
2: يا ايش هذا الصياح هادو من العيال بالديوان شكلهم يتضاربوا
3: اقفزي بسرعه يا بنتي شوفيهم بسرعه
2: طيب
4: اكيد اكيد حصل توتر بين عماد وحسام
3: انتبه تقول ابنك ابنك كلهم عيالنا يكفي المره الاولى اذا تشتي تصيح قد

0: النجار مخلوع.
1: من يصدق إن عيال الأستاذ المدرس حميد رسبوه كلهم؟
0: الحمد لله إنهم ما يدرسوش بالمدرسة التي أنا أدرس فيها، ولا كنت بشترك بالفساد وبستغل زملائي عند الكنترول وبنجحهم. لكن هكذا أفضل، كل واحد يأخذ حقه وينجح بجهوده.
1: شوف، الرسوب الجماعي هذا له سبب كبير، مش بالساهل على فكرة.
0: يا سفيان، أنا عارف الأسباب وعارف المعالجات، بس زي ما تعرف أنا مرتبط بواقع تقريبا وراثي، وكلما أحاول أتحرر منه أعجز، وكأنه ممزوج بداخل الدم حقي.
1: كيف يعني؟ ممكن توضح لي هذه النقطة؟
0: أنا للأسف من الشخصيات الذي يكون على مستوى رفيع من التحضر والوعي والتمدد، لكن تحصل الواحد عند أي موقف بدل ما يعالج بالأسلوب الراقي والمتحضر الذي اكتسبه بحياته وبدراسته وبمعرفته، تشوفه ينفعل ويرجع عقله صغير ساعة العقل حق جدته داخل القرية.
1: تحليل فلسفي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، معناته إنك لما تحصل مشكلة تستخدم عقلية جدتك.
0: بالضبط.
2: للأسف أبي وقف معانا موقف سلبي صريح، ولا صح ولا عاقب ولا اتخذ أي إجراء.
3: لا لا لا لا لا، بالعكس، أنا أشوفه إنه وقف موقف حكيم وتقبل الهزيمة بروح عالية، مع إنه لو كان أب آخر بيضرب العيال وبيشعل البيت نار.
4: بس والله إنه زعل كثير كثير كثير كثير، ما عاد رجع إلا يغتلب ويبلع غلبه مثل الذي يبلع حليب،
3: لأنه يعرف إنه هذا كله عمل إيده وهو حصاد اللي زرعه. وإنتي شريكة معه يا زعفرة.
4: كيف يعني؟
3: الإهمال وعدم المتابعة للأولاد جاب هذه النتيجة. أنتم أهملتم العيال تماما، ولا تابعتم إيش قرؤوا ولا إيش يكتبوا ولا حتى إيش يدرسوا. هذا هو الإهمال اللي جنتم الفشل من بعده.
2: كمان الوقت يا عمة سامية، الوقت. مشكلة أبي وأمي أنهم ما يقدروش الوقت، ما يقدروش الحياة، ما ينظموش أنفسهم. عايشين كده بالبركة، ما فيش عندهم هدف. لو كانوا نظموا أنفسهم كانوا بينفعونا كثير، لكن بس ما تسمعي إلا المناقرة والصياح.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص. بالنسبة للصياح ها أبيك تعدل كثير.
3: تعرفي يا عبير إنك تكلمتي صح وعلى الموضوع مهم. شوفي يا زعفران، الوقت يعتبر أحسن صديق، إذا تعاملنا معه بصدق وصداقة يجيب نتائج طيبة.
2: مثل الأرض، إذا زرعناها واعتنينا به تجيب ثمار طيبة.
3: صح، كما الأولاد مثل الزراعة، إذا لاقوا العناية والاهتمام والمتابعة يجيبوا ثمار طيبة.
1: أنا كمان لي رأي.
0: تفضل.
1: لأنكم أهملتم متابعة الأولاد وكانت النتيجة فشلهم جميعا، أشوف إنه من الآن ومطلع لابد إنكم تزرعوا فيهم الثقة بأنفسهم، هم الآن خايفين ونادمين.
0: فعلا ما في شك إنهم كمان خجولين من أنفسهم، وخصوصا إنهم ما حصلوش العقاب الذي يستحقوه.
1: عشان كذا أنا أقول لك إنه لازم ترفع روحهم المعنوية، أقصد لما تديلهم الثقة وتشجعهم هذا بيعطيهم دافع للنجاح ويبعد عنهم روح الفشل.
0: بالنسبة لي أنا بشجعهم إن شاء الله، والسنة الواقية بيكونوا أفضل، وبحاول أشوف إيش هي المشكلة الذي خلتهم يرسبوا كلهم.
1: وضروري لابد إنك تشعرهم إن التغاضي عن العقاب ما يعنيش إهمال منك أو لا مبالاة، اشعرهم إنك فتحت معهم صفحة جديدة، حسسهم إنك معاهم وإنهم لابد يستفيدوا من درس الفشل، وإنهم يتعلموا من هذا الدرس طريق النجاح.
0: أكيد بيستفيدوا، أكيد،
1: لأن شعورهم بالثقة بأنفسهم يخليهم يستمدوا قوة. مش مشكلة لو فشلوا مرة ولا مرتين، ومش مشكلة أيضا لو شعروا بالخجل من فشلهم أو سمعوا زملائهم الطلبة يتكلموا عن فشلهم. فالثقة هي اللي بتمدهم بالإيمان إنهم قادرين إنهم ينجحوا.
0: أعرف هذا كله يا سفيان، أعرف، بس المشكلة عقلية جدتي مع عقلية زوجتي.

0: هي الشيخ يلحق الرجال يسمع له الصلاة. سفيان، وسفيان، يا سفيان، يا الله خارجني يا رب. سفيان، وسفيان،
1: يا متشتي مالك؟
0: حلا والله حلا، قل لك مالك ولا لي شيء، بس اشتيك تقوم في الصباح تروح بعد عملك.
1: شوفي انا اليوم تعبان ولا اشتي اقوم.
0: كيفه هي؟ قم طرد ابليس، معك اربع حصص المدرسة.
1: سهل بيغطيهن اي مدرس غيري؟
0: لا لا لا، واذا كان غيرك راقد مثلك من الذي بيغطي؟
1: اقول لك عاد نحن بداية العام الدراسي، عاد قدامنا سنة، بطلي كلام وكثر فلسفة، خليني ارقد.
0: اني بس اسألك، من الذي بيغطي مكانك؟
1: يا شيخ المدرسة داخلة 40 مدرس، ايش عسى الله بيحصل لو رقدتوا يوم ولا يومين بالاسبوع؟
0: طيب تقدر تأكد لي ان هذوم 40 كلهم بيتواجدوا؟
1: لا طبعا ما اقدرش أأكد لك، بس ايش بتحاسبيني؟
0: اغلب المدرسين كلهم كذا. اني ذكر المدرسة حق القرية كان داخلة 52 مدرس وكانوا ما يتواجدوش، الذي تواجدوا 20 بس، والباقيين واحد معه سيارة يطلب بالله، واحد معه قات يحرسه، واحد يرقد، والمدرسة والطلاب لهم الله.
1: ايش اللي ذكريك لمدرسة القرية بس؟
0: اني اقول لك كل مدرسة سواء كانت بالقرية او بالمدينة وكله واجب وكله التزام. هيا قوم، قوم واترك الكسل.

0: بس حقاهم المدرسين مقصرين، واحنا ايش؟
1: انت قلت لي انهم شغطوا حقك الحصار.
0: الا شغطوا بس الغطاء ما هلوش، باقي سفيان.
1: اتصل لسفيان اسأله انهم غطوا ولا لا.
0: فكرتك صح، لازم اتصل له الان.

0: سبحان الله على مطر اليوم، مطر قوي.
1: شوفي على مطر خارج، وقد خرجوا الجهال يتضاربوا على مسارب الماء علشان يعبوا.
0: ذكرتيني، قومي يا بنتي خرجي البوالد حق الماء عشان نعبي من المسروب حق السقف حقنا.
1: البوالد عادهم خارج من الأسبوع الأول، لما نزل مطر الأسبوع الأول ما دخلناهمش ونسيناهم مكشوفين لليوم.
0: قد قلت لأبيك يدخلهم الأسبوع الأول، لكنه نسى وخلاهم خارج. يكون النامس قد اتوالى فين داخلته وقده مليان تدود. يلا بالمطر هذا بيتعبوا اليوم من جديد ما نظيف.
1: أوه كي بحس راسك الآن يما، الله مكانك حامي نار. ده الحين انتي يما الحمى ولا سيبتك؟ أحس اني تزيد، أني الصدق خايف عليك كثير.
0: لا تخافيش يا بنتي، هي إلا حمى وبتروح. جيبي لي حبة فوار حق الحمى وهي بتهدأ.
1: قد لك من أمس وانتي حامي نار والحمى واصل فوقك، وإحنا نقول الله حمى بتروح، الله حمى بتروح، وذي ما راحتش. أجيب لك فوار وتروح قليل وترجع لك.
0: باتروح باتروح، أني من الوجع هذا اللي بحقوي ومفاصلي، أحس ظهري مكسور. الله، حتى لما أهمس على عيوني يوقعوني.
1: شوفي كيفك تعبانة من الصبح وانت تشتكي من حقوك ووجعك وراسك ومفاصلك. أني صراحة ما قدرش أشوف لك وانت كذا تعبانة. قومي قومي يلا بوديك المستشفى.
0: أقول لك هلا حمى وبتروح، وبعدين قد يكتشوفي على مطر خارج. كيف بنخرج بين المطر هذا؟
1: من اللي بيدق الباب بهذا الوقت وبين المطر هذا؟
0: الله يستر، إن شاء الله خير. اجري اجري شوفي مين بسرعة.
2: مين؟ مين؟ أنا خالتي كروى، افتحي.
1: ادخلي ادخلي يا خالة، بتكوني قدك بردانة الآن.
2: سبحان الله على مطر، مين أول وأنا أقول إنه بيوقف علشان أجي أشوف أمك واتطمن عليه، والمطر ولا وقف. كيف أمك الآن؟ عادي محموم؟
1: محموم مرة، وتقول تحس كأن ظهره مكسور وراسه يوقعه ومفاصله.
0: منى يا منى، من اللي جاء؟
1: هذه خالة رواء يما. ادخلي ادخلي يا خالة الغرفة.
0: تعالي يا أروى.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، فين أنتي؟ قد قلت كيف بتعرفي أنني مريضة وما بتجي إيش تشوفيني؟
2: سلامتك ألف ألف سلامة عليك يا أختي، ما منعني من زيارتك إلا المطر. شفتي ذي الأيام على أمطار؟
0: قدو موسم المطر هذه الأيام زي كل سنة.
2: هي واني كل يوم أقول باقي زورك على الساعة 4، لكن المطر ما يقل على العصر، وارجع أجلس بالبيت. لكن اليوم قلت ما يصلحش، شليت كرتم فوق راسي وخرجت.
0: الله يحفظك، تعبتي نفسك.
2: لا تعب ولا شيء، انت قولي لي ايش اللي حصل لك، ايش في بيك كذا بحس راسك؟ الله كيف راسك حامي نار
1: كذا يا خالة، حمى واصل.
0: حتى جسمي احسه احمر، شوفي كيف وجهي محمر. ولا يتهيأ لي
2: الا وجهك محمر، كما لا يكون في بيك حمى الظنك.
0: حمى الظنك؟
2: ليش ما انتش داري انه ايام الامطار هو موسم حمى الظنك؟ اسمعيني بالاول، هذن البوالد حق الماء اللي خارج كم لهم جنب الباب؟
1: هذن البوالد امي عملتهن لما جاء مطر الاسبوع الاول علشان توالف الماء داخلتهم، وابي نسي ما يدخلهم للبيت، ولليوم عادهم خارج.
2: لهم 5 ايام خارج في بهم مكاشف كذا من غير ما تغطوهم؟
0: ملا ما في لهم شرطية، قلت إلا بعبيهم للتصبون، مش ضروري أغطيهم.
2: ها قلتيلي، والتوائر هذا اللي جنب الطويق حق مين؟
1: هذا معيال الحارة، جلسوا فترة يلعبوا بهم ورجعوا حطنهم تحت الطوق حق بيتنا وما حد شلهم.
2: أيوة، وهذن التوائر يتوالف داخلهم الملا ما يجي المطر، والطوق حق المطبخ أصلحتوا لهم الشبك حقهم ولا لا؟
1: لا، كل يوم واني أقول لا بيصلحهم، وأبي يقول ما فيش بيس حق قيمة الشبك والتصلح.
2: أها، والنامس طبعا يدخل للبيت من المطبخ بوقت النهار، بوقت ممي جالس تطبخ تشتغل بالبيت. قلتيلي
1: مالك يا خالة؟
2: قومي قومي قومي، بنودي أمك للمستشفى الآن، شكلها في بحمى الظنك.
0: حمى الظنك؟
2: أيوة، حمى الظنك تنتشر أيام الأمطار بسبب الخبر هذا. المطر يجي وانت تعبن البوالد تخل لهم مكاشف خارج البيت، وغير التوائر اللي تحت البيت اللي يتعبوا معه ويتركد فيه به. هذا أحسن مكان يتكاثر فيه بنا مسحق حمى الظنك اللي ينشط بوقت النهار وينقل عدوى حمى الظنك.
1: ملك كيف تشوفي يا خالة؟
2: أقول ليك حمى الظنك هذه الأيام منتشر بشكل كبير ولازم إننا نتحرك للمستشفى.
1: باقوم اتصل لابي وأقول له يجيب سيارة الآن ونسعفه للمستشفى.
0: أقول لك إن ما في بش حاجة.
2: قوم اتصل يا منى سريع بزمن يجهز أمك.
1: ألو هاي يا با، تعال ناخذ أمي للمستشفى، أمي محمومة مرة وخالتي روا قالت يمكن يكون في بحم الظنك.

0: دخلت أمك ترتاح بغرفته؟
1: أيوة يابا، وما خرجت من عنده إلا وهي راقدة، بس الحمد لله اتحسنت كثير بعد المغذيات اللي عملوا لهن بالمستشفى.
0: مالي قد عملوا له ثنتين مغذيات، واحدة منهن داخلة فيتامين، والثانية كانت مغذية حق الحمى، في بعلاج للحمى، هذا اللي قال له الدكتور.
1: وش قال لك بعد الفحص حق الدم اللي عمله لأمي؟ شفته جلس يتكلم معك كثير.
0: قال الدكتور إن كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية ناقصات، وإن الحمى اللي فيه به هي حمى فيروسية، واحتمال كبير إن تكون حمى الضنك.
1: الصدق، بعد ما خالتي رواء قالت لي إن الأعراض اللي بأمي هي أعراض حمى الضنك افتقعت على أمي.
0: هو حلو إن خالتك أرواء نبهتنا لحمى الضنك عشان ننتبه ونشوف إيش ممكن نعمل قبل ما تتطور لحمى نزفية.
1: طيب كيف بنعرف إنه حمى الضنك ولا لا؟
0: قال الدكتور إنه الفحص التشخيصي حق حمى الضنك بيبين باليوم الخامس من ظهور الحمى، والآن لازم كل يوم نتابع حق كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية، والمهم الآن لا تجيبي ليش أي مضاد حيوي ولا أي مهدئات، جيبي لي برامول وبس، ترتاح راحة تامة بالبيت.
1: طيب يابا، وش أجيب لي من أكل؟ الصدق تعبتني بالأكل حقه، من لما نقت لي الحمى ما تشيش تاكل، تقول ما ليش نفس.
0: الدكتور قال نكثر لي بالسوائل والعصائر، جيبي لي فواكه وخضروات، وحاولي تعملي لي مرقة دجاج، وعملتي لي فتوت، خلي تاكل عشان تستعد صحته.
1: إن شاء الله يابا، إن شاء الله.
0: الدكتور قد جلس يسألنا إذا كنا نوالف ما جنب البيت نخلو مكشوف، سألنا إذا طواق البيت فيه بو شابك ولا لا.
1: سألك كذا علشان يتأكد إذا أمي تعرضت للنامس بوقت النهار، لأنه هذه الأيام انتشرت حمى الضنك.

0: اليوم قصتنا كانت عن حمى الضنك، اللي هي تعتبر حمى فيروسية حادة تظهر بشكل مفاجئ وتنتقل عن طريق النامس.
1: النامس هذم يتكاثروا بأي مكان في بوماء نظيف مخزون لكنه مكشوف، سواء للشرب ولا للسباحة، ولا زي مياه الأمطار اللي الناس يوالفون بالبوارد المكشوفة عشان يسقوا بالشجر، ولا عشان التصبين، ولا حتى الشرب، ولا الماء اللي يركض بعد الأمطار بالشوارع والطرق والبراميل الفاضية والتوائر اللي مجدلة بكل الشوارع.
2: يعني موسم الأمطار هو أكثر موسم يظهر فيه حمى الضنك، ومثل ما سمعنا إنني أتعرضت للنامس اللي فيه العدوى بوقت النهار، يعني نامس حمى الضنك ينشط بوقت النهار.
0: لكن بصراحة أنا فكرت بالبداية إن أمي في زكمة، لأن الأعراض اللي ظهرت لي كانت زي الزكمة.
3: ملح حمى الضنك تظهر على شكلين، الشكل الأول يكون بالبداية يشبه الزكمة بشكل كبير، وبعدين تشتد فيه بالحمى لدرجة توصل حرارة المريض إلى 40 درجة مئوية، يعني يكون حامي نار. بعض الأطفال هذه الحمى تجيب لهم تشنجات. غير الحمى يكون فيه صداع شديد، وجع بالحق والظهر والمفاصل والعضلات.
2: ومن هنا بعض الناس يسموا حمى الضنك بحمى تكسر العظام، لأن المريض فيبو يحس كأن عظامه مكسرين. وغير أعراض العظام والمفاصل، المريض يحس إنه ما عنده شهية للأكل، ويكون حتى ما يشتيش يشم رائحة الأكل.
0: مين أول وإحنا نتكلم على الشكل الأول للمرض اللي هو يشبه الزكمة؟ أشتي أعرف إيش هو الشكل الثاني؟
1: الشكل الثاني هو الشكل النزفي، وهو مرض خطير وممكن إنه يكون قاتل.
2: مش هو نفسه حمى الضنك؟ يعني نفس الفيروس، بس ليش الآن قاتل؟
3: صح، اللي يسبب الشكل النزفي هو نفس الفيروس، لكنه يحصل للمرضى اللي قد قالهم حمى الضنك من قبل وتعرضوا لنفس الفيروس مرة ثانية.
2: يعني لو انتشر حمى الضنك بشكل متكرر بمنطقتنا، يمكن تجهيلي حمى مرة ثانية وتكون على شكل نزيف. لكن كيف تكون أعراضه لو أجت لي مرة ثانية؟
1: بأول يومين إلى 4 أيام تكون تشبه الشكل البسيط اللي قالك من قبل. بعد هذه الفترة ممكن إنه المريض يجيله بقع نزفية تحت الجلد، اللي ممكن إنه تتطور لنزيف بشكل سريع ومفاجئ. الأطراف تكون باردة ورطبة، وسط المريض حامي، الوجه يكون محمر والمريض يعرق، ألم بفم المعدة غير القلق اللي يكون فيه.
0: وطيب يجلس المريض على هذه الحالة وقت طويل؟
3: لا، يجلس من يوم إلى يوم ونص. ممكن بهذا الوقت يحصل له واحدة من الثنتين، يا أما إنه يحصل له نزيف حاد ويموت بسبب إنه ما حد اهتم فيه وسعفه، ويا أما إنه يسعف للمستشفى بحيث يعملوا له تحت العناية الشديدة، يعملوا له فراشة ويجيبوا له مغذيات مناسبة ويجيبوا له بلازما وصفائح دموية ونقصوا من درجة حرارة جسمه.
1: والأهم من هذا كله هو دورنا كمجتمع نتكاتف مع بعض عشان نحمي نفوسنا وأطفالنا وبيوتنا من هذه الحمى القاتلة.
0: والوقاية مش صعبة للدرجة اللي احنا نتخيله، كل اللي لازم علينا ان احنا نعمله هو اننا نتخلص من كل التوائر والتوانك الخربانة اللي موجودة بحارتنا، نتخلص من كل شيء ممكن انه يجمع ويركد لنا الماء بالحارة.
2: مش مشكلة لو نعبي ماء من المطر، المهم إنه إحنا بعد ما نعبي نغطي البوالد والخزانات وما نخليهمش يتعرضوا للنامس.
1: كل بيت لازم تتأكد إن الشبك حق الطوق سليم وما يدخلش نامس للبيت.

0: إيش هذا الدق كله والإزعاج بالشارع؟ قيمتني من النوم. الواحد يقلق معاه بيرتاح، وانتم بكرتم تشتغلوا. ما شاء الله عليك يا أبا، بكرت من الصبح بيوم جمعة تصلح البيت.
1: قلت فرصة قدنا بالبيت، بصلح الشبك حق الطواق اللي قده كله مخزقة، وعملت باب شبك للباب حق البيت، قلت قدو حماية كمان.
0: لو كلنا بالحارة حقنا والحارات اللي جنبنا تكاتفنا وعملنا نفس ما عمل أبي، أكيد بنقضي على حمى الظنك القاتل.
2: راديو سما، لون أيامك.

قضايا ساخنة، برنامج تقافي اجتماعي يمني بيجي لكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

0: مساء الخير والعافية، مساء البركات أحبتي الكرام. أنا سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل ولادي سماء، أحييكم وأرحب بكم ومعانا أختنا الغالية الأخت سماح في هذه الحلقة الجديدة معكم أحبتي، فأهلا وسهلا بكم. مساء الخير يا أختي سماح.
1: يا مساء الأنوار، مساء العافيات والبركات عليكم جميعا. سعيدة جدا بتجدد لقائي معكم في حلقة جديدة اليوم وكل أسبوع نتكلم فيها على كلمة ربنا ونذكر مواضيع جديدة ونصلي مع بعض ونبارك بعض دائما.
0: آمين آمين، الرب يبارك في شختي ويحميش. فعلا احنا كل أملنا وكل تطلعاتنا ان الواحد يتبارك ويبارك، يعني ما فيش أجمل فعلا من البركة، ما فيش أجمل من الإنسان الذي يكون عنده الطبيعتين أو الحاجتين. ودائما الإنسان الذي بيبارك بيكون عنده بركة، والبركة هذه بتيجي من إله البركة يسوع المسيح. في فرق كبير جدا بين الإنسان الكريم، ورغم أن الكرم صفة جميلة وجيدة، والإنسان المبارك. الإنسان المبارك الذي بيكون عنده قابلية وإن تجدد البركة في علاقته مع الله، وهذا بتأثر على الناس الذي حوله. فالإنسان المبارك مش بس كريم بالأشياء المادية، إنسان له دور في مساعدة الناس، إنسان له دور في حل المشاكل، إنسان له دور أنه كلامه وحياته وتفكيره بيكون كله مربوط بالإله الحقيقي بيسوع المسيح. فذلك الكتاب المقدس بركز في أشياء كثيرة على البركة، والذي ما يأخذش البركة من مكانها الذي هو يسوع المسيح مستحيل أنه يأخذها ولا يعيشها. أيوة يا أختي، إيش رأيك يا أختي، كيف الـ الـ الـ كيف بتشوفي الوضع الذي احنا الآن منعيشه في بلادنا؟ أنا أتكلم على وضعية، هل بتحسي من خلال علاقاتش، من خلال أن رغم الظروف الصعبة الذي احنا فيها أن في فعلا في صحوة نسميها أو البحث عن الذات؟ في الآن جيل جديد بيحاول أنه يبحث ويدور، مقارنة بقبل 10-20 سنة.
1: أيوة أكيد الفرق كبير واضح جدا في 10 سنوات الأخيرة. فعلا في نهضة يعني عقلية كبيرة، من بدأت في الناس اللي هم كبار ممكن يكونوا في فئة مثقفين، وفي فئة الناس العادية.
0: أيوة.
1: الموظفين العاديين، المدرسين، يعني كانوا من قبل عايشين حياتهم عادي ببساطة، بس الآن دخلوا في أسئلة كثير وبدأوا يبحثوا ويدوروا على أشياء تدي لهم استقرار أكثر، يعني استقرار روحي، لأنه الأحداث اللي حصلت في بلادنا لأن هي أسبابها دينية ربشت الأفكار كلها، حصل تضاد وطلعت أشياء غريبة عجيبة ما كناش نتوقع أن احنا ممكن نشوفها في حياتنا، فعملت مشكلة عند كثير، كمان النسوان، كثير نساء، كثير بنات شابات بحثين وتوجهن بأفكارهن خارج الأطر اللي كنا عايشين فيها، دورين على الأشياء الحقيقية اللي تصنع لهن قيمة وسط الأفكار الآن اللي كانت، يعني كانوا من أول قبل الحرب وقبل الأزمة اللي حصلت، تعادوا المرأة بتحصل مجال إن هي تنطلق وإن هي تتعلم وإن هي توصل لمراتب كويسة. لما جت الحرب كل ما مرت السنين كل ما رجعت المرأة للخلف، خلاص ضاعت فرجعين النساء يدورين هل هو هذا الشيء حقيقي، يعني هل هو ربنا هذا اللي يشتيه مثلا، هل فعلا المرأة ما لهاش قيمة، ما لهاش مكانة، وأنه كانت مجرد زي ما تقول هكذا فترة وخلصت. فتلاقي كثير لقين إجابة، وكثير ما زالين كثير ما زالين يصارعين ويتعبين في المجتمع علشان تثبت إن هي جديرة بعمل معين أو دراسة معينة أو مكانة معينة، وبتحاول تثبت لنفسها أكثر شيء مش للآخرين.
0: أيوة.
1: فتلاقيهم فئة الشباب والأكبر هم أكثر ناس بحثوا، وبعضهم طلعوا وعملوا، يعني أشوف في ناس عملوا صفحات أو مجموعات وبدأوا فيها يثيروا نقاشات كلها دينية، ويخرجوا يشوفوا أفكار الناس ويشوفوا كل أطروحات الأطراف كلها. ظهروا ملحدين كثير، ظهروا يعني هذه ما كانتش من قبل ظاهرة بالشكل هذا. يعني كان لو في واحد ملحد يتخبى، يلا ما حد يعرف أنه ملحد، وكانت مفاهيم الإلحاد بسيطة، ما كانتش عميقة وقوية ويقاتلوا عليها ويصاروا عليها زي ما ذا الحين. كمان اللي تحولوا ناحية الأديان الإيمان المسيحي، بين أشوف في صفحات كثير، في مجموعات كثير، كل شوية تلاقي العابر اليمني، العابر المدري إيش، المسيحيين اليمنيين، وما فيش بيحاولوا يتجاوزوا الخوف بأنهم يعملوا أشياء خفية، وبيدخلوا في نقاشات قوية، والموضوع عندهم ما هوش

قضايا ساخنة، برنامج ثقافي اجتماعي يمني بيجيلكم كل يوم خميس الساعة 8 المساء بتوقيت اليمن.

0: سعد الله مساءكم بكل خير وعافية أحبتي الكرام. أنا سامي الخولاني من راديو نور الأمل وراديو سما، أحييكم في حلقة جديدة وبركة جديدة لهذه الليلة، ومعنا أختنا المباركة الأخت سماح. مساء الخير أختي.
1: يا مساء الأنوار، كيف حالك أخي العزيز؟
0: الله يخليش، كيف حالك وسنة مباركة وسعيدة يا أختي؟
1: الحمد لله، شكر ربنا، احنا كويسين، وحشتوني خيرات، قد لي منكم من السنة الماضية.
0: يا سلام، وانتي مشتاقين ليش بشكل كبير فعلا. أوقات الأعياد هذه، أعياد الميلاد الذي ما زالت مستمرة وعتستمر في حياتنا كل يوم، وأيضا رأس السنة الذي سنة راحت، نشكر الرب لأنه ما تركناش، والآن سنة جديدة أنا متأكد أن عيكون فيها خير أحسن وأفضل، ومراحل الرب عيقودنا وعيوصلنا أفضل بكثير من السنة الماضية، وعنسمع باسم الرب يسوع تطورات وأشياء تكون أفضل لبلادنا وللكنيسة في اليمن.
1: آمين آمين يا رب.
0: أيوة يا أختي، قولي لي كيف عندكم، كيف عملتوا، كيف طريقة الاحتفالات عندكم بأعياد الميلاد ورأس السنة في المنطقة التي أنت فيها؟
1: طبعا هنا في مصر الاحتفالات عندهم جميلة جدا. في ليلة رأس في لا في يوم الميلاد، احتفال الميلاد. أيوة. سرت الكنيسة، حبيت أروح واحدة من الكنائس اللي وسط البلد، وبين أحضرها دائما بتكون مليانة شوية هكذا عادي، يعني بنلقى مكان في المقدمة.
0: أيوة.
1: فتأخرت على البداية شوية، فجيت والكنيسة مليان داخل وفوق في الدور الثاني والحوش والشارع. أوه أوه أوه. لا عند بوابة، يعني لا، قد احنا في الشارع جالسين، وطارح لهم شاشة للشارع علشان يسمعوا الترانيم والوعظة حق الميلاد.
0: أيوة.
1: فكان أوقات رائعة جدا، يعني بتشوف السنة هذه، يعني السنوات هذه الأخيرة خصوصا السنتين الأخيرة، ازدنت الشوارع بزينة الميلاد والناس احتفلوا بأريحية أكثر، وكان في، لاحظت أنه التعصب هدأ كثير، يعني
0: أيوة.
1: حتى في السوشيال ميديا إذا في حد كذا يقول لا هذا ولا ما تهنوش المسيحيين كذا، يدخل مسلم يقول المسلم والمسيحي كلهم واحد وما فيش فرق، وتشوف الناس في الشوارع بيحتفلوا مع بعض وما فيش أي مشاكل، بالعكس هذا الأمن بينزل يعمل حراسات يعني عشان ما يحصلش أي شغب أو أي أيوة. مشاكل. برضو ليلة رأس السنة الكنائس كلها صلت في وقت اللي هو الساعة 12 انقلاب السنة.
0: أيوة.
1: كل الكنائس كانت مليانة بشكل ما تتخيلش. أنا ريت لترى السنة رحت كنيستين وكانت مليانة، ووصلت للكنيسة الثانية بصعوبة، الشوارع كانت زحمة والناس يحتفلوا والشجر مليان، وكان وقت جميل جدا الاحتفالات. أنا هذا كمظهر احتفالي. كمان هذا السنة الناس بتصلي، الكنائس بتصلي كثير للشعوب، بتصلي كثير للتغيير، بتصلي كثير للأزمات اللي زادت. ففعلا هذا السنة الازدحام في الكنائس أكثر ما كان من قبل، حضور الناس أكثر، مشاركتهم في الصلوات أكثر، صلواتهم الناس تلتفت لربنا وأن ربنا يتدخل في الظروف هذه أكثر ما كانت من قبل. حتى أشكر الله حتى على الناس اللي موجودين هنا في اليمنيين، كانوا مجموعات أكثر ما كان من قبل شاركوا في الصلوات، حتى اللي مش مسيحيين كان يعني كان معي صديقات وزملاء راحوا معي، رحنا تمشينا، رحنا زرنا كنائس وتكلمنا على تاريخ الكنائس وسمعوا ترانيم وسمعوا صلوات، وكانوا مرتاحين ومبسوطين جدا لهذه الأشياء وللصلاة اللي بتحصل فيها.
0: أيوة.
1: فأشكر ربنا على النعمة هذه.
0: روعة روعة روعة. عندنا الاحتفالات يعني في فرق. الناس في مصر في حياة، مصر كل السنة حياة فيها. في فرق، يعني في دول أجنبية زي الذي أنا ساكن فيها، الناس ما همش ب الروح المرحة والروح الذي تحب الخروج وتحب أنهم يقضوا وقت كثير مع بعض. أكيد بيحبوا الاحتفالات، بس بيكون احتفالات لها طقوس معينة، لها يعني مش ما يكونش يعني العادات والتقاليد ما فيش حق يعني ما أقولش من الصح من الغلط لا بس العادات والتقاليد الذي الواحد عايش عليها بتعمل فرق كبير في حياة الناس. فأكثر الاحتفالات هنا بعياد الميلاد بتكون احتفالات أسرية يعني الأسر تلتقي الذي مسافر يجي زي ما في اليمن العيد الكبير والعيد الصغير العيات الذي في بلادنا. فهنا لا عيد الميلاد بتكون لقاء الأهل وقضاء معهم 4-5 أيام. في العائلات المسيحية بيتم صلاة قراءة الكتاب المقدس تحدث على ميلاد يسوع والبركة يعني بتكون في العائلة المسيحية أجواء روحانية وأجواء أسرية كثيرة. العائلة الثانية اتخذوها كاحتفالات كل سنة احتفالات عيد الميلاد ومعظمهم مش عارفين حتى إيش عيد احتفالات عيد الميلاد. فنفس الشيء بيقعدوا مع أهلهم يأكلوا ويشربوا الكنائس نفس الشيء بيتم قبل عيد الميلاد المحددة في الغرب يوم 24 يوم مثلا يوم 20 ديسمبر أو 21 بالكنائس بتعمل احتفالات في أماكن الكنائس بيوت الكنائس تعزم فيها الناس خاصة الناس الذي ما عندهمش أهل أو الكبار في السن الذي أولادهم بعيدين عنهم أما عندهمش أولاد على أساس يحسوا يعني إن يكون في فعالية جميلة ومسابقات وقراءات في الكتاب المقدس وترانيم جميلة وحلوة. وكذلك نفس الشيء في احتفالات رأس السنة بتختلف بس في الأماكن اللي أنا عايش فيها عيد الميلاد هي اجتماعات أسرية ورأس السنة اجتماعات الأصدقاء يعني الأصدقاء بيقعدوا مع بعض مش جماعات أسرية يعني تلقي الأب والأم قاعدين مع أصدقائهم بيحتفلوا والأولاد أبنائهم بناتهم نفس الشيء. العائلات المسيحية أو في الكنائس معظمها بيتم احتفال بليلة رأس السنة بيكون في صلاة ويكون في برنامج خاصة الكنائس العربية يعني تعرف إحنا جينا بشعلة الاحتفالات بيتم برنامج مع عشاء من الساعة مثلا 6 في الليل وسهرة حلوة فيها تراني مسابقات واختبارات فإلى الساعة 11:40 دقيقة بعدها ندخل في تراني وصلاة بحيث أن السنة تبدأ والكنيسة والذي فيها بيصلوا. فالسنة الأولى انتهت بصلاة وبدأت السنة الجديدة بصلاة أمام الرب يسوع. فهذه أعتقد من البركات الجميلة والعادات الحلوة التي أنا أحبها كثير. وبعدين بعد دقيقتين ثلاثة الكل يخرج بيكون في احتفالات ألعاب نارية تطلق والفرح ممكن ساعة كل واحد بعدين يروح البيت. فبتختلف أهم شيء أن الشخص يستعد المؤمن يستغل كل فرصة ويستغل كل لحظة أنه يعيش فيها بفرح مع الرب يسوع ويستقبل الذي الرب يسوع مجهز له. فأشياء حلوة. إيه يا أختي طيب إيش رأيك نكون مع الترنيمة وبعدين نرجع أحبتي نبدأ موضوعنا وقضيتنا ساخنة لهذه الليلة. فأبقوا معنا أحبتي.

0: أحسن. في صراع داخلي ما بين الخير والشر، بين الخطيئة الموجودة الذي ورثناها وما بين صورة الله الذي الله خلقنا على صورته. فالصراع هذا دائم ويختلف من شخص لا شخص. كلما الإنسان حاول أنه يسمع للعلاقة مع الله، العلاقة الروحية، إلى الصوت الذي الله خلق الإنسان على شاكلته على صورته، الطرف الآخر بيستخدم كل الوسائل الخطيئة أن يتثني الإنسان. وكلما حاول الإنسان أنه ينجرف الخطيئة، الصوت الداخلي صوت الله بيكون واطي وثم بيوطى ويوطى إلى أن يوصل الشخص إلى مرحلة أنه يسمع صوت نفسه وصوت الخطيئة صوت إبليس. فالتغيير الواحد بيطلبه في كل شيء في حياتنا، الذي شيء تغيير من الناحية النفسية يكون أفضل، من الناحية الاقتصادية يكون أفضل، الواحد شيء يكون عنده شغل أفضل، الذي بيدرس الشيء يكون ينجز أفضل، الذي في الأسرة يشتي العلاقة تكون أفضل، الأطفال يشتوي حياتكم تكون أفضل ومستقبلهم، والكبار يشتوا الأيام الفاضلة لهم يكون فيها سعادة ويكون فيها أشياء يمكن فقدوها في مرحلة شبابهم. تغيير في كل شيء، سواء في الجوانب الروحية أو الجوانب الأساسية الحياتية في حياتنا. فحنا نتكلم حبتي على التغيير في السنة هذه في أشياء إحنا منطمح نشتي نحصل عليها، وهذا جزء من التغيير. أي شيء في حياتنا بيغير من نمط حياتنا اسمه تغيير. تفكيرنا، مشاعرنا. بس إحنا منركز في التغيير على الأشياء اللي إحنا نشتيها، ومش غلط يعني كعمل محترم، اقتصاد قوي للأسرة للشخص، أشياء مريحة كبيت مريح، سيارة مريحة، أكل صحي، هذا الشيء ما فيهاش غلط. لكن للأسف في ناس بيركزوا كثير عليها وبينسوا في تغييرات أهم من هذا كله، وممكن من خلال التغييرات الثانية الواحد بيحصل على تغيير في الأشياء هذه، والذي هي التغيير النفسي، التغيير الروحي. الواحد لما يركز على الأشياء هذه بيشوف أنه يشتي الأفضل والأفضل دائما، علاقة الواحد مع الإله الحقيقي. فهذا هو الترنيمة، بتقول عد أبدأ سنة جديدة بتكون سعيدة لأنك معي. فعلا لا يمكن لأي شيء يكون في تغيير الأفضل في حياتنا إلا إذا كان المسيح موجود، لأنه إيش قال؟ قال أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. فهذا أحبتي الذي نتكلم فيه الليلة أنا وأختنا الغالية سماح، على التغيير. وسنة جديدة، بداية جديدة، لنا فرصة إحنا نتغير في أي وقت، وإحنا التغيير ما لش وقت محدد. لكن كسنة جديدة الواحد بيراجع السنة الماضية ويشوف إيش الإيجابيات السلبيات، ويشوف إيش ممكن الواحد إنه يتغير فيها. فإيش لش أختي سماح في الوقت هذا، في الأسابيع الأولى من الشهر الأول من السنة الجديدة، إيش موضوع التغيير بالنسبة لش؟
1: السنة الجديدة، كل سنة جديدة وكل وقت بيجي صعب ان احنا نقول كل يوم، ان احنا في اغلب الايام بيجي ايامنا مرتبطة، ممكن اسابيع ممكن شهور، موضوع معين يعيشنا في فكرة معينة او في اسلوب حياة معين او في نفسية معينة، لكن بنعدي منها او بنخرج منها، او بيجي في وقت احنا بنفوق هكذا، ايش اللي بيحصل لي؟ ليش انا هكذا؟ بتلاقي أوقات بندخل في دوامة عدم الغفران، أو إن إحنا بنقنعين أنفسنا إن إحنا غفرنا وسامحنا، لكن ما زلنا عايشين.

0: الألم حق الموقف اللي حصل، أو الموقف سلبي ناحية الشخص اللي عمل لنا الموقف، وإحنا بنقول لنفسنا إن إحنا غفرنا، وبنجلس عايشين في الموضوع هذا أسبوع ورا أسبوع وشهر ورا شهر. في الفترة هذه بتتغير أنفسنا، بنرجع أكثر كآبة، عصبية، غضب، نميمة، سلبيين، غير مثمرين في عملنا، غير مثمرين في صلاتنا وفي اجتماعاتنا، غير مثمرين في أسرنا، حياتنا بتتلخبط بطريقة معينة.
1: ايوه
0: فهذا هو تغيير، فهل احنا بننتبه للتغيير هذا؟ ما بننتبهش. طيب احنا مفروض ننتبه للتغييرات هذه، لأنه شوف الأشياء اللي عددتها كلها أشياء سلبية وبتطلع من داخل الإنسان بسبب فكرة بسيطة. فمهم ان احنا ننتبه للتغييرات في حياتنا. سنة جديدة عتجي، انا نفسي فكرت انه انا عاد اهتم جدا بالتركيز على مشاعري، انه المشاعر هي الشيء الاساسي اللي بيخلي التغيير، يعني اللي بيسير الافكار داخلي.
1: ايوه
0: فحتى ربنا دايما في كلامه وفي وصايا بيتكلم عن المحبة أو بالتواضع، أو أنك تكون وديع. بتكلم دائما على أفعال تنبع من مشاعر، فأنت غير فكرتك عن مشاعرك. التواضع، غير فكرتك عن التواضع. الناس شايفين أنه يعني ممكن، أنا وفي ناس كثير بنشوف التواضع أوكي، يعني إن أنا أشوف طفل هكذا أتعامل معه بلطافة، أتعامل مع الناس بلطافة، أشوف حيوان ما عاد أكسش عليه، يعني ممكن أدي صدقة لهذا أو أساعد هذا، وأنسى الأفكار اللي داخلي، أنسى المشاعر اللي داخلي. لما المحبة، أوكي أنا بين أحب فلانة وبسرها وأحضنها وأسلم عليها، وهذاك أسلم عليه، وهذاك مدري إيش، وهذاك أمدحه، وهذاك أستقبله. طب المشاعر داخلي اي شيء؟ بتلاقي داخلي بيقول يوم ما هذه كفلة انا جت، يلا ما اناش مرتاحة لها. وغصبا عن الواحد بتلاقي هذه الاشياء بتنتقل للي حولنا، او بتنتقل لردود افعالنا نوعا ما حتى لو قاومناها. فالتغيير هو بيكون من داخل القلب. في فيليبي 2:3، لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو للآخرين أيضا. فهذا مقياس أنه أنت تعرف عندك محبة حقيقية، عندك تواضع حقيقي. الشيء اللي أنت بتعمله أو الشيء اللي عجبك، لا تشوفش انه انا نفسي انا تعجبني الحاجة هذه واخذتها، لا، اعمل حساب البقية. هل التصرف هذا يأذي فلان، او هل هو يرتاح له؟ تعاملك معه، اي تصرف ممكن تعمله، بتعمل حساب الاخرين. قيس نفسك، قيس الاخرين زي ما بتقيس نفسك. لا تترك نفسك ولا تترك الاخرين، خليك متوازن. تعامل مع الناس بمحبة، بنفس الطريقة اللي أنت تحب أنهم يتعاملوا معك، حتى لو ما لقيتش نفس التعامل. أوكي، أنا عاد أبدأ أنضبط أن أنا ألاحظ مشاعري. مشاعري هذه أيش المقياس حقها؟ المسيح.
1: صح،
0: دائما أقول يا أي حاجة أقول، هل ربنا راضي عن هذا الشيء؟ هل هذه المشاعر جت من عند ربنا؟ هل هذا الغضب هو مصدر ربنا؟ ما عرفتش، ما فهمتش، أرجع لكلمة الله، أفتح الكتاب وأقرأ. مجرد ما أقرأ آيات قليلة جدا بتوصلني الفكرة. ربنا أبدا أبدا لا يمكن أنه أنت تروح له عنده تسأله على أي شيء أو تطلب منه شيء وما يردش عليك ولا يرجعك من دون إجابة شافية. أنت الشيء تتواضع بشكل حقيقي، أرجع لربنا قل له يا رب علمني كيف أتواضع، وريني كيف التواضع الحقيقي. هيقول لك التواضع الحقيقي كيفه، ما هوش بالأشياء الشكلية، إنما هو انكسار وانسكاب من داخل القلب. فأنت إذا أنت بتعمل تصرف وداخل قلبك بتفكر غير التصرف هذا، فعرف إنك بتكذب وبتنافق. ارجع لربنا، الوحيد اللي يقدر يغير الشيء اللي داخل قلبك وقت ما أنت تطلبه.
1: يا سلام، صح.
0: فإحنا في بداية جديدة، أوكي، إحنا بنعز أنفسنا، بنحب أنفسنا، إنه ربنا أعطانا المحبة هذه لأنفسنا. كنا من قبل نأنب أنفسنا ونبكت أنفسنا ونجلد ذواتنا بشكل قاسي في أي وقت بنلاقي إنه مشاعرنا سيئة أو تصرفاتنا سيئة. لكن ميلاد جديد ربنا بيولد في حياتنا في كل يوم في كل لحظة إحنا بنحتاجه فيها. يا رب أولد داخل قلبي، أنا حسيت إن أنا فقدتك، انطفأت نجمتك من داخلي، أولد داخلي وابدأ معي من جديد. أنا ما عرفتش، أعلن عجزك أمام الله، أعلن ضعفك، أعلن عدم قدرتك إنك تعمل أدفع حاجة حتى، وصدقني إنه هو يسر بإنه يمسك يدك. لما بولس تكلم عن مرض بيضايقه، شوكة في جسده، ربنا قال له تكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكمل. تكفيك نعمتي، لا تهتمش بالألم اللي أنت فيه، إنما التفت للنعمة اللي أنا أعطيتك، اللي بالنعمة هذه أنت عتتجاوز شوكة الجسد هذه وما عتهتمش لها وعاد أصنع منك شيء. وبولس ما حد يخفى عنه بولس إيش عمل،
1: صح،
0: إيش اللي ربنا خلاه يعمل. هو ما عمل شو، كان إنسان مريض وإنسان ضعيف، هو أعلن ضعفه. فإحنا مهم إن إحنا نعلن ضعفنا في كل مرة، نحس إن إحنا يعني فرحين بنفسنا قوي، بنشعر بأنه عندنا قوة وعندنا مال، عندنا قبيلة، عندنا سلطة، عندنا شهادة، عندنا وظيفة كويسة، عندنا سيارة كويسة. لا تفرحش بهذا كله، اشكر ربنا على العطية، أيوة استمتع باللي أعطاك ربنا، استمتع، لكن وقلبك خاضع ومكسور أمام ربنا، يا رب أشكرك أنه كل ما شكرنا كل ما زادت النعمة. فمهم جداً نلاحظ مشاعرنا، هل بنشكر، هل بنتواضع بطريقة صح، هل بنحب بطريقة صح، هل الأفكار اللي بتخرج من داخلنا حقيقية أو مزيفة، هل أنا إنسان أمين. أحيانا بيجي في شخص أو عمل معين، أنا جالس أنتقد الناس اللي قائمين عليه، يعني أنتقدهم أنهم فاشلين ما بيعرفوش، أنا لو كنت أنا كنت عاد أسوي ليش ما يعملوش هذا. فأوقات ربنا بيعطينا فرصة، أو ممكن الشيطان بيجرب الإنسان بأنه يترك له مجال أنه يمسك الشيء هذا، أو يجيب لك شخص لا تحت يدك. كان في يوم من الأيام أنت متضايق منه، ففي لحظة ضعف مسكت عليه ذلة أو جال عندك بأي شكل من الأشكال، كيف هذا تتعامل معه؟ فهذا بيبين لك حقيقتك أي شيء. وقت ما يجي تحت يدك حد أنت كنت تتمنى أنه يجي. فالمقياس هو روح الله ونظرة الله لقلوبنا. نحن يا رب أنت عارف إيش في داخلنا، فأنت غيرنا، إحنا نشي نكون مثلك، شبهك، على صورتك، زي ما عملتنا في أول الخليقة. فإحنا مهم نكون أمناء، أعمالنا صالحة من القلب، يكون في تواضع، محبة. ممكن نعمل لنا شعار، آية معينة أو مثل أو أي حاجة سمعناها في الكتاب. يعني احنا والبنات السنة الماضية عملناها قلبا نقيا اخلق فيها يا الله، وتأملنا كثير في الآيات هذه، تأملنا كثير في ايش يعني قلب نقي. ودائما نصلي انه ربنا يزرع فينا ويغسل قلوبنا ويجعلها نقية. هذه السنة بدأنا بآية هو الطريق والحق والحياة،
1: صح،
0: لأنه السنين تغيرت، الأزمات زادت، الأوضاع زادت، الشرير زاد عمله على الأرض، فأنت يا رب أنت الطريق والحق والحياة اللي احنا نتبعك، وكل ما تهنا كل ما ضعنا كل ما تعبنا أنت ترفع أثرتنا وأنت تنور طريقنا وأنت الرفيق اللي تمسك بيدينا وتمشينا في طريقك يا رب.
1: يا سلام. آمين آمين آمين. كلام مش رائع فعلا. هو الرفيق، هو الذي بيقودنا، هو الذي بيساعدنا، هو الذي بيقودنا. مع بداية سنة جديدة أنا وأنتي كل واحد بسمعنا كل إنسان منحتاج لعمل تقييم ذاتي، والواحد يعمل على تحسين الجوانب السلبية في شخصيتنا في حياتنا، وننمي ونحسن الجوانب الإيجابية، لأن كل شيء سواء كانت أشياء إيجابية أو سلبية مع الاستمرارية يعني الأشياء الإيجابية مع الاستمرارية بتتحسن، والواحد بيعرف أكثر، والواحد يعني نقول مثلا العلاقة مع الناس، مستحيل في يوم وليلة الواحد يقرر أنا خلاص بحب الناس كلهم يكونهم أصحابي وحبايبي وخلاص من يوم وليلة، والواحد لا، لكن يحتاج الواحد وقت يمشي فيه خطوات، يبدأ يتكلم معاهم، يبدأ يبتسم، يساعد، يرويهم المحبة الحقيقية، فتحتاج وقت، وكذلك نقيس على الأشياء الإيجابية والجميلة الثانية، أهم شيء البداية. والأشياء السلبية نفس الشيء، الذي يمشي فيها الواحد، مثلا واحد سرق 1000 لا ما حسبش نفسه وتاب ورجع، على المرة الثانية ممكن يسرق 2000 ممكن يسرق 5 وبعدين ينزل في المنحدر هذا وفي الحضيض، وبالنسبة له ملايين ما لهاش أي قيمة ولا بتأثر في نفسه. فالتغيير سواء كان في الأشياء الإيجابية تكون أفضل وأحسن، أو تغيير في الأشياء السلبية تكون من أشياء سلبية إلى أشياء أسوأ منها. الكتاب المقدس فعلا أنا أختي من أروع الأشياء الذي أنا بفتخر فيها، ولنا الحق نفتخر علاقتنا مع المسيح وكلمته. الكتاب المقدس ما تركناش بدون شيء، بالعكس جاب لنا وعلمنا، وفي طرق متعلم كل واحد من ألف باء إلى آخر حرف. في مبادئ الكتاب المقدس بيعلمنا نحقق التغيير الإيجابي هذا، والواحد يخرج من الأشياء السلبية خطوة خطوة، ونحول العام الجديد هذا لبداية حقيقية في حياتنا مليئة بالبركة والنعمة من الناحية الروحية والعملية. أول شيء أختي الكتاب المقدس بذكره أو في البداية الجديدة الذي إذا الشخص فعلا يشتي يبحث عليها، أعتقد كل واحد بيبحث، يعني إحنا الآن في أوضاع الواحد بيدور بصيص أمل. أول شيء التجديد الروحي، يا أنتم مسيحيين تجوا تفلسفوا علينا، لا أنا أتكلم بالحقيقة، ضروري ما يكون في تجديد روحي ويكون في توبة. الكتاب المقدس بيدعو للتوبة وتجديد الذهن، هذا أساس أي تغيير الإنسان يشتيه، من غيره لا يمكن يكون به في تغيير أبدا. روحوا وحاولوا وغيروا إيش عاد، يا بيكون في تغيير سلبي صح، روحوا يجمعوا فلوس وقوة وسلطة عن طريق الأشياء الغلط، وعاد تحصلوا وعاد تمشوا على أكتاف الناس، وعاد تظلموا ناس، وعاد يمكن تمشوا على دماء، ويمكن لكن بعدها الدمار، قال السقوط يكون مزلزل يكون عظيم. التغيير الحقيقي بيقول لنا رسول بولس في رسالة روميا صح 12 آية 2، شوف الكلام الحلو هذا، قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، مش تغير الواحد شكله الذي يركب لشنب ولا لا، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتتحققوا ما هو إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تجديد أذهاننا، هذا التغيير مربوط بالتوبة. ما هي إرادة الله؟ إيش إرادة الله؟ إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة أن احنا نتبع المسيح الذي موت من أجل خطايانا، واتباعنا لا يعني نحن نجي نتوب ونبدأ بداية جديدة مع الرب يسوع. الفقرة الثانية قبل ما ندخل في فاصل، وفقرة مهمة جدا جدا جدا كبداية جديدة، يعني مثلا الذي بيدرس الصف نقول الثالث أو الثالث الابتدائي ويروح الصف الرابع على الابتدائي، الذي ينجح الشيء الذي درسه في الصف الثالث الابتدائي ما يدرسه في الصف الرابع. يعني إذا كان بيدرس نفسها ليش عملنا ثالث رابع خامس سادس أو الإعدادي وهكذا. فالذي بينتقل من مرحلة لمرحلة ما بيدرس الأشياء، بيدرس الأشياء بعمق أكثر، بدراسة أكثر، بوعي أكثر، وفي مواد الواحد ما بيدرس الشيء الذي بيخلص مش عارف نظام التعليم بالزمان، كان اللي بيخلص ندرس الابتدائية والإعدادية، وبعدين في الثانوية ممكن الواحد يخش يا أدبية علمية تجاري صح؟ فالذي بيخش التجاري ما بيدرس المواد العلمية الأحياء والكيمياء الذي الواحد بيدرسها في العلمي. في التجاري أشياء عن الشركات وعن المحاسبة لا تدرس في العلمي أو في الأدبي. فهذا تغيير. فالقسم الثاني هو التحرر من الماضي. ناس كثير كثير كثير كثير وإحنا بنعملها في أشياء كثيرة، لما ننتقل إلى واقع جديد إلى خطوة جديدة بيكون إحنا مركزين على الماضي، بتكون أشياء كثيرة رابطانا بالماضي. انتقلنا لسنة جديدة وفي أشياء كثيرة كثيرة كثيرة أشياء عملناها، أشياء منفكر لو كنا عملنا بالشكل هذا كانت أحسن، لو كنا، وندخل في حزن شديد جدا جدا جدا وبتأثر علينا، علاقات فاسدة مثلا، أشياء حدثت، فقدنا ناس، فقدنا أشياء، فجينا للسنة هذه وإحنا محملين بأشياء، يعني كأن أفضل وقت أفضل شيء الواحد ممكن يقول فيه الذي يموت عليه أحد ويربط الجسم الميت وراء ظهره ويمشي، يقول لا يا أخي ما ينفعش هكذا، تفن الميت ما ينفعش، يقول لا، رائحة أنتنت وجيفت وأصبحت تأثر على جسم الإنسان السليم ويدخل المرض ويدخل، ففيها تحطيم وفيها، فالذي بيسحب الماضي بعده. وفي ناس فعلا بيعملوا كل ما في وسعهم أنهم ما يتركوش الماضي، هذا مستحيل يكون في تغيير في حياتهم نهائيا. الأخطاء والتجارب السلبية في الماضي هذه أكبر عقبة أمام التقدم، بس الكتاب المقدس بيعلمنا أن احنا نترك الماضي ونتركه وراءنا. في الكتاب المقدس بيقول أيوة، في قلت لكم الكتاب المقدس ما تركش حاجة مهمة في التغيير في حياتنا إلا وقالها لنا. في رسالة فيليبي في الإصحاح الجديد أحبتي آية 3 إصحاح 3 آية 13 قال إني أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. هذا هو التغيير. حصل ما حصل في الماضي، فشلت، نجحت، عملت أخطاء أثرت علي حتى لو كان فيها دمار مهما كان، الآن أنا في سنة جديدة، إيش بعمل؟ بتعلم من أخطائي، إيش الذي أخطأت في الأشياء هذه، وأتعلم كيف أستفيد منها بحيث ما أقعش فيها. وإذا كان في نتائج، لأن إحنا ملزمين كمسيحيين نحن نتحمل النتائج والرب يساعدنا، لو في نتائج من أخطائنا نتحملها، يعني فلوس واحد أخذها وتاب يرجعها، الرب يساعد الواحد عنده النية ويعمل الذي يقدر عليه، في نتائج نتحملها، نتائج أن أنا أروح وأقول أنا آسف أنا غلطت في حقك أنا غلطت في حقش، نتائج هذه التغيير ما يحررناش منها. توبة الرب يسوع ما تحررناش منها، نتحرر منها نحن نصلحها والرب يساعدنا. مش عارف كيف نسأل من نثق فيهم كان ساعدونا كيف أقدر إن أنا أصلح الموضوع الذي أنا غلط فيه، جرحت إنسان، أخذت من حقه، ظلمته. التحرير من الماضي. التغيير يبدأ بقرار حاسم، الواحد يترك كل ما بيثقل النفس وكان خطايا ذكريات سلبية، والواحد يركز على المستقبل لأن الخير في المستقبل، الخير في المستقبل. أحبتي نبقى مع ترنيمة وبعدين أختنا سماح تقول لنا إيش أفكارها أو بخصوص الفقرة الأولى والثانية، التوبة وتجديد الروحي وتحرر من الماضي. فنبقى أحبتي مع الترنيمة هذه وبعدين نرجع نكمل في برنامجنا قضايا ساخنة. فابقوا معنا.

0: نقول أمين أمين. نعم حبيبتي رجعنا لكم ويا أختي سماح، لو عندك أي تعليق على الفقرتين الذي ذكرتهم تفضلي.
1: زي ما أنت قلت، التوبة هي أول خطوة وأهم خطوة المؤمن يتقدم بها أمام ربنا. التوبة بتسهل علينا أن احنا نقدر نتغير، وبتخلي ربنا يتعامل معنا بشكل أقرب، لأنه كل ما أنت قدمت توبة وراء توبة فأنت بتتواضع أمام ربنا أكثر، بتتكلم معه وقت أطول، بتحس نفسك أنك مكشوف قدامه علشان يقدر ينظفك ويغيرك. احنا كمسيحيين الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا ما نكونش زي المجتمع او زي الاخرين، مش بطريقة ان احنا افضل منهم او احنا ما نتنازلش او احنا خلاص ما ينفعش ان احنا نختلط بهم، ولكن التغيير بيكون تغيير داخلي، والتغيير هذا بيأثر فينا في البداية وبينعكس على الآخرين. يعني دائما أولادي أو تلاميذي دائما أقول لهم، أنت شوف لما يسألوني كيف أعرف أنه أنا يعني بنمشي بطريقة كويسة أو لا، بتشوف رد فعل الناس اللي حولك، بالذات الناس المقربين منك أو أحيانا الناس اللي ما يعرفوكش، تتعامل معهم بطريقة معينة، تشوف يا ينفر منك يا يقترب منك، فبتعرف بتشعر بهذا الشيء من خلال تعاملك مع الآخرين. في رومية 12 الآية 2 الكتاب بيقول، لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا على شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية.
0: أيوة.
1: الآية اللي قبلها بيقول بولس، فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. الآية هذه بيكلمنا عن التغيير، بأنه أنت تسلم عقلك أمام ربنا، تغيير تفكير عقلك. كنا من قبل العباد اللي بنقدمها طقوس لها موعد معين ولها شكل معين ولها تنظيم معين، يعني موجود من قبلنا، لكن الآن ربنا بيقول قدموا أجسادكم وعبادتكم العقلية، غير أفكارك، اربط أفكارك بالله. عبادتك العقلية هذه بأنك ترتبط بربنا وما تتشاكلش مع الدهر والمجتمع اللي حولك، يعني ما تتشكلش زي ما الناس. يعني في كثير شباب بيشوف أنه الآن في موضة، يعني كانت قبل فترة كان في الشيشة، الآن في الفيب هذه، يعني كنا زمان هكذا كان اللي يدخن حاجة عيب يعني، ولا لو في واحد يدخن قدام أبوه كان يقتله ضرب. والآن أصبح الشباب أكثر جراءة، فحتى لما تقول له كذا صحتك يقول لك لا أصلا هذا الحين موضة، يعني هو لا بيفكر هي أي شيء ولا إيش عواقبها ولا لا هو الموضوع عنده موضة. طريقة حلاقات غريبة يقول لك موضة، لا يناسبه ولا ما يناسبهش، ولا هل أنت ايش اللي يشوفك، ايش يكون في تفكيره عنك، ايش يفكر اي جنت، يعني منضبط او انت مستهتر او انت من شكل ثيابك ومن شكل حلاقتك. دائما الانسان شكله الخارجي يعبر عن نمط تفكيره، ما في شخص متزن ومنضبط وعاقل ويلبس طيحني ولا يخلي شعره محلوق برسومات غريبه ولا، مستحيل.
0: صح.
1: فناس كثير بيقول لك لا احنا علشان مسيحيين خلاص، يعني وسمعتها كثير يعني من اطفال يقول لك لا احنا مسيحيين ما فيش حرام، بس كطلع لي ايات يقول لك حرام، ما فيش حرام خلاص اعمل اللي شتي. لا مش هكذا، يعني المواضيع مش بالطريقه هذه. هو ربنا طرح لك ضوابط معينه في الدستور في دستور الإيمان المسيحي أو تعامل المسيح بنفسه، تصرفات المسيح بنفسه، الآيات كلها بتعلمك انضباط شخصي وانضباط روحي تتعامل به. فالآية بتقول لك لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا على شكلكم بتجديد أذهانكم. في البداية كل تجديد عن نبدأ به، لا في الشكل الخارجي ولا بما يناسب المجتمع ولا بأي شيء، يبدأ من داخل العقل، من داخل الإنسان.
0: صح، يبدأ من داخل الإنسان.
1: أكيد يبدأ من داخل الإنسان. فناس كثير يعني حتى تلتقيهم يقول لك أنا مش عارف كيف أرضي ربنا، كيف عمل الحاجة الصح. ابدأ انبش في أفكارك، يعني في أيش الأشياء التصرفات اللي أنت بتعملها في حياتك. يعني بتلاقي بيدخن، بيشرب، بيعمل أشياء ما هيش منضبطة كثير، مهمل لزوجته، مهمل لأسرته، ما بتعاملش مع أبنائه بطريقة كويسة، هكذا عايش متوحد، هكذا بفكر يقول لك أنا بين أسرح مع ربنا هكذا بعالم لوحدي. طيب إيش اللي بتعمله؟ بإيش كيف بتسرح مع ربنا في عالم لوحدة كله بينك أنت وعلاقة خاصة والدنيا كلها مربوشة؟ ما أنت مهم أنك تبدأ تهتم بنفسك، صحتك، أسرتك، وأنت هتعرف ربنا إيش يشتي منك. اطلب من ربنا، قل يا رب ساعدني أشتي أسوي، ابدأ أفعل أي حاجة. فمهم جدا التغيير الداخلي، توبة ومعرفة الله بشكل أفضل. أيضا الجلوس مع الأخوة ومع المجموعات المسيحية أو التواصل مع الأخوة دائما، الصلاة لبعض، نسأل عن بعض، نشجع بعض، لما حد يمرض نصلي لبعض، وهذه كثير بتفرق معنا، مش بس في المرض، بتفرق معنا في مواضيع كثير. أما نصلي لبعض نشعر أن الأمور بتمشي أكثر هدوءا وأكثر سلاسة، وبتتحقق معجزات كبيرة، بتتغير أشياء ما كناش متخيلين أنها تتغير. الصلاة منفردة صلاة رائعة جدا، وانسكاب الروح أمام الله حاجة جميلة جدا، والصلاة الجماعية أيضا لها جمالها الخاص. فعلشان أنا أتقوى زي الجمرة، مهم جدا أني تكون وسط جمرات كثير.
0: أيوة.
1: حسب يتقدوا مع بعض ويأثروا في بعض، لكن واحد لما يبتعد عن الناس ويهرب منهم، وهذا ما عجبنيش، وهذا مدري إيش، وهذا، فهذا هو عمل الشيطان، ما هوش عمل أي حد، وإنما الهدف منه أنه يبعدك علشان يطفئك ويطفئ روح الله داخلك ويطفئ الإيمان في قلبك، مش علشان أنه بيدور مصلحتك.
0: صح أختي، آمين، الرب يبارك فيش. فعلا أحبتي الكرام، بيقولوا هكذا أن السارق لا يسرق البيت الفاضي، وإبليس نفس الشيء أيضا. أحبتي، بعد كلام أختنا الغالية في الخطوة الثالثة، يعني إحنا قلنا على التغيير، هذا فعلا يحتاج إلى الإرادة، يحتاج، والإرادة يحتاج إيمان. كم يا أوقات حاولنا نعمل تغيير في حياتنا وفشلنا، بس الإيمان بيكون هو الوقود والمحرك للإرادة. في حاجة اسمها العمل على ضبط النفس والتحكم في السلبيات. عندنا احنا سلبيات مثل الغضب، الحقد، الكسل، صعب الواحد يتحرر منها، لكن مع الإيمان قلنا هو الأساس، ممكن الواحد يتغلب عليها. ليش؟ لأن الكتاب المقدس أيضا تهذيب للنفس، تربية وتهذيب. إيش بيقول؟ قال في سورة غلاطية 5 من 22-23، قال وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول إناءة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، وتعفف. فالذي بيؤمن الإنسان المسيحي، الشخص المسيحي، إن الروح القدس عايش فيه، ففي ثمر، الثمر هذا هي الأشياء هذه، ما يكونش في غضب، بيكون في وداعة، بيكون في لطف، بيكون في فرح وسلام، ما يكونش في غضب، بيكون في محبة، ما يكونش في حقد، بيكون محبة لطف صلاح إيمان. ثمار الروح والعمل الواحد بيتحلى بها. الشخص يستطيع أنه يسيطر خطوة خطوة على الطباعة السلبية ويقللها وينمي الطباعة الممتازة. والشيء الذي بعد أحبتي الفكرة الرابعة ممكن نسميها كما أنا ربطت الإيمان. قلنا إحنا الإيمان هو أساس التغيير، والإيمان بيقودنا أن إحنا نعتمد على الله في اتخاذ القرارات. العام الجديد هذا بيشكل فرصة لنا أن إحنا نبدأ من جديد ونغير. التغيير حقيقي لما نطلب إرشاد الله في قراراتنا، يعني في قرارات فيها تغيير في حياتنا. قال في العهد القديم في الكتاب المقدس أمثال صح 3:5-6 قال: توكل على الرب بكل قلبك ولا تعتمد على فهمك، في كل طرقك اعرف وهو يقوم سبلك. فمعرفتك بالرب وإيمانك بالرب وأنك تتوكل عليه بكل قلبك وأنك ما تركزش على الأشياء التي أنت تشتيها وعلى فهلوتك وعلى شطارتش، لا، قال في كل طرقك أعرف. كيف توكل عليه؟ في ناس بيقول أنت توكلت عليه وما حصلت شيء، صح، بس هل أنت بتراعيه في كل طرقك؟ هل فعلا بتراعيه في تفكيرش في تصرفش مع الناس؟ قال في كل طرقك أعرف، يعني كل تصرف بنسويه هل هذا يرضي قلب الرب يسوع ولا لا. لما نعمل الشيء هذا توكلنا بيكون صح، وقال النتيجة وهو يقوم سبلك، هيصلح هيعدل. من المهم تخصيص وقت للصلاة ونشتي حكمة من عند الله في التخطيط العام الجديد. نتكلمنا ونتكلم في الحلقات الجديدة عن الحكمة. الحكمة ما هيش الذكاء والفهلوة، الحكمة الواحد ينظر من خلال عين الله، الواحد يحس من خلال قلب ومشاعر الله، هذه الحكمة الحقيقية. ولذلك أنا أؤمن بالمقولة التي بتقول كل حكيم ذكي ولكن ليس كل ذكي حكيم، وهذا صح. في لنا احنا كبشر التزامات، ضروري يكون لنا دور، والاشياء هذه لا يمكنها تنجح في التغيير للافضل لو ما كان فيش تربيه. بيقول التربيه قبل التعليم. التربيه ما هيش الضرب والعصيه، التربيه تربيه النفوس، تربيه النفوس. وهذا عن خصص حلقة كاملة على التربية. والذي سمعنا يقول ايش عجي تربينا من اول وجديد، انا اقول تربية النفوس. طيب احبتي نبقى مع ترنيمة ونرجع نتكلم في البركة هذه والموضوع هذا الذي هو موضوع التغيير في حياتنا. فنسمع الترنيمة ونرجع لكم، ابقوا معنا.

0: نعم أحبتي الكرام، رجعنا لكم ورجعنا إلى موضوعنا، موضوع السنة الجديدة والتغيير. في فقرتين، آخر فقرتين وبعدين أختنا سماح تقول لنا رأيها، الذي هي الفقرة الخامسة، مساعدة الآخرين وبذل المحبة. كما قلنا، تغيير مش بس الذي أنا أشتي حياتي، إيش أشتي، إيش أبارك، لا، كيف أبارك الناس الثاني؟ لأن لا يمكن تحس بركة وتعرفي بركة في حياتك لو ما باركتيش الناس الثاني. ضروري ما يكون في تأثير على الآخرين. بيقول المسيح في إصحاح في الكتاب المقدس العهد الجديد في إنجيل متى إصحاح 22 آية 39، قال تحب قريبك كنفسك، تحب قريبك كنفسك. في فرق ما بين ك، الك هذه معناتها نفس، نفس الشيء. ما قالش تحب قريبك يعني قريب من نفسك أو نص نص، لا، قال كنفسك. الشيء الذي بتحبه يحصل لك حبه لغيرك، الشيء الذي ما تحبه يكون عندك يجي لك، لا تتمناش ولا تعمله لغيرك. السعي لخدمة الآخرين، نشر المحبة، هو جزء أساسي من التغيير والنمو الروحي للشخص. فقرة السادسة والأخيرة، الالتزام بالعمل والاجتهاد. المسيحية والإيمان المسيحي والتغيير المسيحي ما فيش فيه كسل أبدا. بيعلمنا الكتاب المقدس أهمية الاجتهاد في كل شيء بنعمله. ما يبطلبش مننا نعمل شيء فوق طاقتنا. في العهد القديم في سفر الجامعة صحاح 9 آية 10 قال كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بكل قوتك. مش معناته القوة، معناته الأمانة. كن أمين، بتعملي شيء، بتشتغلي في مكان، كوني أمينة. أوقات كثيرة ممكن الشغل يكون صعب أو الوقت يكون محدود، فإحنا ننسى أن الله بيراقبنا وبيشوفنا. في يمكن أوقات أن إحنا نعمل أشياء ما تكونش بالجودة، ما تكونش بالأمانة، وما حد شافها، ممكن تعدي وتعدي ممكن سنين، لكن الله بيشوف، والله لا يسكت على الشيء الغلط. كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بكل قوتك، بكل أمانتك، بكل محبتك. أحبتي الكرام، العام الجديد فرصة أن إحنا نجتهد، سواء كان بتدرسي ولا بتعمل أو في أي مجال الواحد فيه، أو حتى بيدور الواحد على شغل. التغيير الأفضل بيبدأ من القلب وبعدين العقل. الكتاب المقدس جاب لنا تعاليم صالحة ممكن الواحد يثق فيها ويتخطى سلبياته ويعمل على بناء نفسه روحيا وأخلاقيا واجتماعيا. فإيش رأيك يا أختي بالأربع الفقرات؟ العمل على ضبط النفس والتحكم في السلبيات، الاعتماد على الله في اتخاذ القرارات، مساعدة الآخرين، والالتزام بالعمل والاجتهاد.
1: طبعا أيوة، أهم حاجة أنه الاعتماد على الله، مساعدة الآخرين، هذه نقطة مهمة جدا. لأنه بالنسبة لي أنا شخصيا أوقات ما أعرفش أتحكم في مشاعري أو ردود فعلي أو كآبتي أو حزني أو غضبي من أشياء معينة، فربنا بيسيرني في اتجاه مساعدة الآخرين. أخرج أروح ألتقي بناس تعبانين أو أتواصل معاهم، أو الناس محتاجين مساعدة من أي نوع. أيوة. يعني بحسب ربنا ما بيوصلني للأشياء هذه، فهذا الأشياء بتغسل قلب الواحد، يعني فعلا بتحس الواحد أنه بالرضا، وأنه ربنا يعني بيراعيني بطريقة خاصة جدا، وبيحفزني أن أنا أصلي للآخرين وأطلب من ربنا يعطيهم نعمة، وأنه يتجاوز يرفع عنهم الأشياء هذه اللي بتأذيهم، اللي هم محتاجين مساعدة فيها. فمساعدة الآخرين حاجة جميلة جدا، لكن مهم جدا أنه إحنا ما نكتئبش لما نشوف الآخرين تعبانين. أنه أوقات بتساعد الآخرين لدرجة أنه أنت بعدين تدخل في حالة كآبة، أنه في ناس كثير تعبانين.
0: صح.
1: أيوة، فمهم النقطة هذه جدا. نساعد الآخرين ونحافظ على مشاعرنا اللي ما تنجرحش. كل ما شعرنا بالتعاطف نلجأ ربنا ونصلي له أنه هو يرفع عننا وعنهم الأشياء السلبية هذه اللي بتأذيهم. وهذه بتعمل خطوات كبيرة فعلا في أن واحد يقدر يتغير وأن واحد يقدر يتضع. التواضع مهم جدا والتوبة مهمة جدا، أنه تترك عمل الله يغير داخلنا وتتحرك الأشياء داخلنا، نقدر نزحزحها أشياء أيوة. ثقيلة وعميقة ومجذرة داخلنا ما بنقدرش نحركها، لكن عمل الله كل ما اقتربنا منه وكل ما شعرنا، أحيانا إحنا ما إحناش عارفين إحنا بنقترب من الله إلا لما نشوف التغيير اللي حصل أو الراحة النفسية أو السكينة اللي بتبدأ تتسلل داخلنا وتغير داخلنا. فهذا مفروض يخلينا نقترب من الله أكثر. فهو كل ما اقتربت من مكان كأنه حاجة هكذا مشع.
2: افرح بيوم جديد من ربنا لي، اسمعنا على راديو سما.
3: هو الثاني.
4: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمنا الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة. ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معاً ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى. هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولاً، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلاً، فقط سيخلق إنساناً جديداً يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخاً في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزهاً عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزهاً عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافاً محباً للخير، متعقلاً عادلاً تقياً، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادراً على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصاً بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتاً بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبداً، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة. وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: لو بصينا على الكتاب المقدس هنلاقي انه في اماكن كتير بيقول لنا افرحوا افرحوا طول الوقت، واحس انه هو الكتاب ده مش عايش معانا دلوقتي ولا ايه؟ ازاي افضل فرحان طول الوقت والعالم اللي انا عايش فيه ده صعب؟ طب مشاعر الحزن اللي عندي هل هو مش شايفها ولا مقدرها؟ الافكار دي كلها حقيقية، فتعالوا النهاردة نفكر فيها مع بعض وناخد ناحيتها خطوة جديدة في بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: أهلا كريم،
0: الأخبار؟ كله كويس؟
1: كله جميل حبيبي.
0: أنا فرحان إن إحنا مع بعض النهاردة،
1: وأنا أكتر.
0: وبالحديث عن الفرح، كذا مرة حتى أنت في الحلقات اللي فاتت كنت تتكلم عن الرسول بولس كان فرحان وهو في السجن.
1: أيوة.
0: ما عرفش مين كان فرحان وهو فين، إنه رغم الظروف الصعبة نفرح. ولما نيجي نحط الحاجات دي كلها جنب بعضها، دايما أول سؤال هيجي في بالي، يا عم ماشي حاضر، بس الحياة مش كلها فرح.
1: ده حقيقي. ليه بنقول الحياة مش كلها فرح؟ لأن احنا عندنا مفهوم يمكن يكون خاطئ شوية عن الفرح. الفرح بالنسبة للناس اللي حوالينا هو شعور بيجي نتيجة حاجة حصلت مفاجأة بالنسبة له. يعني مثلا حد جاب لك هدية، أو أنت مثلا كلت أكلة حلوة ما كنتش متوقعها قبل كده، خرجت في مكان جديد. فالفرح قايم على عوامل خارجية بتحصل في حياة الإنسان بشكل أو بآخر. ولكن الفرح اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس مختلف. فهو فرح مش مرتبط بالظروف اللي حواليك شكلها عامل ازاي من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه هو مش مجرد مشاعر. يعني ممكن انا اعمل معاك موقف النهارده كويس تفرح، بكره اجي انكد عليك فتحزن. لكن بالنسبه للكتاب المقدس هو بيقول لنا انه احنا كمؤمنين مسيحيين فرحنا مختلف. ليه؟ لانه رقم واحد الفرح ده مش مصدره الظروف اللي حوالينا ولا مصدره الناس، لكن مصدره الله نفسه. فبولس في غلاطية 5 بيتكلم انه الفرح هو احد ثمار الروح القدس، انه لما انا بآمن بالرب يسوع وبتبعه وبصدقه واتملي بروحه القدوس، اللي بيحصل الروح القدس يبتدي يدخلني في مرحلة من الفرح المستمر. فالفرح يتنقل من كونه شعور او حالة وقتية لكنه حاجة مكملة معايا على طول، بكون فرحان على طول بعمل ربنا في حياتي.
0: فكأنه الفرح احنا طلعناه بره دائرة المشاعر
1: بالظبط،
0: ودخلناه في دائرة تانية اعمق
1: بالظبط.
0: بس انا ده لخبطني شويه، امال الاحساس اللي انا بحسه لما بصدق ايه؟
1: برافو عليك. في فرق ما بين الانبساط والسعاده اللي احنا بنحسهم وبنشعر بيهم، وفي فرق ما بين انه الثقه الكامله في ربنا والارتباط بيه اللي بتخليني دايما حاسس بحاله الرضا وحالة الفرح. زي ما قلت وأقول تاني معاك، هذا الرضا وهذا الإشباع اللي بنتكلم عنه، يقول ده شخص مثلا مشبع وحاس بشبع بشكل كبير لأنه عنده في داخله قوة كامنة من الفرح نتيجة علاقته بالله. فممكن بقى تصعب أو تسهل في حياته، ممكن بقى تضيق أو توسع، ممكن الدنيا تبقى فيها غنى مادي أو فيها فقر، لكن هو في كل الأحوال فرحه مرتبط بشخص مش بظرف. فالفرح الإلهي ما يميزه أنه مش مجرد انبساط وسعادة، مش احنا قضينا وقت حلو يا جماعة، يعني نايس دي يعني النهاردة كده ونايس تايم قضينا مع بعضينا وخلاص، موضوع أكبر من كده بكتير. وده اللي خلاني أقول وهفضل أقول أنه ده سر فرح بولس، أنه كان قاعد في السجن مقيد ومستقبله ممكن يكون محاط بالغموض شوية، ممكن يكون هيتقتل ويموت نتيجة سجنه لأجل اسم المسيح، لكن يوصي ناس لهم افرحوا في الرب بكل حين. وأقول أيضا افرحوا. ليه؟ لأنه فرح الرب بنفسه هو قوتكم. أنا فرحان بشخص مش فرحان بحاجة، لأنه لو أنا علقت فرحي بأشياء وأمور ممكن تظهر وممكن تختفي، ممكن تكون موجودة وممكن تضيع في وقت من الأوقات. لكن لو أنا علقت فرحي بشخص، فنشكر الله أنه شخص المسيح ثابت ولا تغير، لا يعتري تغيير ولا ظل دوران. فأنا فرحي هنا وبهجتي به لأنه هو موجود، لأنه هو حاضر، لأنه هو ثابت مش بيتغير، لأنه في استمرارية لحضوره في حياتي، فأنا شبعان به بشكل كبير جدا.
0: طب خليني أتحداك كده فكرة يا كيرو، أنه لو احنا بنقول أنه الفرح هو من الرب وفرح الرب هو قوتكم وبصينا على كل الحاجات الجميلة دي، أنا الصراحة هاجي بقى من كلامك اللي احنا عندنا نحكي فيه فترة وأقول لك، أنت قلت قبل كده إن السيد المسيح بكى.
1: ايوه
0: منين بقى هو بيحزن وبيبكي ومنين عايزني ابقى فرحان على طول؟
1: حلو قوي السؤال ده. فكرة ان ابقى فرحان على طول مش انا عندي حالة نفسية كده وبله وماشي اضحك في كل حتة وها ها ها وبس تيجي تقولي مثلا ما اعرفش ان فلان مريض معقوله مريض ازاي؟ مش هو ده معنى الفرح. معنى الفرح اني بتفاعل بمشاعري مع كل الظروف الموجودة لكن عارف ان كل ده في الاخر هيقول لامر معين مختلف هتبقى نتيجته تمام ان هبقى شبعان بربنا وربنا يحول المشهد لمشهد فيه فرح ومشهد فيه حب ومشهد فيه سلام. هدي مثال مثلا زي ما انت قلت لما يسوع بكى. اوكي يسوع بكى طبعا بكى وقلنا بكى لانه كان حزين على العازر وصديق عمره وميت. لكن يسوع كان عارف ان عمر العازر لكنه بكى لانه بيتشارك مع الناس اللي حواليه. وده اللي بولس قاله فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. تمام هنا احنا بنتكلم ان احنا بنشارك الناس احزانها ومشاعرها ومخاوفها وقلقها. لكن احنا بنعمل حاجه زي كده بيبقى عندنا يقين وايمان انه مجيء الحاله العامه. في فرق ما بين الحاله العامه وفي فرق بين الاستثناءات اللي ممكن تحصل في الحياه في النص. فانا حالتي العامه اني شبعان بالرب، حالتي العامه اني مؤمن بيه واثق فيه وقريب منه. لكن ايه اللي ممكن يحصل في النص؟ ممكن تحصل ضربه تمام تقلمني شويه، ممكن يحصل موقف مثلا يحزنني ويكئبني، ممكن تحصل حاجه تفاجئني وتخليني مخضوض شويه وخايف، كل ده برضه يحصل. لكن في الاخر بقول انه حالتي العامه شكلها عامل ازاي. زي مثلا واحد مثلا صحيح جسديا اوكي لكن في اوقات بيمرض، في اسبوع مثلا عنده دور برد او انفلونزا مثلا، اسبوع تاني مثلا كل اكله مش كويسه فحصل تسمم، بس بيرجع في الاخر ويسترد صحته. ده المؤمن الحقيقي بيتفاعل مع الناس، بيتفاعل مع الظروف، لكن بيرجع يسترد فرحه تاني في المسيح. فاحنا بنأكد وبنقول الفرح مش مجرد حالة نفسية احنا بنتحط فيها، لكنه قرار إرادي نابع من إيمان وتبعية المسيح. فأنا هقرر النهاردة أن أعيش فرحان، هقرر النهاردة أعيش في سلام، هقرر النهاردة أن عندي رجاء. تمام؟ وده اللي قاله أيوب في وسط الأزمة، أما أنا فقد علمت أن ولي حي، إلهي اللي أنا بعبده حي. تمام؟ ولأنه حي فأنا بستلهم منه، بستمد منه معنى الحياة في حياتي ومعنى الفرح ومعنى السلام والرجاء والمحبة وهكذا.
0: عارف يا كيرو انت بتحكي كده نطت فكرة في بالي ويمكن تكون تأملية بسيطة يعني مش أكتر، بس دايما الحاجة اللي إبليس يحب يلعب فيها نشوف دايما النسخة البايظة بتاعتها. فمثلا عندنا مرض اسمه الاكتئاب،
1: أيوه،
0: ما عندناش مرض اسمه الفرح.
1: حلو قوي الفكره دي يا كريم، صح.
0: يعني ما عندناش حاجه اسمها فرح مفرط لدرجه أيوة. المرض
1: ايوه صح،
0: لكن عندنا حزن مفرط لدرجه الاكتئاب. وكانه انت المفروض الطبيعي بتاعك هو حاله الفرح، ولكن الحزن المميت ده مش طبيعي ولا عادي، وحاله الحزن دي مش عاديه.
1: ايوه
0: والاكتئاب فعلا حقيقي لانه ملوش دعوه بالحزن. انا ممكن احزن بس مش معناه مكتئب.
1: ايوه
0: مش معناه ان انا مريض بالاكتئاب.
1: صحيح.
0: بس خليني انا احط بقى الفصلة دي واحب انك اكتر توضحها. انه ازاي احزن صح علشان ما اقولش ان انا مش فرحان. مدرك الفرق يعني انا على طول فرحان بس حصل موقف زي ما انت قلت والمسيح بكى. واضح ان في حاجات ينفع احزن عليها او يجوز اني احزن عليها، وحاجات تانية حزني فيها يبقى لا يجوز.
1: يعني هلخص الإجابة في كلمة واحدة بس، احزن على الحاجة اللي تستاهل. يعني إيه؟ يعني ما تحزنش مثلا على فلوس ضاعت، تمام؟ ما تحزنش مثلا على خطيئة أنت عملتهاش، ما تحزنش مثلا على علاقة مؤذية في حياتك بشكل من أشكال مش موجودة، لكن افرح أن الرب أنقذك، افرح أن الرب افتقدك في هذا الأمر. دور دايما على كل ما هو إيجابي في دائرة حياتك شكله عامل إزاي وافرح به. ولكن لو حصل مثلا حالة فقد مثلا في حياتي انه حد قريب مني مثلا مات او حد مثلا قريب مني مرض، لو وقتها احزن معاه فعلا وتشارك معاه، ودي بنسميها مشاركة الوجدانية. لكن في نفس الوقت خلي حزنك في رجاء. يعني وانت حزين معاه وتتعاطف معاه وبتشاركه وجدانيا في ألمه وحزنه، قوله بس انا متأكد ان الرب صالح، انا متأكد ان الرب مش هيسيبك، انا متأكد ان الرب هيعوضك الوقت اللي جاي ويخرجك من الأزمة دي وانت كويس. أنا عملت إيه؟ أنا قررت أن أنا مش هستسلم الحزن، وقررت أن أنا هكون مصدر رجاء وأمل وإيمان وفرح للناس اللي حوالي. وده دوري كمؤمن أن أعمله، ان امشي انشر الفرح والاجواء دي وسط الناس. فانا مش بس استسلم لاي حاجه تافهه, يعني مثلا انا ماشي في الشارع مثلا فبنطلوني مثلا اتوسخ وقعت عليه حاجه مثلا بسيطه. في مثلا ناس وزاد البنات يقول لك انا يومي اتقفل, انا يومي باظ خلاص النهارده, تمام. تخبط مثلا خبطه صغيره في صباعه يقول لك لا خلاص انا
0: يعني اروح انام.
1: اروح في اليوم خلاص بقى يكفي اليوم شره. لا لا انا اسف, دي اسباب تافهه كلها, تمام. طبعا في حد ممكن يسمعني يقول لي طب والشخصيات الحساسه اللي بتتاثر بال بال بالامور سريعا جدا,
0: اللي بالنسبه لك يضايق ممكن يبقى بالنسبه لي ما يضايقش, او العكس اللي بالنسبه لي ما يضايقش ممكن يبقى بالنسبه لك كبير.
1: اشكرك. هنا بقى هقول له انه اربط نفسك دايما بشخص المسيح الاغلى والاغنى من ده كله. فكل ما المسيح يكون غني وغالي في عينيك, كل ما الامور دي تكون مش مهمه بالنسبه لك او اهميتها تقل بشكل كبير. لكن الشباب بالذات اللي متمسكين بالخروجه والفسحه واللبس والشكل والميك اب والكلام ده كله, وبيقيسوا دايما حالتهم النفسيه على هذا الاساس, واللي يقوم مثلا يلاقي عنده مثلا حبايه هنا فيتضايق, واللي تقوم مثلا تلاقي مش عارف رمشها في ايه فتزعل. الامور دي كلها تمام اقدر انا احطها في حجمها ومساحتها الحقيقيه. فمن فضلكم يا شباب اللي بتسمعوني, هقولها بالبلدي كده, بلاش افوره, بلاش نكبر الامور, وبلاش نتفه الامور, تمام. المسيح دايما كان بيعودنا ان احنا نحط كل حاجه في حجمها ووضعها الصح, تمام,
0: ووضعها الصح مقارنه بالله شايفها ازاي
1: بالظبط, وبقدرتنا احنا على تحويل كل امر في كآبة او حزن لفرح. ده المسيح دايما كان بيعمله. يعني يخش بيت مثلا زي البنت الصغيرة بنت ييروس لما كانت مريضة وتعبانة وماتت في الاخر, يقول لهم ما تحزنوش, لماذا تبكون تولولون, لم تمت الصبية لكنها نائمة. فهو كان عنده رجاء يحطه جوه الناس. بقول دايما قد لا يكون عندنا نفس القدرة بتاعت المسيح في تحويل الأمور أو صنع المعجزات, لكن دايما الرب يسوع المسيح مدينا قدرة أن احنا نحول الأمزجة بتاعت الناس والأفكار بتاعت الناس والحالة بتاعت الناس بحاجة جوانا كبيرة وحاجة جوانا عظيمة. فنقدر أن احنا نحول الحزن لفرح, نحول الكآبة لبهجة, نقول للناس أن ربنا بيعزي, ربنا بيشفي, ربنا بيتدخل يا جماعة, ربنا قريب لنا بشكل أو بآخر.
0: انت عارف يا كيرو, وانت بتحكي وانت بتقول انه انا محتاج احزن على الحاجات اللي تستاهل فعلا, ووسط حزني اكون بشوف في الحزن رجاء وامل, فكرتني جدا ببولس. لانه احنا كل ما نتكلم عن بولس نقول انه الراجل ده لما كان في السجن هو وسيلة كانوا بيسبحوا وبيصلوا. لما اتسجن بعدها تاني بفترة كتب رسالة اصلا مضمونها الفرح, رسالة فيليبي. بس في مرة بولس قال انه حزين جدا, وانا وقفت عندها حزين ليه؟ الشخص اللي بيفرح وهو مسجون وبيفرح وهو داخل على الموت, ايه اللي ممكن يخليه حزين؟ وشفت انه هو حزين لانه الناس قريبين ليه وما يعرفوش المسيح
1: بالظبط.
0: وساعتها هو حتى بالغ في التشبيه وقال انا كنت اتمنى ان اقدر اخسر المسيح بس انتوا تكسبوه. وكانه هو بص على حاجة أعمق بكتير من أي حزن يبان بالنسبة لنا كبير. يعني أقول لك أنت تتضايق لو دخلت السجن؟ أكيد
1: أكيد
0: أكيد, ده مش حاجة يعني محتاجة سؤال. طب تتضايق لو عرفت أن في ناس ما تعرفش ربنا؟ تحس أنه أنا شخصية رد فعلي اختلف على الاثنين.
1: ده اسمه حزن بحسب مشيئة الله. الله بقى يفرح لما ليك أنت كمؤمن موجوع, وزي ما بولس قال كده في قلبي يعني حزن ووجع لا ينقطع بسبب اخواتي اقربائي وانسبائي في الجسد اللي لسه عارفوش مسيح. ده الحزن بقى الجميل قوي اللي خليك فعلا دي حاجه تستاهل, انه في ناس لسه ما عرفتش الرب, لسه في ناس ما امنتش, انه في ناس بتبعد عن المسيح كل يوم, ان في ناس بتنكر المسيح كل يوم. دول بقى انا ان وتوجع امام الله بسببهم. ده حزن مطلوب جدا, لانه الناس دي لما هترجع بفضل صلواتي وبفضل تشفعي قصاد ربنا اللي يحصل, انا اكون فرحان جدا جدا
0: طبعا,
1: والسماء هتفرح بخاطي واحد يتوب اكتر من 99 مره يحتاجون التوبه. فالحزن اللي بحسب مشيئة الله دوت بينشئ بعد كده فرح ابدي لا ينقطع. ليه؟ لانه الله بيقدر جدا هذه المشاعر وبيتعامل معاها وبيكافئ هذا الحزن بفرح حقيقي.
0: يعني خليني كده اخد من اللي انت بتقوله ده معناه ان الله بيحزن وبيتوجع
1: جدا جدا. قال كده في كتاب المقدس في كل ضيقهم تضايق وعمل ايه بقى؟ وملاك حضرته خلصهم. فنتيجة ان الله بيحزن لما بيشوف ولاده وبناته مؤمنين بيه واتباعه بيتألموا في الحياة بيدخل. وارجع اقول تاني، الحزن بالنسبة لله مش شعور لكنه موقف او قرار. الفرح بالنسبة لله مش شعور لكنه موقف او قرار. كل الامور اللي احنا بنتكلم عنها في المسيحية ليست شعور، مش انا النهارده فرحان، مش انا النهارده خايف، مش انا النهارده قلقان، مش انا النهارده حزين، مش انا النهارده مكتئب. اوكي، القصه الموديه او المزاجيه دي مش موجوده بشكل كبير، لكن دايما كتاب بيقول لنا انه ده قرار ارادي انا بعمله. فانا بقرر ان احزن لان احس بناس وقرب منهم، وبطلب من ربنا ان هو يفرحهم ويعزيهم ويشجعهم. فرق كبير جدا من شخص بيحزن ويستسلم لحزنه. في ناس كتير حوالينا احنا عارفينهم يا كريم بيحبوا انهم يعيشوا دور الضحيه
0: جدا،
1: وانا موجوع وانا متالم وسيبوني ومحدش يكلمني وانا هفضل كده شويه وهقعد في الزون دي شويه واكتر احزاني. مش ده ربنا عايزه مننا. ربنا عايزنا نحزن بس الحزن ما نطولش فيه. الله محتاج مننا ان احنا نتعامل مع المشاكل اللي احنا بنعيش معاها باكثر نضج وباكثر فعاليه وباكثر رجاء ويقين ان الله موجود وهيتدخل ويحلها ويعطينا فرح حقيقي.
0: واو، انت انا بحكي الحلقه دي كتير، بس انت كل ما تقول لا حاجه
1: قول يا حبيبي
0: على طول ترن في
1: دماغي نشارك سوا
0: في قصه. بس افتكرت برضو وانت بتتكلم موقف دايما بيوقفني في الكتاب المقدس لما بيحكي عن السيد المسيح لما بيسمع عن موت يوحنا المعمدان اللي هو كان يعني قريب ليه جدا، كان انتيمو يعني هما اتولدوا تقريبا مع بعض، وهو شاور عليه وقال انه اعظم مواليد النساء وكان بالنسبه له شخص عظيم فعلا. وفي الاخر يوحنا المعمدان اتقتل بطريقه هزليه جدا، بطريقه سخيفه جدا، بطريقه فيها قسوه وظلم. ويسوع حزن.
1: ايوه،
0: والطبيعي انه يحزن واختلع على جنب علشان يقدر مشاعره، بس على طول اللي يحصل بعدها انه يشوف جموع جايين وراه ومحتاجين وتعبانين وعايزين، فيقرر انه انا شفتكم محتاجين، فابتدى يعلمهم ويشفيهم. كانه ما اظنش ان احنا وقتنا هيتقال له كده، هيتقول لا انت محتاج تقدر مشاعر الحزن اكتر من كده، خد وقتك وخد بريك وارتاح شويه ومحتاج تفصل شويه واعتزل ما يؤذيك. احس انه فين الكلام ده في القصه دي؟
1: ايوه،
0: وما ظنش ان يسوع كان بيعمل كده متضايق. حاسس انه يسوع اكيد كان فرحان وهو بيعلم الناس ويشفيهم.
1: بالظبط، وده اللي مطلوب من كل حد فينا، ان احنا نكون فرحانين وبننشر الفرح ده في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ودايما بقول الشباب بخدمهم كده، احنا لو دورنا على سبب واحد للحزن هنلاقي 50 سبب،
0: صح؟
1: ولو دورنا على سبب واحد للفرح مش هنلاقي اسباب خالص. لكن الشاطر اللي يعرف يبقى عنده العين اللي تدور على الحاجه الايجابيه والحاجة الجميلة في وسط عالم مليان بظلام وعالم مليان بحزن وكآبة وخوف وانعزال الناس عن بعضها بشكل كبير. احنا محتاجين نكون موجودين جنب بعض عشان نسند بعض ونفرح بعض ونشجع بعض. ممكن افرحه بكلمة، ممكن افرحه بآية كتاب مقدس، ممكن افرحه بصلوة، ممكن افرحه بترنيمة، ممكن افرحه بعمل يدخل البهجة والسرور لقلبه. فلازم نبحث ان احنا نكون مصدر للبركة والفرح في حياة بعض.
0: طب انت هكيله في الاول كنت قلت جملة كده انه الفرح هو واحد من ثمر الروح القدس.
1: نعم.
0: يعني ايه؟
1: يعني انا مش بجتهد علشان خاطر افرح، لكن انا بصلي وبطلب من الرب ان هو يغرس هذا الفرح في قلبي.
0: يعني مش انا اللي بجيبه لنفسي، مش انا خالص اللي بجبر نفسي عليه،
1: مش انا اللي بصطنعه. تمام. ممكن واحد يقولك انا عايز اروع على نفسي، عايز اخرج خروجه جديده، اشوف ناس جديده، اكل اكله جديده عشان خاطر يعمل ايه مود يتغير. حلو، وانا بعمل كده على فكره، واكيد انت بتعمل كده
0: طبعا.
1: تمام، فانت هنا بتتكلم عن المود، فانت بتربط مودك بحاجه خارجيه،
0: واحنا اتفقنا انه الفرح ده مش شعور.
1: بالظبط. لكن ارجع تاني واجيب سيره بولس، ازاي كان في السجن وفرحان؟ ازاي كان في السجن بيوصيني فرحه كل حين؟ ده يقول حاجه مهمه جدا، ان بولس فرحه ده مش نابع من هو شخصيا، لكنه نابع من عمل الروح القدس في حياته.
0: وكأنه الفرح اللي أنا باخده ولا جاي مني ولا جاي من حاجة في العالم، فلا أنا أقدر زي ما بنقول يعني أنزعه مني لو الله ادهوني، وفي نفس الوقت ما فيش حاجة في العالم تقدر تاخده لأن العالم ما ادهوليش.
1: بالظبط.
0: فاللي جه من الله باقي وأبدي
1: حقيقي، ويفضل مكمل ومستمر رغم كل التحديات والصعوبات في الحياة، ما يخلصش أبدا. ويفضل نبع شغال ويزيد جواك ويفيد باستمرار.
0: طب هقولك على تحدي بقى جوايا، أنا هصدق في الكلام ده، هختار أني هصدق فيه، وهختار أنه أقرر أني أفرح بغض النظر عن الظروف وبغض النظر عن الوجع اللي ممكن أعدي فيه. إزاي أنا أقدر أنقل ده للناس اللي حواليا؟ يعني أنت قلت طريقة عملية أنه أشاركهم بتسبيح وآيات من الكتاب وما إلى ذلك، بس برضو أنا إزاي أقدر أعمل ده من غير ما بان لهم متوهم؟
1: أوكي.
0: لأنه ببساطة ممكن أقول لحد موجوع نفس وجعي حتى أقوله على فكرة في أمل، في حاجة جديدة، في حاجة ربنا بيعملها، فيقول لي يا عم أنت
1: مش معانا هنا،
0: أنت في مش معانا، أنت ربنا يعينك على مخك مثلا.
1: الحقيقة لازم الشخص الفرحان بالرب لازم يكون واقعي في نفس الوقت. فأنا مش بفرح وأنا بنكر الوجع، لكن أنا بفرح بالرغم من الوجع، دي حاجة مهمة جدا. يعني مش بنكر، يقول يا جماعة ما فيش حاجة اسمها حروب في العالم، العالم ما فيه سلام دلوقتي، فنفرح. فواحد يقول انت بتكذب يا ابني على مين؟ على علينا ولا على نفسك؟ او يا جماعة لا، ده الحمد لله الواحد معاه فلوس كتير وفرحان ومبسوط، انا في غاية السعادة. انت جبت منين الكلام ده؟ لكن الشخص المؤمن الحقيقي هو اللي بيقول يا جماعة الوضع الاقتصادي صعب، والوضع السياسي اصعب، وضع الاجتماعي أصعب وأصعب، لكن رغم ده كله أنا قادر أن أنا أفرح بالله. ده بيفكرنا بواحد اسمه حبقوق في الكتاب المقدس. الراجل ده كان عنده شبه اكتئاب، لأنه شايف أنه الشعب اللي هو عايش وسطيه خلاص كلها أيام معدودة وساعات، ويدخل ملك غريب وياخد الشعب ده ويسبيه ودي أرض غريبة تانية بعيدة، فحاسس أنه مفيش ما يدعو الفرح بأي شكل من الأشكال. فرح قال الكلام دوت، وصراحة يعني الآيات دي تلحنت وكتب الترانيم لأنها آيات حقيقية. فالراجل دوت بيقول على الرغم من، فمع أنه لا يزهر التين، يعني ما فيش زهور موجودة، ما فيش إثمار، ولا يكون حمل في الكروم، يعني الكروم اللي فيها العنب دي مش مليانة، الأغصان كلها فاضية عبارة عن ورق فاضي، يكذب عمل الزيتونة، أشجار الزيتون على فكرة من أكتر أشجار بتطلع ورق كتير قوي،
0: صح،
1: لكن يقول لك فانت لما تشوف ورقه تفتكر ان هي مثمره، تقرب تلاقي ده مجرد ورقه ما فيش ثمر. مش بس كده، الحقول لا تصنع طعاما، يعني الحقول دي اللي بيبقى فيها مثلا البهائم والبقر والخرفان والمعيز اللي تاخد بقى منها اللبن والزبادي والجبن والحاجات دي، يقول لك لا تصنع طعاما. ينقطع الغنم من الحظيره، كان زمان ثروه الناس هي البهائم اللي عندها، يقول لك الغنم دي بطلت تولد وتجيب اي صغار يعني، ولا بقره في المزاود، مفيش تكاثر بيحصل، تمام؟ بيقولك فمع أن بقى كل الوضع الحالي السلبي والسيء ده، يقولك فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أنا شايف في وسط الغمامة السودة دي كلها بصيص من النور. أنا شايف زي ما إلي كده شاف غيمة قدر كف في وسط ده كله. أنا شايف إلهي حاضر في وسط ده كله. وعلى فكرة الفرح ده بيكون حقيقي، لأنه بيكون فرح بالرغم من الظروف. يعني تخيل كده لو أنا قلت لك أنا هشيل من حياتك كل حزن وكل اكتئاب وكل قلق وكل خوف، وأحط بس أفراح وبهجة وسعادة، تمام؟ أنت مش هتحس بطعمهم بعد وقت، اللي يحصل هتزهق. لكن لو شخص رغم كل الظروف دي قادر بنعمة المسيح وبمعونة الروح القدس يفرح بالرب ويفرح بإله خلاصه، ده بقى بيبقى فرح مميز جدا، فرح قوي، فرح ثابت لا تزعزع. ويكمل وبيقول إن إيه سر الفرح ده في حياتي؟ إن الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. أنا عندي إله غلب الموت، عندي إله غلب الشر، عندي إله غلب كل الأمور اللي ممكن تأذيني بأي شكل من الأشكال. فعشان كده لما الرب يسوع المسيح قام الموت وظهر التلاميذ، يقول الكتاب إنهم لما رأوه فرحوا فرحا عظيما جدا. ليه؟ لأن وجود الرب وحضور الرب نفسه بيطرد كل هذه المشاعر السلبية من حياتي.
0: يعني كيرو كلامك شجعني قوي، واحب قوي انه في ختام الحلقه نصلي باخر جمله انت قلتها، انه حضور الرب في حياتنا يطرد كل حزن ويملى حياتنا بفرح.
1: امين.
0: وفرح حقيقي، فرح أيوه. باقي، فرح ابدي، مش حاجه تتاثر بالظروف.
1: امين
0: امين.
1: يا رب انا جاي قدامك وبرفع يا رب كل شخص النهارده بيسمعنا يا رب، محبوس في حزنه، محبوس في كآبته، حياته كلها نكد وفشل وخنق الوقت اللي فات. يا رب بصلي يا رب الصلوه الجميله اللي داود قالها، يا رب اقترب الى نفسي، فكها فكها يا رب على نفوس وناس كتير قوي يا رب عايزه تعيش معاك يا رب، وعايزه تفرح بيك يا رب، وعايز تختبر يا رب امور جديده وعظيمه في حياتها. يا رب بصلي يا رب انك تزور يا رب قلوب مكسوره ونفوس مجروحه وبيوت يا رب فيها ناس بتبات يا رب ودمعتها على خدها كل يوم. تعالى وفرحنا بشخصك، فرحنا بحضورك، تعالى يا رب ودينا الفرح لنبع الروح القدس يا رب وحده. يا رب انا بشكرك لانك موجود، لانك حي، لانك حاضر، لانك يا رب بتشبع قلوبنا فرحا وبتملأ قلوبنا نعيما يا رب. خلينا دايما بصين عليك، متمسكين بيك، فرحانين بشخصك الغالي، وليك الكرامة وكل المجد. امين
0: امين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا ليك،
0: وشكرا لكل حد كمل معانا البودكاست ده والحلقه دي للاخر. واحب اشجعك انه ايا كان اللي مضايقك، او ايا كان التحدي اللي قدامك، او ايا كان ايه الحاجه الصعبه اللي بتعدي بيها، صدق انه المسيح عدى بكل ده. ولما العالم حب يجيب اخر المسيح ما جابش اخره، لما وصلت للموت المسيح امن الموت. وده الشخص اللي احنا بنصدق فيه، وده الشخص اللي احنا متحدين بيه، هو ده الشخص اللي بيدينا فرح ونصرة زي ما تكلمنا قبل كده. فشجعك انك افرح بالمسيح وانشر الفرح ده للناس اللي حواليك، واستنانا في حلقات تانية وجديدة من البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: النسبية اللي بدأوا الناس يستخدموها في الحياة ككل، وبدأوا يقولوا عنها الحياة كلها إن كل الحقائق نسبية، الحقيقة دي راجعة لمعادلة علمية والفكرة علمية قدمها أينشتاين في وقت من الأوقات. المعادلة دي بتقول إن كل حاجة ممكن أفسر الكون بيها من خلال معادلة واحدة تقدر توضح لي حقائق كتيرة قوي عن الكون. مشكلة المعادلة دي إنه حتى أينشتاين غير في الوقت، يعني الوقت أقدر أتحكم فيه وبقى متغير. اللي ما كانش مقبول عند الناس في وقت إنه يكون الوقت أو الزمن متغير، لكنه طلع أينشتاين المعادلة دي. بس علشان يطلع المعادلة دي كان لازم يبقى فيه ثابت. نفس الفكرة اللي بناخدها في الحياة إنه كل شيء نسبي وراجعة للحقيقة العلمية أو للمعادلة العلمية اللي قدمها أينشتاين، دي معناها بتقول إنه برضو في الحياة في شيء ثابت مطلق بقيس عليه الحقيقة دي. علشان يكون في نسبية معناها إنه لازم يكون في حق مطلق ثابت أقدر أقيس بيه كل حاجة.

0: الرابع.
1: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتروا هل هي من الله، لأن كثيرا من الأنبياء الكذابين جاءوا إلى العالم، وأنتم تعرفون روح الله بهذا. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه جاء في الجسد يكون من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع لا يكون من الله، بل يكون روح المسيح الدجال الذي سمعتم أنه سيجيء وهو الآن في العالم. يا أبنائي، أنتم من الله وغلبتم الأنبياء الكذابين، لأن الله الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في العالم. هم يتكلمون بكلام العالم فيسمع لهم العالم لأنهم من العالم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن لا يكون من الله لا يسمع لنا. بذلك نعرف روح الحق من روح الضلال. فليحب بعضنا بعضا أيها الأحباء، لأن المحبة من الله، وكل محب مولود من الله ويعرف الله. من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. والله أظهر محبته لنا بأن أرسل ابنه الأوحد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة، نحن ما أحببنا الله، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فإذا كان الله أيها الأحباء أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا. ما من أحد رأى الله. إذا أحب بعضنا بعضا ثبت الله فينا وكملت محبته فينا. ونحن نعرف أننا نثبت في الله، وأن الله يثبت فينا، بأنه وهب لنا من روحه. ونحن رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم. من اعترف بأن يسوع هو ابن الله ثبت الله فيه وثبت هو في الله. نحن نعرف محبة الله لنا ونؤمن بها. الله محبة، من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه. واكتمال المحبة فينا أن نكون واثقين يوم الحساب. فنحن في هذا العالم مثلما المسيح في العالم، لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تنفي كل خوف، لأن الخوف هو من العقاب، ولا يخاف من كان كاملا في المحبة. فعلينا أن نحب، لأن الله أحبنا أولا. إذا قال أحد أنا أحب الله وهو يكره أخاه كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يقدر أن يحب الله وهو لا يراه. وصية المسيح لنا هي: من أحب الله أحب أخاه أيضاً.

0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.
1: صباح الخامس.
2: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

العلاقات زي أوراق الشجر، ويأتي الخريف أحياناً بما لا تشتهي الأشجار، فالحياة مواسم.

احيانا كتيره في المواقف اللي بنتظلم فيها ما نبقاش عارفين نقول الحقيقه ولا ما نقولش، ندافع عن نفسنا ونبين الحقيقه قصاد اللي بيتهمنا ولا لا. حصلت حاجه شبه كده مع المسيح من اكتر من 2000 سنه في المحاكمه اللي عملوها اليهود علشان يثبتوا ان هو غلطان. قام جه عبد رئيس الكهنه وقام ضربه بالقلم. القلم ما كانش مجرد اهانه، لكن في وقتها كان محضر اثبات حال، كان بيشهد وبيقول بالقلم ده انه المسيح غلط، ولانه الناس كتيره قوي ولانه ما بيبقوش سامعين المسيح قال ايه، فالقلم ده كان بيوصل لهم ان هو قال حاجه غلط. القانون بيقول انه الاول بشهد على الشخص بالحاجه الغلط اللي قالها وبعدين ببتدي عمليه الضرب دي، لكن الحقيقه اللي حصلت مع المسيح غير كده تماما. الموضوع حصل بالمقلوب، انه ضربه من غير ما يكون بيشهد عليه. عشان كده كان رد المسيح واضح جدا في انه بيقول له انت كسرت القانون، انت اللي غلطت مش انا، المفروض انه تشهد عليا وبعدين تضربني. ولو انا ما قلتش حاجه غلط ليه بتضرب؟ دافع عن نفسك بانك تقدم الحقيقه حتى لو الناس مش هتسمعها، يكفي ان ربنا هيكون سامعها وبالتاكيد هيكون بيجيب لك حقك

0: يا سلام يا مدام منال، أنا طلعت رحلات كثيرة لكن عمري ما طلعت رحلة جميلة بالشكل ده.
1: يعني أنت مبسوطة؟
0: أكتر من مبسوطة. فرق كبير بين إني أطلع رحلة مع شباب هم كله يضحكوا ويلعبوا ويقولوا نكات بايخة، وبين إني أطلع رحلة مع كنيستي وأسرتي اللي بيحسوا بي وبيهتموا بي ويسألوا عني. أنا فعلا مبسوطة جدا.
1: أنا مبسوطة جدا إني بسمع الكلام ده منك يا ناسي، وأنا واثقة إنه ربنا هيستخدمك في وسطنا كتير جدا.
0: آمين يا مدام منال. أنا نفسي إني أعوض السنين اللي عشتها بعيد عن ربنا.
1: آمين، ربنا يحقق ده إن شاء الله. يا سلام الونسة جرتنا، أنت عارفة إحنا بعدنا كتير منه، تعالي كده نرجع.

0: كش ملك.
1: يا سلام، دي لعبة صعبة جدا. يا الملك مات؟ معقولة كده حتغلبني؟
0: هو الغريب شنو في كده؟ ما أنا طوالي بغلبك يا مجدي.
1: على رأيك ما في مرة أبدا قدرت أشلتها منك. دور واحد بس شلته قبل 4 سنين، من الوقت داك ما قادر أغلبك يا.
0: خلاص يا مجدي، الدور الجاي أنا بتغلب ليك مخصوص. دارت تلعب الدور ده؟
1: لا لا لا، خلاص كفاية كده الليلة، وبعدين أنا جوعت شديد يا أخ وعايز أكل. وطيب وين باقي الناس؟ هم شو وين يا أخ؟
0: أنا شايف منال ونانسي جايين من بعيد عنديلك.
1: وليلى ورانيا يا هم بيشوف اللحمة، باين عليهم انتهوا وخلاص وجايين.
0: والباقي ناصر وعادل وحسام بيلعبوا كورة مع الشباب هناك.
2: يلا يا سمير نادي الناس عشان الأكل جاهز.
3: يا ناصر يا ناصر يا حسام يا عادل، تعالوا تعالوا تعالوا عشان الأكل جاهز.
4: حاضر أوي، احنا جايين خلاص.
1: يا ترى عامل لنا الأكل شنو؟
2: مكرونة في الفرن ولحمة مشوية. ازيكم يا جماعة، انتوا حتاكلوا من غيرنا ولا شنو؟
1: لو كنت دخرت شوية كان حنعملها طوالي.
0: وياهم كمان الشباب جو.
4: بس انت احسن ضيعت كورة بصراحة، ما كان بتضيع.
5: اعمل شنو يا، كان معي 2 قافلني ما عرفت العبها.
1: شنو شنو الاخبار؟ شنو فزتوا ولا تهزمتوا؟
6: فزنا في مباراة وتعادلنا في الثانية.
0: طيب يلا يلا يلا غسلوا يدينكم عشان نلحق الاكل.
4: ايوه بسرعة عشان انا مت من الجوع.

0: لا حول الله، انا بطني هتتفرجع خلاص.
1: غريبة، مع انك ما اكلت غير نص الصينية وبس.
2: شنو يا نانسي، وقفتي مالك من الاكل؟
3: انا اكلت اكل لي زمن ما اكلت زي ده.
2: بالهنا والشفا.
4: في زول عايز اكل تاني يا جماعة؟ ناصر شايفاك بتتلفت.
0: لا يا امي انا خلاص.
5: يا جماعة انا احنا محتاجين نشكر رانيا لانها هي اللي عملت الاكل ده كله. تعالوا نصفق ليها.
2: شكرا جزيلا يا جماعة.
1: تسلم ايدك يا رانيا، الاكل طعم جدا. اطمئن يا عادل، انت حتكون عندك ست بيت تمام.
6: كويس، انا كنت اخدت يدي في قلبي.
4: لعلمك يا عادل رانيا طباخة ممتازة
0: فعلا، عشان كده بنحب نريحها وامه اللي بتعمل الاكل.
2: قصدك شنو يا ناصر؟
0: لا لا لا لا ولا حاجة.
5: شنو يا حسام، ما سامع لك صوت.
1: الاكل ملى بطني وما قادر اتكلم.
5: يعني خلاص كلنا شبينا؟ طيب يلا نغسل يدينا عشان نلحق ونبدا كنيستنا.
1: اها يا نانسي، مقتنع انه الكنيسه ممكن تكون في الجنينه؟
3: طبعا، لان الكنيسه هي مجموعه المؤمنين المجتمعين والمتحدين مع بعض باسم السيد المسيح في اي مكان وزمان. عشان كده ممكن تكون في بيت او في جنينه او اي حته، طالما هم مجتمعين باسم السيد المسيح وهدفهم تعليه اسمه.
5: مظبوط، مجد للرب. يلا اللي باقي الاكل ونغسل يدينا بسرعة عشان نلحق نبدأ. تعالوا نبدأ فترة تسبيحنا. اللي حيغودنا في التسبيح الليلة مجدي، اتفضل يا مجدي.
1: خلونا نبدأ فترة التسبيح الليلة ونحن بنعاين على الطبيعة الجميلة اللي حولنا وعلى منظر الموية اللي قدامنا. ونحن بنعاين هنلقى لسلتنا بتفيد بالحمد والتسبيح لإلهنا.

يا إلهنا العظيم، نشكرك من أجل الطبيعة الجميلة صنعتها يدك، وبتدل على إنك خالق ماهر. يا رب ما أعظم أعمالك. تعالوا نرنم مع بعض كمان الترنيمة بتقول: لا يعسر عليك أمره.

0: آمين
1: آمين لك المجد يا رب. الليلة كنيستنا حتكون مشاركة فيها، حنتكلم مع بعض عن أخبارنا، وكل واحد يشاركنا إذا كان بحاجات مفرحة نفرح بها مع بعض، أو لو كانت مشكلة عاوزنا نصلي ونساعده في حلها، أو حتى لو احتياج مادي ممكن نصلي عشانه. ده بيخلينا نقرب من بعض أكتر. عشان كده الروح القدس بيحب إننا من فترة لفترة نخلي كل وقت الكنيسة مشاركة. منى عايز يبدأ يشاركنا.
2: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا نانسي.
2: أنا بتعرض لضغوط قوية جدا اليومين ديل، نفسي تصلوا لي إنه أقدر ارتاح، والأمور بتضغطني تترفع عني.
1: ويا ترى الضغوط دي في البيت ولا الشغل ولا في النادي؟
2: ما في ضغوط في البيت، بس الضغوط في الشغل وفي النادي.
1: طيب احكي لنا وحنحاول إننا نساعدك.
2: الفكرة إني مما بديت أجي الكنيسة هنا معاكم، ومدام منال بقت تقعد معي، اتغيرت فيني حاجات كثيرة جدا، ورفضت حياتي القديمة اللي كنت عايشاها.
0: لحد هنا والأمور كويسة.
2: المشكلة بقت في الناس اللي حولي، ما قابلانين الوضع الجديد، مفتكرين إني لسه ناس اللي بتضحك واللي بتهزر في أي كلام، وبدأوا يستهزوا علي وسموني سنتي نانسي، يعني القديسة نانسي. وأصحابي في الشغل أو في النادي بدأوا يقولوا لي كلمات كلها سخرية، اللي بيقول لي أنت بتتصنعي، واللي بيقول لي إنك بكرة بترجعي عن الكلام الفاضي ده. بصراحة أنا ما قادر أستحمل الكلام ده، وزهدت شديد، وكل يوم أرجع وأبكي من الكلام ده، ما عارفة أعمل شنو. هل أخلي الشغل؟
3: لا وعك تعملي كده.
2: كيف يا مدام ليلى؟ ده المدير بتاعي في الشغل أحيانا بيطلب مني إني أكذب وأقول إنه ما موجود، ولما برفض بكورك فيني شديد ويخصم من المرتب ويقول لي أنا ما عارف اللي حصل لك شنو. زمان كنت مطيعة واسع بترفض كثير جدا.
1: عارفة يا نانسي، كل حاجة في أولها صعبة، وطبيعي جدا إنه إبليس يحاول يتعبني ويقوم الدنيا علي، لكن لازم تصمدي، والرب حيقويكي، والناس حيبدوا يغيروا نظرتهم ليكي ويصدقوا إنه فعلا في تغيير حصل في حياتك.
2: بس أنا ما قادر يا أستاذ سمير، أنا تعبت جدا، كل يوم بقول إنه حكون أحسن من اليوم اللي قبله، لكن ما في تغيير. يا هي نفس الكلمات والتلميحات والافتراء، لدرجة إني بطلع فيها من طوري والزهج.
3: أنا بتذكر يا نانسي إنه بولس رسول المسيح لما قبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياته، الناس كانوا مصدقين الإنسان بيضطهد الكنيسة والبكتر رجال الله، عرف المسيح وكمان بيكرز باسمه. لكن بولس ما همه كلام الناس واستمر في خدمته، والرب كان بيغويه لحد ما نظرته اتغيرت تماما تجاه بولس.
1: بالضبط كده، المثل اللي قالته رانيا مهم جدا، وافرح انهم بيقول لك كده، لانه الرب يسوع بيقول طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وغالوا عليكم كل كلمه شريره من اجل كاذبين.
4: كمان في حاجه مهمه يا نانسي، انك تصلي والرب كفيل انه هو حيغير نظرتهم ليك. كل يوم وانتي نازل الشغل او النادي صلي انه الرب يديك نعمه في عيونهم ويستخدمك في انك تعرفيهم بالمسيح.
3: واوعى تسهقي، لانه ده حيضيع كل اللي عملتيه. واوعى توافقي تكذبي حتى لو مره واحده، لانه اللي بيبدا في سكه التنازل دي حيمشي فيها طوالي.
5: انا كمان حاسه انه لما واحد يسالك شنو التغيير اللي حصل لك، دي فرصة عظيمة جدا عشان تكلميهم عن الرب اللي بيقدر يغيرهم هم كمان.
1: آمين. تعالوا كلنا نصلي من أجل نانسي ومن أجل الضغوط اللي عليها.
6: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي، من أجل حياتها وشوق قلبها إنها تعيش معك. يا رب أنا بصلي من أجل إنها تكون عندها نعمة في عيون كل الناس اللي بتتعامل معهم، سواء كانوا في الشغل أو في النادي. يا رب خليها تشهد عن اسمك قدامهم بكل قوة، في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
1: آمين. منو تاني عايز يشاركنا بحاجة؟
7: أنا بسمع كثير منكم عن الله الراعي اللي بسدد كل احتياج، وشفت كيف الله سدد احتياج عادل ورانيا، وأنا مصدق كل ده، بس ما عارف ليه الله ما عايز يعمل معي كده.
1: ليه بتقول كده يا حسام؟
7: أصلا عندي 3 أسابيع بصلي للرب عشان عندي احتياج مادي، ومع ده الله ما سدده لي.
6: أنا عايز أسألك سؤال يا حسام.
7: اتفضل يا مدام منال.
6: أنت عارف إنه الله بسدد كل احتياج، لكن هل أنت واثق إنه يقدر يعمل معك كده؟
7: بمعنى شنو؟
6: بمعنى أنت بتؤمن إنه الله يسدد احتياجك أنت، ولا أنت شايف إنه الناس اللي الله بسدد لهم كل احتياجاتهم أكبر منك روحيا أو أحسن، فبالتالي الله ما حيسمع لك؟
7: بصراحة أنا حسيت بالإحساس ده، حسيت إنه إنكم كبرتوا روحيا عشان كده الله بسدد لكم كل احتياجاتكم، لكن أنا لسه ما كبرتها.
1: أنت كده خطيت إيدك يا حسام على السبب المخليك ما قادر تتمتع بتسديد احتياجك. أنت بتطلب وأنت خايف، خايف من الله ما يستجيب، وده عكس كلمات الكتاب المقدس في الرسالة للعبرانيين أصحاح 11 اللي بتقول بدون إيمان لا يمكن إرضاه، لأنه يجب إن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. يعني أنت بتطلب من الله لازم تؤمن إنه حيعمل معك كده وحيديك اللي أنت عايزه وبتطلبه منه.
0: وفي آية برضو في رسالة يعقوب الأصحاح الأول بتقول إنه اللي بيطلب بارتياب يعني بدون إيمان يكون عامل زي موج البحر بتخبط الريح. عشان كده اللي بيطلب يطلب بإيمان ويثق إنه الله هيسدد له.
7: يا سلام، يعني أنا كنت معطل الاستجابة
1: كمان يا حسام. عايز أقول لك ما تتوقع طرق معينة اللي تسدد بيها، فممكن يكون الطريق الوحيد اللي بيسدد لك بيه والله احتياجك واحد يديك قروش ويقول لك أنا حاسي من الرب إن أديك القروش دي، لكن توقع إنه الرب ممكن يسدد بطرق مختلفة. كويس، الله ما عنده طريقة واحدة عشان يسدد بها، لكن كل طرقه عجيبة.
4: وما تنسى يا حسام إنك ابن الله، هو بيحبك وحيديك شوق قلبك.
1: تعالوا نصلي من أجل حسام يا جماعة.
5: يا رب، يا رب أنا بشكرك من أجل إنك إلهنا اللي بتسدد كل احتياجاتنا. يا رب أنا بصلي من أجل حسام ومن أجل كل احتياج مادي هو محتاج له. يا رب تعال سدد له في اسم الرب يسوع، وكمان علمه إنه يؤمن به ويطلب وهو واثق إنك هتسدد له. ولك كل إكرام ومجد من الآن إلى الأبد، آمين.
1: يا جماعة، نحن حنستمر لسه في المشاركات، لكن هسي خلونا نقول الترنيمة اللي بتقول معاك يا يسوع أنا بمشي.

0: سلام، ترنيمة جميلة جدا.
1: منى عايز يشاركنا كمان.
2: أنا
1: اتفضل يا ليلى.
2: أنا ومجدي مشينا الدكتور الأسبوع ده وشفنا البابو على شاشة الكمبيوتر في جهاز السونار.
3: مجدي
1: وطبعا يا مجدي ما كنت مصدق وطاير من الفرحة.
4: أنا تمنيت إنه الأيام تمر بسرعة عشان يجي للدنيا.
1: مجدا للرب. أنا نفسي أقول لك حاجة مهمة أنت وليلى. أبدي يا ليلى من هسا عملية إنك تصلي للطفل الجاي. صلي إنه ربنا يباركه ويمتلكه وهو لسه جنين، وأطلبي كمان من الروح القدس إنه يملاه.
5: فعلا يا ليلى، النقطة دي مهمة جدا على فكرة. أنا كنت بعملها لما كنت حامل بناصر، وفي فايدة كبيرة جدا بترجع للمولود لما تبدي تصلي له، بيطلع الولد مليان نعمة وقوة من ربنا.
6: على فكرة الأطفال بيحسوا بكل حاجة، ودليل على كده كلام الإصابات عن يوحنا ولده لما جات العذراء مريم تزوره في بيته، ارتقت الجنين داخله وابتهج.
7: كمان حنة أم صمويل النبي كانت بتصلي لصمويل ونزلته للرب من قبل ما يتولد، فجوه مليان بقوة من الروح القدس.
1: آمين. تعالوا نصلي من أجل ليلى ومجدي ومن أجل الجنين الجديد اللي حيشرفنا قريب.
6: يا رب أنا بشكرك لأنك الإله الصانع العجائب. أنا بصلي ليك من أجل ابني ليلى ومجدي القرب يجي. يا رب أنت تملاه بالروح القدس من أسي وتملاه بالقوة ويكون ابن مكرس لشخصك، في اسم الرب يسوع آمين.
1: آمين. كنت عايز أسأل سؤال، يا ترى شنو أخبار كرزتنا اليومين دي؟ واحد متذكر الموضوع ده ولا كلنا نسينا؟ باستثناء ليلى لأنها اتكلمت مع جارتها فادية. في واحد تاني فيكم اتكلم مع زميله أو جارته أو واحد من أسرته؟ ها؟
8: لا لا
9: لا لا،
6: أنا عن نفسي ما عندي زول أتحرك معاه.
1: واضح كلنا نسينا الموضوع ده بعد ما كنا متحمسين وقت موضوع الكرازة في الكنيسة. طيب تعالوا نشوف الأسباب. أنت يا ناصر ليه ما كرزت؟
7: أصلا أنا كنت بفتش لي في شغل الأيام الفاتت، فكان وقتي وذهني مشغولين بكده.
1: طيب وإنت يا عادل؟
0: أنا كنت مشغول بالشقة والتوضيبات اللي فيها، وكنت بنتهي من الشغل وبمشي الشقة طوالي.
1: وإنت يا مجدي؟
4: تعرف يا سمير الشغل كتير الأيام دي، واهتمامات المولود كانت شغلاني شوية.
1: الله. طيب إنت يا منال؟
5: أنا قريبة كنت بتكلم مع نانسي.
1: يا منال والكلام ده لنا كلنا يا جماعة، ما عشان ربحت نفس واحد للمسيح عقيف، لا لا لا لا لازم أكمل. واضح أنه كلنا إبليس نجح أنه يغلبنا ويشغلنا بالهموم في الحياة ونسانا هدفنا اللي الله خلقنا عشانه. أن إحنا محتاجين نعتذر ونتوب للرب عن الأمر ده ونرجع من جديد نتعهد قدامه إننا حنكرز الأيام الجاية بكل قوة.
4: يا رب أن إحنا بنعتذر ليك عشان هموم الحياة اللي أخذتنا عن هدفنا اللي أنت خلقتنا عشانه. يا رب أنا بتعهد قدامك الليلة إني هعيد كراستي تاني، في اسم الرب يسوع المسيح آمين.
0: يا رب سامحني لأن المشاغل أخذتني منك، لكن بتعهد الأيام الجاية حتكلم مع زملاني في الشغل عنك، في اسم يسوع المسيح آمين.
5: أنا فعلا حاسة يا جماعة بتاني بضمير على الأيام الضاعت دي.
1: الفكرة يا جماعة إننا ما نربح واحد أو اثنين للمسيح، إحنا عايزين نربح آلاف آلاف يا جماعة للمسيح.
4: يا سلام، أنا عندي زمن ما تكلمت مع زول عنك. يا رب أنا آسف جدا.
1: مجدا للرب. طالما أخذنا تعهدات قدام ربنا لازم نوفيها يا جماعة. أنا عايز أشارككم بأخباري. أنا في الشغل ابتديت أتكلم مع زميل لي اسمه جمال، هو عنده شوق إنه يعيش للربنا، بس مشكلته إنه ما قادر يستغنى عن أمواله وطموحاته ومشاريعه وانشغاله بكل الكلام ده، وقلبه وكل تفكيره في القروش وكيف إنه يكسب أكبر كمية ممكنة من القروش. الرب اداني خطوات كويسة معه وبدأ شوية ينفتح لكلامي، وأنا واثق إنه الرب حيكمل.
6: أنا كمان وإحنا بنصلي الرب وراني رؤية. الرؤية دي كانت عن ناس معاي في الشغل. الرب دخل قلوبهم وبقوا مؤمنين حقيقيين للرب، وكثير منهم كانوا قاعدين معانا في الكنيسة.
5: في الفترة اللي كنا بناخد فيها التعهدات قلت يا سلام لو صوتنا قدر يوصل لكل الناس ونقول لهم إنه الكرازة أمر مهم جدا، والرب عايزنا كلنا نكرز باسمه. نفسي كل واحد فينا يفكر في أصدقائه وجيرانه وفي أهله ويغرر من اللحظة دي إنه يكرز لهم الأيامات الجاية.
6: وفي الوقت ده كل الناس هتعرف الرب وحينضم لملكوت الله ناس كثيرين.
1: آمين. الوقت اتأخر بينا. يلا يلا يلا خلونا نمشي.
5: بس كنا عايزين ندرس حاجة الأسبوع ده.
4: يا سلام يا منال، أنا هسي كنت داير أقول كده، عايزين ندرس حاجة من العهد القديم.
1: رأيكم شنو ندرس سفر نحمية؟
8: موافقين.
1: قول لكم موافقين؟ خلاص الأسبوع ده حندرس سفر نحمية، ونجي المرة الجاية نتأمل فيه مع بعض.
6: على فكرة يا أستاذ سمير، اليوم ده كان أكتر من رائع.
7: فعلا عملنا فيه أي حاجة، لعبنا ورنمنا وتشاركنا. مجدا للرب.
1: يعني كلنا مبسوطين؟
8: مبسوطين. طبعا مبسوطين.
1: طيب تعالوا ونحن ماشيين وبنلم الحاجات بتاعتنا نقول ترنيمة ماشيين طريق، وما ننسى الكنيسة يا جماعة، المرة الجاية عندنا في البيت في نفس الميعاد. يلا مع بعض خلونا نرنم.

قضايا ساخنة، برنامج ثقافي اجتماعي يمني بيجيلكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

مساكم الله بالخير وعافية أحبتي المستمعين في داخل اليمن وخارجه. حلقة جديدة ووقت جديد نقضيه مع بعض، نفتح قلبنا لبعض. أشياء كثيرة أنا حاسس أن الرب يشتي يكلمنا فيها، أشياء كثيرة أنا حاسس أن الرب يشتي يبني خطوة بخطوة أشياء في قلوبنا، أشياء في أحاسيسنا، مشاعرنا الذي داخل، نقاط يمكن إحنا نفكر فيها ونفتح قلوبنا ونمشي خطوة خطوة للأمام. أحبتي في الوقت الذي إحنا فيه الآن والظروف الصعبة الذي مش بس بلادنا، كل البلدان بتمر فيها، تعرفوا أحبتي الإيمان المسيحي ضد الموت، ضد القتل. الوصايا العشر أول يعني من الوصايا الأولى، يعني أول وصية الواحد ما يعبدش إله غير الله، ووصايا من الوصايا المهمة لا تقتل. فالقتل هذا من الأشياء الذي لها مفعول سلبي، لها مفعول غير طبيعي. قتل النفس، قتل الإنسان، ما حد في الدنيا هذه لها الحق أنه يقتل أحد بأي سبب إن كان. ونظرتنا كإيمان مسيحي حتى القاتل الذي قتل وعمل الجريمة المروعة هذه لا يقتل، ما حد لها الحق يقتل، يعاقب، يحبس مدى الحياة، حياته كلها يكون في السجن. لكن القتل هذا حاجة كبيرة وجريمة عظيمة، فقتل أي نفس في أي مكان غلط. لكن للأسف في ناس تعدوا ورفضوا وصية الله ودخلوا وقاتلوا ودمروا. فيقول لك طيب بتقول ما فيش قتل، أقعد أسكت عليهم جاي يهجموا علينا وجاوا يعملوا؟ لا، ما أقول لك تسكت. كل دولة لها الحق أنها تحمي أهلها وناسها بدون التهور وعمل مصائب وقتل من غير مبرر، وهذه أمور كل دولة لها قوانينها. بس أنا متكلم قتل الإنسان لأخوه الإنسان، أنا بأشوف المجموعات والأحزاب والأسر وحتى الأفراد الذي بيقتلوا بعضهم بعض. يا أحبة الكرام، الدولة وهيبة الدولة هذا من الأشياء المهمة، يكون للدولة مكانة ويكون لها هيبة وتوقف ويكون لها عقاب للناس الذي بيخالفوا. هذه الدولة قوانينها نحترمها ونقدرها طالما وفيها عدل، لكن لما الدولة ما تحميش الناس وكل واحد بيقتل الثاني، هذه من الجرائم الكبيرة. القتل هذا في كل مكان، وقلنا إن إبليس وراء عنده آلة نسميها آلة القتل، والمسيح عنده الحياة. المسيح قال أتيت من أجل أعطيهم حياة وأعطيهم أفضل، هذا هو المسيح. إحنا منتنقل من مكان إلى مكان، منبحث على أشياء تعدل وتصلح فينا، وتناسينا ومهتميناش إن في عندنا أعظم شيء يعدل فينا كطبيعة بشرية هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هذا أعظم شيء وجد لتعديل النفس البشرية، لأنه بيبني الكتاب المقدس مش الأوراق، الذي يقرأ ويعمل بيبني العلاقة الحقيقية مع المسيح، مع الإله الحقيقي، بيبني علاقة قوية ومتينة بحيث الواحد يسمح لروح الله تشتغل فيه وتصلح وتعدل. الله يربي ويعلم ويرشد ما في للكتاب المقدس. فإحنا الناس البشر أهملنا، ولذلك وصلنا لا ما وصلنا إليه. شوفوا زمان الدول الذي كانت دول فعلا مسيحية وملتزمة كيف كان لها مكانتها ولها احترامها، ما تتعدش على حد ولا بتظلم حد. والآن وين وصلنا أحبة الكرام؟ ما في إلا المسيح في الظروف الذي بلادنا فيها، ما في إلا المسيح في الظروف الذي العالم بيعاني من القتل والدمار، ما في إلا المسيح يقدر ينقذنا ويحمي الناس، ما في إلا المسيح. وفعلا الأمل وحده في من؟ في المسيح. نستمع إلى ترنيمة ونرجع معكم أحبتي.

في أمل في المسيح، وفعلا الأمل كله في يسوع المسيح، هذا هو. أحبتي الكرام، اليوم نحكي قصة جميلة وقصة رائعة، قصة نتعلم منها أشياء كثيرة في حياتنا. من جمالها بتعتبر قصة خلاص مباركة وقصة خلاص رائعة. القصة هذه بتمثل كل واحد فينا، لأنها بتمر بجوانب في حياتنا كلنا. منعيش اليوم أحبتي واحدة من القصة العظيمة في الخلاص في تاريخ البشرية. مش أهم قصة هي قصة المسيح وموته على الصليب، بس هذه تعتبر من القصص المهمة الموجودة في الكتاب المقدس، وهي قصة خروج شعب الله من أرض العبودية الذي هم اليهود، من أرض مصر. تعرفوا أحبتي إن اليهود عاشوا في مصر من وقت يوسف، لما جاء أبوه، لما عرفوه يعني، وعرفوا أنه يوسف أخوانه، فجاب أبوه وأسرته، المهم القبيلة كلها، فعاشوا في مصر وترعرعوا وكبروا وأصبحوا جزء من الشعب، لكن احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم، وكانوا يعني احتفظوا بخصوصياتهم، فكانوا معروفين يعني وجزء من المجتمع، لكن كانوا هم الجماعة اليهودية أو اليهود يعني، فكلم شغلهم ولهم عملهم. المهم فبعد سنوات طويلة في حدود 400 سنة كان في ملك سيء، فالملك هذا شاف أن اليهود أصبح لهم عزوة وأصبح لهم مكانة وأصبح لهم في التجارة في المال في الكذا، يعني أصبحوا يضاهوا بل أكثر من المصريين أنفسهم، فخاف أنهم ينقلبوا ويصبحوا يعينوا حاكم أو فرعون أو إيش يسموه من عندهم. وفي هذا الوقت اليهود أخذوا من المصريين أشياء سيئة كثيرة، الفساد والخلاعة يعني أصبحوا بيعملوا أشياء سيئة جدا جدا، وابتعدوا عن كلمة الرب، فنسوا إله إبراهيم، عفوا نسوا الإله حقهم، نسوا إله إبراهيم، نسوا إله يوسف، نسوا أصلهم. فالملك هذا عمر قرار أنهم كل اليهود الموجودين في مصر يصبحوا عبيد، فأخذوا أشياء كثيرة منهم، وظلم واغتصابات، وحصلت مشاكل كثيرة، فقعدوا فترة إلى أن الشعب ضاق وصرخ للرب. فكان هذا في وقت من؟ وقت موسى. فالله بعث موسى أنه يساعد الشعب يخرج، وعرفنا وعارفين يعني سمعنا القصة هذه أن الله أظهر مجده. القصة هذه مش مجرد تاريخ، بل إعلان نبوي عن المسيح يسوع المسيح الذي أتى يحررنا من عبودية الخطيئة. موسى الله استخدمه من أجل يحرر شعب إسرائيل من العبودية والظلم والذل والمهانة الذي كانوا فيه. فالفقرة الأولى الاستعداد للخروج. موسى كلم فرعون وجاب له أشياء وحذره، وفرعون رفض، فحصلت له 7 ضربات 10 ضربات، ضربة بعد ضربة، وإحنا ذكرناها قبل. أختنا الغالية سماح مش موجودة معانا، ما زالت تعبانة ربش فيها، فإحنا تناقشنا معاها على ضربات العشر هذه. لكن بعد ما فرعون رفض، الله أمر شعب إسرائيل هم يذبحوا خروف الفصح ويرش الدم على الأبواب، وهذا من نقرأ في العهد القديم الكتاب المقدس، سفر الخروج من نقرأ فيها إصحاح 12 و13. وبعدين إيش قال في الإصحاح هذا؟ فيكون لكم الدم على البيوت الذي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم من أجل حماية لهم. الخلاص لم يكن بقوة إسرائيل بل بدم الحمل، هذا يرمز إلى يسوع المسيح، حمل الله لنا. الشعب خرج مع موسى بيد رفيعة، كان معهم الفطير، والفطير هذا نوع من أنواع الخبز رمز للحياة بلا خمير، والخميرة هي الخطيئة. يعني خرجوا وهم بيعلنوا أنهم في حياة جديدة بدون خطيئة. آية رائعة وجميلة، أنا ممكن أقرأ جزء منها. فرعون سمع أن إسرائيل هربوا، انقلب هو ورجال عليهم، أخذ مركبته وأخذ جيشه، واختار 600 مركبة من مركباته، وأخذ معها جميع مركبات مصر عليها قادتها، والرب قسى قلب فرعون لأنه رفض يتبعه، فخرج بقوة عظيمة. شوفوا يعني تخيلوا، موسى قال لهم تعالوا نخرج، يلا الله يشتينا نخرج، له خطة في حياتنا أن نخرج ونستريح، يكون لنا دولتنا الخاصة أرض الميعاد، يكون لنا مكاننا الخاص بنا. فخرجوا وسحبوا أولادهم ومواشيهم كل ما عندهم، وقربوا عند البحر، ففرعون عرف ومشى بجيشه. ولما اقترب فرعون قال رفع بنو إسرائيل عيونهم، شافوا، فرأوا المصريين يتبعونهم، فخافوا جدا وصرخوا للرب. مشهد فعلا درامي، شعب الله أمام البحر، ما عندهمش قارب، ومعظمهم ما يقدروش يسبحوا، وفرعون وراءهم. إيش الخوف هذا؟ خوف فظيع. وأوقات كثيرة منحس إن إحنا محاصرين،
بين الشيء المستحيل الذي هو البحر والعدو الذي هو الشيطان والخطيئة، لكن بيظهر مجد الله. الشعب بدأ يصرخ في سفر الخروج إصحاح 14 آية 11. إيش قالوا لموسى؟ أما في مصر قبور يا موسى فخثنا لنموت في هذه البرية؟ يعني هنا كان في قبور، لو كنا قتلنا كان في قبور ندفن فيها، لكن هنا تشتي موتنا في البرية. ماذا عملت بنا؟ أخرجتنا من مصر؟ أما قلنا لك في مصر دعنا نخدم المصريين فخدمتنا لهم خير من أن نموت في البرية. إيش الاستحقار الذي أنتم بتستحقروا نفسكم لهذه الدرجة؟ وصلت ذل بكم أن أنتم ترضوا تكونوا خدامين وعبيد للمصريين وترفضوا الخلاص والنعمة والحياة الجديدة. موسى قال لهم لا تخافوا، قفوا وانظروا، اليوم خلاص الرب، سترون المصريين اليوم ولن تعودوا ترونهم إلى الأبد. الرب يحارب عنكم وأنتم لا تحركون ساكنا. لا تخافوا، قفوا وانظروا، خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم صامتين. ثقوا في وعود الرب، اصحوا عقلوا، تقابل المسيح، فالمسيح انتصر على الصليب. احنا منمر بصعاب، منمر بمشاكل، بتمر لنا أشياء صعب جدا ان احنا نشوفها، لكن هو قال نثق فيه ونحط عيننا عليه. هذا الذي الناس بيبحثوا عليه، هذا الذي الناس مش عارفين ناس كثير كيف يوصلوا له، هذا هو الإله الحقيقي، الإله الذي بيبحث عليكم وشتي يبين لكم. أحبتي نبقى مع ترنيمة وبعد نرجع نواصل في الموضوع الشيق ورحلة بني إسرائيل من مصر وخروجهم من مصر. فابقوا معنا.

الذي معايا سيد الأكوان. يا سلام، سيد الأكوان هذا. من هو سيد الأكوان؟ هو يسوع المسيح. من هو سيد الأكوان هذا؟ هو الذي له القدرة على كل شيء. سيد الأكوان هو يسوع المسيح الذي له القوة والذي عارف إيش بيسوي. قلنا أحبتي في الفقرة الأولى على قصة بني إسرائيل وخروجهم من مصر من تحت إمرة فرعون والمصريين، وكيف أنه فرعون جاسم أنهم هربوا فلحق بعدهم بجيش لأنه كان ضد الله. وإيش حصل؟ شافوا الشعب اليهودي، شاف الفرعون وجيشه الكبير الذي فعلا كان أكبر بكثير منهم، فبدأوا أنهم يخافوا ويصرخوا، حتى أنهم كانوا يفضلوا يرجعوا يموتوا ويخدموا المصريين. بعدين إيش الذي حصل؟ حصلت أشياء جميلة جميلة جدا. موسى صرخ للرب، الرب قال له ليش بتصرخ؟ قال له بنو إسرائيل. قال قل لبني إسرائيل يرحلوا. كيف يرحلوا يا رب؟ يعني البحر قدامنا وفرعون وجيشه وراءنا، وأكيد في ناس كثير كان عندهم أسئلة، ويمكن الله يخفينا، الله يأخذنا، الله. قال قل لهم يرحلوا، وأنت ارفع عصاك ومد يدك على البحر، ضروري ما يكون لك دور، أنا الذي بعمل معجزة بس الشيء يكون لك دور. فينشق، ارفع عصاك ومد يدك على البحر، فينشق ويدخل بني إسرائيل في وسط البحر. مش بس هذا، على الأرض اليابسة، تخيلوا يعني بحر طويل عريض الماء فيه من آلاف السنين، يعني أكيد أنه المياه موجودة لأمتار، يعني أمتار كثيرة يعني تحت التراب لأنه ماء، صح؟ لكن الله عمل معجزة أنه عيرسل ملاك لله من أمام جيش بني إسرائيل، وسار وراءهم وانتقل عمود السحاب أيضا، وقف وراءهم بحيث دخل بين المصريين وجيش بني إسرائيل، فكان من جانب أولئك مظلما المصريين، ومن جانب هؤلاء اليهود ينير الليل حتى لا يقترب أحد الفريقين من الآخر طوال الليل. ومد موسى يده على البحر فأرسل الرب على البحر ريحا شرقية عاصفة طول الليل حتى أيبس ما بين مياهها، فانشقت المياه ودخل بنو إسرائيل في وسط البحر على الأرض اليابسة. تخيلوا حتى الأرض أصبحت يابسة والماء له سور عن يمينهم وعن يسارهم، وتبعهم المصريين بجميع خيول فرعون ومركباته وفرسانه. قالوا دخلوا احنا ندخل معهم، ودخلوا إلى وسط البحر. أشرف الرب عند طلوع الصبح على جيش المصريين من عمود النار والسحاب، فأوقع الفوضى في صفوفهم وعدل دواليب مركباتهم فساقوها بصعوبة، فقالوا نهرب من أمام بني إسرائيل لأن الرب يقاتلنا عنهم. فقال الرب لموسى مد يدك على البحر فيرتد الماء على المصريين وعلى مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فارتد البحر عند طلوع الصبح إلى ما كان عليه. هم كانوا في الوسط، فواجه المصريون وهم هاربون، فطرحهم الرب في وسط البحر ورجعت المياه فغطت المركبات والفرسان وجميع جيش فرعون الذين دخلوا وراء بني إسرائيل في البحر، وما بقى منهم أحد. ومشى بنو إسرائيل على الأرض اليابسة في وسط البحر والماء، لهم سور عن يمينهم وعن شمالهم، وخلص الرب في ذلك اليوم بنو إسرائيل من أيدي المصريين، ورأى بنو إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، وشاهد بنو إسرائيل الفعل العظيم الذي فعله الرب المصريين، فخافوا الرب وآمنوا به وبموسى عبده. إيش القصة والروعة؟ انشق الماء ومشوا بني إسرائيل في اليابسة في وسط البحر. تصوروا أكثر من مليون وشوية وهم بيمروا بين جدران الماء، الله بيفتح طريق من حيث لا ما يكونش الواحد شايف به الطريق. في رسالة كورنثيانس الأولى منقرأ في إصحاح 10 آية 1-2، قال كما اجتاز الشعب من عبودية مصر إلى الحرية، نحن بالمعمودية نعبر من عبودية الخطيئة إلى حياة جديدة في المسيح. خلاص الآن عاد ترجعوا للعبودية؟ لا رجوع للعبودية، الخلاص قد تم. طيب أحبتي، خلونا نتخيل مع بعض، هكذا نفكر ونكون صادقين مع أنفسنا. كم يا مرات في حياتنا منوصل إلى أماكن صعبة ما يكونش لا تقدر ترجع ولا تقدر تسبح، تفكيرك انشل، ماشي في طريق أو في مصيبة وقعت في مكان، يمكن غيرك يشوفوك يقولوا إيش هذا، بس هذه مشكلتك أنت، مشكلتش أنت. وصلتوا إلى مكان دنيا مسدودة، لا قادرين ترجعوا، أنتم عارفين إيش المصايب اللي تحصل، ولا قادرين تواصلوا، ما فيش طريق، ما فيش حل، يعني كان الواحد إجا إلى يعني كل طريق يعني أمر من الثاني، إذا في حلين كلهم أمر من الثاني فعلا، يعني مش مجاملة، نفس بني إسرائيل. إيش الحل؟
نرجع نستسلم للفرعون وجيش المصريين بيقتلونا يقطعونا يعني يوروهم الويلات وأولادهم ونسائهم. شوفوا يروح البحر يغرقوا معهم ناس كبار في السن معهم دواب حيوانات معهم أطفال ونساء وناس كثير ما قدروش يسبحوا. وشوفوا يعني كل حل أسوأ من الثاني كل حل أسوأ من الثاني. فوقت حين نوصل للمرحلة هذه طيب إيش نسوي وين نروح مع من نتكلم لمن نروح لمن نشرح لمن نحكي. لكن موسى حتى هو صلى للرب ودعا وقال له يا رب ساعدني يا رب ساعدني. أوقات لما نكون في مشاكل نتمنى الوضع حقنا زمان وقت ما كنا مظلومين ونقول كنا أقل شيء عارفين بوضعنا يعني. بس الآن الواحد على ما قولت المثل اليمني لا خمر في الدنيا ولا جنة في الآخرة ها المثال المشهور في اليمن. لكن الله أكرم أكرم مهما الواحد حاول يحلها يجيبها شمال يمين مسكرة مسكرة مسكرة أصلا. لكن الله له مخارج من الموت. هذه آية في الكتاب المقدس في أحد المزامير له مخارج من الموت. تخيل أعلى شيء أعلى شيء يعني خلاص أي مشكلة بتحصل في حياة الإنسان مهما كان المشكلة أو الحل صعب يعني ما زال واحد عايش. لكن الموت إيش عاد في حل بعد الموت يعني ها. لكن قال هكذا له مخارج حتى من الموت وكم يا ناس أحياهم بعد ما ماتوا. يشهد الكتاب المقدس وإحنا نشهد أنه فعلا أحيا الأموات فله من الموت مخارج. أيش المشكلة حق الشاذي الذي مجنناتش ومخلياتش ما تناميش وما فيش حل عنده مخارج حتى من الموت. مش بس المشكلة هذه لكن هل نتعظ لكن هل نعرف ونرجع لرجعة حقيقية. الله الليلة هذه إيش يقول لك وش يقول لك إيش البحر الذي قدامك الذي مش عارفة تسبحي إيش الفرعون وجيشه الذي خلفك مش أنت عارف إيش تسوي معه. عجزتي الرب الشي الواحد يرجع له زي ما موسى رجع له واشتكى له وقال له قل لهم لا يخافوش لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فما نرجع إلى الحقيقي ونفتح قلبنا ونفتح عقلنا وكل شي فينا بيساعدنا ونحن نعمل الذي نقدر عليه. الله أمر موسى يمد يده بالعصا وأشياء كثيرة الله بيقول لنا نسويها بحياتنا نوعى نعقل اشتي قلبش اشتي تفكيرك يشتين تسلموا حياتكم هو يخرجكم من المشكلة هذه زي ما خرج موسى وساعده. مش بس ساعتهم عمل معجزة. تخيلوا يعني فك لهم طريق بمعجزة. من يقدر يعمل بالبحر بالشكل هذا؟ ممكن يعملوا خرسانات سدود بس هل يقدروا يخلوا ناجف ويرجعوا كما كان بعدها؟ هو يكسر الخرسانات وعملوا شوفوا المصائب والمشاكل اللي يحدثوها في الأسماك وفي التربة وفي لكن الله عملها. والله ما زال يقدر ويشتي يعمل في حياتك يشتي فك طريق من المصيبة الذي أنت فيها من المصيبة الذي أنت فيها ويخرجكم سالمين يعني في فرح وسرور. مش هذا بس المسيح الله الحي مش بس انه انقذهم خلى اعدائهم يجتمعوا كلهم وقال يلا بالبحر وقضى على اعدائهم امكان يشتري يقتل المصريين. الله اله عادل كالمصريين فرعون كان يشتري يقتل بني اسرائيل فالله اله عادل. فمش بس الله يفتح لك طريق يفتح لك طريق من مكان مستحيل الواحد كان يفكر فيه لا والشيء الذي بيضايقكم الشيء الذي بيشكل لكم خلل ورعب بينهيه الرب من حياتكم بطريقة أو بأخرى وفعلا بطريقة أو بأخرى. فهل نعقل هل نعرف ونشكر مسيحنا على محبته نشكر مسيحنا على البركة حقه ونعرف إن حمايتنا وخلاصنا وبركتنا ما تجي إلا لما نمشي طريق الصليب معه نضحي بحياتنا نقول له خلاص غيرنا ونؤمن بالله الحقيقي هذا هو يسوع المسيح. نبقى مع ترنيمة وبعدين نرجع نكمل في الموضوع الرائع خروج بني إسرائيل من أرض مصر. قم معي.

0: فعلا حبته غير فما فيش مقابل أصلا نهائيا، ما فيش مقابل. نعم حبتي، رجعت لكم بعد الفاصل. أحبتي الكرام، قصة خروج شعب إسرائيل، شعب الله المختار، من أرض مصر، قصة عجيبة، قصة دروس وعبر فيها نستفيد منها ونعرف إن الله بيعت خطة لخلاص شعبه. والآن مع وجود المسيح، المسيح تعرفه كبشر كجسد مسيحي يهودي، يهودي صح؟ اجتمعت كل وعود الله لليهود في شخصية، في شخص المسيح. فكل من يؤمن بالمسيح، كل من يؤمن بالمسيح أصبح جزء من أبناء وأولاد الله. مش احنا بس شعب الله، لا، أولاده. تخيلوا أولاد وبنات الرب، شيء قمة قمة ورائع وجميل. أحبتي الآن شعب إسرائيل خرجوا ارتاحوا، يا سلام، إيش الروعة وإيش النعمة. شافوا المعجزة الكبيرة هذه، شافوها وقالوا شفنا عمل الرب في حياتنا، شفنا عمل الرب في حياتنا، شفنا بركته، شفنا نعمته. تحرروا من العبودية، من الخوف. بعد ذلك الشعب يرنم في سفر الخروج إصحاح 15 آية 1، قال أرنم للرب فإنه قد التزم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. يا سلام، بعد الخلاص يأتي التسبيح، وحياتنا مع المسيح لا تنتهي بالدموع بل تبدأ بالترانيم. الشعب اليهودي كان بيرنم بخلاصه، وإحنا بنرنم لأن المسيح أعطانا خلاصه. المسيح غلب الموت وقام من القبر، يعني صدقوني من البركة والنعمة. ونحن نشوف كل شيء في الكتاب المقدس في العهد القديم مربوط بالمسيح ارتباط غير طبيعي. بنشوف ان احنا امام اله الوحيد، الاله الوحيد، اله عظيم، اله بيخطط لبركة ونعمة شعبه، اولاده، بناته. قصة جميلة، قصة نتعلم منها اشياء. واتمنى ان احنا نكون امنا مع انفسنا، أتمنى أن احنا نكون عندنا أمانة أن احنا نحكي بالحق ونقول أيوة أنا عبد للخطيئة، أنا عبد للجهل، أنا عبد للأشياء الخاطئة، لشهواتي، أنا عبد لأفكار خاطئة. هل نقدر نكون أمنا ونقول أن احنا فعلا عبيد للمصائب هذه، ونحن نشي نتحرر من العبودية هذه؟ هل تشعر أن البحر أمامش والماضي بيطاردش؟ اليوم المسيح بيقولش وبيقول لك ثقي، أنا فتحت لك طريق جديدة الذي الحياة الأبدية. ويا أحبتي أنا أعطيت أرقامنا تقدروا تواصلوا بها وتحكوا أسراركم ما من خدش، إحنا هنا نساعدكم، إحنا هنا نبين لكم، إحنا هنا نمشي خطوة خطوة، ولا يمكن إحنا نترك أحد، إحنا هنا من أجل نساعد ونبارك في احترام وتقدير خصوصياتكم. كلموا، تواصلوا معي على واتساب، تليجرام أو فايبر. أنا ما عنديش اليد السحرية أساعدكم، لكن بكلمة الله، بالكتاب المقدس، أنه سر حياتنا وبركتنا كلمة الله الذي هو يسوع المسيح. هل فعلا نقبل؟ هل فعلا نجرب ونعطي الفرصة نعطي لحياتنا فرصة ان احنا نعيش الحياة الحقيقية؟ في العهد الجديد انجيل يوحنا الصحة 14 آية 6 قال المسيح انا هو الطريق والحق والحياة، الطريق الوحيد لله الآب، ما يكون عن طريق المسيح. هذا المسيح هو رجاءنا، هذا المسيح هو الرجاء الوحيد والحب الوحيد في حياتنا الحقيقي الذي يبقى ولا يتغير. بتشوفوا ناس أسر، مثلا رجل يلتقي شاب بشاب يحبوا بعض، ويشوفوا أن محبتهم لبعض هذه، يعني إيش أقول لكم، يقولوا ما فيش ناس بنحبهم زي ما بيحبوا بعض، يعني يقول لها نحبها رقم واحد، ويكون حب فعلا، يعني بمشاعر، ممكن يتكلموا طول الليل، يمشوا يتمشوا، يعني في أشياء كثيرة بتعمل دور كبير في حياتهم. ونقول هذا لا مستحيل، واتمنى لكل من تزوجوا انهم لا يختلفوا ابدا، بس بتحصل للاسف، بتحصل تزوجوا وبعد فتره بتحصل مشاكل وتطلقوا والحب اصبح كره. تخيلوا اين الحب هذا الذي ما لا يفرقنا الا الموت، حتى الموت ما يفرقش. هذه هي الدنيا، اوقات بيحصل فيها الاشياء هذه. مره ثانيه حتى بين الاصدقاء، اعز صديق وانتي وانت، ويكونوا بنت مع بنت ورجل مع رجل او مجموعه، علاقتهم يقولوا هذا لا ايش يعني، ولا حد يقدري من محبتهم لبعض، وتحصل مشكلة ويكرهوا بعض. تخيلوا بده يحدث في أسر، ما أقول شكرها، بس في أسر يكون الأب والأم بيحبوا أولادهم وبيعملوا كل شيء من أجلهم، بس لما تشوفهم يقولوا خلاص إحنا نشتي نكون مسيحيين ولا ما، يعني بيتغير الشيء هذا
1: إلا أنهم يطردوهم يتبروا منهم. أكيد إحنا الآباء والأمهات نشتي نشوف أولادنا وبناتنا بيمشوا على طريقة اللي إحنا منفتكر أنها صحيحة، لكن للأسف من يجي بنبني علاقتنا بهم وحبنا بهم على قدر ما بيسمعوا لنا ويطيعونا، ما منحبهم مش حب مش بلا شروط للأسف، وهذا أكيد له تأثير. بس المسيح الوحيد الذي لا يمكن يتخلى عنش، المسيح الوحيد الذي لا يمكن أنه يقول لكم أنا أحبك بشروط، المسيح بيحب كل واحد وش يساعد كل واحد، لكن الخلاص هو لكل واحد، لأنه هكذا حب الله العالم ليبذل ابنه الوحيد من أجل يخلص الناس. شوفوا أحب الله العالم بذل ابنه، بس الذي يأخذ الخلاص هو المسيحي الذي يقبل يسوع المسيح إله ومخلص. المؤمن بالمسيح إيمان حقيقي أنه الله المتجسد وأنه مات على الصليب وأنه قام من بين الأموات من أجل قومنا معه، هذه هي أحبتي. المسيح الوحيد الذي لا يخذلش، المسيح الوحيد الذي لا يتركك، المسيح الوحيد الذي ما يخونش، المسيح الوحيد الذي ما يلعبش بك، المسيح الوحيد الذي بيعمل بصمت من أجلنا، لكن ما يحس ببركته ونعمته إلا المؤمن الحقيقي بالمسيح، هذا الذي يحس محبته وعمله في حياتنا. فهل نقبل؟ هل نتواضع ونقول يا يسوع المسيح ساعدنا؟ هل نتواضع ويكون عندنا الجرأة والأمانة ان احنا نتواضع؟ اتمنى احبتي ان يكون عندنا هذا التواضع، اتمنى يكون عندنا هذا الفهم والحكمة ان احنا نختار الاختيار الصح ونبحث عن الاله الحقيقي. اتمنى هذا. نستمع للترنيمة وبعدين ندخل في فقرة الختام والصلاة. ابقوا معنا.

أنا مش هخاف، أنا مش هخاف. يا سلام، ما أروع الترنيمة هذه، ما أروع الترنيمة هذه. أنا مش هخاف أو أضطرب. أحبتي، الخوف هذا بيعمل أكبر مشاكل، الخوف بيعمل مصائب وآفات، وهذا الذي خلى جزء كبير، خلى يعني من وقت شعب إسرائيل تحت رحمة فرعون والمصريين، لأنهم كانوا خايفين، لأنهم ضيعوا البوصلة حقهم، لم ضيعوا العلاقة مع الله. وهذا ليش إحنا الآن نشتي نرجع العلاقة هذه، من أجل ما نضعش زي ما ضاعوا. يكفي ضياع، يكفي ضياع ويكفي ألم، خلونا نرجع العلاقة مع الإله الحقيقي.

يا رب، يا رب نشكرك، يا رب نشكرك على نعمتك يا رب. أشكرك يا رب على نعمتك وعلى بركتك. أشكرك يا رب لأنك معانا بتسمع وترى يا رب. يا رب أشكرك يا رب لأنك مستحيل تتخلى على أولادك يا رب. يا رب أنا شايف الظلم الذي بيحصل يا رب للناس هذا يا رب. أولادكم المؤمنين فيك يا رب، لكن الباقيين هذا خليقتك يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب، أصلي كل أخ وأخت

يا رب أنا أصلي لكل أخ وأخت، لكل من عايش في الظلم، لكل من بيبحث عن الحقيقة، لكل من حياته ما بين خطرين، كل خطر أسوأ من الثاني. يا رب أنا أصلي يا رب أنهم يعرفوك ويرجعوا لك يا رب. أصلي يا رب أنهم يعرفوك يا رب ويعرفوا محبتك في حياتهم. يا رب محتاجين لك يا رب. يا رب الحرب في بلادنا يا رب أكلت الأخضر واليابس. يا رب الشعب المسكين هذا بيدفع المصايب هذه كلها يا رب، المصايب الذي دمرت الناس. يا رب يا رب أنت عظيم يا رب، أنت عظيم يا إلهي لكل السلطان يا رب. يا رب إذا كانت قلوبنا بتبكي من الألم لما نشوف ناس وأطفال بيقتلوا يا رب، ونشوف حقد أسود بغيض بين الناس يا رب، وأنت يا رب خلقت السماء والأرض يا رب نجل أنها تعيش وفيها أشياء تكفي الكل يا رب، لكن الطمع والجشع والسلطة والعادات السيئة ظلمت الناس. يا رب أنا أصلي يا رب لكل موجوع يا رب في بلادنا في اليمن وفي غير اليمن. أصلي يا رب لكل ملكوم يا رب. أصلي يا رب لكل حيران. أصلي يا رب لكل مجروحة متعذبة مظلومة يائسة، أنك يا رب تفتح العيون يا رب. يا رب افتح العيون يا رب يشوفوك ويشوفن ما في خلاص إلا من عندك أنت، ما في رحمة إلا من عندك أنت، ما في حب إلا من عندك أنت، ما في أمانة إلا من عندك أنت يا رب. يا رب الشعب المسكين هذا يا رب خليف فتح عيونه. الأحزاب والجماعات يا رب في الشمال والجنوب ها خانوا يا رب، خانوا بلادهم وشعبهم، خانوا يا رب دم أخوانهم يا رب، وباعوا يا رب، باعوا يا رب. لكن أنا عارف يا رب أنك أنت لوحدك، عارف يا رب أنك أنت لوحدك الذي ما تبعش الذي يجولك، بالعكس أنت تشتري وتبارك وتساعد وتعرفهم يا رب وتحاجة عليهم، أعز وأغلى من الأم الذي بتحاجة على أولادها. يا رب ضيعوا هذا الناس، ضيعوا كلهم يا رب، ما فيهم للأسف. الحكام حقنا هذا لا، الذي بيسموا نفسهم حكام والذي أخذوا كل شيء بالغصب والقوة، زي الحوثي وزي الحكومة الذي جزء منها في حضر في عدن مقطعة الأجنحة، وجزء منها في مارب بكذبوا على أنفسهم ولا بكذبوا على من؟ الخونة العملاء والمجلس الانفصالي هذا الذي كذب وظلم أنه يرفع القضية الجنوبية العادلة، ومتسلط وماخذ فلوس الإمارات وبيلعبوا على الناس، والناس ضايعين لا خدمات ولا شيء، والقاعدة في مكانها المهم كلهم، والأحزاب كلهم للأسف ضاعوا وضيعوا. لكن يا رب أنا أملي في الناس في الطلعة الجديدة في الشباب أنهم يغيروا ويكونوا أداة للتغيير يا رب، يستمعوا لبعض ويناقشوا ويفتحوا قلوبهم لبعض، لأن ما في إلا الحل هذا، ويقبلوا بعض ويقبلوا الخلاف مع بعض. يا رب أشكرك لأنك أمين، أشكرك يا رب لأنك صالح، ونشهد وشفنا صلاحك في حياتنا في أسرنا، شفنا صلاحك في عملنا، شفنا صلاحك في خدماتنا، وعارف أنك صالح يا رب. يا يسوع المسيح يا إلهنا مخلصنا، ساعدنا يا رب، ساعدنا على أنفسنا، ساعدنا على أنفسنا يا رب، ساعدنا يا رب على شهواتنا أطماعنا، ساعدنا يا رب نحن نشوف قلبك، نشوف محبتك، نشوف يا رب إن ما أنت ما في إلا أنت الذي المخلص الوحيد. أصلي يا رب لكل اللي بيسمعوني يا رب الليلة تكون ليلة خلاص. قصة موسى تعلمنا قصة الخلاص، والخلاص ما يجي إلا من يسوع المسيح الإله الحقيقي. كل من بيسمعني صلوا معي، يا رب يا الله روينا من أنت، خلينا نكون صادقين معك، صادقين مع أنفسنا، ونتكلم يكون عندنا جرأة نكلم نفسنا، نكلم نفسنا ونبحث عن الإله الحقيقي. روينا من أنت، ساعدنا نتبعك. والناس أحبتي الذي فعلا بيحسوا أنهم يشتفتحوا قلبهم من المسيح
واشتوا يعرفوا أكثر. صلوا معي. يا يسوع المسيح، يا رب إذا كان كلام أخونا سامي في الراديو صح فإحنا نقبلك يا رب، نشتي نعرفك أكثر يا رب. يا يسوع المسيح، نؤمن فيك كإله ومخلص، نؤمن فيك الله المتجسد من أجلنا، من أجل خطايانا. نؤمن فيك إله ومخلص، عشت بيننا ومشيت طريق الصليب، تحملت الآلام والعذاب والإهانة من أجلنا، من أجل تحررنا من الخطيئة، قمت على الصليب وبعد اليوم الثالث قمت من بين الأموات، منتصر، منتصر على الموت وعلى شوكة الموت. نجد تنتصرنا معك. ساعدنا يا رب نموت بشهواتنا، نموت بالإنسان القديم، ونقوم يا رب كإنسان جديد، رجل وامرأة، شاب وشابة، كبير وصغير، ونعيش لك ومعك. أشكرك يا يسوع المسيح، أشكرك يا يسوع المسيح. صلي باسم إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، إله المجد وإله البركة. أشكرك يا رب. آمين يا رب.

اهرب له لوحده وبس ليسوع المسيح، نهرب ونلجأ له ونفتح قلبنا له، نفتح قلبنا له. أحبتي الكرام، وصلنا لختام حلقتنا لهذه الليلة، والذي أتمنى من كل قلبي فعلا إن كل واحد فينا سمع الحلقة هذه نتحمل المسؤولية، مسؤوليتنا ومسؤولية حياتنا، مسؤولية أسرنا أولادنا، ما نشيش نعيش في الجهل والظل والكذب أبدا. الموت بيجي، نشي نشوف أين الطريق الصح، أين الإله الصح ونمشي بعده، غير هذا ستقوني عن ضيع أنفسنا وما يكونش في قيمة لحياتنا. بيبارك فيكم، يعطيكم أسبوع بركة وخير وليلة مباركة، ونلتقي باسم الرب يسوع في حلقة جديدة الأسبوع القادم وبرنامجنا قضايا ساخنة. تصبحوا على ألف خير.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد، رجعنا لكم حتى نلتقي معكم بحلقة جديدة بفكرة جديدة نطرحها عليكم حتى نتعلم أشياء مفيدة لحياتنا.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نشكر ربنا على هالفرصة الجديدة اللي سمحت لنا نلتقي معكم جديد، على أمل تكونوا عم تستفيدوا من المواضيع اللي طرحناها بالحلقات الماضية.
0: أخوتنا المستمعين، اليوم رح نحكي عن الغيرة وبالتحديد عن الغيرة الزوجية.
1: موضوع الغيرة الزوجية كتير صعب فرح، قديش الغيرة كان سبب بتدمير بيوت وتفكك عائلات.
0: صحيح، مشان هيك شبهوا الغيرة بالنار يلي ما بنقدر نستغني عنها، قلتها بتخلينا نعيش بالبرود وكترتها بتحرق كل شي حلو بحياتنا وحوالينا.
1: الغيرة فيها شك فرح،
0: فيها حقد وضغينة كمان،
1: فيها الأنا والامتلاك والسيطرة.
0: الغيرة بتحول كل شي بشوفه لوهم وكل شي بفكر فيه لحقيقة،
1: يعني بتحول الأبيض للأسود
0: وبتحول النور للظلمة.
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة قبل ما نبلش نسمع مع بعضنا البعض هذا السكيتش اللي بيحكي عن الغيرة الزوجية، بعدين بنرجع بنعلق الموضوع قدر الإمكان.
0: نسمع السكيتش وبنرجع لكم، خلوكم معنا.